اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا.

غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
4: روت السيدة عائشة خبر وفاة أبيها أبي بكر فقالت: أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا، فحمى 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة وكانوا يعودونه، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ألزمهم له في مرضه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمين، إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني لميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي.
2: يا أمير المؤمنين، أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. لقد تشاورنا نحن الصحابة، فرأينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأيك.
5: أمهلوني أمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. ما رأيكم في عمر بن الخطاب خليفة؟

0: نعم الاختيار.
1: خذت أيها الكاتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس.
2: أمر مولاي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها. حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب. والخير أردت لكم ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
3: استمر مرض أبي بكر 15 يوما، حتى مات يوم الاثنين 22 من جمادة 13 هجري، وارتجت المدينة لوفاة أبي بكر، وهي التي لم ترى منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوما أكثر باكيا وباكية من ذلك المساء. وأقبل علي بن أبي طالب مسرعا باكيا مسترجعا، ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر وقال:
4: رحمك الله يا أبا بكر، كنت ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ألفه وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته. والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك.
3: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر رضي الله عنه، آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب الذي سار على نفس منهج صاحبيه.
5: رحم الله أبا بكر الصديق، والصديق لقبه به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
6: صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قد صعد جبل أحد، وكنت معه أنا وأبو بكر وعثمان بن عفان، فرجف بنا الجبل، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وأما سبب تسميته بالصديق فهو لكثرة تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
7: السلام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
6: وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا وراءك؟
7: جئتك مبشرا بإنجازات

0: جيش الإسلام في مختلف الأصقاع.
1: قل.
0: لقد من الله علينا بفتح كامل العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وساجستان والقدس، وبهذا استوعبت الدولة الإسلامية كامل أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية وحوالي ثلثي أراضي الإمبراطورية البيزنطية.
1: لقد أبهجتنا بهذه الأخبار، امضي واسترح من عناء السفر.
2: هنيئا للمسلمين بهذا الفتح العظيم.
3: هذا دليل على حنكتك وحكمتك واعتمادك المشورة يا أمير المؤمنين.
4: بالباب عثمان بن عفان وأبو ذر ونفر من المسلمين جاءوا يعودونك يا أبي.
1: ليدخلوا.
4: أمرك يا أبي.
5: تفضلوا بالدخول. من هنا من هنا. تفضلوا.
6: السلام على أمير المؤمنين.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: عافاك الله يا أمير المؤمنين وأطال الله في عمرك.
1: حضرتم في الوقت المناسب.
8: هل ستوصي لأحد بالخلافة يا أمير المؤمنين؟
1: كنت أفكر في البداية في أبي عبيدة بن الجراح أو سالم مولى أبي حذيفة، ولكنهما توفيا قبلي. ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته، فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله.
9: استخلف ابنك عبد الله يا أمير المؤمنين.
1: قاتلك الله. والله ما أردت الله بذلك. ويحك، لا إرب لنا في أموركم. ما حمدتها لنفسي فأرغبها لواحد من أهل بيتي. إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد. لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت لا علي ولا لي، فإني إذن لسعيد.
3: وبماذا تنصحنا يا أمير المؤمنين؟
1: أوصي أن يكون الأمر شورى بعدي في ستة ممن توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.
9: سمي لنا أحدهم يا أمير المؤمنين.
1: أرفض تسمية أحدهم بنفسي. والله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك، مع أنك رجل حرب. وما يمنعني منك يا عبد الرحمن.

0: الزمان إلا أنك فرعون هذه الأمة. وما يمنعني منك يا زبير إلا أنك مؤمن الرضا كافر الغضب. وما يمنعني من طلحة إلا نخوته وكبره، ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته. وما يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبك قومك وأهلك. وما يمنعني منك يا علي إلا حرصك عليها، وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم.
1: ولكنك يا أمير المؤمنين لم تذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، رغم أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.
0: ذلك لكونه ابن عمي، وهذا ابني عبد الله آمره بالحضور مع أهل الشورى ليشير بالنصح دون أن يكون له من الأمر شيئا. وأنت يا صهيب بن سنان، أوصيك أن تصلي بالمسلمين 3 أيام حتى تنقضي الشورى.
2: مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 3 أيام من طعنه، ودفن بالحجرة النبوية إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 65 سنة، ودامت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وقد استطاع في هذه الفترة القصيرة أن يرسل قواعد الدولة الإسلامية الأولى التي أنشأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
4: محمد المصمودي، علي الخميري، أنور العياشي، سندس حمو، محمد الهادي الصغير، محمد الجريجي، ومحمد الحبيب بالحارث.
3: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء 22 من شهر صفر 1448 للهجرة، الموافق للخامس من آب 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي، يتلو علينا ما تيسر له من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

فاخلع نعليك فاخلع نعليك.

واجعل لي وزيرا أهلي هارون أخي.

ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي ما تيسر له من سورة طه. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يقربنا إليك يا رب العالمين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أيها الأحبة، إن نظام هذه الحياة يتطلب السعي والعمل، وحركة الأعمال فيها تتوقف على الجد والاجتهاد. ولذلك كان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط، طارحا القعود والكسل وراءه ظهرية، حتى يقوم بما فرضته عليه الفطرة، وهي سنة الله تعالى في خلقه. واعلم أخي المؤمن أن الله يحب العبد المؤمن المحترف ويبغض العبد البطال، فمن أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، وما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده من حلال فهو صدقة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وليعلم المؤمن أيضا أن السعي مطلوب، وأن الرزق مقسوم، وأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. والمتكلف في طلب المعاش بنحو صناعة وزراعة وتجارة لا ينافي التوكل على الله تعالى. فلقد مر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بقوم فقال: ما أنتم؟ قالوا: متوكلون. فقال سيدنا عمر: لا، بل أنتم متآكلون.

المتوكلون إنما المتوكل من ألقى حبة في الأرض وتوكل على ربه. والتوكل أيها الأحبة محله القلب، وترك التوكل يكون إذا غفل عن الله تعالى وكان قلبه محجوبا، فإذا اشتغل بالمعاش وطلبه بقلب غافل عن الله تعالى صار فتنة عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا في الأرض وانبثوا فيها للتجارة وقضاء مصالحكم، وابتغوا من فضل الله أي اطلبوا من فضل الله وإنعامه، فإن الرزق بيده سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع عمل العامل ولا يخيب أمل السائل. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعنه أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يقول أحد الشعراء: دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. ويقول لقمان الحكيم يوصي ابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب لمروءته، وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به واحتقارهم له وازدراؤهم لحاله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. واعلم أخي المؤمن أن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مبارك فيه، يا رزاق يا ذا القوة المتين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى.

0: تعالى وبركاته.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

عاصمة الياسمين والذكريات. عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة، ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

في ظلال آية. كن رحيما يحبك الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنها آية واحدة جمعت سر القبول وسر المحبة وسر النجاح في الدعوة والحياة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأفضل الناس وأعظمهم قدرا، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن سبب التفات الناس حولك هي رحمتي التي جعلتها في قلبك فجعلتك لينا لهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه فظا غليظا لانفض الناس من حوله، فما بالك بنا نحن؟ مدير، أب، معلم، داعية، زوج، صديق، إلى آخره. إذا نزعت الرحمة من قلبك انفض الناس من حولك. ومن مظاهر الرحمة في حياتنا الرحمة في البيت. كن رحيما مع زوجتك، كن رحيما مع أولادك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويقول: من لا يرحم لا يرحم. القسوة تربي جيلا معقدا، والرحمة تربي جيلا سويا. ومن مظاهر الرحمة الرحمة في العمل. كن رحيما مع الموظفين واجبر خاطرهم. ومن مظاهر الرحمة الرحمة مع الناس. ارحم الفقير، ارحم المريض، ارحم المخطئ. الرحمة أحبابنا الكرام حتى مع المخالف. يقول تعالى لنبيه: لنت لهم، حتى لمن آذوه، حتى لمن خالفوه. إن الفظ الغليظ منبوذ، والفظ هو سيء الكلام جاف الطبع، وغليظ القلب هو القاسي لا يتأثر ببكاء ولا بحال. ونتيجة الفظاظة والغلظة الترك والابتعاد والنفور. تذكر أخي المستمع وأختي المستمعة أننا محتاجون لرحمة الله عز وجل. أيها الأب كن رحيما يحبك أولادك، أيها الزوج كن رحيما تحبك زوجتك، أيها المدير كن رحيما يحبك موظفوك، أيها الداعية كن رحيما يقبل الناس إليك. اللهم اجعلنا من الرحماء، وارزقنا قلوبا لينة وألسنة صادقة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. نسمع كثيرا عبارة حين كنت في مثل عمرك، نسمعها ونستخدمها كثيرا تحديدا مع أولادك. حين كنت في مثل عمرك كنت أساعد أبي في دكانه، وكنت متفوقا في المدرسة، ولم أكن أطلب شيئا من أهلي، وكنت أجمع مصروفي، وكنت باختصار كنت مثاليا. بغض النظر عن أن ابنك يعلم أنك لم تكن كذلك أبدا، ويعلم أنك تعطيه الصورة المثالية لأي طفل أو يافع، أو ربما لما كنت تتمنى أن تكون عليه، أي الصورة المتخيلة أو المبتغاة، بغض النظر عن أنه لا أحد يصدقك حين تتحدث عن نفسك هكذا. لا تقل لأحد حين كنت في مثل عمرك، لأنه لا أحد يهتم. لا أحد يهتم ماذا فعلت أنت حين كنت يافعاً أو شاباً. لا أحد يهتم كم كنت مجتهداً ومثالياً ومحباً وهادئاً ومتعاوناً ومسؤولاً. وكل تلك الأشياء التي تخبر الناس بها لا تهم أحداً. ولا تطلب من شباب اليوم أن يتأثروا بمغامراتك ونشاطاتك وأسلوب حياتك قديماً، ولا تنتظر منهم تفاعلاً أو وقفة مع الذات يقيمون فيها حياتهم ويكتشفون أنهم ليسوا رائعين بقدرك، وبالتالي عليهم تعديل سلوكهم ليصبحوا مثلك. يا أخي، يا صديقتي، أيها الأحبة، نحن في زمن مختلف جداً بكل ما فيه. اليوم نحن الواقعيين الموجودين في حياة أبنائنا وأصدقائنا ومعارفنا وأقاربنا لسنا نجوم حياتهم ولا شيء يغريهم في حياتنا، خاصة تلك التي عشناها في زمن يعتبرونه بعيداً عنهم جداً وبسيطاً وتافهاً ربما ومضحكاً. اليوم جملة حين كنت في مثل عمرك لن يسمعها أحد منك إلا إن كنت تنوي رواية قصة مضحكة أو موقف محرج حدث معك أو شيء طريف. اليوم النجوم في الحياة هم أولئك الذين لا نعرفهم في الحقيقة، هم أولئك الماهرون ببيع الوهم على شكل إنجازات فارغة وحياة سعيدة وثراء فاحش وشهرة مؤقتة. النجوم هم الذين يعيشون اليوم وليس الماضي، وهم السباقون واللماحون والماهرون، هم أبناء العصر وليسوا أبناء الزمن الماضي. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: صباحكم سوري، صباح الأمل والبدايات الجميلة.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دين.

أخي الفلاح، من الآفات والحشرات التي تصيب أشجار الزيتون حشرة عثة الزيتون، تنتشر في معظم مناطق زراعة الزيتون في سوريا وبشكل خاص في محافظتي إدلب وحلب. أهميتها الاقتصادية تكمن بما تحدثه من أضرار للأزهار والثمار، وهي إتلاف عدد كبير من الأزهار، مفضلة الأزهار الكاملة التكوين، تساقط الثمار في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول، وعدم صلاحية الثمار للتخليل والإنبات.

أخي المزارع، عثة الزيتون لها ثلاثة أجيال: الزهري والثمري والورقي، أخطرها الجيل الزهري والثمري. أما عن موعد ظهور الأجيال لهذه الحشرة، الزهري آذار وبداية نيسان في مناطق الساحل، أواخر نيسان وأيار في الداخل. الجيل الثمري أواخر نيسان وأيار في الساحل، أواخر أيار وحزيران في الداخل. أما الجيل الورقي أيلول في مناطق الساحل، أواخر أيلول وبداية تشرين الأول في مناطق الداخل.

0: فلاح من الآفات والحشرات التي تصيب أشجار الزيتون فراشة الياسمين على أشجار الزيتون. ما هي أوصاف هذه الآفة؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نتعامل معها؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية رهلات العجي مراسلتنا في محافظة طرطوس.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، مستمعي برنامج مع الفلاحين في حقولهم. شجرة مباركة وعظيمة ذات قيمة غذائية عالية وتمثل مصدرا مهما للدخل والاقتصاد في محافظتنا الكريمة. ويسرنا اليوم أن نتحدث عن أحد أهم المخاطر التي تهدد إنتاج هذه الشجرة المباركة، فراشة الياسمين، مع المهندس الزراعي الأستاذ أحمد حمود رئيس وحدة إرشادية الموشى التابعة لدائرة الشيخ بدر. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة المستمعين والأخوة المزارعين الموجودين حاضرين معنا، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.
1: أهلا بكم أستاذ. بما أنكم اليوم عم تقوموا بندوة، منحب نحضرها معكم ونسمع رأيكم بفراشة الياسمين، ما علامات الإصابة بها؟
2: أهلا وسهلا بحضوركم مرة ثانية. هلأ عنا محصول الزيتون أو شجرة الزيتون بشكل عام هي محصول رئيسي واستراتيجي على مستوى القطر عنا في سوريا. العناية فيها طبعا هي من الأولويات بالنسبة للمزارعين وحتى بالنسبة للدولة ككل على مستوى وزارة الزراعة. في عنا إصابات كتير بتصيب وآفات وحشرات بتصيب هاي الشجرة، منها هلق في هذه الظروف المنمر فيها بهذه الأجواء والطقس هي فراشة الياسمين. طبعا العائل الثاني لفراشة الياسمين هي شجرة الزيتون، وهي العائل الأول كانت وردة الياسمين. الفراشة هي عبارة عن الحشرة الكاملة، بتكون هي عبارة عن فراشة ذات لون أبيض، اليرقة اللي هي الطول الضار، اليرقة ذات لون أخضر، بتتغذى على النموات الطرفية، الغضة لأشجار الزيتون، وطبعا أكيد بتسبب خسائر كبيرة لمحصول الزيتون ككل.
1: علامات الإصابة بها، كيف يعلم المزارع أن شجرته مصابة بفراشة الياسمين؟
2: مراقبة الحقل هي ضرورية جدا من قبل المزارعين. بتكون مثل ما حكينا الإصابة موجودة على النموات الطرفية اللي نسميه الزغف، بتكون الأوراق الغضة عليها قرض مقروضة، اليرقة بتتغذى على الورقة، والإصابة بتعمل حول نسيج حريري على مبدأ خيوط العنكبوت. وهي اليرقة بتلاحظ بكل بساطة بالعين المجردة، طولها حوالي من 1 إلى 2 سنتيمتر، بلون أخضر براق، يعني مميزة جدا معروفة فورا.
1: هل هناك عوامل تشجع على انتشار هذه الفراشة أم هناك عوامل مناخية أم بيئية؟
2: طبعا هلا العوامل أهم شيء العمليات الخدمة، من رش مبيدات، من مراقبة الحقل مثل ما حكينا، كمان العوامل الظروف المناخية طبعا بتشجع، لما بيكون في ممكن يكون رطوبة زائدة مع نموات جديدة، وخاصة بالمرحلة بعد الإصابة بعد تشكل السيما بده يكون في نموات، وهي بدها تصيبها هي بالفترة من تمو أو من شهر نيسان حزيران وفما فوق، لما بيكون في عنا نموات حديثة بدها تتغذى عليها بدها تصيبها، لأن هي صعبة إنها تتغذى على النموات القديمة.
1: كيف تتم الوقاية مبدئيا من فراشة الياسمين؟
2: الوقاية طبعا نحن مثل ما حكينا عمليات الخدمة هي أهم شيء، مراقبة الحقل هو أفضل حل، حتى فينا نكون لمرحلة العتبة الاقتصادية. إذا دون العتبة الاقتصادية ما في مشكلة، ما في داعي للمكافحة الكيميائية، منقص الأطراف المصابة حرقة مع عمليات الخدمة الجيدة والحراسة بأيام الصيف أو بأيام الخريف بأيام الشتاء. في عندنا كمان إذا طلعت الإصابة فوق مستوى العتبة الاقتصادية الضارة طبعا بدنا

0: نتدخل برش مبيدات، المبيدات الحشريه، فينا نرش مبيدات اي نوع من المبيدات فينا نرشه، ان كان جهازي او ان كان ملامسي، مبيد ملامسي.
1: هل هناك اصناف تعتبر تصاب اكثر من اصناف اخرى او تعتبر عرضه للاصابه؟
0: لا هي بتوقع كونه هي العامل السنوي، عامل سنوي للحشره، الزيتون هو عامل موئل سنوي، فهي بدها تصيب اغلب الاصناف. ما انتبهنا انه في ممكن بتصيب الصنف الخضيري او الخضراوي يسمى عنه، بتصيبه اكثر.
1: قبل ان يتم شكر حضرتك، هل هناك نصائح تقدمها لمزارعي قطاع الوحده ولمزارعي البلد الحبيب سوريا على كافه اراضينا المزروعه بشجره الزيتون المباركه؟
0: طبعا نحن مثل ما حكينا انه شجره الزيتون هي شجره، اولا شجره مباركه، ثانيا شجره اقتصاديه وهامه جدا كمحصول رئيسي عندنا في سوريا. النصائح اللي ممكن نقدمها مثل ما حكينا مراقبة الحقل وإعلام الوحدات الإرشادية على مستوى القطاع لكل المزارعين، على مستوى قطاع، على مستوى البلد طبعا، ونحن عم نحكي عن قطاع الوحدة الإرشاد الموجة اللي نحن موجودين فيها. نتمنى إعلامنا من الأخوة المزارعين بأي حشرة، حتى فراشة الياسمين أو غيرها، بأي حشرة، حتى أن نقوم بإجراءات اللازمة للمكافأة للتدخل وإعطاء النصائح الهامة.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا.
0: أهلا وسهلا، شرفتنا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

طيب الله صباحكم، أهلا بكم إلى نشرتنا الموجزة. استقبل الرئيس أحمد الشرعي يوم أمس الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش، وجرى خلال اللقاء بحث استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قصد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. رحب وزير المالية محمد يسر برنية بالتقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيرا إلى أن البيان يعكس استمرار تحسن النمو وأداء المالية العامة. وأكد برنية أن تقييم الصندوق يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وترسيخ السياسات المالية الرشيدة وتهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. وتأتي تصريحات وزير المالية عقب نشر صندوق النقد الدولي بيانا أشار فيه إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي مع تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى بدء اندماج سوريا تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من آب، وذلك عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وفي هذا السياق أوضحت مديرية الإعلام في محافظة الرقة أن عمليات سحب العملة القديمة مستمرة في فرع مصرف سوريا المركزي بالرقة والمصرف المركزي في دمشق وفرع المصرف المركزي في الحسكة، إضافة إلى مراكز البريد في المحافظة ومنها مركز البريد الرئيسي في مدينة الرقة، مؤكدة استمرار العملية وعدم وجود ما يدعو للقلق على مدخرات المواطنين. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إيقاف العمل في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد 9 من آب بسبب توقف العمل من الجانب التركي. وبيّن مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أن المنفذ سيستأنف عمله بشكل طبيعي صباح الاثنين 10 من آب، داعيا المسافرين إلى مراعاة هذا الإجراء عند التخطيط لرحلاتهم تفاديا لأي تأخير أو إرباك. ويشكل منفذ كسب الحدودي معبرا مهما على الحدود السورية التركية، ويربط منطقة كسب سوريا بولاية هاتاي التركية، واستأنف نشاطه أواخر عام 2024 بعد إعادة افتتاحه أمام حركة العبور. وفي خبرنا الأخير، احتضنت منطقة يعفور بريف دمشق إطلاق مشروع بارك فيو العقاري الذي يعتبر من أهم المشاريع السكنية الحديثة التي تعتمد على مفهوم المجمعات المتكاملة في سوريا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين. ويضم المشروع الذي أقيم برعاية وزارة السياحة ومحافظة دمشق مجمعا سكنيا متكاملا على مساحة تقدر بنحو 47,900 متر مربع، ويتألف من 23 مبنى سكنيا تضم قرابة 400 شقة، مع تخصيص الجزء الأكبر من المساحات للمناطق الخضراء والخدمات. وأوضح وزير السياحة مازن صالحاني خلال حفل إطلاق المشروع أن بارك فيو يمثل نموذجا للاستثمارات النوعية في القطاع العقاري، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع المشاريع التي تسهم في دعم التنمية وإعادة الإعمار. نشرتنا الموجزة انتهت. بأمان الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبر سوري، حيث نصحبكم في جولة على أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية من أخبار وتقارير عن الشأن السوري، والبداية بعد الفاصل. نبدأ من الشأن الخدمي والتشريعي، حيث تتجه وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تعديل قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة رقم 3 لعام 2018 في خطوة تهدف إلى مواكبة متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لمراجعة القانون وإعداد مشروع تشريعي جديد بعد أن أظهرت تجربة التطبيق الحاجة إلى معالجة تحديات تتعلق بإثبات الملكيات وتسريع الإجراءات واعتماد مفهوم أشمل لإدارة الأنقاض بدلا من الاقتصار على إزالتها. وبحسب الوزارة فإن التعديلات المقترحة ستمنح الوحدات الإدارية دورا أكبر في استعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية مع الحفاظ على حقوق الملكية وصون المقتنيات الخاصة ضمن خطة أوسع لتحديث التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية.

وفي دمشق إرث صوتي ما زال يصدح منذ قرون. يحافظ الجامع الأموي على أحد أعرق التقاليد الإسلامية في المدينة، وهو الأذان الجماعي الذي لا يزال يرفع حتى اليوم بتناغم يميز الجامع عن غيره. وذكر موقع الجزيرة نت أن هذا التقليد يعود إلى مئات السنين بعدما كان معمولا به في عدد من مساجد دمشق قبل أن ينفرد به الجامع الأموي حتى يومنا هذا. ويؤكد المؤذنون أن الشيخ عبد الغني النابلسي وضع قبل نحو 600 عام منظومة تحدد مقاما موسيقيا خاصا لكل يوم من أيام الأسبوع، ولا تزال تتبع حتى اليوم، إذ يرفع أذان يوم الأربعاء بمقام العراق، فيما تستخدم المقامات نفسها أيضا في التبليغ خلف الإمام والأذكار. ويشير المؤذنون إلى أن الأذان الجماعي لم يكن مجرد تقليد ديني، بل كان وسيلة فعالة لإيصال النداء إلى أوسع مساحة ممكنة قبل ظهور مكبرات الصوت، كما توارثت هذه المهمة عائلات دمشقية جيلا بعد جيل، في صورة تعكس ارتباط المدينة بتراثها الروحي والثقافي.

ومن دمشق إلى حلب، حيث تتجدد الحكاية بين الخشب وأيدي الحرفيين. ففي أسواق حلب القديمة لا يزال فن الزخرفة العربية النافرة المعروف بالرسم العجمي حاضراً رغم مرور قرون على نشأته.

وذكر موقع الجزيرة نت أن هذا الفن الذي يعود تاريخه إلى نحو 1400 عام ما زال يحافظ على مكانته بوصفه أحد أبرز عناصر الزخرفة في العمارة العربية والإسلامية، مع استمرار جهود الحرفيين في تعليمه للأجيال الجديدة حفاظا على استمراريته. ويعد هذا الفن من أبرز عناصر الزخرفة التي زينت المساجد والكنائس والقصور عبر القرون، ولا تزال نماذجه شاهدة في معالم تاريخية منها قلعة حلب والمسجد الأقصى. ورغم تراجع الإقبال على هذه الحرفة مع تغير أنماط البناء والديكور، فإنها لا تزال تجد مكانها في اللوحات الفنية والقطع الخشبية التراثية. ويؤكد المهتمون بالتراث أن الحفاظ عليها هو حفاظ على ذاكرة المدينة وهويتها الثقافية. كنا معكم في حبر سوري، نلتقي وإياكم بحلقة جديدة، ولكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج. دمتم بأمان الله.

0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: الطاقة الإيجابية، قوة التفاؤل.
2: صراحة ولك صابر، صاير عندي فضول كبير عن موضوع الطاقة الإيجابية وقوة التفكير الإيجابي. كل الناس بتحكي عنها وكأنها سر السعادة والنجاح، إيه بس أنا لسه مو متأكد إذا فعلاً بتغيرنا ولا هي مجرد كلام بنسمعه وبننسى.
1: يا راضي، التفكير الإيجابي مو بس كلام بنفهمه ومنقوله ومنحكيه لحالنا، هو أسلوب حياة كامل. يعني لما تركز على الشغلات الحلوة اللي حواليك رح بتشوف فرص ما كنت تحس فيها قبل، وبتصير قادر انك تواجه التحديات بطريقة مختلفة.
2: يعني هلأ إذا فكرت بشكل إيجابي ممكن تجيني رزقة على بارد المستري؟ بزمانات جربت اشتري ورقة يا نصيب، خسرت وما ربحت شي منها. لازم فكر بإيجابية أكتر، أو يمكن الحظ مانو صحبة مع التفكير الإيجابي.
1: التفكير الإيجابي مانو سحر، مو يعني انك تشتري ورقة يا نصيب وتستنى المعجزة. هو بيخليك تصير وتشتغل على حالك وتفتح عيونك على الفرص اللي حواليك. يعني مع التفكير الإيجابي لازم يكون في شغل وجهد مو بس كلام.
2: طيب كيف يعني؟ أعطيني مثال عملي من حياتك.
1: مرة كنت مضغوط بالشغل وكل شيء عم يعصبني والضغط كان عم يخليني أفقد تركيزي. بس قررت اني غير تفكيري وقول لحالي انا قادر اتعامل مع كل شيء بهدوء، وصارت الامور اسهل وصرت واجه المشاكل بدون توتر.
2: لك بس مو دائما الواحد بيقدر يضل ايجابي يا اخي. اوقات الدنيا بتصفعك صوابات من كل الجهات وبتحسسك بالضيق والحزن وانك رح تنفجر.
1: اكيد ما في حدا بيقول انه لازم تكون ايجابي طول الوقت، بس المهم انك تحاول ترجع لنفسك وتلاقي نقطة توازن بين الواقع والتفكير الإيجابي، وتعرف كيف تستخدمه حتى تساعدك لتتخطى الصعوبات اللي بتواجهها.
2: ذكرتني مرة قررت كون إيجابي وقلت لحالي
1: إيه؟
2: اليوم بدي يكون مبسوط وفرحان لو شو ما صار. قمت أنا وطالع من البيت اتزحلط هيك شوية مازوت مكبوبين على الأرض وقال الكريم خون. بس بعدين لما وقفت
1: إيه؟
2: والله بيني وبينك هيك ابتسمت، قلت يلا هاي بداية البسط والسعادة بس بدون مازوت.
1: هاي روح الإيجابية يا رفيقي، حتى لو وقعت المهم تضحك وتكمل وما تخلي شي صغير يوقفك.
2: طيب بدي أسألك ولك صابر، التفكير الإيجابي بيأثر على صحتنا النفسية شي؟ يعني مو بس إنه مزاجنا، بمعنى آخر إنه يعني كيف بدنا نركب هذا التفكير الإيجابي مع الضغوط اليومية؟
1: أكيد لما منفكر بإيجابية بيقل التوتر والقلق، وبتصير قادر تواجه المشاكل بثقة أكبر. التفكير الإيجابي بيخليك تركز على الحلول بدل ما تغرق بالمشاكل، وبيخلي دماغك يشتغل بطريقة بناءة.
2: يعني مقصد كلامك إنه الطاقة الإيجابية مو بس كلام، هي فعل وقرار مناخده كل يوم.
1: بالضبط يا صاحبي، هو قرار مناخده كل يوم. نختار نركز على الحلو ونواجه الصعب بابتسامة، ونحاول نكون أفضل نسخة من حالنا.
2: طيب وكيف منقدر نغير تفكيرنا ونكون إيجابيين؟ منين بدنا نبلش؟
1: لازم تبتسم لحالك كل صبح وتبعد عن الناس اللي بينشروا السلبية. لما منغير تفكيرنا منغير واقعنا. الطاقة الإيجابية مو بس فكرة، هي حياة. خليك إيجابي وخليك قوي، والأفضل جاي إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا سيدي. أنا رح كون إيجابي اليوم معك، واطلب طاولة زهر اغلبك فيها دق، وكاستيل لموناضة امبل فيهم ريقنا بعد هالحديث. يا كامل جبنا طاولة زهر واثنين لموناضة.
1: وانت قلتها.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان يعلن تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر آب 2026.

وصول أول طائرة نقل ركاب مدنية إلى مطار دير الزور الدولي قادمة من مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام نحو 14 عاما وفق مراسلي إذاعة دمشق. في تصريح خاص، رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله يؤكد أن إعادة تشغيل مطار دير الزور وعودة الرحلات الداخلية إليه تمثل عودة لهذا المرفق الحيوي إلى الخدمة واستئناف دوره في حركة النقل الجوي. مجلس إدارة المصرف الصناعي يعتمد التعليمات التنفيذية لإطلاق منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إدارة دعم الإنتاج الزراعي تحدد سعر شراء القطن ب85 ليرة سورية للكيلوغرام، وذلك استنادا إلى دراسة تكلفة إنتاجه بنحو 71 ليرة سورية. وفي خبرنا الأخير، موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: صباحكم سوري وبسوريا صباح الخير.
3: من إذاعة دمشق يسعد صباحكم.

ومع إشراقة شمس نهار جديد يقال كن مثل الشمس، لا تنتظر أن يحبك أحد، بل امنح الدفء والضياء لكل من حولك، دع شعاعك يلامس القلوب الباردة ويزرع الأمل في النفوس التي تشعر بالظلام، كن نورا يهدي، صوتا يهمس بالطمأنينة، وابتسامة تشبه الفجر بعد ليلة طويلة.

0: شو حلو يا إيمان هالأثر نتركه بالناس اللي حوالينا ونبلش صباحنا بكل تفاؤل وطاقة إيجابية ونكون بالفعل مصدر للطاقة الإيجابية للي المحيط
1: صحيح.
0: ولكل الأشخاص اللي منبلش نهارنا معهم. بلشنا نهارنا معكم مستمعينا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك إيمان،
1: صباح الخير هبة،
0: وصباح الخير لكل حدا قرر يبدأ نهاره بصحبة إذاعة دمشق.
1: ودلل على قلبي اليوم، دلل كتير عليك اليوم هشام.

صباح الخير لكل مين انضم إلنا على السمع. رح نرفقكم برحلة الصباح لليوم من صباحكم سوريا عبر إذاعة دمشق. هبة طراف، إيمان شكري، وفي الإخراج هشام حليمي.

0: مرحبا بكل حدا بلش صباحه معنا، اكيد ببدايه مشوارنا وصباحنا اليوم. ايمان باسمي وباسمك بدنا نتشكر الزميلتين سالي شار وآلاء مقصوصه اللي كانوا باعداد وتقديم الفتره الصباحيه من كل اربعاء. بدنا نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح ويسعد صباحكم، وصباح الخير لكل يلي عم يسمعنا.
1: صباح الخير سالي وآلاء.

0: من مون هشام أكيد، وكل المستمعين والأصدقاء بيمونوا كمان ليكونوا معنا اليوم مرافقينا بآرائهم باقتراحاتهم شو بيحبوا يسمعوا. بنقول لهم يسعد صباحكم، تحية لكم من القلب، تحية لكل حدا فايق الصبح بكير بهمة بنشاط بحيوية إن شاء الله رغم ظروف الطقسية الصعبة شوي
1: القاسية جدا. يعني بالفعل اليومين اللي فاتوا كانوا صيفيات بامتياز،
0: أب اللهاب على المضبوط
1: تماما، يعني كان بالفعل عم نعيش مقولة أب اللهاب. فإن شاء الله يا رب هيك بالأيام القليلة القادمة نشهد تغييرات بالحالة الطقسية وتكون درجات الحرارة ألطف شوي من الأيام الماضية.
0: على كل يعني مضطرين دائما بدنا نقوم همة ونشاط قد ما فينا
1: طبعاً.
0: بدنا نحاول لحتى ننطلق لأشغالنا ولأعمالنا ولأرزاقنا، فمنقول لهم درب السلامة يا رب للجميع، يعطيكم ألف عافية.

0: إذن إيمان، مثل ما حكينا قبل شوي، بالفعل درجات الحرارة اللي حسيناها بهاليومين الماضيين كانت يعني تجسد مقولة آب اللهاب. فبدنا نشوف، نحن كنا موعودين من الأرصاد الجوية في أنه تغييرات على كلامهم، وطبعا هنا الجهة الموثوقة دائما لمعرفة أخبار الطقس، فكانوا معنا يوم الأحد الماضي وقالوا أنه بيوم الخميس حنشهد تغيير بدرجات الحرارة. فلنشوف هل صار تغيير ولا الكلام بعده ثابت. معنا من مديرية الأرصاد الجوية الأستاذ زكريا العيسى. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. أهلا
0: وسهلا. يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي أنا وإيمان أنه بالفعل درجات الحرارة كانت كتير عالية الثلاث أيام اللي مضوا، فيا ترى في تغيير على الحالة الجوية ولا حنبقى عم نعيش درجات حرارة عالية؟
1: يعني إن شاء الله اليوم يعني نعتبر يعني نهاية الحرارة مثل يقولون العالية، بس إن شاء الله من يوم الغد إن شاء الله تبدأ يعني في انخفاض في درجاتها. اليوم يعني مثل ما قلنا تبغى درجات الحرارة على من معدلاتها تقريبا في أغلب المناطق من 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو حارا وإلى شديد الحرارة خاصة في المناطق الشرقية والجزيرة البادية، والجو بين الصحراء والقارب الجزئين بشكل عام أيضا حيكون سديميا مغمرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام، خاصة يعني مع ازدياد نسبة الرطوبة على المناطق الغربية صباحا، ويحذر أيضا من تشكل الضباب الخفيف في أجزاء المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي والمرتفعات الساحلية. أيضا الرياح تكون غربية إلى الشمال الغربي على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوب الغربي في باقي المناطق، هتكون بين الخفيف المعتدل أيضا مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها تقريبا 50 كيلومتر بالساعة. هاي اليوم يعني إن شاء الله من يوم القد إن شاء الله في حيطرى يعني انخفاض يعني يعني نلاحظه إن شاء الله تقريبا في أغلب المناطق انخفاض ملحوظ.

0: تقريبا تسجل تقريبا حول المعدلات، وان شاء الله مستمر هذا الانخفاض يعني حتى تقريبا يعني حتى منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني ان تبقى درجات الحراره حول معدلاتها.
1: اذا بناخذ درجات الحراره بالتفصيل استاذ زكريا.
0: نعم، بالنسبه لي يعني درجات الحراره خلال 24 ساعه، منطقه دمشق والمنطقه الجنوبيه 39 21، المرتفعات الجبليه 33 13، المنطقه الوسطى 42 23، منطقة الجزيرة 43 27، المنطقة الساحلية 33 23، والمنطقة الشمالية 39 25، وأخيرا المنطقة الشرقية والبادية 45 27.
1: كل الشكر لحضرتك المتنبئ الجوي الأستاذ زكريا العيسى، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية، يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.
0: شكرا لكم، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك، يسعد صباحك، نهارك سعيد.

الله على الرواق من الصبح بهذا الجو، هي الرواق وهي الاغاني الحلوه. قررنا نبدا نهارنا معكم مستمعينا، فان شاء الله يكون هالصباح على ذوقكم. يسعد صباحكم دائما من اذاعه دمشق.

0: أكيد دائما عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي إيمان. هلأ ليكي في شغلات بالفعل دائما بنقول أي تكنولوجيا أو أي اختراع جديد هو سلاح ذو حدين. صحيح. فقديش حلو الذكاء الاصطناعي لما بيتم توظيفه بشكل حلو وبينعكس بشكل إيجابي على كل مجالات الحياة. بالمقابل قديش نحن عم نعاني للذكاء الاصطناعي ببعض القصص اللي هي عن جد يعني خلينا نقول أحيانا لها تأثير سلبي، وخاصة لما بيتم استخدامه بالمجالات الطبية. يعني كتير عم نشوف أحيانا تحذيرات ودراسات عم بتحذر أنه ما يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي خلينا نقول بالتشخيص الطبية،
1: رغم أنه هو بيجذبك يعني بالطريقة الإبداعية اللي عم يشتغلوا فيها، يعني
0: صحيح
1: يعطيكي معلومة تفكري أنه هي صحيحة، فلازم نكون دقيقين مثل ما قلتي بالبداية الكلام أنه نحن لازم يكون عندنا الوعي دائما شغال، أنه نعرف نفاضل الأمور هي ممكن صحيحة ولا لا، أنا فيني أتأكد من المعلومة بطريقة تانية.
0: تماما. ونحن أهم شيء ما نوصل لمرحلة الثقة المطلقة بالذكاء الاصطناعي، وأشرتي على موضوع كتير مهم هو الوعي، ونكون قادرين بالفعل على مقاربة الأمور، ما يكون اعتمادنا مطلق على الذكاء الاصطناعي، نعرف شو ناخد منه وشو نبطل نوقف إنه ما ناخد منه.
1: ويمكن الذكاء مثل الذكاء الاصطناعي مثل أي شيء تاني بالحياة، يعني نحن نحاول إذا فيه فائدة نأخذ هذه الفائدة نستفيد منها.
0: صحيح.
1: ونعممها كمان، وبالمقابل
0: تماماً.
1: نحاول أنه نلغي السلبيات أو نبتعد عنها
0: تماما. فإن شاء الله دائما هيك تكونوا قادرين بالفعل على مواربة يعني موازنة الأمور، وتعرفوا أنه

0: شو الباب اللي بيجيني منه نفع وإيجابيات بتكون باستخدام أي وسيلة تكنولوجية جديدة، وكون قادر بالفعل على تمييز الإيجابي من السلبي وأعرف إمتى أستخدم هذا الشيء وإمتى بطل استخدم؟
1: يمكن نحن كمان بالبداية ما نكون منتبهين للموضوع، يمكن يجذبنا ويعني نصير بالقصة، بعدين نكتشف فيما بعد أنه نحن نعطي فرام مثل ما بيقولوا أنه لوين رايح.
0: تعرفي إيمان، خطرت على بالي شغلة، دائما البدايات بتكون هيك براقة ولامعة، أي شيء بيكون ببلش بيكون عم يجذب.
1: طب أوكي معلش خلينا نجرب.
0: فتماما واحد يجرب بعدين يشوف هاللمعان وهالبريق يا ترى هو دائم
1: ولا
0: هو بالفعل مثل ما شفته
1: بالنسبة لإلي ولا تماما مضر ولا لا، قديش نسبة الإيجابية وقديش نسبة السلبية. هلا بما أنه عم نحكي هيك يعني سربنا شوي من سؤالنا لليوم.
0: تماما.
1: شو رح يكون لأخوتنا وسادتنا المستمعين؟ رح نحكي فيه عن التجربة، يا ترى منستفيد من تجربتنا الشخصية فقط ولا ممكن نعتمد على آراء الآخرين تجارب الآخرين، يعني نعمل هيك دراسة بحثية بعدين نخوض
0: صحيح نأخذ هيك مشورات وآراء وتجارب الآخرين، وكمان أحيانا يتم صقلة بالاعتماد على الذات أحيانا لحتى يطلع الواحد لما بيأخذ قرار يكون ما ندمان لأن اعتمدت على حالي. هاي نحن عم نحكي آراءنا ولكن بدنا نشوف آراء المستمعين. طبعا هذا الموضوع التفاعلي رح يكون موضوعنا بعد موجز 9:15.

0: دائما لما بنحكي عن احيانا عن الاشياء اللامعه والبراقه، خلينا نسقط هذا الموضوع ايضا على بعض الاشخاص اللي بيعتبروا حالهم هنن الرقم واحد وهنن دائما الشخصيه الاكثر لمعانا والاكثر بريقا. فدائما هذا التوصيف الشائع والعام لهي الشخصيه بيكون الشخص النرجسي، صحيح؟
1: صحيح. هو يعني هو اليوم انت اخترتي موضوع يعني صعب كتير
0: وشائع كتير
1: واليوم شائع كتير، ونقدر نقول انه كأنه تريند يعني السنوات الماضية، انه يا ترى احنا كمان فينا نسقط هذا المصطلح النرجسية على كل من هو صاحب مزاج صعب او يحتاج انه يكون رقم واحد دائما على حساب كل الناس اللي حواليه،
0: صحيح
1: ولا لا؟ فكمان يمكن في اسئلة كتير عديدة صارت، كمان عم نرجع للحديث الاول انه نفرمل نسأل حالنا يعني عم نظلم هذا الشخص ولا لا، نطلق صحيح عليه هذه الصفة أم لا، كيف فينا نتعامل معه؟ هذا الأهم.
0: صحيح، لأنه هو الشخص النرجسي بشكل عام بالفعل التعامل معه جدا صعب،
1: جدا صعب وأحيانا مدمر نفسيا وجسديا، ممرض
0: جداً
1: يعني
0: جداً
1: للشخص جداً المقابل له،
0: متعب متعب جدا. حتى يعني هاي الدراسة اللي رح نحكي عنها اليوم عم بتصنف الدول الأكثر نرجسية، يعني نحن هون خرجنا من تصنيف الأشخاص واتجهنا بتصنيف الدول. دولة عربية في المركز الثاني، دراسة أمريكية تصنف الدول حسب النرجسية.
2: قلت الحب حرية،
1: هون ما في حرية أبدا،
0: نرجسية

0: بلش بالدراسة، نعطيهم فكرة عنها.
1: أكيد.
0: بهذه الدراسة وحسب الاعتقاد السائد أنه كان طوال سنوات طويلة كان الاعتقاد أنه الولايات المتحدة هي موطن النرجسية بامتياز، وأن ثقافتها الفردية التي تكرس للذات وللإنجاز الشخصي هي البيئة الخصبة لهذه السمة النفسية.
1: طبعا لكن دراسة عالمية شاملة قلبت هي الفكرة رأسا على

0: على عقب وكشفت بأن أمريكا لم تكن حتى ضمن الدول الخمس الأولى بقائمة النرجسية، جاءت بالمرتبة 16 بين 53 دولة شملها البحث.
1: الدراسة حللت، طبعا الدراسة أقامتها وأجرتها جامعة ولاية ميشيغان، استجاب إلى 45800 شخص من مختلف أنحاء العالم، لتفاجأ بأن ألمانيا هي الدولة التي سجل سكانها أعلى متوسط درجات النرجسية الإجمالية، تلاتها العراق ثم الصين نيبال كوريا الجنوبية. في المقابل جاءت صربيا في ذيل القائمة كأقل دولة نرجسية، تلاتها إيرلندا والمملكة المتحدة وهولندا والدنمارك. يعني لافت للنظر اولا انه حسب حكم الدراسه كيف انه اختاروا الولايات المتحده لتكون، حسب انه
0: انت بتتخيلي انه عن جد الولايات المتحده حيكون لها ترتيب. فانا تفاجات للامانه بالعراق.

0: العادات يمكن كرست هذه الصفات، انه تكون في تفرد بالرأي.
1: هون
0: او
1: انت عم تشير على موضوع سطوه الرجل،
0: سطوه الرجل بالتحديد. صحيح. يعني على كل المرأة، يمكن هلا كمان دراسه بتشرح هذا الشيء بين صحيح. الرجل والمرأة كمان. الدول على كل اللي كانت بذيل القائمه مثل ايرلندا، هولندا والدنمارك، هم بيقولوا هي من الدول السعيده، فبيقولوا هي الدول اللي ناتجه عن ازمات بعد حروب، بعد أزمات بتكون أو كوارث أصابت هذه البلاد، السكان بيختلفوا، بيصيروا بنموذج آخر من طبيعتهم البشرية، بيتغيروا للأفضل، بيتغيروا للأحسن، بيصيروا متكاتفين أكثر، متعاونين أكثر.
1: صحيح.
0: طباعهم بتصير أرق وأحن أكثر، فربما هذا هو التأثير.
1: يمكن عم تحكي عن موضوع جدا مهم، لما الواحد بيصير معه صدمات أو مشاكل كارثية بحياته بتزيد عنده المرونة، وبيصير بالفعل أكثر، يعني خلينا نقول، تعاونا مع الآخرين. صحيح؟
0: إذا بنكمل بالدراسة، الباحثين صنفوا هون النرجسية مو يعني صفة واحدة، بس قسموها لأنواع،
1: نوعين. النوع الأول اللي هو البراق والجذاب، وهو ما أطلقوا عليه الإعجاب، وفيه يكون الشخص مولعا بجذب الانتباه وإبهار الآخرين. أما الثاني فهو مظلم وعدائي، أطلقوا عليه اسم التنافس، حيث يتحول الشخص إلى محارب شرس يسعى لإسقاط منافسيه وتدميرهم.

0: هلا بتقول الدراسة انه النوع الاول البراق والجذاب واللي اطلقوا عليه اسم الاعجاب وبيكون في شخص مولع بجذب الانتباه يجني صاحب الوجه الاول مكاسب سريعة كالاعجاب والشعبية ف يعني بيكون بالنسبة براق دائما ومحبوب بين الناس صحيح. اما صاحب الوجه الثاني فبيدفع ثمن باهظ على المدى الطويل، يفقد احترامه لنفسه، يخسر علاقاته وينتهي به الامر منبوذا من الجميع.
1: طبعا بهذا التصنيف كانت نيجيريا الدولة الأكثر إعجابا في العالم متفوقة على العراق، الصين، نيبال وتركيا، بينما سجلت النرويج أدنى مستوى في هذه الفئة، تلتها الدنمارك، إيرلندا وروسيا والمملكة المتحدة. أما بفئة التنافس فتصدرت ألمانيا القائمة، تلتها كوريا الجنوبية ونيبال والعراق ورومانيا، بينما كانت صربيا الأقل تنافسية، ثم المكسيك، كولومبيا، النمسا وجنوب أفريقيا.

0: حد يقل.
1: هذا من أي نوع بيكون برأيك هشام؟ الأول
2: جذاب
1: الإعجاب الجذاب واللي بيختفي بلحظة وبيخليك تدور عليه بعدين. حسب الدراسة هناك ثلاثة عوامل تحكم النرجسية حول العالم، فكشفت الدراسة عن ثلاثة أنماط ثابتة تجاوزت الحدود الثقافية والجغرافية. أولها العمر، فكان الشباب أكثر نرجسية من كبار السن في كل الدول تقريبا، ويفسر الباحثون ذلك بأن السمات النرجسية تساعد الشباب على بناء هويتهم وتأكيد استقلالهم، لكن مع التقدم في العمر تتحول الأولويات نحو العلاقات والمسؤوليات، ما يقلل من التمركز حول الذات. مع ذلك بيحذر الباحثين من أن الدراسة التقطت صورة واحدة في الزمن، فلا يمكن الجزم ما إذا كان الأفراد يتغيرون مع العمر أم أن الأجيال مختلفة بطبيعتها.

0: العامل الثاني اللي بيحكم النرجسية حول العالم هو الجنس. تفوق الرجال على النساء في جميع مقاييس النرجسية. أنا وإيما صار ضحكتنا
1: لحتى نشوف ردة فعله أولا.
0: تماما. ويرى الباحثون أن المجتمعات تشجع الرجال على الحزم، الهيمنة والتنافس، بينما تدفع النساء نحو التعاون والاهتمام بالعلاقات مع معاقبتهن بقسوة إذا أظهرن سلوكا نرجسيا علنيا. وهذا الفرق ظل ثابتا بغض النظر عن ثراء الدولة أو نوع ثقافتها. شفتي؟ يعني ثراء الدولة أو حتى نوع ثقافتها ما أثر أنه الرجل عم يكون أكثر نرجسية من المرأة. يعني قديش
1: رغم أنه في نساء نرجسيات ومسيطرات جداً
0: يعني. جداً وهي بتكون النرجسية يعني واصلة لمرحلة ما بعرف إذا هو سلوك مرضي لما بيكون بدرجات عالية.
1: أحياناً الظروف كمان ممكن تفرض عليها، أحياناً التربية، أحياناً بيقولوا لك الجروح للطفولة بتكون نتيجة التربية.
0: الظروف الصعبة تجعل كتير من الأشخاص يعني قاسيين
1: على كبر. ويمكن هذا بيرجعنا لموضوع الشباب، انه اذا كانوا هن بمرحله الشباب عم يشوفوا حالهم ويعني متمركزين حول ذاتهم ليبنوا ذاتهم ويظهروا مهاراتهم وقدراتهم، قال انه مع التقدم بالعمر بينتقل هالشيء للعلاقات والمسؤوليات.
0: صحيح.
1: فقد ايه بيكون كمان تاثيره على كبر هذا الشيء.
0: طبعا طبعا.
1: يعني يمكن كثير نحكي بهي قلت لك اليوم انت من اي موضوع صعب.
0: حتى موضوع النساء، شوفي انه المجتمعات تدفع النساء نحو التعاون والاهتمام بالعلاقات. دائما مطلوب من المراه ان تكون متعاونه. يعني حتى بأحيانا بخضم مشاكل مع الرجل، مع الأسرة، مع دائما اللوم يقع على المرأة. الحق عليكي، انت اللي لازم تصبري، انت اللي لازم يعني دائما اللوم يقع على المرأة. انا اللي صدمني انه دراسة هذا الشيء يشمل جميع الدول بغض النظر عن الثراء او نوع الثقافة. يعني المرأة مضطهدة. هذا اللي بدنا نوصل له.

0: هلا مثل ما تفاجأتي بموضوع انه المرأة بدها لازم تكون متعاونة او تكون مضطهدة وتكون اقل نرجسية حتى بكل المجتمعات، المفاجأة الكبرى ايضا بهذه الدراسة بانه الثقافات الجماعية تتفوق على الفردية في النرجسية، وهذا يمكن اللي انقذ الولايات المتحدة
1: صحيح.
0: او حتى بريطانيا من الموضوع. عم تقول انه كان من المتوقع انه المجتمعات الفردية مثل امريكا وبريطانيا التي تكرس للذات والمنافسة الفردية ستكون الاكثر نرجسية، لكن النتائج كشفت العكس. سجلت الدول ذات الثقافات الجماعية التي تضع المصالح الجماعية والانسجام الاجتماعي فوق المكاسب الفردية مستويات نرجسية أعلى، وخاصة في فئات الإعجاب. يمكن هون من هون إجا الموضوع للعراق، يمكن تأخذ المرتبة
1: تماما الثانية عربيا. طبعا يرى الباحثون أخيرا أن الناس بهي المجتمعات قد يستخدمون سلوكيات نرجسية دقيقة للتنقل بالتسلسلات الهرمية المعقدة، أو قد يروجون لإنجازاتهم الشخصية كوسيلة لرفع مكانة مجموعاتهم، ما يجعل السلوك النرجسي يبرر كونه خدمة للجماعة. لكن اللافت أن الجماعية لم ترتبط بتنافس شديد، ما يشير إلى أن النرجسية في هذه الثقافات تتخذ شكلا أكثر لطفا وتكيفا.
0: لنحكي أكثر عن تفاصيل هذه الدراسة ونغوص بالموضوع بشكل أعمق، أكيد نحن بحاجة لرأي الاختصاصي، لهيك الأستاذ بيرم جمعة الاختصاصي والاستشاري النفسي معنا اليوم برحلتنا الصباحية من الألو. يسعد صباحك عبر هواء إذاعة دمشق أستاذ بيرم.

0: المتابعين عبر أسيد زاد دمشق، يعطيك العافية.
1: سعيد صباحك، فيقناك من النوم.
0: والله كنت مسافر، وصلت على 6:30،
1: تعب السفر يعني.
0: متعود، ولا يهمك ولا يهمك.
2: يسعد صباحك، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك،
2: يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية والحمد لله على السلامة. نحن عم نحكي، وفق إذا كنت معنا على السمع، كنا عم نحكي عن دراسة أمريكية عم بتصنف الدول حسب معدل النرجسية الموجودة عندها، وحكينا أنا وإيمان عن عوامل معينة بتساهم خلينا نقول بوجود النرجسية أو بتفاوت النرجسية. فإذا أردنا هيك أكاديميا واختصاصيا أن نعرف ما هي النرجسية، شو بتخبرنا أستاذ بيرم؟
0: أول شيء صباح الخير.
2: صباحك.
0: أباشر قبل ما أقول عن النرجسية، نحن للأسف لحد الآن يعني وهي دراسات علمية متواترة ومثبتة ببرهان، دائما نقول دراسات أمريكية والآخره، ولكن السياق دائما عم يختلف، سياقنا يختلف بشكل تمام عن السياقات الغربية، وهذا يعني أنه نحن ما نأخذ منها كمصادر علمية. بالنسبة للنرجسي، نحن لما بنسمع كلمة نرجسي اليوم، أول شيء لازم هو نميزه بين الفرق بين السمي النرجسي بتكون بشكل طبيعي، والنرجسية هي كمرض أو كاضطراب. لما تكون طبيعية هي غريزة بشرية صحية، أنه شخص شوي محب للذات واهتمام بالمظهر، رب بالنجاح، شخص بيفرح بنجازه، بالإنجازات اللي بيقوم فيها، بيحب يكون شخص مرتب. هاي الأمور هون شيء طبيعي وهذا الشيء مطلوب، بالعكس أنه كان يكون شخص مرتب. أما إذا بيكون اضطراب نفسي، بيندرج ضمن اضطرابات الشخصية النرجسية. طبعاً اضطرابات الشخصية عندي مجموعة ألف وبي وسي، الشخصية النرجسية بتكون اضطرابات الشخصية ضمن المجموعة بي، بتميز بالسلوكيات الدرامية الانفعالية المتقلبة. طبعاً إذا بدنا نقولها بشكل علمي أكثر، هي بتكون بشكل دائم مستمر من العظمة، في شيء نوع من الخيال، الحاجة المفرطة للإعجاب، انعدام التعاطف مع الآخرين. إمتى بتبلش؟ بتبلش بمرحلة الشباب المبكر، ومثل ما حكينا السياقات إلى دور مهم جداً، وتظهر في سياقات مختلفة. أنا بحب أعطي دائماً أمثلة عشان نميز. الموظف لما بيفرح أنه مديره بيقول له شغلك شيء كويس قدام زملائه، هذا الأمر جيد للتقدير، وهم بيكونوا ضمن مراحل طبيعية. أما الشخص اللي بيكون غير طبيعي هو الشخص اللي بيضر زملائه، بياخذ شغل زملائه وبينسبه لنفسه، وبيشوف انه اذكى واحد بالمؤسسه والكل لازم يخدموه من دون ما يراعي تعبهم. هون نحن نبلش نحكي عن شيء اسمه شخصيه نرجسي، تصرفات شخص نرجسي.
1: هلا الدراسه استاذ بيرم يعني قسموا نوعين، الاعجاب مثل ما ذكرت حضرتك اللي بيكون هو شخص مولع بجذب الانتباه وابهار الاخرين، والقسم الثاني هو تحت اسم التنافس، هو بيقول انه هو مظلم وعدائي، بيتحول لشخص محارب شرس يسعى لاسقاط نفسه وتدميرهم. هون يعني الاثنين بنعتبرهم سويين وطبيعيين، ام لا كمان ممكن نعتبر القسم الثاني هو المرضي؟
0: القسم الثاني هو المرضي، لما شخص بده يصير بغاني يوقل الاخرين ويصير في عنده يوقعون بالمكايد، مثل الشخص الموظف اللي حكينا عنه يلي بده دائما ياخذ شغل زملائه وبينسب كل الامور له انه هو اذكى واحد بالمؤسسه بدون ما يراعي تعب هذول الاشخاص. ودائما نحن بدنا نحكي عن موضوع اضطرابات او المرض، هذا في معايير كثير مهمه، هي المدي وشده التكرار. من المدي الزمنيه قديش عم بتصير عم تتكرر، والشده

0: هلا الاعراض بتجي الى مسببات، في كم سبب رح امشي عليهم على عجال، هي لانه نحن التكوين النفسي ببلش من الطفوله مثل ما بقول السيد فرويد. يعني انت العماره لما بدك تبنيها بكون لها اساسات، يعني ببلش من تحت وانت طالعه. ونحن تكويننا ببلش من الطفوله، لما بيكون استعدادنا النفسي والبيئه والتربيه له دور كبير. عندي مثلا الافراط الدلال، الأحيان بيكون إهماله القسوة الشديدة له دور كبير.
1: يعني
0: بعطيك أمثلة
1: الفترة وحدها ليست هي المؤشر،
0: التربية.
1: إنما أيضا وسائل أو أساليب التربية كمان، البيئة الاجتماعية لها دور.
0: التربية والبيئة والاستعداد النفسي اللي بحكي لك عنه خاص بتربية الأطفال. الأعراض اللي بدنا نقول إنه اشتراطات التشخيص الإكلينيكي، إن يكون الشخص عنده اضطراب شخصي نرجسي، بده يكون عنده مجموعه من الخصائص والسمات العلميه الدقيقه. يعني ما فينا هلا رح احكي عن موضوع ان احنا صار لنا شيء دارج نتيجه حديثنا اليومي انه فلان معه كذا. اعطيك مثال على الماشي ونسكره. هلا اطباء الاطفال، مين ما جاي عندهم طفل معه اي دي اتش دي، صار الموضوع موضوع ترند، ما هو اكثر من انه تشخيص علمي. فلذلك الشعور المتضخم بأهمية الذات، يعني حتى عارف أنه هو شخص نرجسي بده يكون عنده شعور متضخم بأهمية الذات، المبالغة في الإنجازات، المواهب، توقع الاعتراف بالتفوق دون تحقيق ما يواديه، دائما بيرى أنه يستحق معاملة خاصة. اثنين، الاستغراء، بيستغرق في الأوهام، وهاي أوهام أغلبيتها أنه عم يحلم بالنجاح، الانشغال بالخيالات، النجاح غير المحدود، القوة، التألق، الجمال، الحب المثالي. ثلاثة، الاعتقاد بالتميز الفردي، انه هو شخص فريد ما يمكن حدا يفهمه او يتعامل معه. الحاجه المفرطه للاعجاب والتقدير اللي حكيته عنها، الشعور بالاستحقاق، الاستغلال في العلاقات الشخصيه مثل ما حكينا عنها، بيكون انتهازي، بيستغل الاخرين لتحقيق مآربه واهدافه الخاصه.
1: طب استاذ بيرم، يعني بالمقابل نحن يعني حسب اطلاعاتنا وحسب هذا الموضوع على قد ما هو شائع وترند مثل ما ذكرت حضرتك، في الكثير من التفاصيل والمعلومات يعني تطرح حتى من قبل الاختصاصيين عن طبيعه وصفات هذا الشخص، لكن بالمقابل بيكون في ناس عم تعيش مع هذا الانسان، في ناس عم تتحمل هذه الطباع وهذه التصرفات وبيسموها الضحيه احيانا. فانه هون نحن كيف
0: الزوجة أحيانا تعيش مع رجل نرجسي، وأحيانا الزوجة تعيش مع زوج نرجسي.
1: صحيح. فهون بالمقابل نحن كيف ممكن نتعامل مع هذا الإنسان لحتى نتقي قدر المستطاع السلبيات اللي ممكن نصاب فيها من خلاله. والكثير من التفاصيل إذا بنقدر نقول وقت بنقراها بيحكوا فيها أصحاب التجربة عن أمراض، حتى أمراض جسدية ليس فقط نفسية أو معاناة نفسية عم يعانوها نتيجة تعامل أو وجود شخص نرجسي بحياتهم.
0: هلا نحن باضطرابات الشخصية أهم شغلة إنه يكون في حدود واضحة، بما إنه عم نحكي عن العلاقة بين الأشخاص، الحدود واضحة. يعني بالعامي بيوصل لمرحلة ما نقول لهون وبس، ما بنسمح لهذا الشخص بالتجاوز اللفظي أو العاطفي. يعني أحيانا بيصير عاطفيا كثير للطرف الآخر إن كان زوج أو زوجي. نحن النرجسي بيتغذى دائما على الجدال، نحن نوقف هاي معارك الجدال والعراك اليومي. نحن ما نتوقع دائما إنه هذا النرجسي في منه حنان أو تعاطف عميق فجأة حتى نحن ما ننصدم. ما نضبط نحن قيمتنا الشخصية لما ننتظر رأيه فينا. وأهم شيء أنه بده يخضع كمان، إذا مثل ما حكينا إذا كان يعني ما أنا مشكلة هي بتكون شيء اعتيادي، ولكن إذا الأمور طورت لاضطراب ولا مرض هو بحاجة أنه يراجع أخصائي
2: طبيب نفسي للوقوف على الموضوع.
1: هو هذا السؤال بالنهاية، يعني هل هو يعني بإمكانية، هناك إمكانية لعلاجه؟ ممكن انه يتعالج او ممكن تخف هذه الاثار؟
0: نعم، في امكانيه العلاج. في نحن نوصل لمرحله بنسميه انه بتتحسن الاعراض، توصل لمرحله جيده من التعافي. ما انه شرط انه يتحسن بشكل نهائي، مجرد خضوعه للعلاج من قبل طبيب متخصص ومن اخصائي. طبعا بياخذ الاجراءات والتدخلات المناسبه، وبالتقادم مع الجلسات إن كان مع الطبيب مع الأخصائي نحن نتوقع أن يكون في تحسن.
1: نعم.
0: هذا تحسن ما بيكون على صعيد الشخصي، حتى الأسرة بيكون فيها تحسن. يعني مجرد يكون في شخص

0: عنده هاي الصفات بيكون في إرهاق كبير لموضوع الأسرة.
1: صحيح، المحيط بشكل عام بيكون عم يتأثر بهذا الشيء. سؤالي لك لحضرتك أستاذ بيرام، دراسة عم بتقول إنه الرجال بشكل عام هم أكثر نرجسية من النساء، بتوافق هاي الدراسة أو لا؟
0: بالأرقام والدراسات الكلينيكية السابقة طبعاً، وشيء نحن شفناه، التشخيص بيميل للرجال أكثر بنسبة بسيطة مو بكثير، حتى عشان ما نظلمهم، لأنه
1: أنت من صف الرجال أستاذ بيرام.
0: لا ما عم جندر الموضوع لاني انا رجل، هاي شيء بشكل علمي. الرجال لانه هم بيكون عندهم صراحه مباشره، مثل بيحب يستعرض القوه، السيطره الماليه، فرض الراي بالقوه. نساء بمجتمعاتنا بتاخذ شكل خفي، لعب دور الضحيه، انا ضحيت بكل شيء عشان كل
2: نرجسيه خفيه.
0: ايوه السيطره العاطفيه، اشعار الطرف الاخر بالذنب، هي على طول مظلومه. يعني
1: هي حرب نفسيه تمارسها النساء على الرجال دائما،
2: معناته ما حدا بريء.
0: بالبيت الاب بيفرض قراراته بالبيت، بالصياح، يعني صياح العياط، الصراخ. الأم بتستخدم المسكن والدموع تجبر الأولاد يمشوا على كيفها.
1: والله يا أستاذ بيرم فاهم،
2: أستاذ بيرم هلا صحصحت معنا،
1: فاهم المرأة صح، بيعرف كل أساليبها وأسلحتها.
0: المرأة بتعرف تلعب الحياة بشكل صحيح لأنها عاطفية
2: أكثر من الرجل،
0: أكثر من الرجل.
2: مشان هيك يمكن بالمقابل هو بيحاول إنه يبرز الأمور الثانية بالسيطرة أو بالقوة أو بإظهار الذات.
1: نعم.
2: على كل الحديث شيق ومتشعب ايضا، يعني يمكن في كثير من الاسئله ممكن نسالك اياها، لكن للاسف الوقت يعني داهمنا وما بنتعبك اكثر من هيك. بنقول لك الحمد لله على السلامه، وشكرا جزيلا لوجودك معنا بهذا الصباح. تحياتنا لك استاذ بيرم.
0: إذا في وقت بس كنت بدي ضوي على الموضوع اللي حكينا عليه.
1: والله للأسف أستاذ بيرم حاليا رح نتوجه لزملائنا مشان موجز الأخبار، فنحن بنعتذر من حضرتك. كل الشكر لحضرتك الأستاذ بيرم جمعة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك ونفرض مواضيع ثانية الاختصاصي الاستشاري. تفضل.
0: مشكورين على تسليط الضوء، مشكورين على تسليط الضوء على مواضيع الصحة النفسية.
1: شكرا شكرا لك أستاذ بيرم، يعطيك ألف عافية.
2: سعيد صباح. شديت دغري بالغنية هشام. رح ننتقل أكيد لموجز لأهم وآخر الأخبار، ورح نرجع نكفي معكم. صباحكم سوري سعيد، صباحكم جميعا.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: من جديد مرحبا بكم. وزير المالية محمد يسر برنية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسين النمو وأداء المالية العامة في سوريا. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان يعلن تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من الشهر الجاري. رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله في تصريح خاص يؤكد أن إعادة تشغيل مطار دير الزور وعودة الرحلات الداخلية إليه تمثل عودة هذا المرفق الحيوي إلى الخدمة واستئناف دوره في حركة النقل الجوي. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك سوريا تعلن عبور نحو 2,200,000 مسافر عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن في الاتجاهين منذ بداية العام، بينهم أكثر من 24,000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى البلاد. إدارة دعم الإنتاج الزراعي تحدد سعر شراء القطن ب 85 ليرة سورية للكيلوغرام استنادا إلى دراسة قدرت تكلفة إنتاجه بنحو 71 ليرة سورية. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى إيجابية المحادثات مع إيران محذرا من أن طهران ستواجه ضربة قوية إذا تراجعت عن مسار المفاوضات. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

يسعد صباحكم من جديد لكل مين انضم إلنا وأيضا هو معنا على السمع من الصباح باكرا عبر أثير إذاعة دمشق. تحياتنا لكم جميعا أصدقائنا المستمعين، أكيد ناطرين نسمع أصواتكم ورسائلكم أكيد اللي هي كمان من الصباح الباكر. نوجه تحية للجميع 225-34-6 و225-34-7 لحتى نكون على تواصل مباشر معكم عبر الأرقام الأرضية وعبر رقم الواتساب 0987-8-1-0-9-5-0 بالتفصيل التون لحتى اللي بده يكتب يلحق وراي. فيسعد صباحكم أكيد ناطرين لحتى تشاركونا أيضا بتجاربكم وبرحلتكم بالحياة، كيف تختاروا أي طريق، شو هدين الطرق اللي ممكن تختاروها. يعني أكيد ممكن تكون نعتمد على تجربتنا الشخصية من خلال نحن شو منصنع وكيف عم تمرق معنا الحياة، أو من خلال الاستفادة من حكمة وتجارب الآخرين. فهل تفضل أن تتعلم من تجاربك الشخصية أم تستعين بمن سبقك؟ وبرأيك أي الطريقين أثبت نجاحه أكثر؟

0: صباح عليكم عن جديد وصباح الخير يلي ينضم لنا بهي الدقائق عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. لصباح كل حدا عم يبعث رسائل وتصبيحات من الساعات الأولى لصباح اليوم. معنا رسالة من رقم نهايته 037 عم بيسلم علينا، عم بيقول سلام خاص إلى بدر هشام وإلى جوري وعائلته بسوريا، مشتاقين كتير من إيمان وإيمان مارديني. صباح الخير. صباح الخير هبة وإيمان، إن التشاور مع الآخرين أمر مفيد وخاصة مع أشخاص من ذوي العقول الراجحة الأمناء، وتقول العرب من شاور الآخرين شاركهم في عقولهم، وتقول العامة شاور الأكبر منك والأصغر منك وارجع لرأيك. حلوة هاي. حلو. أكيد نصبح كمان على الخالم أناس، يسعد صباحك. عم بتقول صباح الشوب وما عاد في صبر بنوب وباقي كم يوم يا دوب. أنا أناس والله معك حق يا خالم أناس،
1: هشام يخليك تحكي شعر
0: شعر تماما. عم بتقول أهلا وسهلا بك يا إيمان، أنت هدية من عند الرحمن.
1: شكرا لك.
0: ممكن الإنسان يعتمد على تجاربه الشخصية، ولكن معظم الأوقات هي مشورة وتجارب المحيط. صحيح.
2: وهي الخدود بتلبق بصلات ضحكات.

0: كمان اسمحوا لنا نبارك لكل الناجحين اكيد بشهاده البكالوريا، يعني كانت الامور شوي صعبه على الاهل والطلاب، لكن بدنا نقول لكل الناجحين ان شاء الله الف مبروك يا رب، يعني واللي عنده الامور لسه ما كانت تمام ان شاء الله يا رب يقدر يكون في عوض جميل وجبر خاطر لإلهم. اسمحوا لنا بما انه كمان يعني بحق لنا شوي هيك ندلل زملائنا، شو رايك؟
1: طبعا
0: لزميلتنا

منظومة الأخبار زميلتنا راما محفوظ، ننقل لها إن شاء الله ألف مبروك نجاح جاد وتفوقه أيضا جاد نبيل مارديني، إن شاء الله ألف مبروك التفوق والنجاح بالبكالوريا. التحية لك يا جاد من الماما راما أكيد ومن كل كادر إذاعة دمشق. يسعد صباحك وإن شاء الله على بال الشهادات العليا يا رب.

إن شاء الله ألف مبارك لكل طلابنا السوريين وأكيد المتفوقين، إن شاء الله دائما دربكم هيك معبدة بالنجاحات والتميز والإصرار والاجتهاد، وحظ أوفر لكل حدا ما حالف الحظ هاي السنة. إن شاء الله قادم الأيام فيها جبران الخاطر والعوض من رب العالمين. دائما الأيام يوم حلو يوم مر، رسب الواحد أو ما جاب علامات منيحة هي مو نهاية الدنيا، بالعكس نرجع منحاول مرة ومرتين لحتى الواحد يحصل على اللي بده إياه، وإن شاء الله دائما التوفيق والنجاح لكل طلابنا.

لا صديق براء العبيد من دير الزور نقول لك صباح الخير، بيقول أيام تمضي معها سنوات منها جميلة ومنها الحزينة ومنها لكنها في كل ذلك لا نستذكر منها غير نجاحات والتعلم من كل ما ذهب منها لتكون تجربة للأيام القادمة لإلنا. هون كيف نسترجع الماضي لنعتبره أنه هو درس ومضى. على فكرة هو أفضل شيء أنه خلص، نحن في ناس كتير بتضل عايشة بالماضي هبة، أنه هو يعني آذاني وسبب لي الحزن، وفي كتير من التفاصيل بنضل نعيد ونكرر فيها من الماضي، فنوقفين عند الماضي، لا نعتبره درس نستفيد منه ونكمل بالحياة. صباح الخير لإلك يا براء، صباح لكل ربوع وطننا الحبيب بيقول، وتحية مني للصديق العزيز شادي طبعاً بمناسبة زفافهم، نتمنى له أيام حلوة في حياته الجديدة بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب، مبروك يا شادي، إن شاء الله يا رب زواجة الدهر مثل ما بيقولوا. سعيد صباحك يا براء كمان.

احيانا ايمان العثرات والمطبات، كنا عم نبارك لطلابنا السوريين اللي نجحوا بالشهاده الثانويه. احيانا المطبات والصعوبات بتكون احيانا حافز او دافع لحتى الواحد ينجز اكثر، وياما في قصص يعني بتكون الواحد بيقول مستحيل اقدر اعملها. من المستحيل بيصنع المستحيل احيانا. فقديش الواحد يكون صاحب اراده وقادر على فعل الكثير، مثل الفقره القادمه اللي راح نتناول فيها موضوع كثير مهم، وهو إعادة إعمار مشفى دوما الوطني، هذا المشفى اللي تم هدمه على يد النظام البائد. اليوم المشفى بحلة جديدة بتجهيزات عالية، وبالفعل يعني اللي بيشوف المشفى قبل وبعد بيقول

0: ما في شيء مستحيل وما في شيء صعب.
1: بالتأكيد يعني أمر مهم جدا تخديم هذه المنطقة بالذات بأن يكون المشفى جاهز ومتكامل. أيضا خلينا نعرف رحلة إعادة إعمار مستشفى دوما الوطني وعودته لخدمة الأهالي هبة من خلال ضيفنا الدكتور توفيق إسماعيل حسابة مدير صحة ريف دمشق. دكتور توفيق أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: تحياتنا لإلك، يعطيكم ألف عافية في البداية.
2: الله يعافيك. يعني بعد المقدمة اللي أنتوا بلشتوا تمهيد فيها كربجت أنا هلا ما تعرف شو بدي.
1: لا بدك تحكي لنا كتير تفاصيل أكيد كيف تم العمل لحتى يكون يعني هذا الصرح اليوم يعني مهم جدا بهذه المنطقة بالتحديد، يعني اللي عانت كثيرا واليوم أهلها هنن أكيد بحاجة لأن يكون في خدمات صحية موجودة.
2: تماما، يعني ما كان حلما أصبح إنجازا.
1: جميل. اسمح لي صباح عليك دكتور، يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك، تفضل.
2: يعني حقيقة بجهود مشتركة ما بين عدة أطراف وبمتابعة من وزارة الصحة بدأت من منحة دولية والتنفيذ من قبل منظمة الصحة العالمية، منحة دولية طبعا من دولة اليابان. المنفذ هي منظمة الصحة العالمية، المشرف هي وزارة الصحة، مساندة المجتمع المحلي لاستكمال الكثير والعديد من الأمور هو الذي أخرج المشفى بهذا الشكل. تضافرت هذه الجهود حتى نوفي الإنسان الذي جعلت منه وزارة الصحة شعارا أن الإنسان أولا، نوفيه جزءا من حقه علينا، وأن تكون خطوة بطريق تعافي القطاع الصحي ما بعد التحرير.
0: مبارك هاي الجهود اللي أثمرت بالفعل وخرجت بهي النتيجة الاستثنائية خلينا نقول دكتور، ولكن إذا أردنا الحديث بالفترة الزمنية اللي استغرقت أو اللي استغرق المشروع إعادة إعمار مشفى دوما الوطني، ما هي المدة الزمنية اللي اشتغلتوا فيها على إعادة إعمار المشفى؟
2: يعني حقيقة العمل الحقيقي والمثمر على مدى سنتين، ولكن من بعد التحرير مباشرة تضاعفت الجهود ومساندة المجتمع المحلي ودعمه، لأنه أصبح يشعر بالانتماء أن هذه المؤسسات ستقدم الخدمات المثلى له على مستوى عالي من الجودة، أصبح يعطي. انطلقت كمشفى للنسائية والجراحة فقط، ولكن تطورت قسم كامل للطوارئ ب 18 سرير إضافة إلى سرير عظمية، 19 سرير ما بين داخلية وجراحة وعظمية وأطفال، قسم متكامل يمكن أن يكون مستقل تماما عن المشفى، بحيث أنه عندنا غرفة عمليات إسعافية، أشعة إسعافية، مخبر خاص بقسم الإسعاف، 4 أسرة عناية بكافة تجهيزاتها مستقلة عن بقية أقسام المشفى، أي أن المريض يتم إنهاء كافة مشاكله أو المشكلة التي يراجع هذه المشفى من قسم الإسعاف دون الدخول إلى المشفى، وهذا شيء مهم في حلقة تتبع المريض ضمن المشافى.
1: يعني هو قسم خاص، قسم الطوارئ العامة.
2: قسم الطوارئ العامة وهو يعني كافة الأقسام نموذجية، إلا أن هذا القسم هو الأكثر نموذجية وهو بجهود المجتمع المحلي.
1: يعني عيادات خارجية بنقدر نقول موجودة بهذا القسم طبعاً. مختبرات،
2: مختبر
1: عناية مركزة،
2: طبقي محوري، عناية خاصة بقسم الإسعاف.
1: والقسم الثاني وقلت خاص بالنساء والأطفال،
2: قسم النسائية مزوج غرفة عمليات خاصة بالنسائية، غرف خاصة بالمخاض، أيضا هذا القسم له استقلاليته بحيث أنه المريضة بيتم تقديم كل ما يلزم لها ضمن هذا القسم، هناك غرفة مراقبة ما بعد الولادة أو الإنعاش، غرفة مراقبة ما بعد العمل الجراحي الخاص بالعمليات النسائية أيضا بأحدث التجهيزات.
1: وفي غرفة خاصة للخدج أو الرضع يعني موجودة
2: يوجد في القسم، قسم خاص بالحواضن في المشفى، قسم خاص بالحواضن عبارة عن 13 حاضنة ومزودة بأجهزة منافس آلية حديثة خاصة بحديثي الولادة والأطفال.
1: جميل جدا. طيب
2: إضافة إلى قسم عناية 8 أسرة، وتتميز يتميز قسم العناية بوجود جهاز غسيل كلية خاص بمرضى العناية. كنا سابقا عندما يحتاج المريض المقبول في قسم العناية إلى
1: غسيل
2: كلية يتم نقله إلى قسم غسيل كلية، هنا تم نقل غسيل الكلية إلى جانب المريض حتى لا يغادر العناية.
0: جميل جدا.
2: هي أيضا من الأشياء المميزة بالمشفى.
0: يعني هناك أيضا كما ذكرت قبل قليل دكتور جهاز طبقي محوري.
2: جهاز طبقي محوري متقدم تم وضعه في الخدمة منذ أكثر من شهر بمرحلة تجريبية.
0: جميل.
2: سبحان الله بالأمس يعني نحن تم افتتاح المشفى يوم الاثنين. الثلاثاء نصف الصبح تقريبا الساعة 10 كان في تصوير ال 15 مريض.
0: جميل جدا.
2: وهو بمرحلة تجريبية.
0: بالمناسبة
2: بالأمس بالأمس دخلت إلى المشفى بحدود الساعة 1:30 ليلا كأنني في وضح النهار، بالفعل هذه المدينة لا تنام. يعني كان منذ الصباح وحتى الواحدة ليلا كان بقسم الإسعاف حدود 300 مراجع، مرضى العيادات 246 مريض، العمليات الجراحية 5 منها 3 إسعافية عظمية تم إجراءها على ما يسمى الجهاز القوسي. هذا الأطباء العظمية هم الأكثر خبرة مني بهذا الموضوع، وهو من الأجهزة الحديثة المطلوبة يعني حتى يتم تقديم الخدمة بمستوى عالي.
0: دكتور توفيق هو مشفى وطني بالتالي هو مشفى عام، يعني
2: مشفى عام بكافة أقسامه.
0: حتى بالعمليات هو مجاني، يعني
2: مجاني 100% لكافة المراجعين وكافة الأقسام.
0: المشفى يخدم، هو موجود في دوما الغوطاء الشرقية، يعني كل المناطق المحيطة بدوما، كل المواطنون أو كل المواطنين يعني يقصدون المشفى
2: تماما. هو بالحقيقة يخفف الضغط عن مشفى حرس الذي حمل حملا ثقيلا على مدى سنوات كامل. قطاع الغوطة كان يخدم من قبل مشفى حرس الوطني. المشفى اللي مساحته الجغرافية محدودة ولكن إمكانياته عالية جدا، تتوفر فيه كافة الاختصاصات. فأتى مشفى دوما لكي يكون مساندا لمشفى حرس. أيضا هناك قسم لغسيل الكلية 8 أسرة عدا عن سرير الموجود بقسم العناية، سرير غسيل الكلية في قسم العناية. يعني عندنا 9 أسرة غسيل الكلية. يوجد مخبر مركزي بأحدث الأجهزة. الخطوة المهمة التي خططها وزارة الصحة هي موضوع الأتمتة. هناك فريق من وزارة الصحة يتابع موضوع الأتمتة في المشفى. طبعاً بإمكانيات محدودة حننطلق، ولكن مع الوقت كله رح يتطور بإذن الله.
0: وذكرت أنه الموضوع يعني أو المشفى اليوم بإطار العمل التجريبي، فقدم ممكن تأخذ
2: ذلك. كان لدينا ما بين الإسعاف
0: كل هذا الأقبال
2: 500 مريض و5 عمليات جراحية، ونحن بمرحلة تجريبية وفي اليوم الثاني للافتتاح.
0: على كل من نتمنى نحن الصحة للجميع، إن شاء الله يا رب ما حدا يحتاج. صحيح. لكن يعني
3: وجود ولكن نحتاج موجود
0: نحتاج. يعني مشفى دوما الوطني اليوم بعد إعادة تأهيله قادر على أنه يخدم المواطنين بكل.
2: وإذا بتسمحي لي أنا من خلال منبركم بدي وجه تحية كبيرة لكافة الكوادر العاملة سواء بمديرية الصحة أو بمشفى دوما أو بقية المشافي، وأحملهم أمانة دائما السيد الوزير يوجه بها أن هذا البناء لوحده لا يكفي. إن لم تكن هناك مثابرة ومتابعة من قبل الكوادر الموجودة لن يكون صحيح. هناك خدمة كما يلزم للمرضى.
0: صحيح.
2: جهودهم محل تقدير كامل، ووضعنا بمكان علينا أن نستوعب به الاحتياج الهائل لسكان المنطقة، لأنه مثل ما قلت لك في البداية هم لهم حق علينا. كمان بنفس الوقت الكادر يتحمل جهود فوق طاقته. يعني صرح هذا السيد الوزير أن لدينا في هذا المشفى 255 عنصر فقط كطاقة استيعابية للمشفى مو أقل من 700 عنصر. يجب أن يتوفر حتى تكون الخدمة كما يجب. فبالمقابل أنا أرجو من المواطن التحمل المساندة معنا، ولكن سوف يلقى الخدمة على أعلى مستوى بإذن الله.
0: يعني هو موضوع التعاون بين
2: بين المراجع والمواطن
0: المريض وبين الكادر الموجود تماماً. وكما تحدثت يعني 255 موظف والطاقة الاستيعابية للموظفين هو 700 موظف، وهي يعني كمان فرصة ليكون يعني متاحة لليد العاملة أو للكوادر لتكون موجودة بالمشفى وتوفير فرص عمل بالتالي لبعض المواطنين بوزارة الصحة. دائما هاي الجهود اللي حكيت حضرتك عنها دكتور، يعني دائما مشكورة ودائما مقدرة من قبل المواطن، وإن شاء الله يا رب يعني تطلع من المرحلة التجريبية وتفوتوا دائما بإنجازات ونجاحات متتالية ومتكررة. شكرنا لكل من ساهم بهذا الإنجاز المهم، والشكر للكادر الإداري والطبي الموجود بمشكلة

0: مستشفى دوما الوطني، والشكر لوزارة الصحة ومديرية صحة ريف دمشق اللي كانت بتضافر الجهود كلها لإنجاز ما تم إنجازه. شكرا لك الدكتور توفيق إسماعيل حسابة، مدير صحة ريف دمشق، يعطيك ألف عافية.
1: عافاك الله.
2: أهلا وسهلا، صباحك، يعطيكم العافية.

أكيد بنرجع كمان لموضوعنا، بنذكركم بسؤالنا لإلكم، هل تفضل أن تتعلم من تجاربك الشخصية أم تستعين بمن سبقك؟ وبرأيك أي طريقين أثبت نجاحه أكثر؟ 225-4446 و 225-4447. صباح الخير لكل اللي عم يشاركنا منذ الصباح، صباح الورد للرقم اللي آخره 132، صباح الخير كمان لياسر، صباح البركة والحرية بيقول صباح الخير، ما بعرف إذا في تفاصيل أكثر، لا صباح الخير كمان بدنا نقول

0: اللي اخره 219. تفضل هبه.
1: عم بيصبح علينا كمان، يسعد صباحكم يا رب. كمان رسالة من رغدة من جبلة عم تقول صباح الورد الأحلى وردتين، عم بتصبح على سالي وآلاء، يسعد صباحك. وعم تصبح على هشام كمان، عم تقول بدها أغنية لمروان خوري تهديها لرغدة من جبلة. هي الرسالة من وفاء، يسعد صباحك يا وفاء. كمان مكملين معكم بقراءة الرسائل ومشاركاتكم.
0: صباح الخير كمان
1: أحمد ياسر لبابيدي.
0: صباح الخير لأحمد ياسر كمان، بيقول تفضل التعلم من أخطاء ومواقف الآخرين لتوفير الوقت والجهد، لأنه الحياة قصيرة ولا تكفي لنرتكب كل الأخطاء بأنفسنا. يسعد صباحك يا أحمد. هلأ كمان يمكن منه سهل أنك ترجع تشوف كل العالم كيف عم تتصرف وتعمل مثلها، أو ما يناسبك هذا الشيء
1: طبعا.
0: فهي حلوة الفكرة، أكيد مهمة جدا، لكن بنفس الوقت كمان يمكن إحنا بحاجة نتعلم من كيسنا مثل ما منقول. واقع حياتنا أكبر تجارب ودروس لإلنا. والله معك حق. صباح الخير فراس من حما، يسعد صباحك. مزاجي ظله حبك.
1: معنا أول اتصال هاتفي، يسعد صباحكم.
2: صباح
1: الخير. ألو.
2: ألو.
1: صباح الخير. يسعد صباحك. سامعتينا؟ يسعد صباحك. نرجع، حاولي ترجعي تحاكينا مرة تانية. يسعد صباحك. كمان اتصال هاتفي، صباح الخير.
3: ألو.
1: ألو.
3: يسعد لي صباحك إيمان.
0: صباح النور.
3: كيفك؟
0: منيحة أنت كيفك؟
3: أنا الحمد لله هبة. يسعدني صباحاتك.
1: على فكرة أنا اللي رديت عليك.
0: قالتك صباح الخير.
3: أنا آسفة. أنا آسفة.
0: يا عم ما في فرق، ما في فرق.
1: أكيد ما في فرق طبعا.
3: دخيل قلبكم هلأ.
1: حبيبة قلبي يسعد صباحك.
3: يسعد لي صباحكم وصباح الجنج هشام أكيد طبعا. أنا بدي وجه اليوم صباح خاص لعلاء فطراوي، بدي أقول له يسعد لي صباحك يا علاء فطراوي. بطلب منك تترك لنا سالي. الله يخليك ترك لنا سالي. سالي بصراحة أنا كلها كنت بحبكم إيمان وهبة أكيد طبعا، بس سالي إلى مازي خاصة بطلب منه.
1: أكيد سالي يا زميلي غالية، وحدا
0: إياها تكون بالصباح يعني،
1: وحدا إله بصمته إله، وهي موجودة بعدها بإذاعة دمشق. وسالي زميلي غالية ومجتهدة، وما فينا يعني حدا
3: والله أنا
1: بيحكي غير هذا الكلام، ولكن لك يا حنان هذا الموضوع بيرجع للإدارة وهذا الشأن يخص الإدارة.
3: أنا لذلك عم وجه هالكلام للإدارة.
1: طيب إن شاء الله إن شاء الله يكونوا سمعوك يا حنان. هات يا حنان خبرينا.
3: أما بالنسبة للسؤال تبعكم،
1: تفضلي.
3: أكيد أنا بعتمد طبعا على الخبرة أنا اللي عندي أول شيء، والتجارب اللي عندي، وكمان أكيد كل حدا هبة وإيمان بيحتاج لخبرات الآخرين، وخصوصا الناس اللي عندها تجارب اللي مشهد لها بالنجاحات تمام. فهدول أكيد أنا باخد منهم خبرة من خلال تجاربهم وطبق أنا عند المني. فأكيد نحن بحاجة دائما وابدا، قد ما كان عندنا خبرات بحاجه لخبرات الاخرين
1: ان شاء الله. دائما هيك يكون الواحد بالفعل.
3: صباحاتكم الحلوه الجميله
1: حبيبه قلبي يا حنان.
3: يومكم حلو بيشبهكم مثل حكايتكم
1: حبيبه قلبي. يسعد صباحك.
3: شكرا لكم.
1: الله معك، مع السلامه.
0: صباح الخير.

0: الحمد لله، انت كيفك؟
1: الله يسلمك. شو بدي اقول لكم، انا بالنسبه لي بشوف انه التجارب الخاصه هي المعلم الاول للانسان. يعني من خلال تجاربي الخاصه انا تعلمت اشياء كثير. ممكن يكون في التجارب الاخرين اخذها كعنوان. اما وفي قول ورد معي هلا هيك وانا عم بفكر لبرنارد شو، بيقول لا علاقه للزمن بالنضج، نحن نكبر من خلال تجاربنا. يعني بلاحظ انا انه يعني ممكن
0: يعني تجاربك الشخصيه هي اللي بتعلمك.
1: بالضبط.
0: طيب انت احيانا لما بتشوف مثلا كلينك بمحيطك، اصدقائك، نطاق العائله، لما بتشوف بالفعل اشخاص بتصادفهم بطريقهم احيانا مشاكل، صعوبات، عثرات، مواقف معينه، لما بتصير هاي المواقف قدامك او طريقه التعامل والتجاوب مع هاي المواقف بتحاول تستفيد منها؟ بتحاول أكيد. إنك كمان تزيدها لخبراتك الشخصية؟
1: أكيد. أنا بأخذ مثل ما قلت لك، أنا بأخذ تجارب الآخرين كعنوان. كعنوان يعني بحطه ببالي، لكن متأكدي تماما الإنسان من خلال تجربته الخاصة هي اللي بتعلمه الحياة، بتعلمه كيف تصرف، بتعلمه كيف يأخذ احتياطاته، بتعلمه. أنا هيك برأيي، يعني من خلال تجاربي الخاصة أنا مريت بتجارب كتير علمتني أكثر، حتى يعني بيني وبينك توجيهات الأهل، توجيهات العلم وإلى آخره كله بفيد، لكن التجارب الخاصة هي أكبر معلم بتقديري أنا.
0: إن شاء الله دائما تكون هاي التجارب بالفعل، لما بتكون الواحد عم يخوض تجاربه الشخصية والخاصة دائما بتكون مثل ما بيقولوا، إيمان الواحد ما بيتعلم إلا
2: من تجاربه من كيسه،
0: من تجاربه من كيسه.
2: فبالفعل شو بيحط هو بهذا الكيس، شو بيقتني هو بهذا الكيس،
0: شو بيرجع بقى عليه
2: أفكار، مشاعر، صحيح. معتقدات. فمنحييك أخ مروان،
0: شكرا لاتصالك.
1: يا مرحبا، تحية. أهلا
2: وسهلا فيك. كمان بدي أقول للعزيزة الغالية سوسن توبشي، سعيد صباحك، صباح الخير بتقول الجميع، وأكيد أنا محظوظة كمان فيكم. صباح الغالية هبة والمخرج هشام، أحلى وأجمل أغنية من هشام بهدية لابن أختي ورد الجبان بمناسبة تفوقه بالشهادة، إن شاء الله ألف مبروك يا رب. يعني سؤالك لسه شوي نتفة صغيرة، ما بقى كتير للدورة البرمجية الجديدة. سوسان تحياتي للودا، سليمة، روشان، انتصار، أم مالك، أم حسام، يسعد صباحكم جميعا يا رب.
3: علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب.
0: كمان اتصال هاتفي. صباح الخير.
4: صباح النور، كيفكم يا حلوين؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
2: اهلا وسهلا، صباح النور.
4: فيكي ايمان يا اهلا،
2: صباح الخير سميرة. مزبوط،
4: اي سميرة،
2: صباح الخير يا سميرة.
4: هلا انا حياتي
2: أنا بدي أطلب منك تغيري مكانك، لأنه
4: أنا مكان منيح.
2: لا لا، التغطية عم تاخذ من صوتك. ف
4: منيح،
2: يلا نجرب.
4: إيه الله، أنا حياتي صارت مثل مدرسة عايشتها ورسبت فيها.
2: أوه.
4: وخطوط حمر يعني، مو بس رسم. وحبيت إنه عم بعمل مثل صورة تسمح أمي.
0: شو اللي وصلك لهون يا سميرة لحتى واصل لهي المرحلة؟
4: بس حق لأنه حياتي، لأنه ظروف كانت أقوى من حياتي اللي بدي أعيشها.
2: بس اللي بيرسب بيرجع بعيد، يعني ما بتوقف الدنيا عند الرسوب، والحياة بعدها موجودة قدامك، فما فينا نرجع نعيد نجرب تجارب جديدة نخوضها؟
4: عم بعمل هيك.
2: يلا تمام،
0: لازم تكوني قوية، خليكي دائما أقوى من الظروف يا سميرة. كتير أحيانا من المطبات اللي بتواجهنا بنقول مستحيل فينا نتجاوزها، لا إحنا قادرين. خليكي صاحبة إرادة وصاحبة عزيمة، واستعيني بالناس اللي حواليك، الناس اللي بيحبوك واللي بتحبيهم، والناس اللي بيكونوا موضع ثقة دائما استندي عليهم بمرحلة صعبة بتكوني عم تمرقي فيها. وإن شاء الله يا ربك بقادم الأيام بتحاكينا وبتكون هيك دائما حياتك مليئة بالفرح والسعادة. شكرا لاتصالك يا سميرة.
2: تجارب حلوة كمان، إن شاء الله يا رب.

0: كمان اتصال هاتفي. سعد صباحكم.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: وصباح الخير قبل كل شيء الاستاذ هشام المخرج المبدع.
0: اي والله.
1: انا مروان.
0: اهلين يا مروان.
1: كيف صحتكم؟

0: ناخد كمان من الرسائل. أحلى إذاعة ومستمعين، سعد لي صباحكم، بدي هني الطالبة فريال حسام الحافظ بنجاح وبتفوق وعقبال كل الطلاب يا رب. بسام رنكوسي، سعد صباحك يا بسام، وإن شاء الله ألف مبروك يا فريال، منه للأعلى دائما يا رب بهذه الحياة.
1: إن شاء الله دائما يا رب. كمان معنا رسالة، بصبح عليكم وأنا مشتاق لأجمل سالي وأحلى آلاء، يسعد لي صباحكم يا حلوين الغاليين، بصبح على دمشق وجميع المستمعين، يسعد لي صباحكم. كمان عم يصبح علي وعلى إيمان، وأكيد إن شاء الله دائما كل الخير لجميع الزملاء. عم يطلب أغنية لعمرو دياب ووائل كفوري مع بعض، فهلا بنسى بسمعنا. على فكرة وائل كفوري بلشنا في صباحنا، أي أول ما بلشنا
0: عمرو دياب ما سمعنا،
1: لا ما سمعنا هلا، معلش اسمح لي نقل أغنية أنا هلا بقول لك إياها تحت الهواء. أكيد كمان معنا رسالة من أحلى وأجمل صباح إلى كادر البرنامج وأجمل مرحبا من سمير عبد الرحمن، وأجمل تحية إلى إسماعيل من عربين، يسعد صباحكم بكل الخير يا رب.

0: يلا ان شاء الله تكونوا مبسوطين برفقة إذاعة دمشق وبصباحكم سوري مع نغم الأغنيات الجميل أكيد، ونحن كمان مبسوطين برسائلكم وباتصالاتكم، يعني إن شاء الله نكون عم نرافقكم هيك رفقة لطيفة مع فنجان قهوتكم الصباح، وأنا عم شم ريحة القهوة عم تشميها هبة
1: شاممتها والله من ساعة على فكرة.
0: هلا منخلص
1: ونشرب قهوتنا نحن كمان.
0: كان في إلي صديقة أثناء عملي بإحدى الأماكن، كنا نكون هيك قاعدين جالسين جنب بعضنا البعض مثل أنا وأنتي، فنكون جالسين وتبقى ريحة القهوة تفوح من الكافيتيريا اللي تحت المكان، فقال لي آخ الله طلعت ريحة القهوة، تقلي
1: فمرة من الأيام تشتهيها بزيادة
0: فمرة من الأوقات على كتر ما أنا بقول لك الصباح هذا الموضوع، كانت عم بتحرر خبر عن صناعة ماكينة لمدمنين القهوة، فهي بتعطيهم بس الريحة لحتى يتخلصوا من حالة الإدمان ما يشربوا قهوة كتير، بتقلي بس تيجي هالماكينة على سوريا
1: بتجيب لك
0: أهدي لك إياها. بس ما كانت توصل
1: ما وصلت.
0: فنحن عايشين مع ريحة القهوة صح حاليا بالاستوديو.

0: كمان اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: الو.
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والاكرام. اهلين يا سيد ابو موفق.
1: الله يسعدني. صباحكم بنور محمد.
0: صباحك يا رب.
2: اهلا ابو موفق.
1: تحيه كل واحد بيصلي على سيدنا محمد بسوريا وكل شيء عم يسمع
0: زين. وعليه الصلاه والسلام.
1: شلونكم في الشباب وايمانه؟
0: الحمد لله نشكر رب العالمين. انت كيفك؟
1: والله على طول الحمد لله. معليش بس في شاب ابن واحد صديقي اسمه علي الازاز نجح بتفوق. بارك له من عنا مشاغور.
0: علي الازاز؟
1: بيت القزاز. اي نعم.
0: ان شاء الله الف مبارك يا رب.
1: اسمه علي القزاز ابو ابو علي. تحيه إلون وان شاء الله الف الف مبروك. والله اخذ نتائج حلوه والله.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: ان شاء الله الف مبروك لعلي وعقبال الشهادات العليا ولا ابو علي كمان. ان شاء الله مبروك يا رب
0: ولكل اهل الشاغور.
1: الله يبارك. وكل شيء وينك ما نجح ان شاء الله السنه الجايه
0: يا رب يا رب. الله يجبر بخاطره
1: ان شاء الله. الف مبروك ويطلع لنا اللي متمنين ان شاء الله
0: يا رب. ان شاء الله.
1: اول شيء مشان موضوعنا انا بحب اخذ تجارب من الكبار. والله العظيم بحب اقعد مع الكبار. كبار أكبر مني بكثير من أنا والصغير. مو بس هلا عارفين شلون الكبار باخذ تجارب وحكم منهم. هدول قدوتنا وبركتنا. هدول إيه والله العظيم.
2: هلا أنت قلت إنه أنت من وقت ما كنت صغير كنت تحاول تقعد معهم وتسمع منهم.
1: بسمع منهم
2: وتستفيد.
1: إيه لا ما بناقشهم كنت والله عارفين شلون. بسمع منهم بقعد معهم. دائيون عنا كانوا بالحارة بالشاغور مجموعيني. أجيب الكرسي أو بوقف وبسمع منهم حكمهم وشو عم يحكوا على تجاربهم بالحياة. والله العظيم في شغلات الله يرحمهم أكثريتها توفوا. إيه والله
2: الله يرحمه.
1: وباخذ حكم منهم كثير كثير. إيه والله بالحياة الحمد لله.
2: بس يمكن بوقتها أبو موفق يمكن ما كنت مستوعب إنه هي تكون تجارب. أنت كنت عم تسمعك هي كسردية كقصص. بس لما كبرت يمكن كنت تسقط الأحداث اللي بتصير معك على هاي الخبريات اللي كنت تسمعها وتجاربهم.
1: تفضلت حكيتي وقت كنت صغير اسمعوا مثل القصص. شو راح ام عم تحكي حكايه وشاينا ابنها كانت اسمع القصص. بس كلها مرت هلا بمخي ومرت علي وبتذكرها. عرفتي شلون؟ والله باخذ حكم منها. عرفتي شلون؟ كثير كثير كثير باخذ حكم منها وعم استفيد منها وعم افيد غيري يعني اولادي وكذا وحوالي واهلي بيستفيد منه الحمد لله. عم يستفيدوا منه
2: بحكي. وهذا سؤالي بدي اسالك يا اليوم. انت كنت كمان بمسيرتك عم تحاول تحكي هاي القصص وترويها لاحفادك لاولادك لحتى تكون هي كمان بالنسبه لإلهم.
1: اي تمام تمام والله
2: تجربه.
1: بحكي لهم شو صار وشو ساوي. بيسالوا مثلا بيسالوا شو ساوي شو كذا. بنصحهم بقول لهم مو انا هي النصيحه مني من الكبار هي انا حتى والله عم طبقها الحمد لله.
0: حلو.
1: الحمد لله.
0: حلو. ان شاء الله دائما واحد بالفعل يقتدي بالتجارب للأشخاص اللي الناس اللي حوله بيكونوا موضع ثقة دائما لحتى يستفاد منهم في التعامل فيما يصادفه بحياته.
1: كثير اليوم الله يزيدكم خير.
0: الله يسلمك يا سيد أبو موفق. يسعد صباحك.
1: يعطيكم بخير أنت وأهليكم يحميكم.
0: الله يسلمك. شكرا.
2: شكرا
0: لإلك. يسعد صباحك.
1: الله يبارك.

0: كمان اتصال هاتفي. صباح الخير. الو
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك مدام هبة.
0: اهلا ومرحبا ايمان. اهلا وسهلا
1: ايمان. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: المخرج المبدع هشام.
0: هشام استاذ صباحك. مين معنا؟
1: انا ناظم من حلب.
0: تعدلنا الاسم معلي. ناظم. ناظم. ناظم اهلا وسهلا فيك.
1: اهلين اهلين.
0: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح المؤدين والمخرجين في محطة إذاعة دمشق.
0: يا هلا فيك. خبرنا هل تعتمد على تجربتك الشخصية أم تستفيد من تجارب الآخرين؟

0: أم تدمج الحالتين مع بعض؟
1: والله مدام يا إيمان، أنا يعني من خلال خبرتي في الحياة وخبرتي في موضوع العمل الموسيقي لإنسان عازف، ومن خلال اختلاطاتي الاجتماعية مع الوسط الفني، تعلمت كثير كثير في مجال حياتي الموسيقية وحياتي الاجتماعية بخبرتي بخبرتهم والقعدة معهم والمعاشرة معهم، تعلمت كثير كثير كثير شغلات اللي ما كنت مطلع عليها اتوقعت عليها، واكتسبت خبرة كثير كثير كثيرة في مجال في كل المجالات كل المجالات. بتعرفي الموسيقى هي بحر،
0: صحيح،
1: والعمل الموسيقي عمل حساس جدا، وبده خبرة اجتماعية وحياتية وتفاهم، وبكل المجالات، لأنه الموسيقى يعني تبني علاقات كتير كبيرة، وبنفس الوقت بدك تختاري الشخصيات اللي بتناسب شخصيتك. لا يمكن يعني أي علاقات، حتى في بداية الدراسة الموسيقية كان موضوع أنا مثل ما تفضل الأخ موفق، أنا بأيده بهالفكرة هي، أنه القعدة مع الكبار، التوجيه كان من الوالد أنه عدوا مع الكبار مشان تصيروا أنتم كبار، تكتسبوا من حياتهم وخبرتهم الحياتية، مشان أنه في يوم من الأيام أنه تتعلموا منهم.

0: في مواضيعي كلها.
1: هاي العلاقات بيكون إلى أيضا رد فعل على اختياراتك الموسيقية، يمكن حتى أنت مانك بدك تسمع القصة منهم، أنت بدك تعيش المشاعر اللي عايشينها الأشخاص اللي عملوا لك تجاربهم، وحتى بدك تفهم الشخصيات كيف كانت عايشة بخوض هذه التجارب لحتى تقدر حتى تنقلها فنيا. يمكن بتحاول كنت هيك تسقطها؟
0: ما دام انا من ناحيتي يعني اختياري للشخصيات اللي بتناسب شخصيتي او اختياراتي للاصدقاء اللي انضموا لشخصيتي من ناحيه عقلي انا او الطبق اللي فيني انا، خلصت شخصيتين في حياتي وما زالت لحد الان مستمره. كان في صديق مقرب كثير لي جدا هو اعلامي جورج قداحي، أي شخصية كنت أنا من مقربين له من طبقة، والفنان هاي
1: الله يرحمه
0: عضو ب
1: بدنا نعرف اسمك الكامل بس أستاذ ناظم.
0: نعم
1: اسمك الكامل.
0: أي أكيد لا. أكيد يعني أنا شخصيتين مرموقتين يعني اخترتهم في حياتي فعلا، والله يرحمه كان حلمي بكر طبعا انسان كثير كان خبرته في الحياه وتعامله رائع جدا الله يرحمه كمان. الشخصيات يعني ما دام انا يعني كانوا مقربين كثير لشخصيتي لعلاقتي معهم.
1: هلا انت محظوظ يعني صراحه كانت بمعرفتك وبصداقتك لإلهم اكيد.
0: الموضوع
1: اكيد التجارب اللي بتحملها تجارب كثير كبيره وغنيه.
0: اكيد الاستاذ جورج عنده خبره في كل المجالات يعني قوية جدا جدا جدا.
2: إن شاء الله دوام التوفيق لحضرتك يا سيد ناظم، وإن شاء الله دائما هيك تجارب الآخرين مع تجاربك الشخصية تصنع لنا أعمال تليق بك وتليق بما تقدم. شكرا جزيلا لاتصالك سيد ناظم من حلب، يسعد صباحك.
0: أي أغنية مدام إيمان
1: كنا عم نسمع قبل شوي هاني شاكر، ما بعرف فلا إذا بيكون الوقت مناسب لهشام يسمعنا مرة تانية، بس كمان يعني نحن بنهديك كمان هالأغنية أخ ناظم.

0: بيعوا جالي بدي اقرا هيك الاسماء اللي بعثوا لنا رساله على الواتساب. مصطفى سينكي من الشاب يسعد صباحك وشكرا على الصوره الجميله والورود الاجمل. صباح الورد والياسمين من محمد جمعه ابو عبد الله احلى واروق اذاعه باذاعه دمشق. من حلب الشهبه يسعد صباحك ام حساب صباح علينا وعلى المخرج المتميز هشام حليمه. محمد خلف ابو يامن من سلاميه يسعد صباحك شكرا جزيلا لك. وداد القصاص يسعد صباحك حبيبه قلبي ان شاء الله دائما كلماتك الحلوه بتكون بتزين صباحاتنا دائما على طول شكرا لك. كمان رساله من رقم نهايته 636 يسعد صباحكم. ورساله ايضا من رقم نهايته 926 مبارك لنا جميعا افتتاح مطار الدير ونامل تكون بدايه للتنميه الحقيقيه ان شاء الله يا رب. دائما هيك الانجازات ولما بتسمعي بشيء عم بيرجع يتم اعاده اعماره فبالفعل بتحسي هيك يعني بلدنا تستاهل كل شيء حلو بتستاهل كل هالجمال. ودائما التعويل الاول والاخير على المواطن السوري.
1: عليك تفضلوا زورونا
0: ان شاء الله
1: اكيد
0: ليش لا اكيد بنتشرف.
1: كمان محمد من المانيا شمال الراين بيقول صباح الخير عم بسمع اذاعه دمشق وانا راكب السياره. نفتح الرسالة كاملة وأنا راكب السيارة حتى
0: عم بتفتل حاسس عم بتفتل بشوارع.

0: عشام كثير انه انبسطنا لما نحن بالفعل قادرين على نقل هي الصوره وهذا الاحساس لكل حدا عم يسمعنا ويتابعنا. نحن اليوم كان موضوعنا عن انه تفضل تجاربك الشخصيه ام تجارب الاخرين بشكل عام. معظم الاتصالات كانت عم تجمع على موضوع انه بيعتمدوا على تجارب الاشخاص الاخرين وخبرتهم بالحياه،
1: وهذا الشيء كثير منيح لانه يعني ما بعرف اذا هذا الجيل الحالي كمان اليوم بيقدر يوافقنا هذا الراي، لانه للاسف ممكن ما يكونوا ما بيحبوا يسمعوا. نحن لازم نسمع للآخرين، نشوف تجارب الآخرين، نلقط كتير من القصص اللي حوالينا ونقدر نكفي فيها. بيقولوا قد تطيل تأمل البحر عمرا وتجمع كل موجة منه في ذهنك وتبقى جافا، لن تعرف البحر حتى تخوضه، فإذا سبحت فيه انجرفت الأوصاف. يعني كمان قد ما شفنا وسمعنا وعرفنا، إذا ما نحن جربنا بإيدينا
0: مغامرة لابد منا
1: ما منتعلم. فلازم طبعا كمان نجمع الحالتين مع بعض،
0: لازم
1: نسمع ونشوف ونقرأ ونتعلم، وبنفس الوقت نخوض شيء بإيدينا ونتعلمه كتجربة شخصية.
0: مفروض دائما بأي موقف أو أي تجربة أو أي شيء بدنا نمر فيه بحياتنا، أعتقد هو الأنسب الاعتماد على خبرات والحكم اللي بنستخلصها من الآخرين. بالوقت ذاته بنعتمد كمان على نفسنا وتجاربنا الشخصية ونغامر نوعا ما لحتى نوصل للي بدنا.
1: خلص وقتنا صباحي لليوم معكم، أكيد مكفين معكم ببرامج إذاعة دمشق 24 ساعة بالتأكيد، وإن شاء الله يا رب نكون كنا خفاف لطاف ظريفين معكم. ويعني سرنا محمد لما قال أنه عم يحس أنه عم يتفتل أكيد بشوارع الشام معنا، فإن شاء الله يا رب دايما الشام وأهل الشام وين ما كانوا يكونوا بألف خير
0: يا رب. بختام صباحكم سوري لهذا اليوم بدي اتشكر كل اللي كانوا على السمع، نتمنى نكون قدمنا لكم شيء من المتعه والفائده. كنا معكم من داخل الاستوديو في الاعداد والتقديم ايمان شكري
1: وهبه طراف
0: وفي الاخراج
1: هشام حليمي.
2: اسكت اذا مصيت شوي شوي عالسكت بيموت
1: نيحه كثير
0: تبقوا دائما بألف خير. إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: العشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. تحليق للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة خان أرنب بريف القنيطرة. وصول أول طائرة نقل ركاب مدنية إلى مطار دير الزور الدولي في رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق الدولي. لتنفيذ أعمال فنية، المنافذ والجمارك تغلق منفذ العريض الحدودي بدءا من الغد ولمدة 15 يوما. إدارة دعم الإنتاج الزراعي تحدد سعر شراء القطن ب 85 ليرة سورية للكيلوغرام. مسؤول أمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يتحدث عن انخفاض أسعار الطاقة في حال فتح المضيق. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح المحبة والتفاؤل، صباح النشاط والحيوية، صباح التقدير لكل مخلص في عمله يسعى جاهدا لأداء واجبه على أكمل وجه. أحبتنا المستمعين، في برنامجنا هذا نوافذ نلغي المسافات ونتجاوز الحدود الجغرافية لنسافر بصحبتكم في رحلة جديدة عبر المحافظات السورية لنشرع نوافذها على آخر المستجدات من أنشطة وفعاليات. وأهلا ومرحبا بكم وبكل يد تبني وتزرع السعادة في محافظاتنا، ونبدأ هذه الرحلة من دمشق وعبق ياسمينها مع الزميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك عبير.
2: صباح الخير زميلة سمية، صباح المحبة والتفاؤل والإنجازات والأخبار الحلوة لأرقى مستمعي إذاعة دمشق.
1: الله يسعد صباحك وصباح ضيفك الكريم طبعا. وهلأ بدنا نطل على الأخوة المستمعين من قاسيون، شو بدكم تخبرونا عن مشروع رحلة قاسيون؟ الهواء لكما، تفضل.
2: أكيد زميلة سمية، مثل ما عودنا متابعينا ومستمعي إذاعة دمشق دائما نضوي على المشاريع والمبادرات يلي عم تضيف قيمة حقيقية لبلدنا الحبيبة سوريا. أكيد عم تعكس الوجه الحضاري والجمالي لدمشق وسوريا. رح أترك يعني التفاصيل أكثر لأهل الاختصاص. رح نكون مع المدير التنفيذي لمشروع قاسيون الأستاذ حسان الشوا. يسعد صباحك.
3: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونحن كتير سعداء بلقائكم على أثير إذاعة صوت دمشق لنحكي لإخواني السوريين عن تطورات مشروع حقيقة جميل جدا، رح يكون من أهم المشاريع القادمة مو بس بالشام إنما بسوريا بالكامل.
2: أستاذ حسان، يعني بالبداية خلينا نعطي هيك رؤية يعني واضحة عن المشروع للمستمعين قبل ما نفوت بالتفاصيل.
3: سريعا، رحلة قاسيون هي رحلة بتتوج بوصول الزائر إلها، بس قبل ما يوصل الزائر إلها فهي رحلة من العمل التنظيمي الكبير لإقامة وجهة سياحية تعتبر الأولى في مدينة دمشق وتشرف على مدينة دمشق من جبل قاسيون، فيها المنشآت السياحية وفيها المنشآت الترفيهية وأيضا فيها التنظيم المجتمعي لحتى نستقبل أهلنا من دمشق والزائر والسائح بأرقى تجربة بإطلالة مميزة على الشام. هي بشكل العام، بشكل اللي كلياتنا عم ننتظره، فنحن نعمل جاهدين بإشراف السادة محافظة دمشق ولنعمل ونخلق تجربة جديدة كوجهة سياحية متكاملة. لما نحكي اليوم على وجهة سياحية فنحن عم نحكي على ترتيب استضافة زائر رحلة قاسيون ابتداء من ما يترك بيته ويتجه على المكان. فنحن عم نحكي على سهولة وصول، على يوصل هو ومستمتع، نحقق فرصة بعدالة كاملة لكل إخواننا السوريين ليشاهدوا دمشق بأجمل مكان، بمؤثرات جيدة، بعناصر تنظيمية رائعة، وعم نعمل جهدنا لحتى نمشي وفق هدول الخطط.
2: أستاذ حسان، خلينا نفوت بالتشويق هلأ ونحكي ونخبر المستمعين عن أقسام المشروع.
3: حقيقة المشروع بينقسم لعدة أقسام. كانت الفكرة أنه ينعمل، نحن اليوم جبل قاسيون عم يستضيفنا فما بدنا نخرج عن الطبيعة، فكانت كل العناصر قريبة من الطبيعة، فتم عمل سردية مميزة لعدة منشآت وأبنية تحاكي الطبيعة بشكل أو بآخر. لح يوصل الزائر على جبل قاسيون لح يلاقي المسرح الكبير بانتظاره للفعاليات الضخمة. تخيلوا معي المسرح خلفيته هو دمشق ومدرج ضخم جدا. بعدين رح نلاقي مكان اسمه أحضان الطبيعة رح يستقبل الزوار بشكل منظم ومجاني لحتى يعملوا السيران تبعهم بخدمات لائقة تليق فينا كسوريين، لأنه نحن السوريين كمان نستاهل يعني وإخواننا كلياتهم بيستاهلوا يتقدم لهم خدمات جيدة ومميزة وراقية. بعدين رح نروح على أقسام من المطاعم، تبدأ بحديقة الزهور، ثم مملكة النحل، ثم فاكهة الطبيعة، فعالم الفطر، فأجنحة قاسيون. كل ما مبنى ذكرت لك إياه هو عبارة عن منشأة فيها عدد من المقاهي والمطاعم، هذا مطل بالكامل على دمشق. وعلى الطرف الآخر عملنا ممشى كتير ضخم، ممشى مجاني بالكامل، ولحتى نخلق أكثر من فرصة لمشاهدة دمشق فلح نعمل مدرجات مجانية بالكامل على السفح اليساري لجبل قاسيون، لحتى الناس تقعد وتشاهد دمشق بشكل كامل مع الخدمات الأساسية والمرافق الخدمية المميزة التي تليق أول شيء فينا كسوريين، تليق بدمشق وتليق بقاسيون.
2: أستاذ حسن، يعني فينا نقول 70% من المشروع بشكل عام مجاني حيكون، و 30% هو للمطاعم وللمقاهي.
3: أكيد بتوقع بعد التعديلات التي جرت أيضا زادت النسبة عن 70%. اليوم إذا بدك تحسبي مساحات فكل المكان مجاني، المكان ما بيتقاضى تذاكر دخول، المكان مخدم بالكامل بخدمات كاملة بشكل مجاني بالكامل. فنحن إذا بدنا نكون دقيقين فالمكان مفتوح أو لح يكون مفتوح عند افتتاحه للناس وللزوار بشكل مجاني بالكامل، إنما مثل أي مشروع لضمان استدامة الخدمات بهذا المشروع يجب خلق بعض الفعاليات تكون مأجورة ليصير في استدامة بالمكان، ونحسن قدر الإمكان نقدم الخدمات المجانية بشكل كامل. ففي قسم ما بظن يوم يتجاوز 30% لح يكون مثل مطاعم مأجورة مثل أي مكان.
2: ايضا استاذ حسن، يعني سمعنا انه في تل الفريك من حديقه الامويين لجبل قاسيون.

0: أكيد أكيد. حقيقة الفكرة الأساسية اليوم باحترام الزائر. نحن اليوم مكان قاسيون في له عدة أماكن للدخول، وفي عنا ما شاء الله معجبي قاسيون كتير كتار. فاليوم نحن بدنا نبحث يوميا نطور على وسائل سهلة الوصول لقاسيون. التلفريك أكيد هو عنصر سياحي رائع، وكلياتنا عم ننتظر نطلع بالتلفريك من حديقة الأمويين نشاهد دمشق الجميلة الرائعة، ولكن هو عنصر تخديمي لحتى الناس توصل بسهولة على المكان. فعنا أكثر من وسيلة مواصلات، من ضمن التلفريك اللي رح يكون بتخديم الناس بتقريبا 1500 زائر بالساعة، في عنا حافلات النقل العام كمحافظة دمشق عم تقيم محطات خاصة برحلة قاسيون منتشرة حاليا في محطتين بالمهاجرين، اللي حيصير في محطة بآخر الخط، وفي بحديقة الأمويين شارع بيروت باتجاه الربو أيضا اللي حتكون في محطة، وفي أيضا محطات قادمة. فاليوم عنا تلفريك، عنا محطات حافلات، وعنا الناس تستطيع الوصول أكيد بسياراتها، عم ينشغل على بناء لمواقف السيارات، وعنا أيضا خدمات تانية. واليوم نحن الباب مفتوح أيضا، يعني اليوم لا ندعي الكمال، الباب مفتوح لأخواننا السوريين الموجودين بسوريا وخارج سوريا ليعطونا كمان أفكار معينة، ودائما نحن فاتحين الباب لنسمع أفكار، مو بس نسمع ونشارك ونقول لهم تعوا حطوا ايدكم بايدنا لنعمل مشروع مشترك ليخدم الزائر اولا واخيرا. اذا متفقين على هدف خدمة الزائر الراقية فنحن منفتحين جدا لاي نوع من انواع الاقتراحات ايضا.
1: ايضا حسان سيارات كهربائيه لكبار السن موجوده ضمن المشروع. كمان رح نروح للجانب الاقتصادي، اليوم كم من فرص العمل رح تتوفر للشباب السوري وايضا المستثمرين السوريين من خلال منصه ايضا ملتزمين بتوظيف العماله المحليه؟
0: اول شيء انا حابب يعني خبر اخواني اللي عم يسمعوني السوريين انه اليوم رحله قاسيون هي منهج عمل متكامل اطلقه السيد محافظ دمشق، انه يكون منهج يحتذى به ببقيه المشاريع. فاليوم نحن لما عم نحكي عن مشروع بالدرجه الاولى نحن في عنا التوظيف وفرص العمل اللي حتنخلق من هذا المشروع. فتم تطوير منصة إلكترونية متكاملة لحتى فيها الطرفين، فيها اللي عم يطلب العمل من المستثمرين اللي اشتركوا برحلة قاسيون، وفيها الناس اللي حابة تشترك. فاليوم العملية منظمة بالكامل عبر منصة اسمها رحلة قاسيون لحتى الناس تشترك وتدخل تقدم السيرة الذاتية تبعها، بالمقابل صاحب العمل يطلبها على العمل ضمن منصة عادلة وشفافة للجميع.
1: أستاذ حسان، يعني جبل قاسيون له مكانة خاصة لدى السوريين، كيف قدرتوا اليوم تحافظوا على هوية المكان وبنفس الوقت يعني اللمسات العصرية؟
0: أكيد اليوم جبل قاسيون له مو بس مكانته ولا بس احترامه، هو بالنسبة لنا يعني كسوريين هو واحد من أهم المعالم بسوريا. أكيد نحن في عنا شيء بيقولوا محترمين الجبل، أكيد نحن اليوم أي مشروع عم يصير عم يتم استشارة كبار المهندسين وكبار الأشخاص حتى نشوف هل المشروع أول شيء يليق بالمكان هندسيا، هل المشروع رح يضيف للمكان. طبعا من الصعب جدا نضيف لجبل قاسيون، جبل قاسيون يعني هذا المعلم بكل أمانة شو ما كان المشروع اللي فيه بإذن الله رح ينجح، رح نضيف له ولكن يكون يليق بجبل قاسيون. فنحن قدر الإمكان عم يتم العمل أنه ينعمل منشآت تناسب جبل قاسيون بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية احنا كمان بدنا نطلع لبكرة. يعني نحن اليوم صار في عنا أسلوب أنه نحن كتير بنتشرف بالماضي تبعنا وبالعراقة وبكذا، ولكن أيضا نستشرف المستقبل وحابين أيضا نعمل منشآت متطورة على الصعيد الخدمي تكون طليق فينا كسوريين جميعا وطليق بزوار سوريا.
1: اليوم رح يكون في استمرار لتطوير المشروع وجذب أيضا الزوار بشكل مستمر؟
0: أكيد أكيد. أنا خليني أعطي هيك نبذة سريعة شو صار بالفترة الماضية لنستشف التطوير القادم. خلال الشهرين الماضيين بدأت فرص الأعمال في مشروع رحلة قاسيون ضمن استدراجات وعروض نزلت على مواقع محافظة دمشق، نزلت على موقع رحلة قاسيون. بدأنا باستقبال الطلبات، بدأوا المستثمرين يقدموا ضمن مزايدات شفافة وعادلة، بأكد على كلمة شفافة وعادلة، يقدموا مظاريفهم وعروضهم الفنية والمالية لحتى نخلص كل وحدة على حدة. تم تخصيص أيضا مبنى كامل اسمه مملكة النحل للمطاعم الدمشقية. نحن اليوم بالشام وبيهمنا أيضا مطاعم الدمشقية، اللي بيجي أي زائر أول شيء بيقول وين بده يروح على أي مطعم، فنحن خصصنا لهم مبنى مكون من 9 مطاعم. وبدأت أيضا عملية استدراجات العروض وعملية المزايدات، وهي العملية حقيقة لن تنتهي. يعني اليوم نحن في مشروع رحلة قاسيون عندنا أكثر من 188 فرصة، 188 فرصة كمطعم وكمنشأة كبيرة ومنشأة صغيرة، بس أيضا عنا عربات طعام صغيرة، وعنا العربات الطعام الدمشقية اللي منشوفها الفلكلورية، وعنا شاحنات الطعام، فالفرص كثيرة جدا. بدنا من إخواننا يتابعوا دائما مواقع محافظة دمشق وموقع رحلة قاسيون على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، رح يلاقوا فرص بشكل يعني بشكل شبه شهري، رح يكون في فرص عم تنزل.
1: أستاذ حسان، اليوم ما الذي يميز مشروع رحلة قاسيون عن أي وجهة ترفيهية أو سياحية موجودة بدمشق؟
0: أول شيء يعني أنا بادئ ذي بدء عم أقول نحن لا ندعي الكمال، ولكن بكل أمانة هي الوجهة السياحية الأولى. يعني بمدينة دمشق لا توجد وجهة سياحية منظمة بالكامل، نحن هون عم نحكي على وجهة سياحية منظمة بالكامل، فيها الخدمات، فيها الأمور المنظمة، فيها البوابات، فهي وجهة سياحية بالكامل. فأنا ولأنه جبل قاسيون من الصعب بمكان نقارنه بأي مشروع آخر.
1: زميلة عبير، بعد ما عطينا المستمعين إضاءة، خبرنا إمتى حيبصر النور هالمشروع، إمتى حيفرح السوريين يعني برحلة قاسيون؟
0: اليوم بدي زف أول شيء بدي أقول لأخواني السوريين الصبر الصبر، لأنه الصبر آخر شيء لحناخد نتائج أجمل. فاليوم كل يوم زيادة بمشروع رحلة قاسيون معناها في جهود وفي ناس وفي مهندسين وفي أعمال عم تطور الرحلة، معناته في عناصر أجمل عم تجي. ولكن إذا بدنا نحكي فبإذن الله العمل جاري حسب توجيهات السيد المحافظ وحسب الأعمال بالمكان، أنه نستقبل الزوار بشكل كامل العام القادم، أيضا بربيع العام القادم بإذن الله، تحضيرا لأهم موسم سياحي بإذن الله رح يكون بدمشق بصيف 2027
2: إن شاء الله.
1: أكيد سيد حسان، مشروع قاسيون خطوة باتجاه تنشيط السياحة وإظهار أيضا الصورة الجميلة لدمشق. شكرا لوجودك
2: زميلة عبير. قبل ما تختمي لو سمحتي مع ضيفنا الكريم، ياريت بس نسأل الأستاذ حسان الشوا وحضرته مدير مشروع رحلة قاسيون، أول شيء بدنا نتشكرهم على الجهود المبذولة لهالمشروع المميز طبعا وهو سابقة، ونحن كتير فرحنا انه فيه رح يصير تل فريك من ساحة الامويين باتجاه جبل قاسيون. هل المواصلات حتى من ضمنها للوصول لجبل قاسيون تل فريك هل هي مجانية ام مأجورة؟
1: كنا عم نحكي تفضل استاذ حسان، عم تسأل تل فريك هو مجاني او مأجور؟ يعني هي بدها تكون أسعار رمزية.
2: نعم.
1: بشكل عام
2: كمان اللافت بالمشروع بدنا نشكره الأستاذ حسان عليه
0: بتقديم الخدمات بالسعر المدروس والاقتصادي بالكامل. الموضوع أبدا ما له استثماري، بتطلعوا على المشروع هو مشروع استثماري بشكله العام،
2: هدفه خدمي وليس ربحي.
0: مشكلة بمحافظة دمشق قررت أنه ما يكون هذا المشروع تابع لمستثمر واحد، هذا مشروع محافظة دمشق رغبة منا لتنمية الخدمات المجتمعية وتقديمها لكل الناس ولكل الجمهور، وبالتالي في يد للحكومة قوي لتقديم الخدمات بشكل مجاني أو شبه مجاني للناس.
2: جميل جميل. طبعا
1: تحديدا يعني محافظة دمشق هي طبعا تحت إدارة مديرية الإشراف يلي نفذت المشروع، بتمنى نكون
2: كمان بدي أتشكر الأستاذ حسان زميلي عبير على نقطة كمان، هن مخصصين مسارات وخدمات لذوي الهمم ليتمكن الجميع من ارتياد المكان بسهولة.
1: كنا عم نحكي أستاذ حسان سيارات كهربائية لذوي الهمم وأيضا لكبار السن، نوهنا.
0: نحن اليوم إذا بدنا نشوف فئات المجتمع، كل فئة من فئات المجتمع في عنا فريق مختص عم يقول كيف فينا نخدمها أكبر. الطفل له خدماته، الأم لها خدماتها، الأم الحامل لها خدماتها، كبار القدر من آبائنا وأمهاتنا أكيد لهم خدماته. اليوم أهم معيار لنا بعد كمان ما صار الحمد لله رب العالمين التحرير، كيف نحترم هالزائر وهالمواطن السوري. وبرجع أنا بشدد على موضوع كتير مهم، السوري كسب احترامه بكل بلدان العالم، فأكيد ببلده لازم يكتسب أهم الاحترام، وهذا السوري بكل طبقاته وبكل الأعمار.
2: جميل جدا، يعطيكم
1: الف عافية. يعني في ضمن الأقسام جانب ثقافي بيبرز معالم جبل قاسيون.
0: حياة جبل قاسيون أو رحلة قاسيون هو مشروع ريادي من محافظة دمشق، ولكن بتعاون كبير مع كل وزارات الدولة السورية، وبالتالي نحن في عنا تعاون مع وزارة الثقافة لعدة مشاريع وفعاليات ثقافية دائمة بالمكان، مع وزارة السياحة أكيد، فالمكان هو

0: عبارة عن منشآت سياحية. اليوم ببشر إخواني اللي عم يشتغلوا حرف يدوية في إلهم حظ كتير كبير، ولنحط إيدنا بإيدهم ونعمل علامات تجارية مميزة تسافر من قاسيون وتنطلق من قاسيون حول العالم. فنحن أول ما نفتح المشروع بإذن الله للناس لحنطلع بشعار اسمه انطلق من قاسيون. انطلق من قاسيون لنشد بإيد إخواني الحرفيين، إخواني اللي عندهم أفكار بالستارت اب بزنس اللي هو إقامة تطبيقات إلكترونية، إخواني اللي عندهم أفكار بشاحنات الطعام وعربات الطعام والفود تراكس بشعار انطلق من قاسيون. انطلق من قاسيون يعني كل السوريين لقوا مكان نستضيفهم فيه لينطلقوا فيه نحو العالمية إن شاء الله من جبل قاسم.
1: الله يعطيكم ألف عافية أستاذ حسان لهالمشروع اللي بيحرك السوق المحلية وبيدعم المشاريع الصغيرة وبيوفر بيئة استثمارية شفافة وبيقدم خدمات مجانية للجميع، لجميع شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والمجتمعية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
2: بنشكر اليوم المدير التنفيذي لمشروع رحلة قاسيون، شكرا لوجودك أستاذ حسان.
0: شكرا كثير لكم، انا كثير سعيد اني كنت متواجد معكم، وانا على مستوى شخصي يعني برحب دائما بالعمل معكم كاذاعه دمشق لانه نحن فريق واحد اليوم. انتم عم تشتغلوا بموضوع الاعلام، نحن عم نشتغل بالتطوير السياحي، في ان اخوان عم يشتغلوا تحت ليعملوا جسور وانفاق، فنحن اليوم كلياتنا فريق واحد بسوريا لا باذن الله ننتقل بسوريا نحو التطور ولمزيد من التقدم.
1: هي مساله التعاون والتشتغل
0: بنفس فريق واحد، من اصغر اخ موجود اليوم بالشارع عم يبيع شيء معين لأكبر وزارة موجودة. شكرا جزيلا،
1: الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لك.
2: عبير نتمنى نكون قدمنا صورة لو هيك رؤية عن مشروع قاسيون لمستمعي إذاعة دمشق. شكرا
1: لكم كل التوفيق، يعطيكم ألف عافية. شكرا عبير. وعقدنا العزم لننتقل معكم مستمعينا نحو ساحلنا الجميل، ونبدأ بطرطوس الجميلة مع الزميل سابح إبراهيم. الله يسعد صباحك زميل سابح.
3: صباحك زميلي سمية، إليك وللمستمعين، كيف صباحك اليوم؟ إن شاء الله خير.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل أهالي طرطوس الكرام، وما تواخذنا أنه تأخرنا شوي عليك، لكن هذا المشروع له أهمية كتير كبيرة، فحبينا نخصص له مساحة أكبر. بدنا نبدأ مع حضرتك زميل سابح بأولى نوافذ طرطوس، بدنا نطل من خلالها على الصحة، شو بتخبرنا عن النافذة؟ تفضل.
3: نعم، في هذه النافذة أطلقت مديرية صحة طرطوس فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من مركز الجمعية الصحي تحت شعار الرضاعة الطبيعية بداية مستدامة للحياة لنعزز التجارب الناجحة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في تحسين صحة الأم والطفل، وتشجيع الأمهات على طلب المشورة والاستفادة من خدمات الدعم المتاحة في المراكز الصحية. تضمنت الفعالية جلسات توعوية وإرشادية للأمهات حول فوائد الرضاعة الطبيعية وسبل التغلب على التحديات التي قد تواجهنا. تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج متكامل أعدته مديرية صحة طرطوس، يتضمن سلسلة من المحاضرات والأنشطة والفعاليات التوعوية في المراكز الصحية بمختلف مناطق المحافظة.
1: جميل. بدنا ننتقل لنافذة على المياه، تفضل.
3: نعم، يعني هذه من ضمن النوافذ المتعلقة بالجانب السقاية والري المتواصلة في لدى مديرية الموارد المائية، حيث أصلحت كوادر مديرية الموارد المائية في طرطوس عطلين منفصلين على الخط المغذي لقرية البصيصة في سهل عكار ضمن شبكات ري سد تل حوش، بما يضمن استمرارية وصول المياه إلى الأراضي الزراعية المستفيدة. وشملت أعمال الصيانة حفر وتكشيف الخط وخراطة البواري، بما يسهم في الحد من تسرب المياه ورفع كفاءة الخط. تأتي هذه الأعمال ضمن خطة مديرية الموارد المائية الهادفة إلى الحفاظ على جاهزية منظومة الري وتأمين أفضل خدمة ممكنة للمزارعين خلال موسم السقاية.
1: جميل. مباشرة بدنا نفتح بهمتك نافذة البيئة والنظافة لنحقق السلام العام، تفضل.
3: نعم، يواصل مجلس مدينة صافيتا حملة شاملة لتنظيف شوارعها والأحياء وإزالة التراكمات بهدف تحسين الواقع البيئي، وذلك بإشراف رئيس المجلس المهندس معن جورجوس، على أن تستمر

0: تستمر أعمالها حتى إزالة جميع التراكمات في الشوارع، كما تستمر الجهود الميدانية بمشاركة فرق الدفاع المدني والفرق التطوعية. ووجه رئيس المجلس دعوة لجميع الراغبين في المشاركة بالمبادرة لتعزيز نظافة المدينة ومظهرها الحضاري.
1: جميل. أيضا رح نبقى مع الجانب الصحي ولنحافظ على صحة أبناء المجتمع في نفذ على اللحوم الفاسدة وما تم من اتخاذ إجراءات تجاه هذه الحملة. تفضل.
0: نعم، يعني شهدت محافظة طرطوس للأمانة خلال الفترة القليلة الماضية جولات مكثفة بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من اللحوم البيضاء الفاسدة وأخرى حمراء تنقل في ظروف غير صحية خلال جولة رقابية استهدفت منشآت ومحال بيع اللحوم في ريف المحافظة. شملت الجولة الرقابية التحقق من مدى التزام المنشآت باشتراطات النظافة العامة وسلامة عمليات التخزين والعرض، إضافة إلى مراقبة الأسعار والتأكد من التقيد بالتعليمات الناظمة لتجارة اللحوم. وفي هذا الإطار تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وإنها طبعا ستواجه المخالفين بإجراءات صارمة بما يضمن توفير أغذية آمنة في الأسواق ومطابقة للمواصفات الصحية.
1: نعم، بدنا ننتقل لنافذة اللياقة والرشاقة، النافذة الرياضية وبطولة الجمهورية للدراجات الهوائية. تفضل.
0: نعم، حيث طبعا في هذه النافذة استضافت محافظة طرطوس بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية التي نظمها الاتحاد العربي السوري للدراجات بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، بحضور نائب محافظ طرطوس الأستاذ سامي الزخ وعدد من المعنيين والمهتمين في الشأن الرياضي. شهدت البطولة التي تعد الأولى من نوعها بعد تحرير سوريا مشاركة 71 لاعبا ولاعبة من 9 محافظات سورية تنافسوا في مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث وسط حضور جماهيري واسع.
1: نعم، بدنا نختم مع حضرتك زميل سابح بإطلالة على مهرجان طرطوس المسرحي.
0: نعم، يعني هذا المهرجان طبعا الهام والذي سيشهد العديد من العروض المسرحية الهامة لعدد من الكتاب المسرحيين والمخرجين، حيث تم افتتاح هذا المهرجان المسرحي الفرعي على خشبة المسرح القومي في طرطوس بعرض مسرحي بعنوان أنا والآخر من تأليف وإخراج محمد بسام علي. طبعا فعاليات هذا المهرجان كانت قد انطلقت أول أمس الاثنين وهي مستمرة حتى يوم الجمعة السابع من الشهر الجاري بعروض مسرحية متنوعة لعدد من الكتاب والمسرحيين. هي تلامس الواقع، تلامس كل ما يتعلق بالشأن العام. هي طبعا يعني فعاليات مسرحية متنوعة انطلقت يوم الاثنين وستختتم مساء يوم الجمعة الساعة 7 مساء بعرض مسرحي متكامل. يعني هذه العروض المسرحية تجسد الواقع، تجسد الشأن العام والهموم التي يعاني منها المواطنين، سواء كانت يعني في بعض الجوانب هناك يعني مسرحية تتحدث عن خيال الظل وما لهذا يعني الجانب من طبعا يعني هناك مهتمين كثير في هذا الجانب لإعادة إحياء خيال الظل، منهم الكاتب الأستاذ عبد الرحمن حجازي له مشاركة في هذا المجال.
1: جميل، طبعا من بارك الفعالية اللي بتمثل انطلاقة جديدة ومهمة للمسرح السوري لإحياء الحركة الثقافية والفنية بالمحافظات، فضلا عن أنه هي محطة انتقالية وتنافسية لاختيار العروض المتميزة. نعم. زميل سابح، وبدنا نضيف للمشاركة بالمهرجان المركزي اللي راح يصير بمدينة حلب ويسلط الضوء على طاقات العاملين. نعم. في مجال المسرح وتوفير المساحة الحقيقية للحوار الإنساني والاجتماعي. يعطيك ألف عافية زميل سابح، كنت معنا من طرطوس.

0: الداخلية. شكرا لك.
1: كل الشكر لك ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: أشكرك، حماك الله.
1: نعم،
0: إلى اللقاء. ومن طرطوس الساحلية إلى حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. الله يسعد صباحك زميل علاء.
2: أنت صباحا أستاذة متابعي إذاعة دمشق.
0: صباحك مبارك وصباح أهالي حمص الكرام، وبدنا نبدأ معك مباشرة بنافذة على واقع الاستثمار والإنتاج في حسياء الصناعية، تفضل.
2: تماما، وهو السيد المحافظ حيث أجرى السيد محافظ حمص المهندس تيمور في النعسان جولة ميدانية في مدينة حسياء الصناعية، اطلع خلالها على واقع العمل الاستثماري والإداري والخدمي وخطط تطوير المدينة والتحول إلى مدينة صناعية ذكية. وشملت الجولة زميلة سمية زيارة المجمع الحكومي وعددا من المنشآت الصناعية بينها ستارت بلاس وسبورتيك والمجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة ودفم، حيث اطلع على مراحل تصنيع العنفات الريحية والقدرات الإنتاجية والتقنيات المستخدمة.
0: جميل، مباشرة رح ننتقل بنافذة ونطل من خلالها على حدائق حمص وحملة جمالية حمص، تفضل.
2: وهي الحملة التي تفضلت بذكرها جمالية حمص، وتواصل ورشات مديرية الحدائق في مجلس المدينة تنفيذ أعمالها ضمن هذه الحملة بالتعاون مع منصة بنات في إطار العناية بالمظهر العام للمدينة وتعزيز جمالية المساحات العامة. كما تتابع المديرية تنفيذ أعمالها اليومية وفق خطة عمل مجدولة تشمل مختلف أحياء المدينة، وتتضمن العناية بالحدائق والجزر الوسطية والمساحات الخضراء بما يسهم في الحفاظ على نظافة وجمالية الشوارع والمرافق العامة.
0: جميل، بدنا نروح معك لترحيل السيارات المدمرة والمهملة من شوارع المدينة، تفضل.
2: بالفعل عقدت مديرية النقل الداخلي والمرور في مجلس مدينة حمص اجتماعا ضم ممثلين عن الشركة السورية للمعادن وفرع المرور ومديرية المواصلات لبحث آلية تنفيذ أعمال ترحيل السيارات المدمرة والمهملة من شوارع المدينة. وبالفعل انطلقت الحملة أعمال ترحيل انطلقت اعتبارا من صباح الثلاثاء الرابع من شهر آب بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب هذه المركبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي سبق أن أعلن عنها مجلس مدينة حمص عبر صفحته الرسمية. المجلس يدعو أصحاب الآليات المشمولة بالترحيل إلى مراجعة كراج الحجز في فرع المرور للاستعلام عنها واستكمال الإجراءات الأصولية.
0: جميع، طبعا هذا المشروع هام جدا لمنع التلوث البيئي ولمكافحة الأوبئة وتقليل النفايات ولتسهيل حركة ولتحسين المظهر الحضاري زميل علاء.
2: والجمالي، نعم.
0: نختم مع حضرتك بزاوية للتربية والتعليم، تفضل.
2: نعم، تتابع وزارة التربية والتعليم عبر مديرية التربية في حمص تنفيذ خطة ترميم وتأهيل المدارس في إطار جهودها لتحسين البنية التعليمية وتهيئة بيئة مدرسية آمنة ومتكاملة للطلاب. شارفت أعمال التأهيل لمدرستي سليمان الرجب في بلدة الغنطو وكامل لوقا في حي الحميدية على الانتهاء، وشملت صيانة المنجور الخشبي والنوافذ وتركيب أبواب جديدة وتنفيذ أعمال الدهان وعزل السطح وصيانة المرافق الصحية، إضافة إلى تزويد المدارس بمقاعد جديدة. طبعا تأتي هذه العمليات عمليات إعادة التأهيل ضمن خطة الوزارة التربية والتعليم الرامية لرفع جاهزية المدارس وتحسين الخدمات المقدمة بما يضمن توفير بيئة تعليمية أكثر جودة
0: بكل تأكيد
2: مختلف مناطق المحافظة.
0: طبعا وتحسن التحصيل العلمي وتدعم التنمية وتخلق أيضا جيل متعلم يسهم في بناء المجتمع والاقتصاد أيضا. وإعادة تأهيل المدارس لا تعني ترميم المباني فقط زميل علاء، وإنما نعم. استعادة بيئة تعليمية آمنة مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل بتمنح نعم. آلاف الطلاب فرصة أفضل لتحصيلهم العلمي وليبدأوا عام دراسي مريح ومفيد أيضا بإذن الله تعالى، يسهم بالتعافي النفسي والاجتماعي أيضا. يعطيك نعم. ألف عافية زميل علاء سليمان على كل ما تفضلت به، حماك.

0: إلى اللقاء، شكرا لكم.
1: إلى اللقاء. من حمص العادية نشد الرحال باتجاه عروس الفرات محافظة دير الزور مع الزميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك.
2: يسعد أوقاتك وأوقات جميع مستمعينا على كرم زميلة سوية.
1: يعطيك ألف عافية، تحية لك ولكل أهالي دير الزور الكرام. وبدنا نبدأ معك مباشرة بنافذة الأمل لعلاج الأورام.
2: تماما، نبدا من مركز الامل لعلاج الاورام في محافظه دير الزور. كان هناك جوله لمحافظ دير الزور السيد زياد العايش لهذا المركز، واطلع على مستوى الخدمات الطبيه والرعايه المقدمه للمراجعين. طبعا هذه الجوله يعني ايضا شملت لقاءات مع عدد من المرضى من جانب للاطمئنان على اوضاعهم الصحيه، وايضا من جانب اخر لمعرفه احتياجاتهم العلاجيه. طبعا سمع السيد المحافظ الشرف مفصل عن عمل المركز والخدمات التي يقدمها. كما ذكرت كان ايضا هناك لقاء مع عدد من المرضى واستمع منهم ايضا الى احتياجاتهم التي يعني يتلقوها داخل هذا المركز من جهه، وايضا ما يحتاجونه في المستقبل القريب من جهه ثانيه. طبعا مركز الامل يقدم يعني العلاج لمرضى سرطان الاطفال. هذا المركز تم افتتاحه منذ حوالي 3 سنوات. يعني هذا المركز كان في البدايه يقدم الجرعات لمرضى السرطان للاطفال. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، دائما اتحدث يعني عن يعني توفير عامل الجهد بالنسبه للاسره، يعني بدل ان تضطر الى السفر الى محافظه ثانيه لتلقي العلاج والجرعه، الان بات باستطاعه الاهل الذين يعني تواجد ضمنهم حالة من هذه الحالات التوجه إلى مركز الأمل لتلقي العلاج، وهو ما يوفر عمل الجهد والمال من جهة ثانية.
1: طبعا أمنياتنا القلبية بالصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. بدنا ننتقل مباشرة على نافذة تطل على عصب الحياة وهي المياه.
2: النافذة الثانية أيضا بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة وي وورد أعمال تأهيل استبدال شبكة مياه الشرب في القسم الثاني من حي العرضي. الآن نتحدث عن الأحياء داخل محافظة دير الزور. هذه الأحياء بدأ العمل لتأمين مقومات الحياة، وفي بداية هذا استبدال يعني شبكة مياه الشرب داخل هذا الحي. طبعا المنطقة الممتدة التي نتحدث عنها هي منطقة بين مدرسة إبراهيم هنانا ومشفى الساعي بطول إجمالي يبلغ حوالي 1600 مترا، تشمل الخط الرئيسي بطول 530 متر وقطر 100 ملم، وخطوط أيضا فرعية بطول 790 متر. الآن هناك جهود زميلة سمية على هذه الأحياء، يعني هناك يعني لازمنا نتحدث عن عودة الأهالي، تجهيز الأهالي، تأهيل منازلهم داخل هذه الأحياء. هذه الأحياء تعرضت لدمار كبير زمن النظام البائد. الآن الجهود الحكومية تنصب على تأهيل هذه الأحياء لتأمين عمل الاستقرار داخل هذه الأحياء من جهة، وأيضا عمل الاستقرار من جهة ثانية. طبعا هذا بما يخص النافذة الثانية.
1: طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه الآية الكريمة تختصر كل الفوائد التي ممكن أن نتحدث عنها بما يخص المياه. نختم مع حضرتك زميل مالك بالنافذة الصحية لو تكرمت بعجالة، تفضل.
2: دائما كنا نتحدث انا وانت زميله سميه عن يعني مستلزمات وصلت الى محافظه دير الزور تخص القطاع الصحي ومشافي دير الزور. هذا الامر كان له مردود ايجابي على العمل يعني خلال الايام القليله او الثلاثه ايام الماضيه. يعني قامت او يعني قامت المشفى الوطني بدير الزور باجراء اول عمليه تنظير قصبات بعد وصول تجهيزات حديثه، ما يعزز قدرة هذه المشفى على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية نوعية داخل المحافظة. طبعا أول حالة يعني حصلنا على معلومات تخص هذه الحالة لمريض يبلغ من العمر 70 سنة مدخن. من خلال التشخيص والتصوير الطبقي المحوري تبين وجود كتلة على الرئة، ومباشرة كان هناك تدخل من قبل الفريق الطبي وتم إجراء تنظير وأخذ خزعة داخل القصبات لتشخيص الحالة. طبعا خلال أيام ستصدر النتيجة. طبعا هذا الأمر

0: ذكرت هو يعزز من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل هذه المحافظة. هذه الأمور التي نتحدث عنها الآن كانت غائبة لسنوات عن محافظة دير الزور ومشافي دير الزور. كما نذكر دائما يعني المستلزمات التي وصلت من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الصحة لهذه المشافي عززت من هذه الخدمات، ومنها ما نتحدث عنه الآن، أول عملية تنظير للقصبات داخل مشروع الوطن.
1: جميل. زميل مالك، دائما منقول نحن

0: لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل.
1: الله يسعد صباحك وكل أوقاتك، وطبعا بهمتك بدنا نفتح أول نافذة باللاذقية لنطل على مهرجان صيف سوريا، تفضل.
0: حقيقة انطلق في اللاذقية وتحت رعاية مباشرة من وزارة الثقافة ومحافظة اللاذقية في حديقة العروبة التي تحدثنا كثيرا عنها عبر أثير شاشة وإذاعة دمشق، انطلقت فعاليات مهرجان صيف سوريا. طبعا هذا المهرجان يتضمن برنامج عام لفعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تمتد طيلة فترة المهرجان لغاية 10 آب المقبل، وبمشاركة من مختلف الفرق والفعاليات المحلية. طبعا سنكون في تغطية مباشرة إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذا المهرجان
1: بإذن الله.
0: إذن هي دعوة للجميع لتوجه إلى حديقة العروبة في اللاذقية لحضور هذه الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتنوعة ضمن مهرجان صيف سوريا 2026.
1: جميل. طبعا والبداية الافتتاح والانطلاقة كانت مبارح،
0: ولاحظ
1: نعم ولاحظنا عرض مشاريع قدمها الأطفال لنشر ثقافة البرمجة والروبوتات من أعمار صغيرة تفيد في المستقبل. ننتقل مع حضرتك زميل علي للنافذة التالية، تفضل. انطلاق البرنامج الوطني.
0: حقيقة انطلق في مدرسة ابن سينا للتعليم الأساسي في اللاذقية فعاليات النادي الصيفي إذانا بانطلاق البرنامج الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية لعام 2026 بحضور مديرا التربية والتعليم والرياضة والشباب السيدان وليد كبولة وصلاح كراوي، إلى إضافة إلى عدد من الكوادر التربوية وأولياء الأمور. هذا البرنامج يا سمية يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة واكتشاف المواهب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التربوية والرياضية والفنية والثقافية أيضا.
1: جميل. بننتقل لآخر محطة يمكن، ولا لسه في محطات في
0: عنا
1: سلامة المرور؟
0: نعم حقيقة يعني بتوجيه من السيد محافظ اللاذقية واصلت اللجنة الفنية المختصة بسلامة المرور أعمالها الميدانية لدراسة واقع الفتحات الطرقية على أوتوستراد اللاذقية زغرين أول طريق كسب. طبعا نحن نتحدث هنا عن طريق حيوي جدا يربط مدينة اللاذقية بالمناطق السياحية الواقعة في كسب ومحيطها، والمنصفات أنت تعلمين يعني يقوم أحيانا المواطنون بفتح ثغرات فيها بغية لمرور الدراجات النارية والسيارات، وهذا يشكل خطر عالي جدا على طرقات سريعة مثل هذه الطرقات. إذا الجولة شملت كشفا شاملا لتقييم الحاجة الفعلية للفتحات وفق معايير السلامة المرورية.
1: نعم جميل. رح نختم مع حضرتك بزيارة
0: مطران
1: حلب مكار أشل. طبعا
0: حقيقة يعني مطران أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس مع وفد مرافق له زارا محافظ اللاذقية. طبعا السيد المطران مكار أشكاريان تناول مع السيد المحافظ عددا من القضايا الوطنية، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز وحدة الصف وتكاتف جميع مكونات المجتمع في هذه المرحلة بما يسهم في دعم مسيرة الوطن وترسيخ الاستقرار. طبعا على عجالة قلنا كل أخبار اللاذقية.
1: يعطيك ألف عافية.
0: الوقت تداركنا قليلا.
1: هل ما زال لديك أخبار تريد أن تدلي بها عبر أثير إذاعة دمشق أم انتهينا لليوم؟ طبعا بس اسمح لي اضيف تعريف بسيط بالمطران مكار أشكاريان، وهو معروف بنشاطه الديني والوطني وتأكيده المستمر على قيم المحبة والسلام والتعايش المشترك بين أبناء المجتمع. بدنا نتشكرك. تفضل.
0: حقيقة يا سمية من ينظر إلى النشاطات في محافظة اللاذقية وتحديدا التي تحدثنا عنها اليوم ستجدين أن فيها شق ثقافي، شق يدعم الأطفال والمواهب، أيضا شق رياضي وآخر سياسي، وفي النهاية شق وطني وتنموي مجتمعي. إذن هذه صورة جميلة جدا، نتمنى أن تكون في جميع المحافظات السورية هذه صورة اللاذقية اليوم في عيون إذاعة دمشق.
1: الحمد لله زميل علي، بكافة المحافظات لاحظنا بأنها تعج وتضج بالأنشطة والفعاليات، وهذا ما يبشر بأن الحياة طبيعية بإذن الله وتعود إن شاء الله أفضل مما كانت عليه، وبإذن الله كما ذكرت قبل قليل دائما الأمل بالله بأن القادم أجمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: مباركة كل الجهود المبذولة من قبلك ومن قبل الزملاء المراسلين لتقديم صور المحافظات، ونطل من خلالكم على مختلف مجالات الحياة وعلى الخدمات المقدمة.

0: للارتقاء بالمواطن السوري بما يليق بمواطنته وبسوريته
1: صحيح.
0: أيضا. يعطيك ألف عافية وشكرا
1: شكرا
0: لحضرتك
1: لك
0: زميلي
1: يا
0: علي.
1: سمية، شكرا لنوافذ التي نشاهد فيها سوريا عبر عيون إذاعة دمشق. شكرا
0: أشكرك،
1: لكم،
0: حماك الله، إلى اللقاء. طبعا معكم نصل بهذا مستمعينا الأحباء إلى ختام رحلة اليوم من نوافذ، وها نحن نلملم أوراق اللحظات التي قضيناها بصحبتكم في ربوع محافظاتنا الجميلة، لنعود في الأسبوع القادم إن شاء الله ونكتب برفقتكم أوراقا جديدة فيها كل ما هو جديد ومفيد من خلال فتح نوافذ مسامعكم لترافقونا في هذا البرنامج. الشكر والتقدير لكل من فتح قلبه ومسامعه ليكون معنا. كنت معكم وبكل المودة والتقدير إعدادا وتقديما سمية بلطة. اللمسات الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من لما يوسف. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
3: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. تحليق للطيران المسير التابع للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة. بناء على إيقاف العمل من الجانب التركي، هيئة المنافذ والجمارك تعلن عن إغلاق مؤقت لمنفذ كسب يوم الأحد القادم ولمدة يوم واحد فقط. وزير المالية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي للاقتصاد السوري. المنطقة الحرة السورية الأردنية تستعرض فرص الاستثمار بمعرض إكسبو الشارقة. وفي خبرنا الأخير، مطار دير الزور الدولي يستقبل أول رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
4: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية بأبرز العناوين. الوحدة يحل ضيفا مساء اليوم على أهل حلب وعينه على لقب السلة. المصري محمد صلاح يقترب من إتمام تعاقده مع طرابزونسبور التركي. والرحالة رينار يعود لقيادة الأفيال. تنطلق اليوم مساء في صالة الرياضية بحلب المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة للمحترفين للرجال بين أهل حلب وضيفه الوحدة عند الساعة 9 مساء في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول، وقد يكون نقطة التحول التي ترسم ملامح البطل أو تعيد النهائي إلى نقطة البداية. فالسلسلة التي حبست أنفاس جماهير اللعبة منذ انطلاقتها تدخل الآن مرحلة حاسمة. الوحدة يتقدم بانتصارين مقابل فوز واحد، ويحتاج إلى انتصار جديد ليعتلي منصة التتويج والاحتفاظ باللقب للموسم الرابع تواليا. يذكر أن الوحدة افتتح سلسلة النهائي بالفوز بنتيجة 82 نقطة ل70 نقطة قبل أن يرد أهل حلب بقوة في المباراة الثانية بفوزه ب106 نقاط مقابل 70 نقطة، بينما عاد الفريق الدمشقي ليحسم المواجهة الثالثة بنتيجة 82 نقطة ل76 ليتقدم في السلسلة بانتصارين مقابل فوز واحد ويصبح

على بعد انتصار واحد من الاحتفاظ بلقب الدوري للمحترفين. كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام إلى صفوف ترابزونسبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي يقضي بتوقيع عقد يمتد لموسمين. وذكرت صحيفة 61 ساعة التركية أن المفاوضات بين النادي واللاعب وصلت إلى مراحلها النهائية بعدما وافقت إدارة ترابزون على طلب صلاح بالحصول على جزء من مستحقاته المالية مقدما، وهو ما أسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. ووفقا للصحفية التركية يجيز أوغلو، فإن صلاح سيصل إلى اسطنبول اليوم الأربعاء تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاده إلى النادي التركي عقب الاتفاق على جميع البنود الرئيسية للعقد. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة ترابزونسبور عرضت على قائد منتخب مصر راتبا أسبوعيا يصل إلى 325 ألف يورو في إطار سعيها لإتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي. وفي حال إنهاء الإجراءات الرسمية خلال الساعة المقبلة سيعلن ترابزون سبور التعاقد مع محمد صلاح في صفقة تعد الأكبر في تاريخ النادي ومن أبرز الانتقالات التي يشهدها الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة. أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين الفرنسي إيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب خليفا لسلفه إيميريس فاي. وسبق لرونار حراز لقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الإيفواري عام 2015، وخاض المدرب الفرنسي تجربة قصيرة مع المنتخب التونسي في كأس العالم 2026 بديلا عن المدرب المقال صبري اللموشي. ويملك رونار تجارب متعددة مع المنتخبات على غرار المنتخب المغربي والسعودي والمنتخب الزامبي. أعلن نادي أستون فيلا تسجيل مهاجمه بريان ماجو البالغ من العمر 17 عاما ليصبح مؤهلا للمشاركة في المباريات الرسمية عقب فوز النادي باستئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الفيفا بمنع تسجيل اللاعب. وكان ماجو المولود في إنجلترا قد نشأ في لوكسمبورغ ومثل منتخبها 3 مرات خلال العام الماضي قبل انتقاله ليمثل منتخب إنجلترا تحت 17 عاما. وانضم اللاعب إلى أستون فيلا في كانون الثاني الماضي قادما من نادي ميتز الفرنسي مقابل 10 ملايين جنيه استرليني، إلا أن الفيفا رفض تسجيله استنادا إلى لوائح انتقال اللاعبين الدوليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما باعتباره لاعبا دوليا سبق له تمثيل منتخب لوكسمبورغ. التحق حارس المرمى الألماني لبرشلونة الإسباني مارك أندري تيرشتيغن بأياكس على سبيل الإعارة لموسم 2026-2027 وفقا لما أعلنه حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم. وقال النادي الهولندي في بيان له توصل أياكس إلى اتفاق مع برشلونة ومارك شتيغن. وغاب اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والذي انضم إلى برشلونة عام 2014 قادما من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن جزء كبير من الموسمين الماضيين بسبب معاناته من إصابات خطيرة. ومع حجز إخوان غارسيا مركز حراسة المرمى في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني هانزي فليك أعار النادي الكتالوني تيرشتيغن إلى جيرونا في كانون الثاني الماضي، لكنه تعرض في شباط إلى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال ظهوره الثاني مع فريقه الجديد ما أدى إلى نهاية موسمه. ولم يستدعى الدولي الألماني إلى قائمة منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم الأخيرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويرتبط تيرشتيغن الذي أحرز لقبا في دوري أبطال أوروبا عام 2015 وسبعة في الليغا مع برشلونة بعقد مع النادي حتى حزيران 2028. وقع اللاعب البلجيكي الشاب جيسي بيسيو الجناح نادي كلوب بروج على عقده الجديد مع برشلونة لينضم رسميا إلى صفوف الفريق. ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر إنستغرام مقطع فيديو وثق مراسم توقيع العقد بحضور رئيس

النادي خوان لابورتا قبل التقاط الصور التذكارية بالقميص الجديد، كما احتفى النادي بلاعبه الجديد ونشر صورة له أرفقها بتعليق جاء فيه: قوة على الجناح وسحر في قدميه. وكان برشلونة أعلن في وقت سابق عن توصله إلى اتفاق مع كلوب بروج للتعاقد مع اللاعب، حيث وقع اللاعب عقدا يمتد حتى 30 من حزيران لعام 2031. دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كبار موظفي الفيفا لاجتماع أزمة سيعقد في المغرب اليوم. وحسب صحيفة تايمز البريطانية، فإن إنفانتينو استدعى بشكل عاجل كبار مسؤولي الاتحاد وأعضاء الإدارة العليا إلى اجتماع أزمة في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة الكروية الدولية. ويأتي الاجتماع في أجواء من التوتر المؤسسي على خلفية التهديدات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باللجوء للقضاء، إلى جانب الضغوط التي يمارسها تيار معارض يسعى إلى شل عمل المؤسسة وتعطيل إدارتها. في ختام النشرة الرياضية، تقبلوا تحايا فريق العمل. كان معكم في الإعداد مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور، وفي الإخراج لما يوسف. بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: كل أم ترضع طفلها طبيعياً تمنحه بداية صحية أقوى، فالرضاعة الطبيعية اليوم صحة تدوم لغد أفضل.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها عبر أثير إذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع برنامج أخبار لايت، يليه برنامج نقاط ساخنة من العالم. برنامج في الميزان يأتيكم بعد موجز الثانية عشر والربع، أما تمثيلية المديون أنتم على موعد معها في الواحدة والنصف. نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم في موعدها المعتاد في الثانية والربع. بعد نشرة الأخبار الرئيسية في الثالثة إلا ربع أنتم على موعد مع برنامج أسرار الجمال، أما برنامج المستشار يأتيكم في الثالثة والنصف. في الرابعة والنصف نتوقف مع برنامج مشوار إذاعي، وبعد موجز الخامسة والربع نتوقف مع برنامج خرافة أم حقيقة. رصيدك بإيدك يأتيكم في السادسة إلا خمس دقائق، وفي السادسة والربع أنتم على موعد مع نشرة الأخبار المحلية. في الثامنة إلا ثلث أنتم على موعد مع برنامج حوار اقتصادي، برنامج بانوراما الصحف يأتيكم في الثامنة والنصف، أما برنامج من هدى الحبيب يأتيكم في التاسعة وخمس دقائق. في التاسعة والثلث أنتم على موعد مع إعادة زاوية خاطرة، أما السهرة تأتيكم في التاسعة والنصف. الحصاد الإخباري يأتيكم في موعده المعتاد في العاشرة والربع، يليه إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا. برنامج ركائز يأتيكم في الثانية عشرة إلا ربع، أما برنامج الحقيبة الرياضية أنتم على موعد معه في الثانية عشرة ونصف ليلا. في الواحدة نتوقف مع برنامج يا سادة يا كرام، أما إعادة تمثيلية المديون تأتيكم في الواحدة ونصف. مسلسل خلف جدران الزمن يأتيكم في الثالثة إلا ربع فجرا، تليه بعد ذلك فترة دينية يتخللها مسلسل أبو ذر الغفاري، وتستمر هذه الفترة الدينية حتى الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد.

لكم تحيات الزملاء في الفترة الصباحية، إيمان شكري، هبة طراف، سمية بلطة، زين خضور، أحمد شحادة، فرح الشوفي، يسرى السيد، عيسى. ولكم تحيات الهندسة الإذاعية ماريا شنيس، وكانت معكم في الإخراج لما يوسف وهشام حليمة. ولكم أطيب الأمنيات بقضاء أوقات ممتعة مع تلفزيون وإذاعة دمشق. مني أنا سلافة حسن.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. يا مرحبا.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا، إن كنتوا عم تابعونا على شاشة إذاعة دمشق أو عبر الراديو بلكن يسعد أوقاتكم وبرنامجنا أخبار لايت. مشوارنا معكم بلش بالأعداد سمر حسن وبالتقديم الفت سليمان، بالإخراج لمالي يوسف، وبداية أخبارنا لليوم رح نحكي عن المشردين بالشوارع والحظ لما بيضرب معنا. وخبرنا مع المرء الفريز الذي كان يعيش بلا مأوى وبينام بالشارع لما بيوم من ذات الأيام لقى شيك على الأرض واقع فبتزيد قيمته على 10,000 دولار. كان بإمكانه تجاهله أو كان بإمكانه أنه يحتفظ فيه، لكن ضميره لهذا الشخص اختار طريق تاني. ضميره أكد له أنه لازم يوصل لصاحبة الشيك، ففعلا تمكن أنه يوصل إلى وهي الوسيطة العقارية روبرتا هوسكي. أعاد الشيك لهي لصاحبة الشيك بدون أي طلب مقابل. وعندما التقت فيه لإلمر اكتشفت أنه هو عم بيعيش بالشارع بلا مأوى، وتأثرت كتير بأمانته، وخاصة أنه هي نفسها عاشت هي تجربة التشرد بسنوات سابقة. فقررت أنها ما تكتفي بكلمة شكرا لهذا الشخص يلي رجع لها الشيك يلي بتزيد قيمته عن 10,000 دولار، وفرت له مكان للعيش وتكفلت بإيجار عدة أشهر، وربطته أيضا ببرامج للإرشاد المهني ودورات بمجال العقارات، ورتبت له مقابلة عمل. يعني ما اكتفت بس بهدول، كل هدول اللي عطيته اياه يعني، لا، القصة كملت. بعد سنة أصبح إلمر عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الخيرية اللي أسستها روبرتا. بدأوا معا العمل على مشاريع لمساعدة المراهقين الشباب المشردين في العثور على سكن آمن وبداية جديدة. يعني نفس المصلحة القديمة اللي كانوا عايشينها جمعتهم، هي الله عطاها من المال وهو الله بعت له هي الإنسانة لحتى تساعده. أعاد شيك لإله ما كان بخصه، منحه القدر فرصة أعادة بناء حياته، واستخدم هي الفرصة ليساعد غيره ليعيد بناء حياته من أول وجديد. يعني هو نحن كتير منلاقي بالشارع بصراحة للأمانة مصاري، بس أنا نحن بنعمل حالنا متجاهلين. بيجوز لو متجاهلنا نرجع لهم ياها، يعني هي أبو الألف ليرة. وانتوا فكروا لي شو أكثر مبلغ هيك لقيته بالأرض وانبسطتوا فيه. وننتقل لبريطانيا. بريطانيا

بمدينة إكسترا تحديدا واجه الطلاب موجة الحر الشديدة مثل اللي هلا نحن عم نواجهها. لموجة الحر تحولت مع الفصول الدراسية للساونا بسبب هذا اللهيب. تذمر الطلاب الذكور كثير وطالبوا بإذن بسيط أنه يسمحوا لهم بارتداء السراويل القصيرة بدلا من البنطال الطويل هو ضمن الزي المدرسي. طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة فجعلت أنه ارتداء البنطال هو أمر كثير شاق لهم ومشوب بدرجات الحرارة المرتفعة، لكن إدارة المدرسة رفضت هذا الشيء وأوضحت أنه لوائح الزي المدرسي ما بتسمح للطلاب الذكور بارتداء الشورتات. بالوقت نفسه أشارت الإدارة أنه اللوائح ما بتمنع الأولاد من ارتداء التنانير تماما مثل ما بترتديها الطالبات، يعني مثل ما سمعت وأنا فكرت أنه بتقصد فيها الطالبات حتى الأولاد. باليوم الثاني الطلاب أخذوا الفكرة على محمل الجد، ما اعتبروها مزحة وطبقوها ونفذوها، ونزل أكثر من 30 طالب للمدرسة وهم يرتدون التنانير. طبعا استعروها من بعض شقيقاتهم وأصدقائهم وصديقاتهم لبسوا، وسرعان ما تحولت هي الخطوة وانتشرت على وسائل الأعلام وتناولت القصة مؤسسات عالمية مثل البي بي سي والسي إن إن والإن بي آر، ونحن معا منضم صوتنا كمان لإذاعة دمشق أيضا اللي حكت عن هي القصة. أكدت المدرسة أنه أي من الطلاب المشاركين بالاحتجاج لن يتعرض ولم يتعرض لأي عقوبة. مع نهاية الأسبوع رفعت إدارة المدرسة الراية البيضاء بدلا من العقاب لأن استسلمت أمام الطلاب بسبب هذا الحر، وأعلنت بذكاء أن الشورت سيكون رسميا من العام المقبل، لكن المدرسة أوضحت أيضا لن تطبق القرار فورا حتى لا تفرض أعباء إضافية على العائلات. يعني أنا برأيي يقصوا البناطلين، هي هيك قصيرة بيطلعوا شورت خالصين، وفرت عليهم، هي مني هي النصيحة. طبعا كما سمحت مؤقتا للطلاب بترك القمصان خارج البنطال، إرخاء ربطات العنق أيضا للتخفيف من أثار الحر. احتجاج بسيط أثبت أنه أحيانا يمكن لفكرة ذكية وهادئة أنه تغير قواعد كثيرة. ما خبرنا الأخير والمذهل، وهو بالوقت اللي الجميع بعمر التقاعد بيستعد للهدوء، بعمر التقاعد بيستعد هيك للريلاكس لحتى أنه خلاص أنهى شقاء الأيام القديمة والسنين العمر فبحاجة لراحة أكثر. قررت سيدة من أذربيجان أن تبدأ أصعب وأجمل وظيفة في العالم وبشكل مفاجئ، وهي في سن 63. شو هي؟38 مانو مجرد رقم، هي آلاف الأيام من الانتظار والمستندات الطبية والدموع الصامتة، لكنها الكل حولها أكدوا لها أنه قطار العمر لهي السيدة اللي من أذربيجان قد فات. قطار شو هو؟ قطار الأمومة، تجاوز المحطة الأخيرة بمسافة 38 سنة وهي بفارغ الصبر والانتظار إلى أن وصل عمرها ل 63 سنة، لكنها كانت الوحيدة اللي سمعت صوت خفي عم يخبرها ويخبرها عكس اللي عم يقولوه الأطباء وكل من محيطها. ب 29 يونيو الماضي حدث ما وصفه الأطباء بمعجزة إلهية، وهي نادرة هي المعجزة. طبيب النساء والتوليد دكتور ناتيق محمدوف أعلن عن ولادة طفل سليم تماما لأم تبلغ من العمر 63 عام. الأطباء يتهامسون حول السر، كيف هيك وما هو وهل هو علاج سحري؟ التفاصيل الطبية لا تزال طي الكتمان، لكن النتيجة واضحة أن الأم والمولود بصحة ممتازة وتحدوا معا كل قوانين الطبيعة والمضاعفات الطبية. القصة لم تعد مجرد تذكرة انتظار بعيادة الطبيب، أصبحت حكاية ملهمة تقول لكل من فقد الأمل، هي رسالة وعبرة للجميع أن المعجزات لا تعترف ببطاقات الهوية ولا بجريدة العمر. دائما اتفائلوا لأنه الخير أكيد بيجي من رب العالمين. بس الفكرة أنه لما إلى خلق بعد هالعمر تربي ولد مبينه، كل ما كبر الواحد بيصير هو مثل الولد الصغير فبيربوا بعض. لهون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من أخبار لايت بالأعداد سمر حسن، وبالتقديم كنت معكم الفت سليمان. تحيات الإخراج لمى اليوسف.

0: بخير، باي باي.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

فكان شريان التجارة الرئيسي وطريق التواصل الثقافي ما بين الشعوب التي تسكن قرب شواطئه. ولعقود طويلة ظلت حركة التنقل عبر هذا البحر طبيعية ومتاحة، تعكس التاريخ المشترك لشعوب الحوض المتوسطي. غير أن هذه الديناميكية شهدت نقطة تحول مفصلية بداية تسعينيات القرن الماضي مع دخول اتفاقية شنغن الأوروبية حيز التنفيذ وتطبيق نظام التأشيرات الإلزامية على مواطني الدول المتوسط غير الأوروبية عام 1991، تحول المتوسط من فضاء مفتوح للتواصل والتجارة إلى حدود أمنية، ورسم خطا فاصلا بين ضفة شمالية مزدهرة وضفة جنوبية تبحث عن آفاق النمو والتطور. ومع تأسيس الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والجمارك عام 2004، تعزز هذا البعد الأمني لتبدأ مرحلة جديدة أصبحت فيها رحلة العبور نحو الضفة الشمالية تحفها المخاطر، ويقتطع المهاجرون تذاكرها عبر قوارب مجهولة ومسارات غير نظامية. أصبح في المتوسط ثلاثة مسارات رئيسية للعبور إلى البر الأوروبي: المسار الشرقي نحو اليونان، والمسار الأوسط ينطلق من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا، والمسار الغربي نحو إسبانيا. وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، يعبر هذا البحر سنويا عشرات الآلاف، فيما حصدت مياهه أرواح 30,000 ضحية منذ عام 2014 وحتى اليوم. وكان آخر فصول الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط ما حدث قبل أيام في مدينة سبتة الواقعة في البر الإفريقي والخاضعة للسيطرة الإسبانية. فقد شهد شاطئ تراخال المتاخم لبلدة فنيدق المغربية أواخر تموز الماضي أضخم موجة عبور في تاريخ المنطقة، بعدما اندفع عشرات الآلاف من الشبان والقاصرين للوصول إلى سبتة عن طريق البحر. لم تكن موجة الهجرة هذه وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة التأويل القانوني المضلل لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، حيث روجت أن كل من يصل إلى سبتة عبر البحر يمنع ترحيله فورا ويكون بقاؤه مضمونا، وهو ما استغلته شبكات التهريب لإيهام الشباب بأن الباب أصبح مفتوحا، إضافة لشائعات تم تداولها على مجموعات رقمية عن برنامج إسباني لتسوية أوضاع المهاجرين، ما خلق انطباعا زائفا بضرورة التواجد على الأراضي الإسبانية قبل انقضاء الصيف. كما استخدمت منصة التواصل كغرف عمليات لإطلاق دعوات جماعية محددة التوقيت وحشد الراغبين بالهجرة في مدينة الفنيدق للضغط على المنافذ الحدودية. وبحسب البيانات الرسمية، أسفر هذا الاندفاع عن تسجيل دخول أكثر من 50,000 مهاجر خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع الإدارة المحلية للمطالبة بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش الإسباني لضبط الأمن. أما الثمن الإنساني فكان ثقيلا، حيث سجل وقوع أكثر من 30 ضحية بسبب الإرهاق والتدافع، فيما أعيد 48,000 شخص إلى المغرب وفق آليات التنسيق الأمني بين البلدين، لتبقى الأحذية والأغراض الشخصية المتروكة على شواطئ سبتة وغيرها من شواطئ الهجرة. والأرقام المدونة في سجلات المنظمات الدولية تذكرنا دائما بأن ملف الهجرة لا يمكن حسمه بسياج أمني أو حراسة مشددة، بل يحتاج إلى حلول جذرية وبرامج تنمية تعيد الأمل للشباب في أوطانهم. نقاط ساخنة في العالم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد خامس جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري، وتحدد 18 من آب الجاري موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. عودة عشرات العائلات النازحة في المخيمات إلى بلداتها في منطقة سهل الغابي بريف حما. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يؤكد أن وصول أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دير الزور الدولي قادمة من مطار دمشق الدولي يمثل خطوة عملية نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي. الشركة السورية للبترول SBC وشركة HKN إنرجي الأمريكية تجريان جولة ميدانية في حقول رميلان وحقل السويدية في الحسكة للاطلاع على واقعها. بشراكة سورية صينية افتتاح أول منشأة متخصصة بإنتاج الفراء الصناعي في سوريا. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء، الثانية عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
2: أرحب بكم أيها السادة مع بداية هذه الحلقة من برنامج في الميزان. في البداية تحية من فريق العمل: الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار وليد يونس، وتحية الإخراج من لما يوسف. أيها السادة، في ظل تغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، يبرز الخطاب السوري أشد تماسكا بالحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها دون المساس بأمن دول الجوار، ومع عودة سوريا إلى مكانتها كدولة محورية في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، نشهد ازدحاما محموما لمد جسور التواصل مع دمشق التي انبرت لتكون بوصلة التحولات السياسية والإعلامية، ولأن أمن سوريا واستقرارها صمام أمان إقليمي كونها محور تجاذبات القوى الدولية، فلا بد من التحري وبدقة لطريقة الطاعات مع ملفاتها التي تشغل أعمال الأروقة الدبلوماسية. زيارة تاريخية إلى سوريا قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني، زيارة حافلة بالملفات التي افترشتها على طاولة المباحثات مع السيد الرئيس أحمد الشرع، ليؤكد الجانبان أهمية مواصلة العمل بروح تعاون وأخوة لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة والحفاظ على التوازن الإقليمي. في كفتي الميزان اليوم: سوريا بين الاصطفاف الإقليمي والتوازن الاستراتيجي. ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الظاهر وحود، المحلل السياسي. دكتور عبد الظاهر، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
3: تحية لكم، تحية للسادي المستمعين، يا أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. إذن نبدأ مع زيارة رئيس أقليم كردستان العراق سوريا، ونود أن نعرف بأهمية هذه الزيارة وأيضا مباحثاته، أهمية مباحثاته مع السيد الرئيس أحمد الشرع.
3: هلا بالحقيقة يعني هاي الزيارة تمثل يعني زيارة رئيس أقليم كردستان يعني لها أهمية كبيرة، بتمثل محطة تاريخية مفصلية.

0: لكون يعني الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول كردي عراقي بهذا المستوى منذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 24. وهي يعني بتكتسب هاي القمة أهمية بالغة وأبعاد استراتيجية وسياسية ودبلوماسية بارزة. يعني يمكن تفصيلها عبر محاور عدة، يعني فينا نقول من ناحية الأهمية السياسية والدبلوماسية. عندنا أول شيء يعني بتنطوي هذا الأمر تحت شرعنة سوريا الجديدة بالنسبة للناحية الإقليمية، والزيارة عم تمنح القيادة السورية الجديدة اعترافا إقليميا إضافيا بالإضافة للاعترافات السابقة. وعندنا كمان صار في انفتاح دبلوماسي ديمقراطي عم يعكس سياسة الانفتاح اللي عم ينتهجها السيد الرئيس أحمد الشرف على مختلف المكونات والقوى الإقليمية. وكذلك يعني احنا كمان هاي الزيارة بتدعم الهوية الدستورية للكرد في سوريا، لأنه عم تركز المباحثات على تثبيت الحقوق الكردية مثل الجنسية والحقوق الثقافية والممنوحة بالمرسوم رقم 13 مطلع العام 26 وتحويلها إلى ضمانات دائمة. وكذلك يعني فينا نقول في تأطير العلاقات الرسمية، يعني بحث الجانبين خطوات عملية بإعادة افتتاح القنصلية السورية في أربيل وتطوير التعاون التعليمي والمناهج باللغة الكردية. كذلك في بروتوكول تاريخي لافت شهدت الزيارة رفع علم إقليم كردستان رسميا داخل قصر الشعب في دمشق إلى جانب العلم السوري في إشارة بروتوكولية غير مسبوقة. يعني ظهر طي صفحة، يعني هذا الشيء ظهر طي صفحة الماضي والخلافات اللي كانت موجودة في السابق. على بالنسبة للدلالات الاستراتيجية والأمنية، راح نقول أنه مستقبل شمال شرق سوريا يعني تعد أربيل شريكا أساسيا في إنجاح الحوار والوساطة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أسد، وهذا الشيء بيساعد على مواجهة التهديدات المشتركة. هاي الزيارة يعني بتجي بتضبط الحدود والتنسيق الأمني ضد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خاصة بعد تصاعد الهجمات والتوترات الإقليمية. وكذلك بتملأ الفراغ العسكري، يعني هذا الشيء يعني يستبق هذا اللقاء التداعيات الأمنية لإعادة انتشار القوات الأمريكية وتقليص وجودها والانسحاب المرتقب من العراق في أيلول عام في 26 في أيلول 26. كمان عندنا الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية، تنوع ممرات الطاقة، يعني هذا أمر آخر فينا نبحث فيه. كمان إقليم كردستان عم يبحث عن منافذ بديلة وحيوية لتصدير النفط عبر الأراضي السورية بعيدا عن الممرات التقليدية ومضيق هرمز هلأ اللي عليه مشاكل، يعني وهو أزمة الأزمة الآنية. يعني ومنجي كمان للتكامل الإقليمي، عم تندرج هاي المباحثات ضمن مساعي ربط مصالح المحور السوري التركي السعودي القطري. هذا الإقليم كله هلأ يعني من ضمن هذه المصالحية هاي الزيارة واضطرت لهذا الأمر، وصار في تعزيز لحركة التجارة والنقل وحسن الجوار بين المناطق. كذلك يعني في أمور عدة مثل إعادة الإعمار والتعافي وفتح آفاق استثمار اقتصادية مشتركة بين دمشق وأربيل، وهذا الشيء بيدعم تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. هناك أمور عدة يعني.
1: نعم. طيب خلينا يعني نفصل شوي. يعني
0: هذا بالمختصر.
1: نعم، أتيت أنت باختصار على أهمية هذه الزيارة، ولكن يعني إذا أردنا أن نفصل قليلا، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن سوريا بعد التحرير وعودتها كدولة محورية في المنطقة وفي العالم، سوريا بقيادتها الجديدة تمتلك رؤى وطنية سيادية تنظم سياستها الخارجية خاصة مع دول الجوار. برأيك يعني أنت من خلال رؤيتك كمحلل سياسي، كيف ترى الأسس التي تقوم عليها الرؤية الوطنية السيادية السورية في تنظيم سياساتها الخارجية مع دول الجوار؟
0: هلأ هون خلينا نقول السياسة السورية عم تتركز السياسة الخارجية السورية الحالية على بناء شراكات إقليمية مرنة ومباشرة لتفكيك الأزمات اللي ورتنا إياها النظام السابق وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وهذا الشيء بيتجسد يعني

0: في قدرة دمشق على بلورة تفاهمات استراتيجية مع دول الجوار لنتجاوز هاي التحديات المشتركة عبر المحاور، عدة محاور يعني، منها مثلا صياغة معادلة أمنية وسياسية جديدة مع تركيا، هذا أحد الأمور. وعندنا التوازن، خلينا نقول التوازن الذكي في التعامل مع الملف الكردي في الملف الكردي والعراق كذلك، والوساطة مع قسد، يعني هذا الأمر مهم جدا. وفي عندك الانخراط في المحور العربي السعودي القطري، كمان هذا يعني شرعنة الإقليم والدعم المالي، خلينا نقول إسناد إلى شبكة أمان عربية، خلينا نقول تقودها الرياض والدوحة لتثبيت النظام السياسي الجديد وتوفير غطاء دبلوماسي في المحافل الدولية. كمان فينا نقول تحجيم النفوذ الإيراني ومواجهة التصعيد الإسرائيلي بالنقي بالنفس واستعادة السيادة، يعني هاي خلينا نقول إنهاء عهد التبعية لإيران اللي ورتنا إياه نظام الأسد عبر تقليص نفوذ الميليشيات الموالية لمدارس طهران. هذا الشيء أكيد بيحمي سوريا من التحول إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية. وفينا نقول احتواء الاستهداف الخارجي، سحب الذرائع من أمام الهجمات الإسرائيلية المستمرة عبر تأكيد هوية الدولة السورية المستقلة البعيدة عن المحاور الصدامية. كمان فينا نقول تنوع مسارات الطاقة والتجارة، يعني هذا الأمر صار في ربط تجاري إقليمي، تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الأردن والعراق وفتح معابر حيوية وإعادة إحياء حركة الترانزيت. يعني نحن لاحظنا أن سوريا صارت مهمة يعني بالإقليم، وهي صارت عقدة الترانزيت الأهم في المنطقة. وممرات الطاقة البديلة، صار في تباحث حول مشاريع ربط خطوط النفط والغاز عبر الأراضي السورية، هذا الأمر كنا محرومين منه أيام النظام السابق. يعني دائما يعني سوريا عليها عقوبات وعليها مشاكل وعليها تهديدات أمنية، فهلأ هاي ممكن تمر خطوط النفط بشكل آمن في الأراضي السورية، طبعا بعد ما يصير يعني في استقرار خلينا نقول سياسي وأمني، راح كل هاي الشبكة النفط تنعاد مثل ما كانت قبل حقبة الأسد. هذا الشيء بيعيد دمشق لدورها كعقدة مواصلات استراتيجية في الشرق الأوسط، وهذا الأمر كتير اللي احنا كسوريين نستفيد منه، وبينهض اقتصاد البلد عبر الاستقرار الأمني والسياسي اللي بيصير بإذن الله يعني في سوريا.
1: طيب يعني ذكرت يعني مررت سريعا على البعد الداخلي لزيارة رئيس أقليم كردستان العراق إلى سوريا، إذا أردنا أن نتحدث ولو بشيء من التفصيل عن هذا البعد، بمعنى الدلالات التي تحملها هذه الزيارة في البعد الداخلي السوري.
0: البعد الداخلي السوري يعني اللي احنا ذكرنا وتطرقنا له بما فيه الكفاية، خلينا نطلع كمان فينا اللي احنا نطلع على البعد الإقليمي. يعني كمان سوريا راحت بالاتجاه في مرحلة ما بعد التحول السياسي من مبدأ السيادة المرنة والاستقلال المتوازن، هذا الأمر اللي خلاها تتجاوز يعني سياسة المحاور الجامدة خلينا نقول، والتحول نحو نموذج جيوسياسي يعني عم يبني اصطفافات إقليمية قائمة على المصالح المشتركة والأمن المتبادل بين الدول الإقليمية. يعني هلأ عم تتحرك دمشق بالحقيقة يعني لتنفيذ هذه الرؤية وتحقيق التوازن الاستراتيجي محاور، خلينا يعني نتطرق على بعض هذه المحاور.
1: فضل.
0: عندك مثلا الانزياح من محور المقاومة يلي إلى المحيط العربي والدولي، هذا الأمر كثير بيعطينا استقرار سياسي كونه محور المقاومة. يعني طبعا هي بين قوسين خلينا نقول محور المقاومة، لأنه اللي احنا تبين لنا أنه هو محور الشر في المنطقة، وهو سبب يعني زعزعة الأمن في المنطقة، وكان هذا الأمر يعني انعكس سلبا على المنطقة. خلينا ننطلق إلى المحيط العربي والدولي بدل محور المقاومة، واستعادة استقلالية القرار، يعني هلأ التبعية العسكرية والسياسية للمحور الإيراني يعني هيمن على القرار السوري، وهذا الأمر بيسحب الذرائع اللي جعلت سوريا ساحة للصراعات الإقليمية.
1: نعم.
0: وكاز على

0: على شبكة
1: طبعا الإعلام العربية. نتحدث هنا في عهد النظام البائد. نعم تفضل.
0: طبعا طبعا في عهد النظام البائد. هلأ نحن عم نبني علاقات جديدة واستقرار جديد مع شبكة علاقات جديدة مستقرة إقليميا، وبالتالي ستكون مستقرة عالميا. الارتكاز على شبكة الأمان العربية ضرورة، يعني استفاف الاستراتيجي رح يكون متين مع القوى العربية الوازنة، لا سيما السعودية وقطر والمحيط الخليجي، لتأمين غطاء سياسي ودبلوماسي واقتصادي دولي للعهد الجديد. هذا الأمر بيعمل تصفير للمشاكل وصياغة توازنات أمنية مع الجوار. كذلك فينا نقول لحنا الندية الشاملة مع تركيا. هلأ دائما المعادلة للنظام السوري الجديد يقول لك أنت لا تبعية للتركية، لا لحنا ظهرت هذا الأمر من خلال، خلينا نقول الحق نكون واضحين، من خلال شرق طيران. نحن وقت اللي حاولت تركيا تعطي شيء من الهيمنة على النظام السوري الجديد وتفرض الطيران التركي، سوريا ردت بالمسألة الطيران السوري لازم يكون مع الطيران التركي، وهذا الأمر أظهر ندية مع تركيا وليس التبعية.
1: يعني هنا طبعا نتحدث عن سياسة مصالح تجمع الدول،
0: سياسة مصالح مشتركة بين الدول وليست هيمنة دولة على دولة أو احتلال دولة من دولة كما كانت تفعل إيران وتهيمن على النظام السابق والعلاقات يعني الإقليمية. هلأ هون فينا نقول مع تركيا صار في صياغة مقاربة أمنية وسياسية وتوازن بين تلبية الهواجس التركية الحدودية ومكافحة الإرهاب، وبين الحفاظ الصارم على وحدة وسيادة الأراضي السورية وتفكيك النفوذ الأجنبي الغير شرعي. هاي الوساطة الإقليمية الذكية، يعني استفادة من العلاقات المفتوحة مع بغداد وإربيل وإقليم كردستان العراق، أوراق ضغط وتفاوض إيجابية لتسوية ملفات الشمال، شمال شرق سوريا يعني بين قوسين مع قسد، ودمجة وطنيا ودستوريا. كذلك احنا هلا بنقول في توازن صار جيواقتصادي وجغرافي بالممرات، يعني سلسلة المصالح المترابطة وتحويل موقع سوريا من عقدة أزمات إلى عقدة مواصلات. يعني كان بالحقيقة كان سوريا عقدة أزمات للإقليم، الآن عقدة مواصلات وطاقة من خلال إحياء مشاريع نقل الغاز والنفط والترانزيت الإقليمي اللي يعني صار نشط في سوريا. اللي احنا شفنا كيف الصهاريج عم النفط من العراق إلى الساحل السوري، ومن والخط الترانزيت من شمال سوريا إلى جنوبها، وكذلك ربطة الخليج والعراق والأردن وتركيا وأوروبا. هاي كلياتها المناطق ارتبطت ببعضها من خلال يعني الجغرافيا السورية. كذلك نحن بنقول عنا حماية السيادة بالاقتصاد، ربط الأمن القومي السوري بمصالح اقتصادية حيوية للدول المجاورة، مما يعني جعل استقرار دمشق مصلحة جماعية. يعني هلا كل الدول الإقليمية عم تسعى لاستقرار دمشق لأنه في مصلحة جماعية عم تمنع أي محاولات مستقبلية لزعزعة استقرارها، وهذا اللي احنا عم نشوفه احنا من خلال متابعة الأخبار، أنه كل الدول الإقليمية عم تحاول أنه يعني أي محاولة لزعزعة أمن سوريا عم تحاول تساعد الحكومة السورية على إطفاء هذه الفتن وإطفاء هذه الأشياء التي تحاول زعزعة أمن سوريا، لأن استقرار سوريا أصبح مصلحة يعني جماعية للمنطقة. خلينا نقول على حسم الهوية الدستورية كذلك، والجامعة محليا لإسناد يعني الموقف الخارجي، وعنا الاستقرار الداخلي كمنطق خارجي. كيف يعني؟ يعني شوي هون مبهمة صارت. يعني نقول اصطفاف خارجي ما بينجح دون جبهة داخلية متماسكة. يعني هذا بفسر الخطوات المتسارعة لمنح الحقوق الدستورية والمواطنة لجميع المكونات، خاصة يعني لحنا هلأ اللي أكثر شيء حاسين أو خلينا نعطيهم تطمينات، خاصة الكرد الأخوة الأكراد، لقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية ودمج

0: المؤسسات وتفكيك الهياكل العسكرية الموازية ودمجها في مؤسسات الدولة بالجيش والأمن الداخلي لتقديم سوريا كشريك استراتيجي موثوق وقادر على ضبط حدوده ومحاربة التنظيمات المتطرفة.
1: قبل أن نتوقف مع أذان الظهر يعني خلال دقيقتين دكتور، يعني سريعا الجانب الاقتصادي الذي قد يجمع سوريا وكردستان العراق في المرحلة القادمة، فضلا عن موضوع أن تكون سوريا دولة عبور للنفط العراقي باتجاه دول العالم.
0: هلا ما بس كردستان العراق، نحن يعني دائما نذكر بكل مداخلات سياسية تحليلات سياسية بنقول الاستقرار الأمني يعني هو رقم واحد، أي علاقات تجارية أو اقتصادية أو أي مشاريع تقوم يعني تدخل من خلالها سوريا تعود إلى الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا. أي علاقة مع أي دولة من دول الجوار في الإقليم يجب أن يكون هناك استقرار أمني واستقرار سياسي، وبالتالي سيكون هناك استقرار اقتصادي من خلال المشاريع التي ستدخل سواء كانت من أربيل أو من دول الجوار بأجمعها.
1: طبعا لا شك أن هناك الكثير مما يعني قد يكون نتائج هذه الزيارة التاريخية إلى سوريا، وهي الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني، وهي زيارة كما ذكرنا حافلة بالملفات التي يعني وضعت على طاولة المباحثات مع السيد الرئيس أحمد الشرع. طبعا هذه الزيارة كما ذكرنا كانت وتمت بروح التعاون والأخوة لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة والحفاظ على الأقليم أو على التوازن الأقليمي في ظل هذه التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. نتوقف الآن مع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان الشيخ عماد داود.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: نعود ونتابع معكم برنامج في الميزان، وأعيد الترحيب بضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الظاهر وحود الخبير في التحليل السياسي. دكتور عبد الظاهر، أهلا ومرحبا بك مرة ثانية.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا بك. إذن نعم دكتور، يعني إذا أردنا أن نتحدث الآن عن دور الحراك السياسي والدبلوماسي السوري النشط في بلورة التفاهمات مع دول الجوار من أجل تجاوز مجموعة من التحديات الإقليمية، كيف ترى دور هذا الحراك؟
1: هلا احنا اكيد الحكومة السورية عم تواجه تحديات داخلية اهم من التحديات الخارجية، وهي كلها مرتبطة مع بعضها. التحديات الداخلية اللي احنا عم نلاحظ كيف يعني الملف الامني اصبح يعني تحت السيطرة من خلال العدالة الانتقالية، والان يعني احنا لاحظنا انه الشارع تغير نحو يعني السكون ونحو الرضا عن تصرف يعني الحكومة الحالية أو الحكومة الجديدة، يعني دائما احنا بنقول الجديدة حتى نميز عن النظام البائد. هذا الأمر أصبح مرضيا نوعا ما بالنسبة للشارع. هذا الاستقرار الأمني بيعطي تطمينات للشعب. هذا الاستقرار الأمني ما بيكفي، بدنا استقرار سياسي. الشعب السوري ما زال يعني في حالة مزرية اقتصاديا، وفي حالة يعني يرثى لها من يعني هذه الإرث الذي ورثه هذا النظام من النظام البائد، إرث ثقيل ويعني مؤسسات منهكة.
0: نعم يعني هذا هذا هذا على الصعيد الداخلي، يعني ربما نتحدث ربما عن المؤسسات.
1: هذا ولكن هذا يحتاج إلى علاقات إقليمية صحيح خارجية لتعزيز هذا الأمر. فهذا الأمر مرتبط داخليا بالأمر الخارجي. أنا هذا اللي بدي أوصل له، العلاقات السياسية الخارجية وهذه الحركات الدبلوماسية النشطة تسعى لتحقيق هذا الأمر من أجل يعني الشعب السوري بالدرجة الأولى. يعني هذا الأمر مرتبط مع يعني اقتصاد البلد، ومرتبط مع التحرك بعجلة الاقتصاد نحو يعني التقدم. هذا عكس ما يروج له يعني صفحات النظام البائد.

0: التي كانت تؤيد النظام البائد أنها هذه العلاقات الدبلوماسية هي علاقات من نوع الاستسلام أو من نوع التواطؤ مع أو العمالة كما تصفها يعني أعداء النظام الجديد وأعضاء الحكومة الجديدة، تصفها بتطأطؤ الرأس أو يعني بمواصفات لا تليق بهذا النظام الذي يسعى بشكل يعني نحن نلمس هذا الأمر، يسعى بشكل يعني بجهود حثيثة وبي يعني حركات دبلوماسية لا مثيل لها. يعني نحن دائما نشاهد وزير الخارجية من بلد لبلد ومن علاقات تصحيح علاقات سياسية كان قد أفسدها النظام البائد. هذا الأمر كله يعود ويصب في مصلحة يعني الاقتصاد السوري، في مصلحة يعني تطوير سوريا يعني تطوير العمران وتطوير شبكة الطرق. يعني احنا ذكرنا عقدة المواصلات، هذه تحتاج إلى تطوير وتحتاج إلى يعني تكلفة مالية وتحتاج إلى دخول شركات ودخول استثمارات خارجية يعني للترع من هذا الإنجاز الذي سيكون يعني في مصلحة الشعب السوري.
1: طيب يعني الدولة السورية الجديدة والتي طبعا تحاول دائما وتسعى دائما منذ التحرير إلى أن تكون ملتزمة وتتحمل مسؤولياتها باحترام سيادة الدول المجاورة وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وطبعا هذا الالتزام بشكل أو بآخر يعطي نوع من العلاقة ما بين العلاقة الجديدة طبعا ما بين سوريا ودول المحيط. يعني برأيك استراتيجيا ما هي المكاسب الاستراتيجية التي تجنيها سوريا من خلال هذه السياسة بأن تحترم سيادة الدول المجاورة وأن تكون طبعا قادرة على نسج علاقات عميقة ومتوازنة مع هذه الدول؟
0: أكيد الفائدة بتعود لسوريا بالدرجة الأولى، يعني دائما المصالح بتكون مشتركة. يعني ما فينا نقول أنه نسعى على يعني بمصالح سوريا ويعني نضر بمصالح الدول الجوار. يعني دائما لازم يكون في توازن إقليمي لحتى نقدر نعيش لحنا ودول الجوار ويصير في استقرار إقليمي. يعني ما فينا ابن مصالح يعني على مصالح دول الجوار، بدي ابن المصالح مشتركة وتكون المنفعة مشتركة حتى يصير في استقرار، وإلا يعني بنكون ما استفدنا شيء. دائما بيكون في يعني حركات مناهضة لأي حركات يعني أي شيء يكون في مصلحة طرف دون طرف آخر، راح يكون في طرف مناهض لهذه التحركات الدبلوماسية، راح تكون مثل قلتها يعني ما راح نستفيد منها إذا ما كانت عم تبنى على مصالح الأطراف جميعا. لا في فائدة، شلون ما في فائدة؟ يعني راح يكون في فائدة للشعب، راح يكون في فائدة للدولة السورية، راح يكون في إلى مكانة أكيد في الإقليم، وراح يكون إن شاء الله يعني مستقبل سوريا يعني أفضل إن شاء الله، وراح يكون الشعب السوري مرتاح أكثر من الآن. يعني مثل ما ذكرنا إحنا الشعب السوري تعب، يعني بحاجة إلى استقرار اقتصادي واستقرار أمني، وكله إن شاء الله يعني عم تسعى إلى الدولة السورية، وهذا الأمر يعني الآن نحن نلمس أطرافه خلينا نقول، وإن شاء الله قادم يعني بإذن الله تعالى قادم هذا الأمر، وراح نشوفه المواطن السوري يعني بأم عينه.
1: طب يعني إذا أردنا أن نتحدث يعني كما بدأنا في هذه الحلقة وقلنا إن في كفتي الميزان اليوم سوريا بين الاصطفاف الإقليمي والتوازن الاستراتيجي، كمحلل سياسي برأيك ما هي الروائز والضوابط خلينا نقول ما بين الاصطفاف الإقليمي والتوازن الاستراتيجي؟ يعني ربما هناك صعوبة بشكل أو بآخر أن نكون في المنتصف ونقوم بالتوفيق ما بين هذا الاصطفاف وذلك التوازن. كمحلل سياسي ما هي الضوابط والأسس والطرق الصحيحة من أجل أن نكون إقليميا قادرين على ضبط علاقتنا مع دول الجوار، وبنفس الوقت قادرين على أن نكون

0: تكون في المنتصف ما بين القوى العظمى في العالم بين الشرق والغرب؟
1: الأهم شيء اللي احنا بدنا نعرف مين أعدائنا ومين يعني أصدقاء. دائما اللي احنا في كيف احنا مع القصد يعني التنظير، القصد انه في دول بالإقليم، دول يعني لها مطامع على حساب دول أخرى، وفي دول لها مصالح. هذا بيفرق لحنا إذا الكيان قولا واحدا كيان له أطماع وله يعني مطامع في المنطقة، وكذلك لحنا لاحظنا أن إيران كذلك لها مطامع في المنطقة، ولكن هذه العلاقة مع هذه الدول في يعني ستكون يعني حساسي. يعني خلينا نقول كيف راح تكون العلاقة مع إسرائيل. العلاقة مع إسرائيل راح تكون علاقة أمنية وليست علاقة تطبيع وليست علاقة اعتراف بالكيان. العلاقة الأمنية هي أنه نثبت وقف إطلاق النار ونثبت المعاهدات الدولية التي حصلت عليها سوريا في السابق،
0: وتم خرقها
1: وأن لا نخرقها. تم خرقها من قبل الكيان، ولم ونحن يعني الدولة السورية ما زالت محتفظة بحقوقها الدولية يعني ولم تخرقها الحكومة السورية، ولم ترد حتى على الكيان، لأن الكيان يحاول استجرار الحكومة السورية نحو يعني لإنهاء هذه المعاهدة الأمنية ولفرضها أمام مجلس الأمن. وكذلك يعني العلاقة مع إيران لازم تكون كمان بحذر، وتكون علاقات ربما تكون شبيهة بالعلاقات مع إسرائيل، علاقات أمنية استقرار أمني ليس أكثر من ذلك، لأن أطماع إيران واضحة في المنطقة، وهم يعني طبعا في تضارب مصالح بين إيران وإسرائيل، لأنه الكيانين خلينا نقول إيران والكيان الصهيوني لهم أطماع بنفس المناطق التي يتصارعون عليها. هذه الأمور يعني لازم تكون بحذر. نحن لاحظنا كيف يعني هاي كونه خلينا ما نطلع عن موضوعنا، العلاقة مع كردستان هاي من ضمن العلاقات الودية أو العلاقات الممكن تبني أنت علاقات مع دول ليس لها أطماع في منطقتك ولكن لها مصالح. يعني كردستان تحتاج إلى طرق، تحتاج إلى الوصول إلى مياه المتوسط، وتحتاج إلى تصدير الطاقة من خلال سوريا، فلها مصالح مع سوريا وليس لها أطماع، ليس لها أطماع توسعية أو أطماع استعمارية. هذه المصالح ستكون مشتركة، يعني منفعة لكردستان ومنفعة لسوريا. وكذلك في الطرق الواصلة من جنوب سوريا إلى شمالها، هذه ستبني علاقات مع الأردن، ورح نبني علاقات مع تركيا، ونبني علاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية. حتى يعني اللي احنا لاحظنا الاستقرار الإقليمي عم تستفيد منه حتى أوروبا، لأنه الطريق الواصل من المنطقة العربية، من القرن الإفريقي والمنطقة العربية، واصل عبر سوريا إلى تركيا إلى أوروبا، يعني الخط مستفيدين منه كل المنطقة. لذلك كل الدول الإقليم حتى الدول إلى ما بعد الإقليم حتى الدول الأوروبية تحتاج إلى سوريا مستقرة، لأنه يعني هي البديل، أو خليت يعني راح تكون جزء كبير من البدائل عن مضيق هرمز وتحكم إيران في التجارة العالمية من خلال المضيقين، خلينا نقول حتى يعني هلا
0: باب المندب. نعم، باب المندب ومضيق هرمز،
1: صار في تحكم بباب المندب عن يعني عن طريق ذروعها في اليمن، فصار في تحكم بكل الطرقات المائية الضرورية للمنطقة وللإقليم. فيجب أن تكون عقدة المواصلات البديلة، وإن كانت يعني خلنا نقول 80% أو حتى وإن كانت 70% يعني بديلة عن الطرق البحرية أو الملاحة البحرية. وبالحقيقة يعني خطوط النفط أو سكة الحديد أوفر

0: يعني اقتصاديا على العالم من الملاحة. يعني الطاقة عبر الأنابيب أكيد أوفر من الشحن البري أو الشحن البحري، فراح تكون في يعني منفذ مهم لتفريغ الطاقة عبر من خلال العبور من سوريا، ويستفيد منه الجميع سواء كانت الدول اللي المصدرة أو الدول التي تستقبل هذه الطاقة.
1: نعم.
0: هذا الأمر يعني نعم.
1: طبعا يعني هذا يعطينا فكرة عن أهمية سوريا كدولة محورية، سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية الأمنية والاستقرار بالمنطقة والعالم. ربما لهذا نرى هذا الازدحام المحموم لمد جسور التواصل مع دمشق، وطبعا لأن أمن سوريا واستقرارها الدولي هو أيضا صمام الأمان للأقليم وأيضا لدول العالم. وبهذه الحالة يعني الجميع، نرى الجميع الآن يطرق باب سوريا من أجل أن يمد يعني جسور التواصل كما ذكرنا مع سوريا الجديدة. شكرا لك الدكتور عبد الظاهر وحود، الخبير في التحليل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: في الختام تقبلوا تحيات الزميل مصطفى المقصوص في الإشراف العام، الإعداد ملاك عبد السلام، التقديم والحوار وليد يونس، الإخراج لما يوسف. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد خامس جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري، وتحدد 18 من آب الجاري موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. عودة عشرات العائلات النازحة في المخيمات إلى بلداتها في منطقة سهل الغاب بريف حماة. الشركة السورية للكهرباء توقع مع شركة الحرف السعودية للمقاولات 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة. الشركة السورية للبترول وشركة HKN إنرجي الأمريكية تجريان جولة ميدانية في حقول رميلان وحقل السويدية في الحسكة للاطلاع على واقعها. منفذ البوكمال الحدودي مع العراق يسجل عبور 87 ألف مسافر منذ بداية العام. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا

0: عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية المديون. تأليف نادين خليل. إخراج مهند ديب.

0: واخيرا شرفت
1: بابا. ليش لساتك فايق؟
0: عم استناك.
1: عم تستناني انا؟ خير، ليش في شيء؟
0: انت برايك في شاب محترم بيطلع من بيت الصبح وما بيرجع لنصاص الليالي؟
1: بابا انا كنت بالشغل.
0: شغل للساعة 3:30 الصبح؟
1: ليش عم تعامل معي هيك بابا؟ شو تحقيق؟
0: ايه تحقيق. وهلا بدي اعرف وين عم تروح تسهر كل يوم؟
1: قلت لك بالشغل بابا.
0: كل يلي عندك يا محل بوزة صغير بالسوق، شو لازمته السهر؟
1: شو صار يعني؟ اجا لعندي رفيقي وسهرنا شوي، شو خربت الدنيا؟
0: فيك تسهر مرة مرتين بالاسبوع بس مو كل يوم.
1: شو بدي ارجع اساوي يعني؟
0: تقعد مع اهلك، بتناقشهم، بتخبرهم شو عم تعمل وشو عم تخبص.
1: بابا انا ما بخبص.
0: وكل يلي عم تعمله شو؟ فكرك ما بعرف انه طلبت من عمك فؤاد مصاري؟
1: مين خبرك؟
0: اللي بدك تتدين منه بيكون اخي.
1: خسارة، فكرته بيكتم السر.
0: والله وقت اخي بدي اشوف ابني عم يخبص ويتدين مصاري هو ما نقدى اكيد رح يخبرني.
2: خير، شو بكون؟ ليش هيك صواتكم طالعة؟
1: ما بعرف، تعي شوفي بابا شلون عم يعاملني وكأني ولد صغير. المهم هلأ بتسمحوا لي فوت نام؟

0: دايمة
1: صحتين وهنا، بس ما أكلت شي.
0: مو جاية على بالي.
1: لساتك متضايق من سليم؟ من قصة مبارح مو؟
0: ابنك عم يغرق يا أم سليم، عم يغرق، وإذا بيضل هيك رح يغرقنا معه.
1: تقبرني، لا تكبر المواضيع وتعطيها أكتر ما بتستاهل.
0: أنت مو فهماني شو عم يعمل. ابنك عم يدور بين الناس ليتدين مصاري،
1: بيكون مزنوق على قرشين، بده يمشي شغله.
0: أم سليم، أنت بتعرفي إنه ابنك ما اشتغل بشغلة أكتر من 3-4 شهور، وكان كل مرة يترك الشغل. ولو ما أنا حطيت القرشين يلي مجمعهم مشان نفتح له محل صغير على قده، كان لهلأ قاعد عطال بطال.
1: إيه هو حظه قليل بالشغل، شو يعمل يعني؟
0: اللي بيسعى بيوصل، أنا هذا اللي بفهمه. وإذا كان كل واحد حط الحق على حظه بالحياة، ما كان حدا اشتغل ولا حدا عاش.
1: معلش يا أبو سليم، تقبر قلبي إن شاء الله، طيب خاطره بكلمتين.
0: أنا الأب بدي طيب خاطره؟
1: مو بيقولوا لو على الكبيرة بتساعلوا على الصغيرة؟ يعني إذا أنت ما حطيت ابنك تحت جناحك، صدقني رح يضيع أكتر ما هو ضايع.
0: يعني عم تعترفي إنه سليم ضايع؟
1: شو لك؟ ولا مفكرني ما بفهم ولا بشوف؟ بس شو بدي ساوي؟ أنا بضل أم.
0: خلص خلص، حاج تبكي، بودك إني رح أحاول أحتويه وأفهمه، بس ادعيلي ضل ضابط أعصابي.

0: تفضل. بابا
1: فينا نحكي شوي؟
0: أكيد بابا، تفضل. أكيد.
1: ليش ما طلعت فطرت معنا؟
0: هلا فقت. بابا أنا يعني أنا آسف مشان مبارح.
1: أنا ما بدي إياك تتأسف، أنا بدي إياك تتعلم.
0: طيب خليني جرب مشان أتعلم.
1: ليش لحتى تجرب طالما خبرة الحياة كلها قدامك؟
0: بس أنت كنت دائما تقلي ما حدا بيتعلم غير من كيسه.
1: لك أنا قلعت دراسي بهي الحياة، ياما سهرت وياما فشلت وياما بكيت، نذرت عمري كله مشانك ومشان أمك، مشان هاي العيلة الصغيرة. أنت ليش مصر إنك تدمر كل شيء؟
0: بابا أنا بدي أكبر.
1: الحياة ما فيك تعيش هيك، أي شيء بالحياة بده جهد وبده صبر وبده تعب.
0: وأنا عم بتعب.
1: عم تتعب بالجهة الغلط، عم تحط كل قدراتك وإمكانياتك بمطرح مو مطرحك.
0: هلأ كل هاد لأني حابب وسع شغلي؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللي ما بيجي معك تعا معه، حاكيني بالعقل والمنطق. أنت هلأ بهاي الدكانة الصغيرة اللي فاتحها عم تقدر تطالع أجار الشهري على القليلة؟
0: أكيد لا، بس أي شي يا بابا بده وقت. مو هلأ كنت عم تقلي أصبر؟
1: إيه أصبر؟ مو تروح تفتح دكانة تانية؟
0: بابا اللي بيفتح محل بالحارة مو مثل اللي بيفتح محل بالسوق، المنطقة حقها معها.
1: بس أنت حتى رأس مال ما معك.
0: وأنا مشان هيك عم اتدين.
1: الدين رح يكون عبء عليك صدقني.
0: معلش بابا معلش، المهم خليني جرب.
1: يعني مصر؟
0: ايه نعم مصر، بدي جرب افتح دكاني تاني وارفع الجودة والكواليتي. انا بدي صير لي اسم، بدي انجح، بدي اعمل مصاري. مليت من الفقر ومليت من القلة بابا، انا مليت. تعرف شو يعني مليت؟
1: وانا هلا المفروض كأب حضاري اني ساندك وادعمك.
0: على القليلة ما توقف بوشي، هاد بكفيني بابا.
1: طيب مثل ما بدك، بس يكون بعلمك انا ما دخلني بقراراتك ولا رح يكون إلي علاقة بالنتائج مهما كانت. عن إذنك.

0: يعني وافق يديننا؟
1: لك لا مو لهالدرجة، بس وعدني انه رح يسحب ايده من القصة.
0: شو استفدنا؟ نحن بدنا مصاري.
1: شبنا لك طاري؟ شبنا؟ اصبر شوي، انا ما عم لاقي حدا يديني اصلا.
0: والله المحل اللي انا شايفه بنص السوق ما رح يستنى، المحل رغيبته كتار.
1: طيب انت ما بتمون على صاحب المحل يصبر بس شوي او يعطينا هلا وبعدين بنحاسبه؟
0: مستحيل، انت شو عم تحكي؟ لك مستحيل يرضى.
1: طيب والعمال؟ والعمال من وين نجيب مصاري؟
0: مصاري لقيتها.
1: شو هي؟
0: انا بعرف واحد ممكن يديننا.
1: ايه؟
0: بس في مشكله صغيره.
1: اللي عليها
0: انه بيشتغل بالفايده.
1: ايه عادي.
0: لك شو عادي، المبلغ اللي رح نتدينه كبير واكيد فوائده رح تكون كبيره.
1: يا روحي يا عيني، ما ضل قدامنا غير الحل. الله بييسر شبنا.
0: وبلكي ما قدرنا نسدد.
1: طارق منقدر. لك منقدر، شلون فينا نوصل له بسرعه؟
0: رقمه معي، انا بحاكي وباخذ موعد.
1: يلا بسرعه شبنا.

0: يا ميت أهلين وسهلين أبو سليم.
1: مثل العادة، كل ما بحس حالي متضايق رجلي بيودوني لعندك.
0: ايه تفضل تفضل، وصلت تفضل.

0: ايه يا ابو سليم؟ ما بدك تقلي شبهك؟
1: مثل العادة.
0: معناتها ابنك سليم.
1: طول عمري كنت عم احلم يجيني ولد يحملني بكبرتي ويريحني. نذرت له حياتي كلها، اعطيته كل شيء، وكل مرة كان يغلط فيها كنت سامحه.
0: لساته عم يتدين مصاري من الناس؟
1: وعم يكتب على حاله كمبيالات ما بالسر الخاطر.
0: ابو سليم اتركه يعيش التجربة ويتعلم من غلطه.
1: بس هو عم يغلط كل مرة نفس الغلط يا ابو عامر.
0: ما رح تستفاد شي، هذا الجيل ما بيسمع النصيحة.
1: انا بس بدي افهم شو صاير بهالشباب، كله بده يوصل للقمة بنطة واحدة، كله عم يتزمر، كله عم يتأفف، ما حدا عاجبه شي. يا رجل ما في قناعة بشي.
0: يا اخي ما فيك تلومهم، هن عايشين بعصر السرعة، كل شي حواليهم عم يبرق وعم بيلمع. لك طول نهارهم فاتحين على النت وعم بيشوفوا بيوت فخمة وقصور فارهة وسيارات موديل سنتا وناس كل يوم ببلد شي سفر وسياحة ومصاري وماركات. ولك هدول الناس شو بدك تقنعهم وتقلهم لازم ترضوا وتصبروا؟
1: كمان انت عم تلومني؟
0: انا ما عم لومك، انا عم بحاول خفف عنك.
1: يا ابو عامر ابني اذا بيضل هيك نهايته رح تكون وخيمة.
0: لا تخاف لا تخاف، طالما سليم الله يسلمه عنده اب يهتم ويخاف مثلك، بعمره ما بينضام باذن الله.

0: بس هذا المبلغ كبير كتير.
1: بصراحة استاذ ظافر، أنا كتير محتاج لهالمبلغ.
0: من شان شو؟
2: رفيقي سليم ناوي يفتح محل بوظة ومشروبات باردة واللازي منه بالسوق، وشايف محل كتير عاجبه يعني، بس مشكلته سعره غالي.
0: ودخلك؟ رفيقك بيفهم بهالشغلة؟
1: ايه معلوم بفهم، أنا أصلا عندي محل بالحارة وبسترزق منه.
0: لكن ليش بدك تفتح محل تاني بهي المواصفات؟
2: يعني هو حابب يكبر شغله.
0: بدي
1: يا أخي، أنت شو بدك بهالتفاصيل؟ يعني هلأ بدك ديني ولا لا؟
2: شب أنا سليم، طول بالك.
0: تركه، أنا فهمان شو قصده.
1: والمعنى؟
0: ليك بصراحة أنا مستعد أني دينك المصاري، بس بدك تحسب حسابك، أنا باخد 10% على المبلغ كل شهر.
1: شو؟ بس هيك كتير؟
2: استاذ ظافر، يعني الشغل لسه ما بلشنا فيه ولساته بأوله، يعني بلكي هيك بتخفف علينا شوي المبلغ.
0: حبيبي أنا رح أعطيكم مبلغ بالملايين، المبلغ ما نقليل بنوب، أنا ماني مضطر جمد مصرياتي مشان سواد عيونكم.
1: طيب موافق، اكتب العقد.
2: سليم استنى شوي.
1: ما رح استنى ولا شوي، اكتب العقد وهات لوقعه، وكل راس شهر إلك المبلغ المطلوب.
0: لمدة قديش؟
1: سنة.
0: 6 شهور.
2: لا أنت أكيد هيك عم تمزح.
0: أنا ما بمزح.
1: طيب خلص أنا موافق.
2: سليم
1: بعد 6 شهور المبلغ رح يكون معك بالكامل.
0: وإذا ما رجعته؟
1: أنا بتحمل مسؤولية وجاهز للشي اللي أنت بتحدده.
0: موافق.
1: اتفقنا.

0: شو أبشيني؟ خليني ساعدك بالجليات. الله يرضى عليكي.
1: ما ضل شي، ما ضل شي، بس دخيلك أنت. تعي لقمي القهوة.
0: شبكي لك، ليش ضايق خلقك وضغيجي اليوم؟
1: ابني يا أم عزيز، ابني هاممني، لا عم بحس فيني ولا بأبوه.
0: لك كل الأولاد بيعذبوه، حلوين مرين.
1: أوقات بقول يا ريتني كنت جبت بنت تساعدني، تحمل عني كتف.
0: هلأ بنت ولا صبي، الهم واحد صدقيني.
1: تعرفي على طول بقول الله يرحمك يا أمي، لك ربتنا خمس بنات، خمس بنات ما حست فينا. شوفي حالتي أنا وين هلأ.
0: لا تصدقي إنه يكون في أم حملت هم ولد. لك ولا تصدقي كمان إنه في ولد بيربى هيك بسهولة. الأولاد على قد ما نون حلوين وبيملوا علينا حياتنا، على قد ما بيكسروا الظهر يا حبيبتي.

0: الأم وقت بتجيب الأولاد على هالدنيا بتكون عم تجيب قلقها وتعبها ونقطة ضعف.
1: أي معك حق.
0: حاجة تحملي حالك بقى، هم أنت مالك قده، أنت عمود هالبيت ولازم ما تضعفي.
1: شو أعمل أم عزيز؟ شو ساوي قوليلي؟
0: دايله بالهداية وحاولي تضغطي على أبو سليم نتفة، لك إبلكي بخف عليه شوي.
1: أم عزيز فيني أطلب منك طلب؟
0: تفضلي أنت بتأمري.
1: يعني عدم المؤاخذة، معك تديني قرشين برجع لك ياهم بس أقبض الجمعية.

0: فيني افهم ليش تدينت منه كل هالمبلغ؟
1: مشان الشغل.
0: لك 4,000 دولار كانوا بيفتحوا لك احسن محل، لشو تدين 7؟
1: ليش انا عاوزهم؟
0: ومشان شو؟
1: انا شايف سياره لقطه، بدي ابيع سياره واشتريها.
0: بس على حد علمي سيارتك منيحه وعم تقضي غرض.
1: لك ايش بنا ولو طارق، صارت قديمه وعم تعك. بعدين انسان مثلي رح يصير عنده محل مرتب بالسوق، ايه ما بصير يركب سياره شلون ما كان. شو بنا
0: سليم، انت بلشت تخوفني. ها هذا الطيش اللي ماشي فيه رح يودينا ب60 مصيبه.
1: وانت ليش خايف؟
0: لا تنسى اني حاطط مصاري معك، وهذا الشغل مو شغلك لحالك.
1: بس يا سيد طارق، انا تدينت المصاري على اسمي لحالي، يعني انت ما رح يصير عليك شيء.
0: عدا عن هيك انك رفيقي وبخاف عليك كمان.
1: طارق ارجوك فهمني، كله رح يصير منيح صدقني. بكره بس نفتح المحل ويصير اسمنا بالسوق وتصير المصاري تهل علينا. رح تنسى ايام التعتير.
0: طيب وهلأ لوين؟
1: لوين يعني؟ لعن صاحبنا مشان نكتب عقد إيجار المحل. شو بنا؟ يلا
0: يلا.

0: لك يعني هلأ ضروري تغير ديكور المحل؟
1: ايه نعم، أنا بحب أشتغل على النظيف.
0: بس هاي تكلفة إضافية، نحن مو حاسبين حسابها.
1: محل كان يبيع تياب، شلون بدك يانا نبيع فيه بوزة وعصير؟
0: لك يعني كنا منحط كم رف على جناب وطاولة كبيرة بيمشي الحال؟
1: لا لا لا لا لا، لازم المحل يفتح على مستوى. بعدين يعني لا تنسى أنه الزباين رح تجل عنا كل زباين كلاس وعلى مستوى سينيه، يعني مستوى رفيع كتير.
0: طيب أنا بكرة بجيب اللابتوب تبعي وبحطه هون منشان الحسابات وهالقصص هاي.
1: لك شو جنيت أنت؟ أكيد أنا رح أشتري لابتوب جديد خصوصي للمحل.
0: لك لشو التكلفة الزايدة يا سليم؟
1: شبنا طارق شبنا، هذا كله اسمه برستيج. أصلاً أنا تواصلت مع شاب بيشتغل على برنامج المحاسبة مشان يستلم الكاشير هون
0: كمان.
1: طبعاً، وبكرة في شابين رح قابلهم كمان مشان الشغل.
0: لشو الشباب؟ أنا وياك شو شغلتنا؟
1: أنا مدير المحل، يعني رح يكون عندي مكتب صغير بقعد فيه. ما حلو أطلع أشتغل قدام الناس وإنت رح تكون مشرف المحل والصالة، مفهوم؟ صحيح يعني لا تنسى بكرة، صحيح نسيت إلا تشتري طقمين هيك يعني خرج الشغل مشان البرستيج.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أبو سليم الله يخليك، بدي إياك بكرة تعمل حسابك توصلنا على أكل من برا. حاكم داي أخلاقي ومالي خلق أطبخ وأنفخ.
1: إيه مو تكرم عينك، مو مشكلة. طالع على بالك شي معين؟
0: إيه والله، وصلنا على كيليين لحمة بالصينية طيبة.
1: أوف أوف أوف، لشو الكيليين؟ ما في غيري وغيرك بالبيت.
0: يو من غير شر، ليش سليم وين راح؟
1: اللي بيسمع هيك بيقول ابنك ما عم يفوت فرصة إلا ويقعد معنا على الصفرة.
0: هي علينا أبو سليم، رجعنا لنفس الديباجة.
1: خلاص خلاص ما عاد أحكي، كل مرة بقول ما بدي أحكي وبرجع بحكي.
0: يا ابن الحلال، ابنك عم يتعب ويسهر لحتى يشتغل ويأسس حاله، أنت اللي مو راضيان عن شغله. ماشي فهمناها، بس كمان هو صار شاب مشورب بيستند على الحيط بهده، ما فيك تضل تعامله كأنه ولد صغير.
1: طيب طيب أنا ما راح أتدخل، بس لازم يضل في حدا فوق راسه لنعرف شو عم يساوي.
0: أنا مالي تاركته، مبارح حكيت معه وقال لي إنه أخذ المحل يلي بده إياه وعم يشتغل فيه. بقى أنت دعيله الله يرزقه، بلكي الله بيفتحها بوشه.
1: آمين آمين يا رب العالمين.

0: بقى انت دعي له الله يرزقه، بلكي الله بيفتحها بوشه.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: كان اليوم غداكم لحوس بالصحن، قصدي لحمة بالصينية.
1: ايه نعم سيدي، وبتحسب حسابك غداك عنا
2: ان شاء الله. ألف صحة وهنا، أنا غداي
1: بس ربك قال اعقل وتوكل.
2: طالما أنت عملت اللي عليه ما في شيء خاف منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حول
1: بسم الله
2: عمى بعيونه، لك مين قليل الأدب اللي مثلك للآن؟
1: لك هذا ابني سليم.
2: حاجتك بقى، لك من وين عملته ابنك؟
1: انا شفته ابني سليم.
2: وابنك من وين لو هلا يجيب هيك سياره؟
1: عن اذنك ابو عامر، عن اذنك.
2: لك ابو سليم، يا ابو سليم، لك لوين؟ طول بالك. لك طيب قل لي، لك شو صار بلحمه بالصحن؟

0: وينه ابنك؟
1: إيه بسم الله عليك، أقول مرحبا بالأول.
0: عم أقول لك وينه ابنك؟
1: ابني ها ليكو.
2: مرحبا،
0: تعال هون لشوف.
2: أمر بابا شوفي.
0: لمين هي السيارة البيضاء اللي راكبها؟
2: هي سيارتي.
0: سيارتك؟
2: ايه ما سيارتي امبارح اشتريتها، اشتريت سيارة جديدة.
0: ولك انت بدك تجنني؟ بدك تجلطني؟ سيارة فخمة مثل هي، انت من وين جبت حقها؟
2: شبنا بابا، الله بيدبر.
0: حط عينك بعيني، انت تدينت ما هيك؟
2: ايه تدينت.
0: سمعاني؟ سمعاني ابنك اللي بتضلي دافعي لي عنه؟
1: مشان الله طول بالك ابو سليم، شوف وشك شلون صار.
2: شو هذا ماما؟ اي مو معقوله كل شغله بدي اساويها بدي اسمع انتقادات؟ مشان الله اتركوني بحالي بقى.
0: من مين تدينت المصاري؟
2: لا تخاف، ما تدينت لا من قرايبنا ولا من معارفنا.
0: رح تدينت من الغريب يلي رح يحكم رقبتك.
2: ولك حيرتوني، لك حيرتوني. انت ما عم ترضى تعطيني، وعمي ما رضي يعطيني، وعملت لي مشكله لاني حكيت معه. شو يعني روح باكلتين حتى ترضى؟
0: انت واحد قليل ادب وما عاد استحيت على حالك.
2: اري ليش ضربتني؟
0: انت مو بس بدك ضرب، انت بدك مصع رقبه.
2: بابا بكفي هيك، انا ما بسمح لك، ما بسمح لك.
1: سليم
0: طلع من بيتي ولا؟
2: طيب.
0: طلع من بيتي.
1: أبو سليم طول بالك.
0: خليه يطلع من بيتي، خليه يروح من هون.
1: طول.
0: ما عاد بدي أشوف وشو.
1: قولي أبو سليم لك شو صار له؟ قولي على أمتي إن شاء الله.

0: يلا شباب يلا يلا ضربونا وحطوا الاغراض فوق.
1: سليم العمال تقريبا خلصوا وطلبية المنكهات وصلت.
2: شباب العصاير وصلوا؟
1: صاروا ورا البوفيه عم بيرتبوا.
2: طيب طارق نزل اعلان انه الافتتاح بكره الظهر.
1: امرك. سليم شبك انت؟
2: ما فيني شيء.
1: شو ما فيني شيء علي انا؟
2: ابي يا طارق ابي.
1: شبو ابوك؟
2: ابي قلعني من البيت.
1: شو؟ لهالدرجة واصلة معكن الأمور بيناتكن يعني؟
2: ما بعرف يا زلمة شو صار له. فجأة جن جنانه وقت عرف إني اشتريت سيارة جديدة. لك في أب ما بيحب الخير لأبنه؟
1: مو هيك القصة يا سليم. أبوك خايف عليك مو أكتر.
2: يعني ما صار إلا وكبر المشكلة. شوف شوف شو صار فيه.
1: شو قصدك؟ أبوك صار له شيء؟
2: وقت صار يصرخ انفعل كتير وتضايق وقلعني.
1: وانت تركته وطلعت؟
2: شب انا طارق؟ حتى انت عم قلك قلعني.
1: ان شاء الله يلقك بالصرامي. لك شلون بتتركه قدامك هيك واقع وبتطلع؟
2: طارق مشان الله مشان الله خلاص اللي فيني بكفيني. بعدين انا اكيد عم اتصل مع امي واطمن عنه.
1: والله ما بعرف شو بدي اقلك. الله يهدي بالك احسن شيء. انا رايح شوف العمال.
2: روح
0: يلا شباب يلا.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه.

0: طمني دكتور.
1: ما في شيء خطير بإذن الله. مرتفع ضغطه شوي، الظاهر متعرض لانفعال.
0: إذا في مشكلة فينا ننقله على المشفى؟
1: لا لا ما في داعي، أنا عطيته إبرة مهدئ وإن شاء الله بتهدأ أعصابه وبتروق. بس لازم تنتبهوا عليه أكتر، الانفعال بحالته ما بيسوى.
0: ماشي ماشي دكتور، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم، عن إذنكم.
0: الله معك. ألو، أي سليم؟
2: أي ماما، طمنيني الله يخليكي، بابا شلون صار؟
0: طمن تقبرني، بياخد العقل تحفي أبوك.
2: يعني جبتي له دكتور؟
0: لا والله عم بستناك، طبعاً بدي جيب له دكتور، بدي رقع من وراك ورفصولك الناقصة.
2: ماما أرجوكي، لا تحسسيني بالذنب.
0: لا تقبرني، لا تواخذني، روح أمي روح، روح أحسن ما تجلطني أنا التانية، خليني شوف شو بدي ساوي.
2: على كل حال أنا بعد شوي بتصل فيكي وبتطمن عنه.
0: ولك انت شو؟ لك انت شو؟ شلون لك قلب تتركه وتروح وهو واقع هيك بين ايدي؟
2: ماما ارجوكي فهميني، انا اذا ضليت رح ينفعل اكثر، واذا صار له شيء رح تحطوا الحق علي.
0: ايه معك حق حبيبي، معك حق، روح امي روح، الله معك روح. اخ قال ربه وتعبه قال.

0: شو حلو.
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أول شي مبروك المحل.
2: الله يبارك فيكي مدام، شرفتينا.
1: شكرا. تاني شي بدي كاسة سلاش ليمون لو سمحت.
2: على عيني، تفضلي ارتاحي، تفضلي.
3: لو سمحت واحد سلاش ليمون.
4: عمرك معلم.
1: حلو المحل.
2: هذا من ذوقك.
1: بدي أسألك، أنا عندي مناسبة بعد يومين وبصراحة حابة ضيف آيس كريم وتكون بطريقة منسقة وظريفة لأنه الضيوف مهمين كتير. بقى يا ترى فيكن تلبولي طلبي؟
2: أكيد مدام أكيد، يعني أنت قليلي شو طلبك ونحن جاهزين.
1: ممتاز كتير، بس بالأول لازم نتفق على السعر.
2: إن شاء الله ما بتكوني غير رضياني، ولأنك أول مرة بتيجي لعنا أكيد رح نعمل لك خصم.
1: تمام، معناتها اتفقنا.
2: أهلا وسهلا فيكي.

0: ألف ألف الحمد لله على سلامتك. تفضل هدولي، ما في شي من قيمتك.
1: الله يسلمك يا أبو عامر، دائما معذب حالك.
0: إن شاء الله مفكر حالك هربت من عزيمة لحمة بالصحن، بتكون غلطان.
2: رح أقوم ساوي لكم قهوة.
0: الله يسلم إيديكي سلفان. إيه يا أبو سليم، وبعدين معك بقى؟
1: ولا قبلين.
0: صدقني ما حدا بينفعك بهالدنيا، أهم شي دير بالك على صحتك.
1: يا أبو عامر، يا أبو عامر، أنا أب، ما فيك تلومني وما عاد حدا يقلي طول بالك. ها
0: طيب قلي لك شو بدير ساعدك. لازم ساعدك.
1: فيك تساعدني بس بشرط.
0: شرط؟ شو هو؟
1: الطير الطاير ما بيعرف الموضوع.
0: ايه؟ اذا بساعدك الشيء انا جاهز بامرك، قلي شلون وانا عم بسمعك.

0: يا علي إن شاء الله، بس صدقيني المبلغ مو متوفر معي هلأ.
1: بعرف والله بعرف، بس جوزي سألني عليه هون وبده إياهم، وأنا تربطت إيدي وحياة الله.
0: يبعث لي حمى، وقعتك بمشكلة.
1: بعيد الشر عنك، والله العظيم يعني لو مو مضطرة فلا أطلبهم.
0: أي خلص تقبريني، خلص لا تاكلي هم أنت. بكرة بحاكي أختي وبقلها تستعجل لي بالجمعية.
1: طيب، لكن بكرة بمرق لعندك أنا وبشوف شو صار معك.
0: تمام، ماشي؟
1: ماشي. خاطرك حبيبة قلبي.
0: الله معك حبيبتي، الله معك.

0: طيب ماما انتي احكي معه على رواق، بركي بقدر اجي وشوفه واطمن عنه. انتو كل شوي طمنيني. ايه يلا بخاطرك ماما.
1: قلي سليم، شلون صار ابوك؟
0: امي عم تقلي انه ان شاء الله منيح.
1: ان شاء الله. شكلك قلقان عليه ما هيك؟
0: شبنا لك طارق، هذا ابي وتاج راسي وبيمول على هالرقبة.
1: انت بتعرف انه كان فيك تحل كل شي بكلمة واحدة، بس انت عنيد وراسك يابس. لك الاهل يا سليم ما بيتعاندوا ما بيتعاندوا.
0: خلاص انا بكرة بروح لعنده براسي وبعتذر منه، بس ان شاء الله يقبل هو بالاول.
1: لك ما في قلب أهل بيقسى على ابنهن، اطمن وقت بجد الجد رح تلاقيهن واقفين معك وعم بيحامولك كمان.
0: إن شاء الله.
2: مساء الخير.
0: أهلين، تفضل.
1: أهلا وسهلا أستاذ ظافر، أهلا وسهلا، تفضل.
2: كيفكن؟ شو أخباركن؟
1: الحمد لله، يعني صرنا مناح أكتر بشوفتك.
2: بس كأنه الأستاذ سليم مو مسرور من شوفتي، ولا أنا غلطان؟
0: إيه، أهلا وسهلا فيك. خير، فينا نخدمك بشي؟
2: لا، بس كنت مارق من هون صدفة، قلت بشوفكن وبسلم عليكن وببارك لكم بالمحل.
0: إيه، الله يبارك فيك.
1: شو بتحب نضيفك أستاذ ظافر؟
2: لا لا لا، بصراحة أنا مو جاي أتضيف، بس
0: شو؟
2: بس يعني مشان اتفاقنا.
0: بس لسه ما صار موعدنا، ما صار لهلأ لحتى تستلم نسبتك.
2: ايه اكيد بعرف، بس انا بحب ذكر مو اكتر. على كلين شفتكم بخير، سلام.
0: الله يسلم فيك ولا عظمي. لك لعمة لعمة بعيونه ما اوقحه.
1: سليم انا قلبي نائزني.
0: ايه وانت التاني على شو بيضل قلبك نائزك؟
1: لك يعني نحن استعجلنا كتير، المحل ماله كم يوم نبلش ونحن دوبنا نطالع أجار الشغيلة، والشغل مو ماشي منيح مثل ما أنك شايف.
0: يا حبيبي ما كان ناقصني إلا أنت هلأ.
1: استغفر الله العظيم.

0: أم سليم، يا أم سليم،
1: اجيت اجيت.
0: صار لي ساعة عم نادي لك.
1: كنت عم حاكي جارتنا أم عزيز على الباب.
0: أنت شو قصتك أنت وأم عزيز؟ يا من تراكن عم تتهامسوا على الباب.
1: يو ما في شي، شو بده يكون يعني؟
0: أنا بعرفك، حافظك. قلي لي شو في؟ شو عم تطبخي من وراي؟
1: طول بالك، بس وعدني إذا قلت لك ما بتعصب.
0: معناتها عاملة شي مصيبة. احكي شو في؟
1: بصراحة أنا كنت مدينة من أم عزيز مبلغ ورجعت لها ياهو.
0: مدينة؟ ليش حتى تديني؟ لك ما بيكفيني ابنك كمان أنت؟ معناتها ابنك مو طالع لحدا غريب.
1: هي علينا شبك، مو وعدتني ما تعصب علي.
0: احكي شو في، أحسن ما عصب عن جد هالمرة. ها
1: طول بالك روق. هو سليم من فترة طلب مني مصاري وأنا يعني.
0: وأنت طبعاً ما ردتي. أيوة هلأ فهمت، أنت كنت تعرفي أنه راح يشتري سيارة جديدة.
1: لا والله لا ما بعرف، هو طلب مني المبلغ مشان الشغل، مصريات السيارة دينهم من حدا تاني.
0: يا ربي دخيلك يا

0: رب دخيلك، أنا شو عامل لحتى عم بيصير معي هيك؟
1: مشان الله طول بالك أبو سليم، لا تخليني اندم إنه حكيت لك. خلصنا بقى، يعني شي وصار، بعدين ليكن الدينات رجعوا. أنا قبضت جمعيتي من أختي ورجعت لها ياهن لأم عزيز.
0: خبص لقلك أنت وابنك، والله يا آخرتي راح تكون على إيديكن والله.

0: فيني افهم شو هاد؟
1: عفوا
0: شو هاي الفاتورة اللي وصلتني على البيت؟
1: مدام لو سمحتي وطي صوتك، انت بمكان محترم.
0: والله مكان محترم، مو كنا متفقين انا وياك على شي وصار شي تاني؟
1: لك فيني افهم شو مشكلتك؟
0: انا متفقة معكم على 50 زبدية ايس كريم بسعر معين، على اساس في خصم وعلى اساس رح يكون غير، بتقوم بتوصلني الطلبية وبتفاجأ انه السعر ضعف؟
1: وطي صوتك، انا بعتذر منك، بس هيك نحن اسعارنا.
0: لا والله انا اللي بعتذر منك، لو طالبة ايس كريم من المتجمد الشمالي كان وصلني ارخص.
1: برجع بقلك هذا محلنا وهي اسعارنا.
0: يعني ما في غلط وما رح ترجعوا لي حقي؟
1: والله يا مدام، السعر اللي عطيناك يا كتير طبيعي بالنسبة للشيء اللي طلبتيه من تنسيق ونكهات وتوصيل وكمية. وإذا عندك أي اعتراض حبقلك تفضلي روح اشتكي علينا. أي خدمة تانية؟
0: عم تتحداني يعني؟ إيه؟ شو عليه؟ منشوف.

0: لك اجيت اجيت شبك
1: لك اركب بالسيارة خلصني.
0: شوفي سليم ليش كل هالأصرار انه بدك تشوفني ها؟ وهاي طلعنا بالسيارة. تفضل
1: طارق. فتحت سوشيال ميديا اليوم؟
0: لا والله ما فضيت. ليش شوفي؟
1: شوف تفضل اقرا شوف الموبايل شوف.
0: لك شو هاد؟
1: لك الزبونة المدللة اللي جبت لنا اياها حضرتك مشعلة مواقع التواصل الاجتماعي نازلة حكي وسفق بطعمة وبلا طعمة وكذا صفحة صاروا منزلين الخبر.
0: لا ما بقلبها ليش هيك؟
1: قال شو هذا كله لأن السعر ما عجبها وقال مو هيك متفقة معك.
0: بس يا سليم أنا ما ظلمتك بالسعر، أنا فعلا هيك اتفقت معها.
1: بالله وانت من وين لوين بتتفق مع حالك من دون ما تاخد رأيي؟
0: عفوا بس نحن متفقين أني أنا مدير الصالة ومشرف المحل وأنا اللي مستلم الأمور الإدارية للمحل العظيم تبعك.
1: حلو معناها تفضل سيد طارق حل القصة لأنه الناس صارت تعمل إلغاء متابعة على الصفحة.
0: أنت هذا اللي شاطر فيه بتخبص الخبصة وبتيجي بتقلي ساعدني. ولك شو صاير لك أنت؟ شو صاير لك يا سليم؟ ليش هيك عقلك؟
1: لك آخ بس ولك أنا بعرف من وين عم تجيني هالمصايب كلها.
0: اسمع كمان ولزيدك من الشعر بيت، اتصل فيني ظافر وقال بكرة آخر موعد لتسليم الاتفاق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله كمان هذا التاني. طيب أجله شوي بين ما تنحل قصتنا.
0: ما في مجال، هو كاتب بالعقد معك ما في تأجيل.
1: طيب يا طارق أنا من وين بدي أجيب له مصاري وأعطيه؟
0: مصاري المحل وينهن؟
1: مصاري المحل دوبني أبد الشغيلة فيهن، مو ناقصني هن كمان يتركوا الشغل ويحردوا.
0: والعمل؟
1: طيب حواليك حدا يدينا شي مبلغ؟
0: لا أكيد أنت جنيت رسمي أخذت إيدك على الديون والكمبيالات.
1: الله على هالمصايب اللي عم تجيني.

0: استاذ ظافر، يعني مو معقوله بسبب تاخير يوم واحد تطلب لنا الشرطه.
1: بظن انه هذا حقي.
0: طيب بعرف حقك، بس يعني استنى علينا كم يوم لحتى ندبر لك المبلغ.
1: انا اسف، الشرط شرط، بعدين اذا ما كان قد كلمته ليش حتى يضرب مراجل؟

0: ينحل.
1: شلون بده ينحل؟ آه ما ضل معي شي لحتى بيعه، وحضرتك ما بتخليني اتضيق.
0: طولي بالك طولي بالك، ابنك بكرة بيكون طالع بإذن الله. بس انت حاجة تبكي؟
1: شو قصدك؟
0: ليك يا أم سليم، اوعك تفكري اني أب قاسي وقلبي من حجر، واوعك تفكري اني ممكن واقف بطريق ابني لو شو ما صار. انا كل شي كان بدي اياه انه يعيش حياته صح، كان بدي اياه ينجح بس بالطريق الصح. ولا انت ولا ابنك كنتوا تفهموا هالحكي.
1: وهلا وقع الفاس بالراس، شو اعمل يعني؟
0: انا صحيح علعت ابني من البيت وما عاد رضيت شوفه ولا احكي معه، وحلفت اني ما عود اتدخل فيه، بس انا بعتت حدا لاحقه على الخطوه، والدينات رح يندفعوا وابنك رح يطلع. ارتحتي؟
2: الحمد لله على سلامتك سليم.
3: الله يسلمك. شلونك بابا؟
0: الحمد لله.
3: بابا انا بدي اقول لك
0: استنى، هلا مو الوقت المناسب لنحكي، خلينا نمشي.
3: بس بابا قبل ما نمشي، انت شلون دفعت الدين لظافر؟
0: امشي معي هلا وبعدين اتفهم كل شيء.
3: حاضر.

0: والله يا ابني يا سليم، انا من فتره عرضت على ابوك انه يشتري منه ارض الضاحيه، بس هو بوقتها ما قبل وقال لي انه مخليها لوقت العازي. بس بعد ما طقص عن اخبارك وعرف كميه الديون اللي عليك عرض علي اشتري منه الارض.
1: بابا انت بعت ارض الضاحيه؟
2: بعتها وخبيت المصاري، كنت شايف نهايتك وحاسب هالحساب.
0: أبوك دفع كل شيء لهذا اللي اسمه ظافر وشق العقد اللي بيناتكم.
2: اسمع يا سليم.
1: حاضر.
2: أنت ابني وأنا من واجبي واقف معك وساعدك وإدعمك، بس ضروري يكون على الصح. هاي المرة كان عندي أرض وبعتها، مرة تانية ما راح أقدر ساعدك بشي.
1: بابا أنا بعدك أني أتعلم من غلطي، وبعمري ما عاد أتدين من حدا، ومن بكرة مستعد ارجع افتح الدكان الصغير اللي بالحارة.
2: راح خليك تضل فاتح المحل اللي حبيته بالسوق، بس بشرط واحد، انا راح كون المدير والمسؤول وانت راح تشتغل شغيل. السيارة اللي معك راح تنباع وراح تصير تقضي مشاويرك بالمواصلات العامة.
1: هو بابا بس بدي اقول لك شغله.
0: يا سليم هدي لك، ابني النجاح ما بينشرى بالديون ولا بينشرى بالمظاهر والبريستيج المزيف. النجاح الحقيقي بيتحقق وقت تكون انسان عصامي بتعتمد على حالك وبتعتمد على رب العالمين.
1: اي والله
2: الناس على ايامنا يا ابني ما كانت تحس بالعجز اللي انتو حاسين فيه، لانه كنا مقتنعين. القناعه كنز يا ابني، بس انتو لحقتوا مواقع التواصل والمظاهر لحتى صرتوا أسرى لهي الحياة الافتراضية. إذا بدك تشتري شيء اشتري حريتك بحر مالك.
0: مظبوط.
1: حاضر بابا، أنا من هون ورايح من إيدك هي لإيدك هي. أهلين ماما.
3: ولك سليم، صحي أبوك باع الأرض ودفع لك الدينار؟ وينك؟ من هلأ عم قلك بتقل له لأبوك يرجع لي مصرياتي. ها
2: شو بدها؟
1: عم تطالبني بالدينات؟

أنتم مع التمثيلية الإذاعية المديون. مع تحيات نادين خليل والمخرج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع بتوقيت دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدات والسادة، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.
0: من خلال أمن الحدود، سوريا ترسخ دورها الجديد في حماية الاستقرار الإقليمي.
1: مطار دير الزور الدولي يستقبل أول رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق.
0: وفي نشرتنا أيضا، ترامب يحذر إيران من ضربة قوية ما لم يفتح مضيق هرمز قريبا جدا. هذه النشرة الرئيسية يقرأها عليكم أحمد شحادة، وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى. وتفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق مع مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في ملف تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني بين دمشق وقسد، ينضم إلينا المحلل السياسي علي تمي. مرحبا بك أستاذ علي. أستاذ علي، مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بك أستاذ علي، تسمعوني أستاذ علي؟ تابعوا هذه النشرة من إذاعة دمشق.
0: بعد التحول السياسي الذي شهدته سوريا، برز أمن الحدود بوصفه أحد العناوين الرئيسية في إعادة تشكيل معادلة الأمن الإقليمي وإنهاء إرث النظام البائد الذي خلف شبكات منظمة للتهريب والجريمة العابرة للحدود. التقرير الآتي وهذه المتابعة.
2: التغيير الذي شهدته سوريا منذ التحرير وحتى اليوم لم يقتصر أثره على الداخل السوري فقط، بل امتد إلى دول الجوار، إذ يعد استقرار البلاد عاملاً أساسياً في استقرار محيطها الإقليمي، كما أن استعادة الدولة لدورها في ضبط الحدود وتعزيز الأمن تنعكس مباشرة على أمن الدول المجاورة. الحدود السورية زمن النظام البائد تحولت إلى ممر تنشط فيه شبكات منظمة لتهريب المخدرات والأسلحة، مستفيدة من ضعف الرقابة وانتشار الفوضى ودعم الأجهزة الأمنية، وهو ما ألقى بظلاله على أمن سوريا ودول الجوار. واليوم التحول في إدارة ملف الحدود يمثل أحد أبرز مظاهر التغيير في المقاربة الأمنية السورية، إذ لم يعد الهدف يقتصر على حماية الحدود بعد وقوع الخطر، بل أصبح قائماً على مفهوم الأمن الوقائي الذي يعتمد على الاستباق والرصد وإحباط التهديدات قبل وصولها إلى الداخل السوري أو دول الجوار. وفي هذا الإطار يأتي انتشار وحدات من الجيش العربي السوري على الحدود مع لبنان والعراق، انتشار يعتبر إجراءات سيادية تهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز الأمن، حيث تقوم وحدات حرس الحدود مدعومة بكتائب الاستطلاع بالعمل على مراقبة الشريط الحدودي وضبط الحركة في المعابر والمسارات ورصد الأنشطة المشبوهة التي قد تشكل تهديداً أمنياً قبل تفاقمها. وهذا النهج يعكس انتقال العمل الأمني من التعامل مع النتائج إلى معالجة مصادر الخطر عبر

0: تعزيز القدرة على الرصد والتنسيق وتبادل المعلومات، ما يعني أن تعزيز السيطرة على الحدود لا يقتصر على جهود سورية فحسب، بل ترافق مع توسيع التعاون الأمني مع الدول المجاورة كافة. اليوم استطاعت سوريا أن تعيد تعريف دورها في محيطها الإقليمي، فمع تعزيز سيطرتها على حدودها وملاحقة شبكات التهريب وتوسيع التعاون مع الدول المجاورة، نجحت بأن تنتقل من مرحلة كانت فيها حدودها منفذاً للفوضى إلى مرحلة تصبح فيها شريكاً في حماية الاستقرار الإقليمي ككل.
1: نعود إلى الاتفاق 29 من كانون الثاني 2026 بين دمشق وقسد، وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي علي تمي. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بك. يعني بحث السيد الرئيس أحمد الشرف في قصر الشعب بدمشق مع مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29، إلى أين وصلت اليوم عملية تنفيذ اتفاق الدمج مع قسد؟
2: تحياتي لكم وتحياتي لكل مستمعي إذاعة دمشق. يعني المفاوضات هي المستمرة. أنا برأيي قيادة قسد استمعت إلى مطالب دمشق. دمشق تحاول استعجال في حسم هذا الملف. هذا الملف له استدادات إقليمية ودولية، وخاصة واشنطن دخلت على الخط وهناك شركات تريد الاستثمار في منطقة الجزيرة، وخاصة أيضا وزير الخارجية أسعد شيباني سيكون في أنقرة يوم غد، سيكون هذا الملف أيضا على جدول النقاش، وبالتالي هذا الملف لم يعد ملفا محليا. فالقيادة السورية تحاول حسم هذا الملف في أقصى سرعة ممكنة.
1: طيب، إلى ما يعزى التفاوت في التنفيذ بين ملف وآخر؟ يعني وهل من ملفات محددة تواجه تحديات وصعوبات؟
2: يعني دائما نحن نقول أنه على القسد أن تستثمر هذه الفرصة وتستفيد من الفرصة التي منحت لهم القيادة السورية، وخاصة الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوم رقم 13 واعترف بالحقوق الثقافية للكرد السوريين، وبالتالي قصد اليوم تحاول اللعب على عامل الوقت، هي تراهن على عامل الوقت، هذا بات معروفا لدينا. نحن نتمنى صراحة، نحن كمكون الكردي نتمنى أن تلتزم قصد وتتفاوض وتلتزم باتفاق 29 يناير، لكن سقط هذا الاتفاق انتهى، واليوم أبناء الحسكة لم يعد يتحملوا التماطل واللعب على عامل الوقت. وبالتالي هناك أيضا يعني معلومات خاصة لإذاعة دمشق، يعني طالما إن هناك عملية تفاوض وعملية اللقاءات تجرى في دمشق وهناك اتفاق 29 يناير، ما الذي يدفع قسد بأن يدخل عناصر من حشد الشعبي عن طريق أنفاق إلى مدينة المالكية؟ يعني الترتيبات في ميدان هي تخالف ما نسمعه على وسائل الإعلام. أنا أتمنى أن تندمج قسد وتلتزم باتفاق 29 يناير، لكن لست متفائلا لأن هناك من يجيش في الميدان ويستعد للحرب.
1: نعم. طيب، برأيك إلى متى ستطول مدة تنفيذ اتفاق 29 من كانون؟
2: يعني قيادة سورية رمت من خلال لقاء يوم أمس في قصر الشعب رمت الكرة إلى ملعب قسد. قسد عليها أن تختار إما أن تلتزم باتفاق 29 يناير أو ستكرر تجربة شيخ مقصود والأشرفية، وبالتالي جيش سوري سيتدخل عسكريا في كل هذه المناطق. قسد اليوم فقدت مجلتها الدولية، و الولايات المتحدة اليوم تنسق خاصة في ملف الإرهاب وملف الاستثمارات، تنسق مع القيادة السورية، وبالتالي قصد فقدت معظم أوراقها التي كانت تحتمي بها. لكن اليوم هناك عامل آخر أو لاعب آخر دخل على الخط، هو اللاعب الإيراني. الإيرانيين اليوم يحركون حشد الشعب قرب حدود العراقية. أنا بحسب معلوماتي أنه يحاولون فتح خطوط تواصل مع قسد، وهناك بحسب أبناء المنطقة

0: خبروني أن هناك قيادات قناصر دخلوا من الحشد الشعبي إلى مدينة مالكية يوم أمس. يعني هناك أمور عندها قصد تحاول اللعب على جبهتين، جبهة تحاول تضليل القيادة السورية ونقل صورة بينهم يريدون الاندماج ويريدون التواصل واللعب على العامل الإعلامي، والما في الضفة الأخرى تصعد للحرب وأبناء المنطقة يدركون هذا الأمر.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي علي تمي على هذه الإيضاحات. عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق خامس جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري، ورأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. هذا وتم تحديد 18 من آب الجاري موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم.
2: رحب وزير المالية محمد يسر برنية بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا. وأكد الوزير برنية أن بيان الصندوق يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التعافي، معتبرا أنه من شأن تلك الخطوات الإسهام في ترسيخ سياسات مالية رشيدة وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا وكان صندوق النقد الدولي نشر على موقعه الرسمي يوم أمس أن فريق خبرائه توقع في ختام زيارته لسوريا في 23 من الشهر الماضي لبحث الإصلاحات والمساعدات الفنية نموا يتجاوز 10% العام الجاري واستمرارا قويا حتى 2027 مع ترجيح تراجع التضخم بحلول 2027 شرط انضباط انحصار ضغوط الواردات، داعيا إلى تقديم دعم مالي دولي عاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.
1: استقبل مطار دير الزور صباح اليوم أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إذانا ببدء تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين في خطوة تعكس استئناف الربط الجوي الداخلي وتعزيز حركة النقل الجوي بين المحافظات. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اعتبر أن وصول أول رحلة منتظمة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دير الزور الدولي قادمة من مطار دمشق الدولي يمثل خطوة عملية نحو استعادة شبكة النقل الجوي الداخلي وتقريب المسافات بين أبناء الوطن ودعم النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنه سيتم العمل على توسيع شبكة الربط الجوي الداخلي بما يخدم المواطنين ويواكب مرحلة إعادة البناء واستعادة الدور الطبيعي للمطارات السورية.
2: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إيقاف العمل في منفذ كسب الحدودي مع الجمهورية التركية يوم الأحد القادم فقط، وذلك بناء على إيقاف العمل من الجانب التركي. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن العمل سيستأنف في المنفذ بشكل طبيعي صباح يوم الاثنين القادم، داعيا المسافرين إلى أخذ هذا التنويه بعين الاعتبار عند التخطيط لرحلاتهم تجنبا لأي تأخير أو إرباك. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريض الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية.
1: في خبرنا الأخير، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يعد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وأوضح ترامب أنه يتم حاليا إجراء محادثات جيدة جدا. هذا وكان موقع أكسيوس قد أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق تأمل واشنطن في الإعلان عنه اليوم الأربعاء. ونقل عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم

0: إن الاتفاق المطروح ينص على ترتيبات تمتد لستين يوما لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عمان، ستستخدم بموجبه جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرا جنوبيا عبر المياه الإقليمية العمانية.
1: إلى هنا مستمعينا نأتي لختام فترتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. من خلال أمن الحدود، سوريا ترسخ دورها الجديد في حماية الاستقرار الإقليمي. مطار دير الزور الدولي يستقبل أول رحلة داخلية قادمة من مطار دمشق. وكان في نشرتنا أيضا ترامب يحذر إيران من ضربة قوية ما لم يفتح مضيق هرمز قريبا جدا.
0: هذا هو ختام هذه النشرة الرئيسية من إذاعة دمشق. تقبلوا تحيات منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها يسرى سيد عيسى وأحمد شحادة. وفي الإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى. شكرا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يسعد مساكن متابعي إذاعة دمشق من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو عم تشوفونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أسرار الجمال. رح نرافقكم بالأعداد والتقديم شذا علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. مساء الخير وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من أسرار الجمال، حلقة مفعمة بالأناقة والجمال، ونحن بالصيف وأوج عطائه ومع بداية موسم الأفراح والحفلات والمناسبات السعيدة، بيصير الشغل الشاغل لكل الصبايا هو الإطلالة المثالية، شو منلبس، شو الألوان الدارجة لهذا الموسم، وكيف بننسق إطلالتنا لحتى تكون راقية وعصرية ومريحة بنفس الوقت. بحلقتنا لليوم رح نفتح ملف صيحات موضة ألوان صيف 2026، ورح نحكي عن أبرز الألوان الدارجة لهذا الموسم وتنسيقات الحفلات والمناسبات وحفلات الحنة، وكيف عم تترجم هاي الموضة بقطع فاخرة وعصرية مثل القفاطين والعبايات الصيفية. كل هاي التفاصيل رح نناقشها مع ضيفتنا بالاستوديو مصممة الأزياء خزامة خولي. أهلا وسهلا فيكي باستوديو إذاعة دمشق.
2: أهلا فيكي، يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك. قبل ما نبدأ حوارنا مع حضرتك رح نروح نشوف أشهر التريندات الدارجة هلأ بعالم الموضة ل 2026.
2: أكيد.
1: الترند الأول هو البتر يلو أو الليكويد سيلفر، يلي هي سيادة لون الأصفر الزبدة الناعم للإطلالات النهارية مقابل اكتساح لون الفضي السائل والبلاتيني بالتطريزات والإكسسوارات كبديل عصري وجريء عن الذهب التقليدي. كمان الترند الثاني هو مودرن قفطان والحنة لوك، يلي هو صعود القفاطين والعبايات المطرزة بخطوط ناعمة كخيار أنيق وفخم ومنافس قوي بحفلات الحنة والاستقبالات الصيفية. أما الترند الثالث يلي هو الأقمشة الانسيابية الباردة، والاعتماد بهذا الصيف على الأقمشة الخفيفة كالحرير واللينن والقطع الطويلة والمفتوحة لمنح حرية بالحركة وأناقة مريحة بالجماعات. وقبل ما نرجع لضيفتنا وناخد رأيها بهالترندات، بدنا نذكركم برقم الواتس اللي بتقدروا من خلاله تبعتوا لنا رسائلكم واستفساراتكم 0987-110-950 0987-110-950. ورح نروح مع ضيفتنا وفقرة مع خبير. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذة خزامة. يعني اليوم عم نحكي عن صيحات الموضة 2026، وعم نحكي حكينا شوي عن الترندات. كيف بتشوفي هالترندات هذا الموسم، وكيف عم تطبقي ألوان 2026 الأصفر البلاتيني بتصاميمك؟
2: أهلا وسهلا فيكم أول شيء.
1: أهلا فيك.
2: تاني شيء، إحنا قبل بداية كل موسم لازم ناخد الخطوط الأولى للموسم، كيف حتكون الألوان، كيف حتكون الأقمشة، شو الموضة اللي متبعة بتكون بالسيزن تبعها. فبناء على هالخطوط الأولية اللي بنشوفها بندرس وبننزل هاي الموديلات بناء على هالتفاصيل هاي. هلا الألوان كتير حلوة عم تكون لهذا الصيف، مثل ما تفضلتي الأصفر، اللون البيبي يلو، البيبي بلو، البيبي بينك، الألوان الهادية الرايقة ما كتير تكون ضايجة، حتى تفاصيل الشك أو الأكسسوريز أو اللي هي ما تكون كتير ضايجة، عم تكون ربع، يمكن هي عم تكون سامبل as soon as
1: possible.
2: اوكي. فكيف ما بنقدر انه يكون القطعه تكون مريحه، الوانها حلوه وهاديه وبنفس الوقت ملفته للنظر.
1: هلا نحن شفنا بعالم الجمال حتى بالتجميل، تجميل الوجه، الشعر، الأظافر، كله عم يروح باتجاه الطبيعي أكثر، الألوان الترابية. شو هي الألوان الأساسية بما يتعلق بالفساتين، العبايات، القفطان لهي السنة؟ شو هي الألوان الرئيسية لهذا الموسم؟ وكيف الصبية بدها تختار بين الألوان الترابية الدافية أو الباردة مثل الفضي والبلاتيني حسب نوع بشرتها أو نوع المناسبة؟
2: تمام. هلا غالبا اللون البشره الداكنه بيلبق لها مثل ما خبرتك الالوان البيج، الالوان الهاديه الترابيه، قد ما فيها ما تكون الالوان كثير صارخه حتى تعطي ما تضهج كثير من لونه ويبرز لون جمال بشرتها. اما اللون البشره البيضاء بيلبق لها الالوان شوي تكون ممكن يكون على شوي الريد البرغندي، او ممكن يلبق لها اللون الأزرق النيلي، هيك ألوان ممكن تلبق أكثر. أي تمام، حتى تعطيها كمان ضوية لإلها.
1: طيب كيف فينا نحن نوافق ما بين اللون الدارج واللون اللي بيلبق لي؟ يعني أحيانا بيدرج اللون الأورانج ما بيلبق لكل البشرات، كيف فيني أنا ما أطلع خارج إطار الموضة أو الشيء اللي دارج هاي السنة ووازن بين الشيء اللي بيلبق لي؟
2: هلا ممكن يكون في لون بيسك يكون من الالوان الهاديه، يعني مثلا بيج، ممكن تفوتي له الاورانج لو كان مثلا كان دارج مثلا الاورانج، او مثلا الاصفر اللايت يلو، ممكن انك تدخليه على بيج او سكري. يعني تحاولي تدمجي الالوان بتكوني مع الترند بس بنفس الوقت شيء لابق لوشك.
1: ونبعد يعني برايك اللون اللي ما بيلبقنا نبعده اكثر شيء اكثر عن الوجه، يمكن
2: نخفف تماما
1: نخليه بعيد عن الوجه
2: تماما عشان ما يعكس اللون.
1: أشهر الألوان السنة يلي دارجة بموسم الفساتين، العبايات، يعني عدا عن البناطلين الشيء الكاجوال، خلينا نحكي بالشيء اللي له علاقة بالسهرات، أكثر الألوان الدارجة هاي السنة؟
2: هلا أكثر شيء كان عندي الدارج هو الأزرق السماوي الفاتح، البيبي بينك الزهر الرايق كتير كمان كتير حلو كان بالنسبة لنا، نزلنا قفطين شاك نول بألوان كتير حلوة. طبعا السكري هيدا دائما موجود عندي تقريبا بالستوري، يعني دائما لازم يكون احنا محتاطين يكون اللون السكري الأوف وايت. كمان الخضير الفاتح كمان كتير كان، تيفاني كتير كان دارج، فهي الألوان كانت كتير حلوة ومودرن لهذا الموسم.
1: طيب الأقمشة هل بتلعب دور باختيارك للون؟ هذا اللون بيلبق لهي القماشة، من هي القماشة هذا اللون أفضل من هذا اللون؟ شو هي أشهر هي الأقمشة اللي استخدمتوها بظل انتشار هي الألوان؟
2: اي طبعا. هلأ مثلا ممكن احنا نستخدم الشيفون، الشيفونات طرزنا عليها تطريز البريم ونزلنا عليهم شكل كتير حلو. ممكن الساتان كمان يطلع كتير حلو، ساتان على حرير يطلع القطعة هفهافة وظريفة بنفس الوقت، يعني فرحية حلوة وخرج المناسبات الأعراس والحفلات. كمان استخدمنا الأورغانزا كمان كثير حلو. أما إذا كان عبايات وعبايات للطلعة ممكن نستخدم الكريب، ممكن نستخدم برادا، في كثير أسماء موجودة بالسوق بس بتختلف الكواليتي شوي.
1: يعني فينا نقول الساتان، الحرير، الشيفون، الأورغانزا هنن أكتر الأقمشة اللي...
2: والتول، التول كمان طرزنا عليه وشكينا شك نول كتير طلع حلو.
1: طب خلينا نحكي شوي عن القصات، يعني هاي القصة بتلبق لهذا الجسم ما بتلبق لهذا الجسم، كيف نتعامل مع هالموضوع؟ يعني

0: في صبايا بيحبوا يلبسوا طويل ولكنهم قصيرين، في صبايا نحاف طوال، فشو اللي بيلبق لهي ما بيلبق لهي؟
1: هلا اللي ما في كتير طول ممكن تاخذ القصه السامبل العاديه المستقيمه، ويكون ما فيها كتير ديتيلز، يعني مهم ما تكون نافشه بالعرض لانه كل ما لا بتاثر القامه بس، وحتى الديتيلز ما تكون قويه كتير حتى تقدر تعطي طول مناسب لإلها. يعني هيك تقريبا الموضوع عم يكون انه كل جسم وإله، مثلا اذا كان صحتها منيحه الموديلات اللي ما تكون ضيقه اللي ما تكون مخسوره كتير، نعمل شوي فلو حتى ما تكسم كتير الجسم.
0: إذا كانت البنت نحيفة كتير بنحاول
1: نخسور لها، تماما بنحاول يكون في خسورة أو السينتشور نفسه في نخسور لها، تمام.
0: طيب التطريز الشك، يعني هلا عم نشوف انه كتير دارج الفضي البلاتيني، كيف فينا يعني نحن نفرق ما بين الشك اليدوي الفخم أو الشك اللي عاطي القطعة وزن هو بس تقل عاطيها بيخليها بشكل مبالغ فيه؟
1: هلا اذا كان في رسمه حلوه، نقشه حلوه، تطريزه حلوه، بنقول له نباتي، تطريز النباتي مع وردات نافره، هي الالوان تحسيها كثير حلوه لو ما كانت معبايه بالقماشه كلها واعطتها وزن مثل ما حضرتك تفضلتي. فهذا بيعطيكي تقل القطعه بنفس الوقت مبين هاند ميد. او مثلا التطريزات اللي عم نستخدمها، التطريزات اليدويه اللي هي تطريز السرما او تطريز البريم او البراتو، كتير عم يكونوا حلوين، عم يعطوا فخامة كتير للقطعة مع أنه ما بتكون كتير معجقة، بس بنفس الوقت بتعطي يعني سامبل بس بنفس الوقت فخامة.
0: هلأ صرنا كتير عم نشوف يعني لمسة شرقية بالفساتين بالعبايات، وحتى العبايات والقفطان دخل بقوة بحفلات السهرة، يعني ما عاد هو الفستان يلي له ستايل معين نحن متعودين عليه، هو هذا القطعة اللي بنعتمدها نحن بالحفلات أو بالسهرات. دخلت العبايات، دخلت القفطان مع الشيك مع القصص، يعني كيف عم تشوف اليوم دمج لمسات الموضة العالمية مع القطع التراثية الشرقية مثل القفطان والعباية، يعني الخيط الفاصل بين التجديد العصري والحفاظ على الهوية والأصالة للقطعة؟
1: لا احنا بنحب كتير ندمج التراث والأصالة بنفس الوقت بقطعة مودرن مرتبة تكون عصرية مثل ما حضرتك قلتي. فهي الفكرة كيف تقدري تدمجي الموضوع، نتبع الفابريك الأحدث الأنواع، ممكن نتبع كمان الألوان مثل ما خبرتك، كمان تاخدي أحلى الألوان بنفس الوقت تدخلي التطريز حتى تبرز الشرقية اللي موجودة عندنا وأصالتنا.
0: لما بنحكي نحن عن فستان سهرة أو عباية أو قفطان، يعني أكيد ما بيكمل المظهر إلا بالإكسسوارات التابعة له. شو القواعد لحتى نحن نختار الحذاء المناسب، الحقيبة، المجوهرات؟ هل بنكتفي مثلا بقطعة ناعمة جدا ولا الموضة بتسمح بأكثر من قطعة هاي الصيف؟
1: هلا بحس القطعه اذا كانت مثلا القفطان اللي نعتبر انه قطعه كتير حلوه ومشغوله بحرفيه كتير حلوه ومشكوكه بشكل كتير مرتب، بتحسي انه ما خرجك تزودي على اكسسوري حتى انه تحلى اكثر لانه هي اوريدي بتكون كتير حلوه، فبدها شيء سمبل معها. الحذاء مثل ما قلتي يكون كمان سمبل، ما له ضايج اللون، يعني يكون كل التركيز هو على القطعه القفطان المرتب اللي بيكون طبعا ان شاء الله ناجح. اما اذا كان ما له كتير مرتب ممكن انك تعوضي باشياء تانية وتزودي اكسسوريز عليه حتى شيء يطغى على شيء.
0: هل الفضي والذهبي بعدهم هنن الاساس بالنسبه للاكسسوريز ولا انه في عم تدخل الالوان؟
1: لا عم ندخل الوان، عم ندخل الفيروز، عم نفوت اللولو بشكل كبير، بشغلي عم فوت اللولو مثل ما خبرتك كمان. غالبا انا هلا هاي الموضوع بحاول اني ارضي كل الاذواق، فانا ممكن نزل الشكل البلاتيني وممكن ادخل الشكل الذهبي، بس استلي يعني بضل دائما مايله انا للفضي صراحه، بس بتحبي دائما يعني كل الاذواق تكون موجوده عندنا وبس هيك.
0: طب كموضة حل الفضي السنة بديل للذهبي ولا لا بعضهم موجودين هنا الاثنين بنفس الدرجة؟
1: لا شيء أكيد لا حل البلاتيني عليه بقوة وعم يكون كتير حلو. بس بالإضافة مثل ما خبرتك أنا متفوتي معه ألوان تانية، ممكن الفيروزي يطلع حلو معه حسب لون القماش كمان، يعني إنه ممكن تدخلي حجار موف أو على حسب القماش، يعني شو لون القماش اللي عم نشتغل عليها.
0: صرنا عم نشوف هلأ رجعت

0: درجة حفلات الحنة مدام كوزاما، هاي الحفلات اللي عم تكون فعلا هيك لها طابع خاص، شيء على تراثي تقليدي على مودرن، كيف فينا هون اليوم للصبايا اللي عندهم حفلة حنة كعروس أو كمدعوين يختاروا قطع فعلا تناسب هالمناسبة وتكون يعني على الموضة؟ هون بنرجع بدنا نحكي عن الدمج بين العصرية والتراث، كيف فينا نختار القطعة المناسبة لحتى نحضر حفلات الحنة؟
1: هلا حفلات الحنية بتنقسم قسمين. هلا ممكن تكون حسب إذا كنا سوريين مثلا اللي كانوا متابعين للحفلة، فبيروحوا على قصص التطريز اللي بيتبع التطريز السوري اللي هو البريم أو البراتو أو الأغاباني. أما كان إذا كانت العائلات فلسطينية ممكن بقى بيروحوا لموال تاني اللي هو التطريز الإيتاميين، وممكن يتدخل له شيء تاني معه خط العربي أو أي شيء تاني. فعم يحاولوا هلأ بحفلات الحنة عم تكون في دمج بالقطعة، عم تطلع كتير حلوة الحفلات، الألوان كتير حلوة، العروس غالبا بتلبس أوف وايت أو بيبي بينك، هيك تقريبا حاليا اللي عم ينطلب مني. في صبايا ممكن يعودوا بوردو حتى على حفلة الحنة، ممكن يغيروا يعني. عم تطلع شغلات كتير حلوة، والصبايا اللي معها بيلبسوا طبعا سيمبل أكتر، المدعوين
0: عم تنسقوا لحفلات حنة.
1: تمام، عم يكون المدعوين قطعهم أخف ضهجة من العروس، طبعا العروس بتضل عروس يعني إجباري بدها تطلع قطعة غير.
0: هلأ بيتم التنسيق ما بين رفقات العروس والعروس على هذا الموضوع، ولا كل حدا عم يلبس على كيفه ويحضر السهرة، ولا غالبا عم يجيكم هيك باكج كامل الحفلة كاملة؟
1: غالبا عم يجي ثيمة معين، يعني إنه نحن بدنا نعمل بينك، فالعروس بتتألق مثلا بقطعة بينك، وغالب الصبايا التانيات كمان نفس الشيء، أو ممكن هي تكون أخذ الأوف وايت والصبايا أخذين بينك أو بلو أو يلو، يعني عم يطلع كتير شغلات حلوة وحفلات كتير مرتبة.
0: هلأ بحفلات الحنة والاستقبالات يعني مثل ما بتهم العروس بتهم أم العروس وأم العريس، شو النصيحة الخاصة اللي بتقدميها لأمهات العرسان لحتى يختاروا شيء فاخر وراقي يعني يعبر عن مكانتهم بهذا اليوم يعني بدون تكلف؟
1: تمام، هلا احلى شيء انه يلبسوا شيء يريحهم بهذا اليوم المهم، يعني هو قد ما كانوا مرتاحين حيكونوا مبسوطين اكثر. فهلا ممكن نحن عملنا شيء قفطان عم يكون شكنول خرج الامهات العروس او العريس، عم يكون كثير القطعه مرتبه، الشكنول عم يكون الوان ممكن غامقه اذا كانت ام العروس صح تنيها وما بتحب تظهر الصحه الزايده، فعم يلبسوا الوان هيك شغلات حلوه، عبايه وتحت منها الفستان، فبنفس الوقت ما لام اوفرا بس كثير شغله مرتبه وحلوه. فبنصحهم يلبسوا شيء يرتاحوا فيه حتى يقدروا يكملوا نهارهم للاخر وهن كثير مرتاحين ومبسوطين.
0: بدنا ننتقل مع حضرتك لفقره سؤال على الماشي ونشوف الاسئله اللي وردتنا على بريد الصفحه.
1: اوكي.
0: رسالة بتقول أنا معزومة على حفلة حنة ومترددة بين ألبس فستان أو قفطان عصري بلون فاتح مع أكسسوارات فضية، شو الأنسب لتطلع أطلالتي عصرية؟
1: البسي اللي انت بتحبي هي اول شيء. ثاني شيء اذا قررتي ولبستي فستان قفطان خدي شكل كتير خفيف لانه المدعوين بيكونوا غير لبس الاهل العروس مثلا، يكون سامبل يعني اسون ما عرفنا نحكي
0: بسيط قدر
1: قد ما فيها قدر الامكان تكون قطعتها رايقه وهي تقدر ترتاح فيها حتى تقدر تكمل الحفله وهي مبسوطه فيها.
0: سؤال تاني، أنا قصيرة وحابة ألبس تصميم طويل، كنا عم نحكي عن هالقصة أنه فعلا القصار بيعانوا، أنه أحيانا الموضة بتكون فساتين طويلة أو قفطانات أو عبايات، كتير بتلاقي حالة أنه خلص ما عاد بينت بالقطعة، اختفت القصيرة، يعني شو القصة أو الألوان يلي بتعطيني مدى وطول بتبعدني عن التكتل؟
1: تمام. هلأ هي بننصحها بالشوز الهاي هيلز اللي بيكون كتير عالي، وتلبس فوق منه العباية بحيث ما يظهر الكعب العالي، وبنفس الوقت تاخده ستريت مثل ما خبرتك، القفطان او العبايه ما له قصات كثير، ما له خصوره كثير، يكون
0: يعني
1: ستريت.
0: اذا قصيره يفضل انه ما يكون مخصور،
1: لا اي تماما، حتى ما يعطي يعني مثلا
0: يحدد وين
1: التفاصيل الجسمه. فاذا اخذته ستريت وما له مخصور او هي بيمشي الحال ان شاء الله.
0: كمان في رساله بتقول عندي عبايه بسيطه كثير، كيف فيني اعمل لها اعاده تدوير وتنسيق عصري مع الوان 2026 لحتى أحضر فيها حفلة صيفية بدون ما

0: اضطر اشتري وحده جديده.
1: هلا ممكن تنزل على السوق تاخذ شي بروشات، او مثلا عم يكون في قطع شاكنول ممكن تضيفها على عبايتها وتكون من الوان الترند لهذا الموسم
0: حسب لونها الاساسي، تاخذ شي بالبقمه.

0: إيجابية لغسيل وحفظ الأقمشة الصيفية، يعني هي الأقمشة الحساسة مثل الحرير، اللينن، التطريزات الفضية الذهبية، كيف نحن فينا يعني تعطينا هيك طريقة للعناية فيها من دون نحن ما نأذيها ونغسل، بحيث أنه نقدر نغسلها يعني ما نبعتها لمكان ترجع لنا فارطة أو رايحة كلها؟
1: تمام، هي أهم شيء هلأ تنغسل على البارد بدون غسالة ما يكون فيها دوران كامل، وتتعلق على علاقة بعد النشر، يعني على مو أنه مجرد تنحط على المنشر وتنحط لها القطط وهيك، لا أنه تتعلق بعلاقة وتصفي المي لحالها وأمورها بخير إن شاء الله.
0: طيب هلا بدنا من حضرتك نصيحة، يعني ثلاث قطع أساسية لازم تكون موجودة بخزانة كل صبية هذا الصيف لحتى تقدر تستفيد منها قدر الإمكان، باعتبار حضرتك مصممة وبتعرفي يعني الإطلالات اليومية متكررة بحاجة لأكثر من لبسة، ففي لازم يكون في عنا قطع أساسية نقدر نستخدمها بكذا تنسيق.
1: تمام، هلا ممكن في العبايات او البشت اللي بيكون لون على لينن على بيج، على لون بيج او الرمادي الفاتح كتير حلوه، ممكن على بنطلون جينز تلبس، على بنطلون ابيض تلبس، هيك قطعه فيكي تلبسي على اكثر من قطعه داخليه تكوني لابستيها تحت منها. العبايه السوداء بالنسبه للعبايه العمليه تبع انه عندك مشوار بسيط ممكن جدا تلبسيها وتطلعي تقضي مشوارك وترجعي.
0: عم نشوف هاي العبايات الملونه اللي فيها تطريزات نقشات ملونه مثل الطاووس او التايجر، هدول بعدهم هذا الموسم شغالين؟
1: تايجر لا ما له شغال، ولا الطاووس حتى، يعني الرسمات الكبيره المؤفره لا، هو عم يكون غالبا مثل كانه بشت ناعم من اللينن او قطني وبيتدخل له عرق بسيط بس مو اكثر من هيك. هذا الموسم، المواسم السابقه كان في هيك شيء، هلا حاليا لا، لانه ما عاد هلا كل شيء عم يروح للبساطه، كل شيء كيف بيكون قطعه مريحه عم نمشي معها.
0: هاي بالنسبة للقطعة الأولى، شو كمان بتنصحينا بقطعة تانية لازم تكون أساسية بالقطعة؟
1: هلا أنا خبرتك قطعة تانية، البشت اللي قلت لك لينن اللي ممكن تلبسيه بالسهرة المساء أو طلعات العصر مثلا، أو القطعة العباية السوداء السادة اللي ممكن أنت دائما تلبسيها، وممكن جدا كمان العباية يلي تبع السهرات، يعني يكون فيها الشيك، عندك مثلا معزومة على سهرة المساء ممكن تلبس العباية السوداء مع شوية شيك بلاتيني بتطلع كتير مرتبة.
0: بدنا نشكرك خزامة خولي مصممة الأزياء، شكرا على المعلومات الحلوة اللي كتفناها خلال هالنص ساعة، شكرا جزيلا لحضورك معنا.
1: شكرا لك حبيبتي.
0: بختام حلقتنا لليوم بيبقى سر الجمال الحقيقي هو بساطتك واختيارك لشي اللي بيشبهك وبيبرز أنوثتك بثقة. حلقتنا لليوم خلصت، كنا معكم بالإعداد والتقديم شذا علي، وبالإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

بكم. وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور العاصمة التركية أنقرة يوم غد الخميس للقاء نظيره التركي هاكان فيدان وبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين. انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد 18 من آب موعدا للجلسة القادمة. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن في مؤتمر صحفي إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم. اتفاق سوري سعودي لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في ريف دمشق. المؤسسة العامة للإسكان تسلم نحو 380 مسكنا ضمن مشروع توسع ضاحية قدسية بريف دمشق للمكتتبين الذين أبرموا عقودهم والمخصصين خلال فترات زمنية مختلفة سابقا. وفي خبرنا الأخير، منفذ البوكمال الحدودي مع العراق يسجل عبور 87 ألف مسافر منذ بداية العام. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: بين ذراعيك يبدأ شعور طفلك بالأمان، ومع أول رضعة تبدأ أولى خطوات صحته. الرضاعة الطبيعية غذاء ومناعة وحب، هدية تمنحينها لطفلك منذ اللحظة الأولى.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قضايا قانونية تهمكم، سنسمع أسئلتكم ونطرحها على ضيفنا المختص بالشأن القانوني في برنامجكم المستشار. تابعونا كل أربعاء الثالثة والنصف عصراً على إذاعة دمشق. حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق. حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. الحماية الأسرية ضد العنف وحضانة الأطفال في القانون السوري. قد لا يكون الطفل قادراً على أن يروي ما يؤلمه، وقد لا يملك الكلمات التي تصف خوفه، لكنه يحمل في صمته حكايات لا ينبغي أن تبقى مخفية. فحين يصبح البيت الذي خلق ليكون ملاذاً للأمان مكاناً للخوف، وحين يتحول العنف إلى واقع يعيشه طفل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، فإن القضية لم تعد شأناً عائلياً خاصاً، بل أصبحت قضية

0: مجتمع بأكمله وقضية قانون وعدالة. وفي الأيام الأخيرة اهتزت قلوب السوريين أمام جرائم مروعة كان ضحيتها أطفال أبرياء، لتعود الأسئلة من جديد وبقوة: أين تبدأ مسؤولية الأسرة؟ ومتى يتدخل القانون؟ وهل تكفي النصوص القانونية وحدها لحماية طفل قد لا يستطيع أن يطلب النجدة؟ الطفل ليس رقما في ملف، ولا اسما في دعوة، ولا مجرد طرف في نزاع أسري، بل هو إنسان كامل الحقوق. كرس القانون نفسه لحمايته، وجعل مصلحته الفضل فوق أي اعتبار، لأن المجتمعات التي تعجز عن حماية أطفالها تعجز عن حماية مستقبلها. في هذه الحلقة من المستشار نفتح ملفا بالغ الحساسية والأهمية: الحماية الأسرية ضد العنف والحضانة في القانون السوري. نتوقف عند مفهوم الحماية القانونية وحدود مسؤولية الأسرة ودور القضاء في التدخل، شروط الحضانة، الحالات التي تؤدي إلى إسقاطها. نوضح أين يقف القانون عندما يكون الطفل هو الضحية. يسعدني أن أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة المحامية أميمة إدريس. يسعد أوقاتك أستاذة، نورتينا.
1: وأوقاتك يا رب، وأوقات جميع المشاهدين والمتابعين والمستمعين.
0: استفدت شوي بالمقدمة، اعذريني لأنه الموضوع شوي حساس اليوم.
1: جدا
0: حساس كتير، كونه صار هو رأي عام عن جد من فترة يعني قصيرة. عم نشوف ضحايا أطفال، عم نشوف يعني أبرياء ما ذنبهم شيء، لسه ملامح الطفولة والبراءة عليهم تم قتلهم بجرائم وحشية. فدائما القانون أو الحضانة مرتبطة دائما بشيء اسمه طفل. فاليوم حبينا أنت تكوني معنا، يعني كونك هيك أم وفينا نحن نحكي أكثر ونستفيد أكثر، وكونك أستاذة يعني تعني في هذه الشؤون وبيمرق على يمكن عليك هالدعاوى والقضايا. بداية خلينا هيك نروح، كيف يعرف القانون السوري الحماية الأسرية ضد العنف بشكل عام وفي إطار قانوني متكامل لهذا الموضوع؟
1: هلا بالحقيقة ما في إطار قانوني متكامل لهذا الموضوع. يمكن تأملنا خير بتصريح وزير العدل عبرسانة يلي كان من مدة يومين،
0: صحيح،
1: إنه في قانون، مشروع قانون حينعرض على مجلس الشعب حين اسمه العنف الأسري، بيعالج الأسرة بشكل عام.
0: نعم،
1: مو بس الطفل، المسن والطفل والأم. إن شاء الله نتأمل خير. قانون الأسرة هو الأهم. بالبداية لابد من التنويه أن الأسرة هي أساس خلية المجتمع، ولا يمكن صلاح المجتمع إلا بصلاح الأسرة.
0: صحيح،
1: والأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. معناتها إحنا الأسرة بدنا ندخل لأعماقها. أهم شيء بيبين تربية الطفل تبتدي من عند الطفل الصغير، من هو جنين ببطن أمه وإله حقوق وإله إرث وإله كامل حقوقه من هو جنين. صحيح. قبل ما ينولد للحياة، أول حق للطفل خلينا نحكي بشكل عام هو حق النسب، حق الحياة، حق الاعتناء بأمه وقت بيكون جنين ببطنه، وقت بينولد.
0: يعني حقوق الطفل تبدأ
1: من الجنين، من هو ببطن أمه،
0: يعني من مراحل تكوينه.
1: وقبل بالشريعة الإسلامية تحديدا حدد على اختيار النساء الصالحات لتربية الأطفال عند اختيار الزواج لتصلح أن تكون أم. الأم بالغريزة اللي احنا النساء عنا غريزة الأمومة.
0: صحيح.
1: وبالتالي الأم يعني هي الراعي الأول والأخير لنفسية الطفل ولتربيته البنيوية والجسمية. أهم عنا احنا مثل ما بنعتني بغذاء الطفل بطعامه بشرابه بالبنية، لازم نعتني بالنفسية. لحنا بلادنا انت شايفة صارعت حروب، والحروب اللي فتنا فيها كانت مريرة.
0: صحيح.
1: وأدت لموت إما الآباء أو الأمهات، وبالتالي في كتير أطفال. حتى أنا دائما بقول أنه سوريا هي دار أيتام كبيرة، على عدد الأيتام سواء يتيم الأب أو الأم. لحنا هلأ بتحبي نبلش بالفائدة الرعاية ولا ضمن الأسرة؟
0: أنا معك أستاذة، يعني بتحبي أنت كيف بدك نبلش ما في مشكلة.
1: الأسرة
0: الأسرة رح نحن رح نفتح باب الاتصال، لكن يا ريت يكون ضمن هذا الموضوع عن الحضانة الأسرية. يعني ممكن اليوم ما نقدر ناخذ كمية من الاتصالات كونه بدنا نستفيد شوي أنا وحضرتك بالموضوع، بس إذا كانت الاستشارة ضمن موضوع الحضانة يا ريت تتواصلوا معنا على 225346 أو 225347 أما الواتساب 0987-81-0950. من كفي معك استاذة ومي ما تحكي لنا.
1: اول طفل ما بين ولاد بين حق له النسب، اثبات النسب.
0: اثبات نسب
1: لا والديه للاب. بتكفل له كمان هلا هون التربيه الحسنه ولهم حقوق. الولد اللي احنا جبناه له مسؤوليه مترتبه علينا كاباء، سواء كاب او كام، رعايته الصحيه، رعايته النفسيه، ارضاعه، الاعتناء فيه بالكامل ضمن بيئة عمل آمنة أو بيئة بالمكان اللي هو عم يتربى فيه آمن. لحنا بنقولهم حتى النساء العاملات إذا ما كان مكان العمل في حضانة كاملة متكاملة، لأنه سمعنا كتير عن حوادث نساء بالعمل اصطحبوا أطفالهم وللأسف أدت إلى اختناق وقت كان صغير لساته عم يرضع قلب وما حدا انتبه له. بقى الطفل بيبتدي من وقت ولادته العناية فيه من أول ما بالنسبة للقاحات، للصحة، للطعام، للشراب، للبنية الجسمية. اللي يبلش بقى بثلاث سنين بدأ تتشكل الشخصية، هون بده يكون أنه في وعي عند الأم والأب. لحتى يربى ببيئة متوازنة صحية. أهم اللي لحنا هلأ عم نسمعه وعم نواجهه هو العنف. العنف بيبتدي من الأسرة، من شجار الأبوين أمام الطفل. لما الأم صوتها بيعلى
0: بمراحل خلافات
1: والأب صوتها بيعلى وبيحلوا مشاكلهم أمام مرأة من الأطفال، والأطفال دائما بيخافوا من الصوت العالي بيصيبهم رهاب.
0: نعم.
1: بنبلش من هون لحنا ندمر نفسية الطفل.
0: نعم.
1: يعني هي هلأ كمان رسالة للآباء والأمهات إنه يا ريت لحنا نوصل للمستوى إنه الخلافات نحلها بعيدا عن الأطفال. الحالة الثانية عنا لما لحنا مثلا بيكون في خلاف أسري بين الأم والأب، للأسف منلاحظ إنه بالمجتمع على مدة 27 سنة من ممارسة مهنة المحاماة بلاحظ بعض الأهل الغير واعين إنه الطفل بده يصير سلاح، ببعته لعند أبوه، لا ما ببعته لعند أبوه، وإذا كان عند أبوه بدي أحرمه إياه. يستعمل الولد وكأنه وسيلة الطفل.
0: بتحسيهم بيستغلوا هذا الموضوع؟
1: طبعا بيستغلوا هذا الموضوع بدون ما بيعرفوا. يعني أنا بعرف طفل مثلا، أنا هلأ اليوم ببيت أهلة لأمي لأنه كوني مع ماما، أنا بشوف أخوالي بشوف خالاتي جايين ومعاهم الطفل، الأب والأم الطفل. أنا هون بحس أنه أنا قاعد بس أنا الصورة ناقصة تبعي، بابا مانو معي. بروح لعند أهل بابا بلاقي كمان عمومي ونسوان عمومي موجودين، طب أنا ماما مانا معي. هذا بيخلي الطفل بين الأم والأب وقت بيكونوا منفصلين يحس دائما بالنقص.
0: نعم أستاذة، يعني يمكن عم تحكي موضوع حساس، يعني يمكن بلشتي بالجانب النفسي للطفل. هون نحنا فينا نتفرع منه لعدة جوانب. يعني القانون السوري دائما لم يغفل حقوق الطفل، عطاياه كاملة. في جملة بسمعها أنا يعني أنه أنا بدي أتنازل عن الحضانة، هي الجملة الخطأ. أنه يا أستاذة أنه الحضانة هي ما أنا من حق. بتتفكر الأم أنه الحضانة أو الأب هي من حق، هي من حق الطفل. فهون وقت تجي الأم بتقلي والله أنا بدي أتنازل عن حضانته لأنه في خلاف بيني وبين زوجي، بدي طلق زوجي، فأنا ما عاد بدي الولد فبدي أتنازل له عن الحضانة. فهون شو فينا الرد؟
1: أول شيء رجعنا هلأ لنفس أنه لما أحد الأبوين بدهم يستعملوا الطفل كسلاح بالمنازعات. الحضانة هي من حق الطفل وليس الوالدين، ومن حق الطفل المحضون أن تحضنه أقرب امرأة له حاضنة وهي والدته
0: الأم. يعني والقانون حدد للعمر،
1: وبالتالي هذا الحق حق للطفل وليس
0: للأم. يعني ما
1: فيها
0: تتنازل هي
1: تماما. وأي تنازل عن هذا الكلام هذا مخالف للنظام العام. صحيح. لا يعتد به أبدا.
0: فيا كل حدا عم يسمعنا هلا، إن شاء الله ما بيصير خلافات عائلية. نحن بنتمنى دائما الوفق استعزي حتى بالقضايا الشرعية. قديش بيسعى الإنسان للصلح قبل الدخول في الطلاق أو الطلاق الإداري أو إلى آخره. فهون إحنا أمام موضوع مهم جدا، أنه قدك تجي أنت هالطفل اللي أنتو جبتوه بدون ذنب، ما له ذنب هو يجي على هالحياة غير أنه غريزة الأمومة وسنة الكون مثل ما بيقولوا أهالينا، لكن بدك هذا له حق عليكي وحقه هو بالحضانة له، هذا من حقوقه. فهون الأم أو الأب ما فيهم هن يتصرفوا فيه على أهوائهم الشخصية وعلى ميولهم الشخصية. وعن جد الطفل مسؤولية كتير كبيرة. يعني لاحظنا بالآونة الأخيرة، معلش خلينا نحكيها ولو عبر منبر الإذاعة، أنه في كتير أشخاص يعني عم بتقوم، وطبعا مشكورة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التنويه لهذا الموضوع،

0: عم يتم رمي الأطفال في على أروقة الجوامع وفي الأزقة، وعم نشوف جرائم بحق الأطفال. نحن بدنا نفوت، ما بدنا نفوت كتير بالجانب النفسي، خلينا نختص بالقانوني أكثر. فهون في شيء اسمه عم بيصير هذا ضمن، يندرج ضمن العنف الأسري؟ هل يندرج ضمن العنف الأسري قانونا؟ وهل يقتصر فقط على الاعتداء الجسدي، ولا هذا فعل هو يعتبر عنف أسري من وقت ما يولد الطفل؟
1: لا، يعتبر عنف أسري. أولا الغريزة السوية عند الأم تأبى التخلي عن أطفالها. ممكن إذا بدنا نفوت ونشعب بالموضوع يمكن بدنا حلقات، نتيجة الحروب أو الصراعات، صحيح، أو فقدان المعيل أو غير قادر على أن تنفق عن ابنها.
0: نعم.
1: في عنا حالات بترتقي الأم أنه مصلحة الطفل بقائه بمكان تاني كونه ما أنا قادرة أنها هي تأمن له
0: تماماً
1: المعيشة. بالنسبة للقانون، لما بدنا نحكي لحنا عن القانون، القانون هون مستمد الحضانة من أحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية،
0: صحيح،
1: وكافة الشرائع الإسلامية تلزم الأم والأب بتنشئة الأطفال وتربيتهم تربية صالحة. العنف اللي هلأ لحنا عم نسمعه نتيجة انتشار العنف على الساحة العامة، انعكس هذا الشيء على الأسر، الوضع الاقتصادي، كذا وضع صار لحنا للأسف مرت فيه بلدنا أدى لهذا العنف تجاه الأطفال. بالنسبة للعنف، العنف ما هو بس مادي. ممكن أنا لما بسيء باللفظ دائما لابني أو بنعته بنعت غير مناسب، كونه هو إنسان كرمه الله بني آدم له حقوق، وكتير هاي لحنا منلاحظة أنه تنادي لابنا إذا طلع خلقه مثلا يا حيوان،
0: صح.
1: هذا اعتداء معنوي، ممكن يتأثر فيه الطفل، ممكن تنادي له بعدين باسمه بيقول لك، في أطفال من كتر الحساسية ما بتقعد بترد لأنك نعتيني بالحيوان،
0: تأثر علي جدا.
1: هذا هي جريمة معنوية كاملة.
0: يا ترى أستاذة ممكن يتفاعل عنا هذا الموضوع؟ حق للطفل ما بدنا نفعل هذا الموضوع، لكن عن جد لازم نوعي الأهل عليه. يعني ما بدنا نحن نقول من نهاية نحن شرقيين، يعني
1: نحن ابتدينا الحلقة أنه الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع،
0: صحيح.
1: معناتها الأسرة اللي احنا عنا بدها رعاية عبر بالإعلام، بده يساهم معنا الإعلام هم ببس برامج توعية للأمهات، صحيح، وللآباء. وزارة الشؤون الاجتماعية بدها التعاون مع وزارة الإعلام لتقديم المادة النافعة مع علماء النفس. الإعلام هون له دور مباشر جدا، سواء الإلكتروني أو المرئي أو المسموع. بده يتخصص برامج يومية، الحصص الدرسية،
0: صح،
1: التوعية للأهالي.
0: نعم.
1: كمان الطفل بده يعرف أنه أنا ما بدي أتربى أنه ماما أنت بحال رحت على المدرسة ما بدك تسبب ضرر لغيرك، لأنه أنا ملزومة بدي أجبر الضرر،
0: صح،
1: الولي الأب. بعدين تربية الطفل تربية شائكة، مو مثل مو العالم كلياتها ما افتكرتها أنا المهم. خلفنا ولد والله والأرض بتربي، لا الأرض ما بتربي،
0: تجي رزقته
1: تماما وبتجي رزقته من هذا الكلام. لا، أنت مجبرة كأم وكأب على العناية بنفسيته وصحته. القانون ما ترك القصة مفتوحة بصراحة.
0: هون بدي أقول متى يتدخل القضاء؟
1: القضاء بحال أنه الولد تعرض لعنف جسدي. شوفي هنن أنا حقلك ياهن هلأ وبعجالة مشان نفتح المجال. عنا هلأ العنف الجسدي، العنف الجسدي له كذا مرحلة. أنا عندي الضرب والإيذاء، تمام، عندي إذا أدى إلى تعطيل عن العمل أقل من 10 أيام من الأسرة تم الاعتداء، من الأب أو من الأم أو من الأخ، من أي حدا بالأسرة، يعاقب الحبس التكديري من يوم إلى 10 أيام والغرامة، وتتحول العقوبة إلى الحبس الجنحوي. انتبهي، يعني صار حبس جنحوي حتى 6 أشهر لصفة القاصر وتوافر صلة القربة. عنا الإيذاء المتوسط يلي فيه تعطيل عن العمل فوق 20 يوم، يعني إنه الطفل بحاجة مين بقى يساعده هلأ هون، يعاقب الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع الغرامة المالية. أما بحال الإيذاء المفضي إلى عاهة دائمة تصل العقوبة حتى 10 سنوات، وبحال الضرب المفضي إلى الموت وإن كان غير متعمد الأشغال الشاقة على أن لا تقل عن 7 سنوات.
0: هون تتحول لجناية؟
1: تماما، طالما أن أشغال صارت جناية لأنه مفضي إلى الموت،
0: صحيح. أستاذة يعني خلينا كمان ننتقل قبل ما نكمل هذا الموضوع عن حق الطفل بالحضانة، الولاية، الوصاية من الناحية القانونية. كيف فينا نفرق بين الحضانة والولاية والوصاية؟
1: الحضانة هي لفظ أنه من حق الطفل تحضنه أقرب أنثى لإله. القانون قبل التعديل قبل 2019 كانت الحضانة للأم ثم لأم
0: الأم
1: الأم،
0: نعم،
1: ثم

0: لأم الأب، وبعدها للخالة، بعدين للأب كالمرتبة.
1: صحيح.
0: إجا تعديل القانون،
1: نعم،
0: وصعد بالحضانة بحال زواج الأم أو موتها
1: لأم الأب،
0: للأب فورا مباشرة.
1: تماما
0: للأب،
1: في اتصال
0: كونه الأب هو أرعى للمصالح وأقدر على تقويم ابنه من غيره.
1: رح نتابع، بس إجا اتصال إن شاء الله يكون ضمن ضمن الموضوع. ألو.
2: ألو،
1: تفضل.
2: الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا.
2: كيف صحتك؟
1: الحمد لله.
2: أول شيء بتشكرك على هالحلقة اليوم المهمة كتير.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يوفقك أستاذة، يخلي لك عيونك.
1: تفضل.
2: يعني هلأ صبياني نحن بمجتمع، يعني بكل صراحة أنت عم تحكي جوهر الكلام، أنه مسؤولية المجتمع على هالأطفال هاي اللي عم تولد. أنت عم تقولي من وقت ما بيولد أو من أول يوم هي مسؤولة المجتمع.
1: أنت منين عم تحكينا أستاذ؟
2: أنا عم بحكيك من الشام.
1: أهلا وسهلا، بس كأنك معلش توطي صوت التلفزيون أو الراديو.
2: إيه، براسي براسي،
1: مشان أقدر أسمعك. أنا حابة أسمعك، تفضل. يلا تفضل، معك
2: الله
1: نحن.
2: الله يوفقك.
1: إيه
2: أستاذة، يعني أنا برأيي، أنا بشوف كل يوم، أنا جاري أصل عادي، نصف مشاكلنا هي من الأطفال لما بيولدوا، وخلاف بيجي بين الأب والأم ببلش من هون. أنت بتاخذيهم؟ لا أنا باخذهم. وشوفي الخناقة اللي بتصير
1: بالإراء. نعم،
2: هي أول شغلة. ثاني شيء، لما عم يجي هذا الطفل عمره 10 سنين، صار عمره 10 سنين، من العلمه ما في وسائل، يعني ما تاخذيني بالكلمة، اليوم بكلف ملايين اليوم تعليم هالأطفال. شايفة لو نحن بنعلم هالأطفال ما بيصير تشرد، ولا بيصير ما تاخذيني بالكلمة، بس عم يلاقيها صعبة. الأب عم يلاقيها صعبة والأم عم تلاقيها صعبة.
1: هون حكت الأستاذة، إذا سمعتنا أستاذي من البداية، عن المساهمة الإعلامية، ونحن فاتحين هذا المنبر للتوعية، وإن شاء الله
2: هذا بدي
1: تكرم عينك،
2: تكون إلى راعية لهالأطفال هاي. إذا كان الأم ما بتطلع بإيدها، ولا الأب بيطلع بإيده، طيب وين صبي هذا الطفل ضاع؟
1: هلا يوجد قانون يحمي الطفل، وايضا مشكوره وزاره الشؤون الاجتماعيه بلشت هلا وبادرت حتى ب يعني اتخاذ اجراءات للاطفال يعني حاليا مشردين.
2: لو بتشوفيهم هالاطفال يا حرام، هذا اللي عم يبيع محارم، وهذا اللي بيبيع قازوز، وهذا اللي بيبيع ورد، وهذا اللي بيبيع محارم.
1: صحيح.
2: يعني ما تاخذيني
0: فكراني الظاهره للصراحه.
1: صحيح. خلينا نحن اول شيء بنتشكر اتصالك استاذ ومشاركتك. خلينا نحن استاذ، يعني شفتي اليوم يمكن حلقتنا هي اقرب للجانب الوجداني، ما بدنا نقول نفسي لعدم التضارب مع اي برنامج اخر، هي قريبه للوجداني، لانه القانون مرتبط بكل شيء، مرتبط بالاهل، مرتبط بالطفل، قانون الاحوال الشخصيه، ما فينا نفصله ابدا عن الجانب الوجداني والجانب العائلي والادبيات في في في القانون، يعني ما فينا نفصلها ابدا. فهون الاستاذ عم يقول انه الاهل من البدايه وقدن يجيبوا طفل هن المسؤولين عنه من جميع النواحي، من الاكل للشرب للتعليم لا يكبروا. احيانا بتمرق ظروف صعبه على العائله، ممكن تلجا هون فيها العائله للقاضي، او فيها تلجا العائله ل يعني وزاره الشؤون الاجتماعيه.
0: هلا شوفي، هو عم بيقول انه نتيجه عدم التشرد، نتيجه عدم المدارس او التعليم، هذا الكلام ما هو دقيق 100%،
1: لانه في تعليم مجاني،
0: لانه احنا التعليم بسوريا من يوم يومه مجاني.
1: صح.
0: وما زال التعليم لهلا المدارس الحكومه هي مجانيه.
1: صح.
0: والزامي.
1: نعم الزامي. صح.
0: ولكن اللي حدث ببلدنا نتيجه الظروف الخاصه، الحرب اللي مرقت فيها، وتدمير المدن الكبرى، يعني دمار كان
1: بنسبة،
0: يعني في مدن 90% منها مدمر، مثل دير الزور، مثل حمص، في عنا المحافظات، هذا أثر كتير على الأسرة، وهذا كمان انعكس على الطفل اللي هو جزء من الأسرة. يعني في عنا التشرد والهجرة وقصص كتير سائبت للوصول لهالمرحلة. أما عن الظواهر اللي عم يشوفها هو بالشارع هلا، هي ما ضروري يكون إنه في إهمال، قد ما بيكون في انه هون ممكن يكونوا هدول الاطفال عباره عن ايتام.
1: استاذه بحلقتك في شي اتصالاتك، تحملينا
0: بس دقيقه بس شوي.
1: فينا نطر شوي معلش.
0: في لحنا هلا هون، ما بس الاسره، الدوله هلا هون كمان كمسؤوليه، لحنا طالعين من حرب، يعني يا دوب هلا عم نقول بسم الله للاعمار ولكل شيء، الامور ان شاء الله
1: للاحسن اكيد. خلينا ناخذ الاتصال. الو،
3: مساء الخير.
1: هلا،
3: كيفكم؟
1: اهلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، تفضلي.
3: يسعدك يا رب. هلا انا عملت عند بيتنا، عملت نادي المحبه والعطاء، عملته من قصب، جمعت الايتام وهالابطال وضميتهم لعندي.
1: حلو.
3: صرت اتعامل معهم بطريقه، كل وحده عنده مشكله حلوا لي اياها وساعدوا بالتعليم اذا عنده صعوبه وهيك شغلات. فلما تركت صار كورونا تركت يعني سكرت ما عاد فيني استقبلتهم، فبصيروا بيضربوا الاحجار بدهم يعبروا الطريق انه هني مش لاقيين او بدهم شيء يعني. عانيت كيف بدي اعالجهم هدول، صحيح اقدر اتعلم نفس بس تعبت ما بعرف كيف بدي اتعامل هون.
1: تمام.
3: الدنيا حريق
1: هلا موضوعنا هو قانوني شوي ما فينا نشتكي عليه.
3: ومشان هيك شغلات احيانا انه الواحد كيف بده يكون في تعنيف يعني.
1: تمام. انت هي لمت بعض الاطفال داخل هيك مثل مركز صغير اصب عم تقول، وبعد الكورونا فكت يعني هون مثل انه ساهمت بموضوع رعايه الطفل بشكل عام. بدي اتشكرك كثير يعني لمشاركتك معنا. خلينا ننتقل استاذه نكفي حديثنا عن هذا الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه. كنا عم نحكي انا وياكي عن التعليم، انه ويوجد تعليم مثل ما قلتي.
0: يوجد تعليم مجاني ومدارس الدولة، ما يعني تقريبا بكل مكان في مدرسة، والدولة هي كافلة للأمانة والصدق بالنسبة للتعليم المجاني متوفر عنا بسوريا. وإن إحنا نطمح كمان إنه بخطوات إيجابية بالمناهج، هل هذا موضوع تاني لأنه حقوق الطفل متعلقة بكتير أمور حتى المنهاج تبع المدرسة. يعني هذا إن شاء الله بالأمور الجاية رح نلمس تحسين. أنا اللي بيهمني المشردين للأمانة هي مسؤولية الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع النيابة العامة إنهم يكثفوا الدوريات.
1: حلو.
0: الدوريات لازم تتكثف، يعني إذا ما المشردين يلي بالشارع سواء يلي على السيارات تحت الشمس والمطر بتلاقي 7 سنين و8 سنين شي بيقطع القلب، أو منظر صبية أول طلعتها 12 سنة. هلا هي شغلة، هلا هون النيابة العامة بتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، هدول إجباري بدهم ينضبوا من الشوارع عن طريق القضاء، بيجمعون القضاء وبيجيب أهاليهم النيابة العامة وبيكتبوا عليهم تعهد، وبيتعاقب الأم والأب إذا الولد التقى تشرد تاني مرة. يعني في عنا أنت إذا بتلاحظي هلأ بشوارع دمشق في ظواهر التسول كتير أطفال.
1: صحيح.
0: هذا هون المسؤولية التعاون مع النيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية لضبطه. هي رد على جواب الأخ السائل قبل المتصلة الحالية.
1: صحيح. أستاذة رح نكفي حديثنا الفرق بين الحضانة والولاية والوصاية من الناحية القانونية، وصلنا للولاية.
0: الولاية دائما الحضانة، قلنا الحضانة هي الأقرب أنثى الأم،
1: حكيتي لنا أنه
0: أما الولاية الشرعية هي دائما للأب، الولاية الجبرية بحال فقدان الأب أو الوفاة أو الاستشهاد مثل ما صار تنتقل إلى الجد أب الأب. الولاية دائما بتكون على عمود النسب، ما في جد للعم أو للأخ البالغ الكبير فوق 18 سنة ممكن تنتقل الولاية للأقرب بحال ما في جد ما في عم الأخ. وطالما الأخ إذا في عنا أخ كبير 21 سنة عنده أخ طفل، ممكن كمان هون الولاية إنها تكون لألو في إلى شروط. الولاية طبعا مو أي ذكر ممكن إنه يكون ولي، بده يكون يتمتع بالأهلية، بده يكون بالسمعة الحسنة، ما في عليه أحكام، ما في حسن سيرة وسلوك، بده يكون متوفر فيه لحتى يكون هو الولي الجبري. بحال ننتقل هلأ للوصاية. الوصاية عادة جرت بالمحاكم الشرعية، إذا بتلاحظي كل يوم هي الأم اللي عم تجي بحال فقدان الأب عم تأخذ هي الوصاية. عنا الوصاية الدائمة والوصاية المؤقتة مشان معاملات محددة. أما الوصاية من وقت ما بتقدم للقضاء الشرعي قيد نفوذ تثبت حالة الوفاة، عم يعين الأم مباشرة بأن هي الوصية على أبنائها لمتابعة المدرسة وشؤونهم الإدارية وكافة النواحي. يعني عم تكون هي الحاضنة وهي الوصية لحتى يصير عمرهم 18 سنة.
1: تماما. هون بدنا نسأل على الشروط اللي لازم تتوفر بالحاضن حتى يبقى محتفظا بحضانته، يعني شو هي الشروط؟
0: هلا أهم شيء بالشروط بالقانون إنها أهم شيء بالحاضن مكتمل الأهلية غير مصاب بعته أو جنون أو من مرض نفسي.
1: نعم.
0: بده يكون حسن السيرة والسلوك، قادر على تقريبا كلهم بيتشابهوا، بس الحضانة إلى شروط خاصة. مثلا أنا أول شيء بده يكون إنه والله في عندي هلا هون زواج الأم، إذا تزوجت الأم الحاضنة.
1: نعم.
0: هلا هون تسقط الحضانة وبتنتقل للأب بحال الأب موجود بالحياة. عندي السفر، لما هلا كنا من شوي لما بيستعمل الولد اداه وهي بالحرب عانينا منها كثير.
1: هلا لا
0: السفر
1: هلأ
0: بالولد
1: هلا يستوقفني موضوع يعني في حادثه طلاق لسين من الناس استخدم الأرض.

0: منع السفر للأم مع أولادها، يعني استخدم هاي يعني ممكن أحيانا ما تكون كرمال الأولاد، ممكن يكون وسيلة ضغط على الأم، يعني اللي حضرتك كمان حكيتيها أنه بيستخدموا الأولاد كنقاط ضعف.
1: قبل تعديل القانون كان موافقة الأب فقط
0: صحيح
1: لسفر الأطفال،
0: صار الاثنين
1: صارت هلأ بدها موافقة الأب والأم.
0: هذا الصح يعني أنا
1: إيه طبعا
0: لو كان في طلاق،
1: لأنه هذا الشيء بسبب أنه نرجع نحكي بأيام الحرب اللي لساتنا نحن عم نعاني من نتائجها، كانت أحد الأسلحة أنه إما الأب كانت الحدود
0: نعم
1: مضبوطة تهرب الأولاد والأب انحرم أو العكس.
0: نعم أستاذي، يعني ما هي أبرز الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الحضانة وفق القانون السوري؟ أيمتى بتسقط الحضانة؟
1: زواج الأم بلشنا فيها من شخص أجنبي. اثنين، أنه تأخذ الولد هلأ لنا وتسافر فيه وتبعد بدون، لأنه من حق الأب الإراءة أنه يشوف ابنه مشان التوازن النفسي تبع الولد، ومن حق الأب يشوف.
0: شو بيعمل الأب إذا منعته الأم من أنه يشوف؟
1: بيقدم طلب إراءة أمام القاضي الشرعي.
0: نعم.
1: وبالتالي بيصير اسمه حكم شرعي، حكم قضائي.
0: بياخد حكم
1: في ملف تنفيذي،
0: بيفتح ملف تنفيذي.
1: بعد ما بيفتحه بيجهز أموره، بعدين بينتقل الملف على مركز الإراءة يلي هو
0: إذا كان هو بمحافظة وهي بمحافظة
1: ما بيصير الولد، لأنه هن بالأساس بده ملزمة أنه المحضون بمكان عقد الزواج وبمكان ما هن متفقين. إذا صارت ظروف اضطرت أنها هي تنتقل على أهلها بمكان بعيد، بدها تضمن إما السماح لزوجها أنه هو يجي يشوف الولد أو عن طريق التنفيذ، والتنفيذ هو اللي بيختار القاضي، هو اللي بيختار
0: سلطة تقديرية.
1: المكان تماما، هو اللي بيختار المكان
0: سلطة تقديرية.
1: وبحال امتنع أحد الأبوين عن إراءة الطفل
0: نعم
1: فيها عقوبة حبس بتصل لسنتين.
0: طيب خليني أحكي بس، يعني بتعرفي أنا عم بتطلع بالساعة كل شوي لأنه في كتير أسئلة وأنا خايفة،
1: هو الموضوع متشعب بصراحة.
0: بدنا نكمله. إذا ثبت أستاذ تعرض طفل للعنف من أحد والديه أو من يتولى مسؤولية الحضانة، شو هي الإجراءات القانونية العاجلة اللي فينا نحن نتخذها فورا لحماية هذا الطفل؟ كثير عم نشوف أطفال تتعرض للعنف.
1: بصراحة نحن بما أنه لساتنا ما عندنا ثقافة الأسرة الحقيقية عند البعض، وليس
0: ما فينا نعمم. أي تمام،
1: يعني في أنه خلينا نقول المناطق النائية.
0: نعم.
1: أو الولد بيكون مغلوب على أمره هون، أنه بيعتبر أو حسب الثقافة أنه هي عم تربي، ولو بترجع القصة مجرد تاني يوم راضته انتهى الموضوع. هلا هون مسؤولية الجوار، مسؤولية المدرسة، لما بدها تجي في كدمة على الولد بدها تسأل المدرسة ليش الولد على كدمة على وشه أو على إيده، بدنا نعلم الولد ما يخاف يعبر إنه شو صار معه، يعبر عن حرية الرأي، يقول له شو تعرض. أهم شيء إنه نعلم الولد يعبر إنه هو تعرض للإيذاء سواء من الأم أو الأب. مسؤولية الجوار لما بقى يشوف ولد معنف وما بيسكت لازم يبلغوا أقرب قسم شرطة،
0: حتى الجيران، يعني إنه بيحق لهم
1: الجيران طبعاً.
0: طب في حالة إنه جار راح بلغ، بلكي صار مشاكل بيناتهم، يعني إجا الأب قال له أنت شو دخلك أنا بتربية ابني، أو أنت ليش عم تتسمع أو إلى آخره.
1: هلأ هي نتيجة عدم الوعي. لما أنا هلأ أنت بتعرفي بالبلاد المتحضرة أي إذا أي حدا من الجوار بيحق له إنه يقول إنه خلص في جرم ارتكب، لأنه
0: وقع في جرم،
1: وقع هون خلص ما في بدنا نبلغ عنه. لأنه ما بتنحد القصة وما بنخلص من قصص العنف اللي تطورت لدرجة الموت بالفترة الأخيرة مثل ما لك عم تشوفي، إلا من سكوت المحيط والمجتمع والعادات والتقاليد.
0: ليش سكوت المحيط أستاذة؟ ليش ما بنحكي في إهمال للأهل؟ وقت أنا أحط طفلي معلش يحق للعب للطفل لكن بأماكن مخصصة، ما فينا نحن نخلي الطفل مع أنا عم شوف أطفال بعمر معين.
1: هلا هون الإهمال غير العنف، نحن هلا عم نحكي على العنف اللي بيتمارس.
0: لا يندرج، لا يندرج،
1: لا لا لا لا لا، الإهمال موضوع تاني
0: تماما
1: وبتنص عليه المواد ثانية. الإهمال لما انا مثلا شلون باهمل ابني
0: كمان القانون السوري
1: تماما. انا اذا انا حاضرب لك مثال واقعي جدا.
0: تفضلي.
1: انا لما بترك ابني ينزل عمره 3 سنين وانا بالبيت فوق على البرندة وابني عم يلعب طابه بمكان كله سيارات ما هو مكان مخصص للعب، هذا اهمال. لما انا بترك الولد يوقف على البرندة والبرندة ما انا محميه وما له درب زين، هذا اهمال. هذا مشكله الاب والام هون، بدهم يامنوا الحمايه. من حق الطفل انه يلعب بمكان امن، بمكان محمي، بمكان ما ينخطف، والأوضاع هي بطبيعتها بتفرض على الأهل التيقظ والحذر الأكثر.
0: هذا الموضوع بده ملف لحاله،
1: هذا بده ملف لحاله. هون الإهمال، الإهمال غير المتعمد هون، بس عكس الإهمال المتعمد. لما أنا ما بردع ابني بتقصد أنه ما أقدم له الوجبات بوقتها، أنه سخن أهملت
0: رحته
1: على الدكتور للأسف.

0: انه في البعض في البعض في البعض عدم الوعي عدم الوعي من
1: يعني قد ما كان ما في ثقافه لكن
0: هلا الزواج المبكر انا لما بدي لاقي ام عمرها 14 سنه طب ما هي بدها رعايه او ام تحت سن 18
1: تحت
0: السن طب ما انا هي لساتها بدها رعايه من اهلها يعني انا كيف عم ولي قاصر على قاصر يعني انا بدي لاقي ام عمرها 14 15 سنه هي بدها توعيه بدها اشراف بدها تكون برعايه امها او حماتها بالبيت انه بس حدا كبير يقدر انه يتولى رعايه الاثنين
1: صحيح هل العقوبات الحاليه على مرتكبي العنف او الاهمال بحق الاطفال كافيه لتحقيق الردع وبعد الحوادث المؤلمه اللي شهدها المجتمع مؤخرا استاذه بتشوفي هالنصوص طبعاً القانونيه طبعاً الحاليه
0: لا. طبعا لا طبعا لا
1: يعني نحن بدنا تعديل او تجديد
0: احنا قلت انا ببدايه الحلقه انه نامل خير من تصريح السيد وزير العدل
1: ان شاء الله يا رب عبر هذا المنبر
0: الاسري يلي بيشمل الاسره كلها مو بس الطفل
1: نعم.
0: سواء لانه حتى الكبار عندهم بده رعايه مثل الاطفال كبار السن
1: صحيح
0: بقى احنا هلا انه وقال السيد الوزير انه حينطرح على مجلس الشعب للتصويت ليصبح قانون
1: ان شاء الله يا رب نحن بنتمنى
0: بنتمنى تجديد العقوبات بشكل كبير جدا على اهمال الطفوله وعلى التشرد ضبطه بشكل كبير كتير وعلى أي أم مهملة تستوجب إسقاط حضانتها بسبب إهمالها أو لا مبالاتها أنا مع هذا الاتجاه تمام لأنه بالأساس هذا الطفل هو شباب المستقبل أنا عم بصنع شباب المستقبل لحنا بدنا شباب تعمر تبني هالبلد ما بدنا نطلع ناس مشوهة نفسيا حرام الطفل بالنهاية ضحية ممكن يتعرض عمره سنة وما بيعرف يحكي إنه أنا تعنفت
1: نعم.
0: وشفتي على السوشيال ميديا انتشرت كتير هيك قصص لأطفال لسه ما بينطقوا اللي يعبر إنه أنا مين اعتدى
1: مؤلم.
0: عليه
1: مؤلم موضوع مؤلم. جدا مؤلم عن
0: مؤلم
1: جد.
0: أي اعتداء على الطفولة وعلى الأطفال هو يمكن أقلم شيء ممكن نواجهه بكفي منظر الأطفال أنا دائما
1: عيونه
0: بقول لك عيونهم والبراءة بكفي إنه أنت لما بتجي لتشوفي طفل بيقولك إنه أنا وين البابا قديش إحنا منندم سألنا هالسؤال كونه بيكون والده شهيد
1: صحيح 100% مثل ما بنعرف نحن كمحامين إنه النيابة العامة فيها تحرك دعوة الحق العام أيمت ما بدها وكيف ما بدها هل تستطيع ما دور النيابة العامة هنا في حماية الأطفال وهل تستطيع التحرك دون وجود شكاوي
0: النيابة العامة هي مكان شخص اعتباري قاعد ضمن مكاتب القضاة بده يكون تجيهم شكوى سواء من الجيران مثل ما حكينا من المدرسة
1: ما فيها تتحرك من تلقاء نفسها
0: شو بدها تضبط تضبط يعني النيابة هل قادرة على أنه تعرف بقلب كل بيت
1: ولا رصد
0: ولا رصد ممكن النيابة العامة ترصد لما بتشوف حالة بسبب هلأ الإعلام الرقمي أنه حدا نادى استغاثة هون النيابة ممكن ممكن تتحرك من تلقاء نفسها لأنه هلأ العنف الرقمي أو أنه اللي عم يرصد حالات العنف ولاحظي كتير في إله فضل كان هون أنه رصدت وتصورت سواء ضرب الولد أو الطفل
1: نعم.
0: النيابة بالمنطقة الموجودة فيها فعلا تحركت وفعلا تحركت
1: صحيح.
0: من الموضوع
1: صحيح
0: أما إذا ما إجاها إعلام عن طريق الـ سواء إلكتروني أو إعلام شخص أو كتابي أو خطي من يعني إنه هي مسؤوليتنا لحنا كأفراد مجتمع صحيح.
1: أين تنتهي سلطة الأسرة على الطفل ومتى تبدأ سلطة القانون لحمايته
0: شوفي لحنا كمجتمع نؤمن بالأديان السماوية كلها تعالى إنه هي بصراحة سلطة الأهل لحنا منتم إنه لآخر مرحلة لآخر مرحلة قدامه
1: ذكرتيني بمقولة لو تزوجت أو لو تزوجتي
0: أنت ابني الصغير
1: أنت بتضل بنظري طفل يعني فأنا هون سؤالي ما هو
0: قانونياً
1: نعم
0: قانونياً حتى بلوغ أو إتمام سن 18
1: وليس 16 وقت يأخذ الهوية
0: لا لا لا لا وأنا 18. هاي بتمنى هلأ وهذا دورنا كمان كمناشدة أنه يرتفع أسوة بدول الجوار لل 21 سنة
1: حلو فينا نحن نبدأ من حالنا هون طالما نحن هلا يعني عم ولد مجلس الشعب وسيكون عندنا تعديلات بما يحمي المجتمع السن 21 يا ريت حطوا لنا يا
0: اقتراح الرشد والبلوغ القانوني
1: 21 سنة
0: يكون 21
1: يا ريت تسجلوا
0: لأنه لسه طالب 18 يعني بيكون طالب بكالوريا بيعازي لسه لرعاية ولسه بيعازي يعني بس لانه نحن هلا انه هون مشان تبليغ شغلات قضائيه
1: انه اكتمال الاهليه قصدك
0: انه اكتمال الاهليه بس يفضل انه حتى مثل دول الجوار ال21 سنه
1: ان شاء الله يا رب
0: واغلب الدول اتجهت بهذا الاتجاه
1: ونحن اكيد رح نتجه يعني نحن بحاجه لتعديل كتير قوانين
0: هون الولد حل بالتصرف بماله الا اذا طبعا اثبت انه في

0: سفه او في طيش او في
1: أو
0: شيء، طالما انه في رجاحه عقل في
1: صح.
0: كذا، انه القانون هون بيجيز التصرف. وانما كسلطه ابويه مثل ما فضلتي، نحن من تم ما كبرنا مطلوبين ببر الاهل
1: الوالدين اكيد، وانا
0: ببرهم
1: معهم
0: والاستماع الى نصائحهم.

0: تفضل.
1: لما أنا ابني عندي جارتي أو عندي شغلي أو عندي قصة بعطي ابني الموبايل،
0: نعم
1: هو طفل وبس التهى عني، هي أكبر جريمة بحق الطفل.
0: حلو.
1: حتى ضبط الموبايل للولد من عمر 3 سنين للعشر سنين بدها تكون منضبطة، يعني أنا ممكن أعطيها شغلة ربع ساعة رياحة ومتحرك ومشتغل ومعمل رد أرجع.
0: أستاذي دهمنا الوقت وللأسف الوقت رح
1: والموضوع شيق
0: جدا، حابة كمل بس للأسف
1: الموضوع بيهم الأسرة لأنه الأسرة هي هدفنا الأساسي.
0: 100% رسالة قانونية بتوجيها لكل أسرة لحماية الأطفال قبل الوصول إلى ساحات القضاء.
1: يعني أنا بتمنى من أي أب وأم وأسرة، سواء حتى بغياب الأب والمن الراعي للطفل، سواء الست أو الجدة، حسب الأوضاع اللي لحنا هلأ ما فينا ننكرها، هي الحروب والهجرة اللي صارت وفي كتير أطفال إما بلا أم أو بلا أب.
0: نعم.
1: وبالإضافة للأطفال اللي الله يخلي لهم أمهاتهم وأبهاتهم إنه عايشين برعاية، الوعي.
0: نعم. الوعي
1: الوعي الوعي الوعي، وأهم شيء هذا الوعي لتساهم فيه وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية مع خبراء بعلم نفس قانون.
0: رح نتابع في حلقات قادمة معك أستاذة أميمة إدريس، شكرا لوجودك معنا في برنامج المستشار وعبر إذاعة دمشق. قد لا يمنع القانون وقوع كل خطأ، لكنه يبقى الضمانة التي تحمي الحقوق وتصون الكرامة وتعيد التوازن حين تختل الموازين، وبين نصوص القانون وضمير المجتمع تبقى المسؤولية مشتركة، لأن العدالة لا تقاس بعدد الأحكام التي تصدر بل بعدد المآسي التي نستطيع أن نمنع وقوعها. كل الشكر لضيفتنا الكريمة على كل ما قدمته من إضاءات قانونية قيمة. شكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة من المستشار. كنت معكم في الأعداد والتقديم سالي شار، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى. إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. موجز الأخبار من إذاعة دمشق. التركي غدا في أنقرة لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين. بعد استقبال أول رحلة داخلية صباح اليوم بين دمشق ودير الزور، مطار دير الزور أو في مطار دير الزور الدولي الذي يستقبل أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية القادمة من دولة الكويت. مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة يؤكد إعادة 81% من الموظفين المفصولين من الوزارة بسبب مشاركتهم في الثورة، ويبين أن الهجرة أو الوفاة أو عدم الرغبة في العمل هي التي حالت دون عودة العدد الكامل. اتفاق سوري سعودي لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في ريف دمشق. بدء الاكتتاب على مشروع أبيات هيلز السكني في ضاحية قدسية بريف دمشق بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان. في خبرنا الأخير، الجنايات الرابعة بدمشق ترفع أوراق قضية المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري وسيم الأسد للتدقيق والحكم في 18 من آب الجاري. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: نواكب معكم آخر أخبار المحافظات السورية، نصحبكم في جولات مميزة مع مراسلينا ضمن برنامج مشوار إذاعي.
1: يا طير سلم لي عسورية، وعا قلب ودعته بأراضية.
0: مشوار إذاعي الأحد والأربعاء الرابعة والنصف عصراً عبر إذاعة دمشق.

0: يسعد مساكم وأوقاتكم مستمعينا بيوم جديد ونهار جديد ومشوار إذاعي.
1: مساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق.
0: مشوار إذاعي من إعداد وتقديم مرام ضعدي
1: ومرح الطه.
0: وفي الإخراج خديجة مصطفى
1: وبراء برهم. مساء الخير عن جديد لكل مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق وما كنتوا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوار إذاعي.
0: بكل حلقة مستمعينا منرافقكم برحلة جديدة بين المحافظات السورية، نمشي بشوارعها ومنزور معالمها ومنسمع الحكايات اللي بتخلي لكل مدينة طابع وروح خاص.
1: اليوم مشوارنا رح ياخذنا بين التاريخ والذاكرة وبين الأسواق

0: القديمة والمعالم الأثرية، رح نوقف عند أماكن بتحمل بداخلها حكايات من الماضي بس لساتها محافظة على حضورها بذاكرة الناس.
1: من حمص طبعا ورحلة عودة المتحف الوطني يعني وبعد إغلاق دام 15 عام إلى سوق الحميدية بدمشق، واحد من أقدم وأشهر أسواقها مرام.
0: أكيد، وبعدين رح ننتقل لجزيرة أرواد بطرطوس وصولا لدير الزور لنتعرف على دوار الحلبية وقرية حطلة وحكايات الأماكن. اليوم بمشوار إذاعي، وحنبلش بمشوارنا اليوم من أي محافظة؟
1: من دمشق. أكيد من مراسلنا نائل قداح. نائل، يسعد مساك.
2: يسعد مساك يا مولي.
1: الله يسعدك.
0: معك
1: مرح ومرام. نائل،
2: اهلا مرح. اهلا مرام،
1: الله يسلمك يا رب. نائل، انت اليوم موجود بسوق الحميدية، هيك شو رح تحكي لنا برحلتنا اليوم؟
2: هلا بداية انا يعني بدت انه يكون شوي الوقت متأخر لحتى يعني نشهر العالم اكثر نازلة على السوق، حتى العالم هيك تكون متجمعة ومكتظة مثل ما تعود سوق الحميدية يستقبل زواره، ولكن هذا السبب يعني كان
0: تماما هو دائما سوق الحمديه معجوق، يعني صيف او شتاء، برد او شوب، يمكن بسبب السقف تبعه.
2: ايوه بالضبط، اليوم احنا بنتكلم عن سوق الحمديه، بنتكلم عن سوق مسقوف بيحمي زواره من اشعه الشمس، بيحميهم من حتى من المطر من الشوب، ولكن يعني شوي العالم بالشام تخف طلعاتها شوي على الاسواق، وخاصه بهي الايام اللي هي كثير شوب، فانا كنت شوي يكون الوقت هيك لقدام اكثر حتى يكون في عدد اكثر، يكون في ناس اكثر، ولكن سوق الحمديه اليوم احنا عم نتكلم عن تاريخ، نتكلم عن عراقه، نتكلم عن مكان جمع كثير من الناس، عن مكان هو وجهه سياحيه تاريخيه لاي انسان بزور دمشق. بالاضافه نتكلم نحن عن مكان هو بتمتع بتاريخ، بتمتع بعراقه، بتمتع بتجار شاميين لهم اصول ولهم تاريخ ولهم عراقه. يعني سوق الحمديه هو مو هو فقط سوق تجاري ولا سوق للألبسة، هو سوق بيجمع محبة السوريين، بتلاقي فيه بنحكي عن بوزة بكداش يلي هي أحد معالم دمشق، خلينا نسميها من ناحية السياحية يلي العالم تيجي عند بكداش بتاكل عند بوزة الشهير فيها، المحلات يلي هي مشتهرة بالأزياء الشامية الرسمية أو الشعبية عفوا، بنحكي عن كمان عن محلات البروكار، محلات القماش، محلات الذهب، محلات بيع آلات الموسيقى.
0: تماما، هو سوق الحمدية بيجمع بتحس بين المهن القديمة، هو مزيج وبين التجارة الحديثة اليوم.
2: حتى يعني بالضبط، حتى في محلات نحاسيات، محلات لبيع الشغلات الأثرية، الصور دمشق القديمة. فسوق دمشق على طول من بدايته للجامع الأموي بتلاقي فيه تنوع كتير كبير، بيجمع الأطياف السورية، بيجمعهم تحت السقف، هو له التاريخ وله قدم جدا. فاليوم سوق الحمدية نحن عم نحكي عن تاريخ، عم نحكي عن عراقة،
1: نعم
2: ما فينا ننكرها، يعني هي امتدت لأجيال وتوارثت كتير. يعني
0: خلينا نحكي عن تاريخ سوق الحمدية، يلي ما بيعرف تاريخ سوق الحمدية، امتى انبنى السوق مثلا، اسمه
1: معنا نائل.
2: نعم، سوق الحمدية هو بشكل الحالي هو كان في عهد السلطان عبد الحميد الأول، وتأسس ونشأته كانت عام 1980، وأخذ سوق الحمدية من عهد السلطان عبد الحميد الأول، واشتهر بتاريخه العريق مثل ما حكينا، وخاصة يعني هو كان بزيارة الشرق، وخاصة في مثل عند الأتراك بيقول إنه زيارة الشرق ما بتكتمل إلا بزيارة الأسواق الأثرية في دمشق، وسوق الحمدية هو الوجهة الأولى. فمثل ما ذكرت لكم بعهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 بالضبط 1780، وهو من بداية تأسيسه هو كان سوق لا يحتوي كل البضائع وكل البضائع، سواء المنشأها سوري أو حتى البضائع اللي هي كانت تيجي من بلاد برا، وخاصة اليوم نحكي عن البركار، صناعات النسيجية، وتجار الحميدية وتجار الحريقة هم أصولهم يعني اشتهروا بهذا المكان بسبب تجارتهم للأقمشة والنسيج. فسوق الحميدية

0: من أهم الأسواق على مر التاريخ وإله قدمه.
1: مثل ما ذكرت نائل، هو كان وجهة سياحية يعني من القدم لهلأ من قبل السياح الأجانب، بس حتى هلأ المغتربين لما عم يجوا أول شيء عم يعملوه أنه بالفعل عم يتوجهوا لسوق الحمدية وللجامع الأموي.
0: بالضبط، انا اليوم وقت بنحكي عن سوق الحمديه هو مو فقط سوق الحمديه، سوق الحمديه هو بوابه الحارات القديمه بالشام، بوابه الجامع الاموي الرئيسيه، فهو من يعني كثير اشتهر سوق الحمديه. وفي قصه بتاريخ سوق الحمديه بانه عام 1912 صار في حريق كثير كبير،
1: صحيح.
0: اغلب المحلات بسوق الحمديه احترقت وانتشر الحريق بسرعه كبيره بسبب السقف الخشبي اللي كان يغطي السوق، وحتى يعني الله يرحم العالم اللي ماتت صار في كثير قتلى وعشرات الجرحى، وكان خساره هائله. فبعد هاي الحادثه تغير سقف سوق الحمديه لحتى يصير سقف بالضبط ترمم سوق الحمدية، التجار رجعت فتحت محلاتها وتبدل من السقف الخشبي للسقف المعدني اللي هو حاليا موجود اللي حاليا احنا عم نشوفه. فهو هذا السقف اللي حاليا هو بسوق الحمدية هو ترمم بعد حريق عام 1912.
1: حتى يمكن هذا السقف بيعطي حماية بالشتاء وبالصيف يعني من البرد
0: ومن شكله الهندسي انه هو شكل على شكل نصف دائرة، هو بيعطي حجب للأشعة الشمس، بيعطي حجب حتى الرياح بتجي عليه ما بتجي عليه بشكل عمودي، فهو على شكل نصف دائرة. هذا الشكل الهندسي وخاصة المواد اللي صنعت منه هذا السقف عطى مثل نوع من أنواع الحماية لزوار سوق الحمدية.
2: نعم. نائل، شو أكثر المهن الموجودة بسوق الحمدية؟ أكثر الصناعات؟
0: أكثر الصناعات مثل ما ذكرت لك، يعني هو بيشتغل بصناعات الألبسة، النحاسيات، الذهب، الأقمشة،
2: يعني بكل شيء فيه،
1: الموزاييك الدمشقي.
0: بالضبط، يعني هو كل ما يتعلق بتاريخ دمشق وعراق دمشق. نعم. اكيد بتلاقي فيه له مكان بسوق الحميديه. بما يتعلق بسوق الحميديه
2: تفضل.
1: عم تسمعنا نائل؟
0: نعم. سوق الحميديه بتصميمه الاولي بيضم اكثر من 800 محل، فهذا التنوع الكبير او عدد المحال الكبيره اللي كانت سوق الحميديه هو اللي اعطاه هذا التنوع من ناحيه النوعية بالمواد المستخدمة بالمحلات الموجودة هناك. يعني بقول لك إن سوق الحمدية هو أساساً تأسس لحتى يكون واجهة للصناعات السورية والحرف السورية والمنتجات اللي عم تطلع من سوريا، فهو واجهة لكل العالم ولكل السياح، حتى لكبرى التجار اللي بيجوا على الشام بيجوا على سوريا بيزوروا سوق الحمدية حتى يتعرفوا على تاريخ سوريا واقعها وحتى حاضرها.
2: نعم تماماً. نعم، بدنا نتشكرك كثير نائل القداح. عندك اي مداخله لسه حابب تضيفها؟
0: بس حاحكي انه سوق الحمديه دائما
2: فضل.
0: يعني كل اصدقائنا وكل الاشخاص اللي بتجي على الشام اول مكان خلينا نطلع سوق الحمديه. طيب حلو سوق الحمديه، بس ليش؟ لان سوق الحمديه له ذاكره، له تاريخ، له شيء مرتبط. خاصه اليوم اي انسان بيشوف يعني اي شيء من سوق الحمديه حيعرف انه هذا هو سوق الحمديه، حتى اي صوره بتطلع بيعرف انه هذا سوق الحمدية، لان هو مختلف عن كل الاسواق في سوريا وعن كل الـ الاسواق. يعني في بسوريا اسواق مغلقه، ولكن سوق الحمدية بتاريخه بهندسته المعماريه بالحجر الموجود يعني الرصف الموجود الحجر الموجود فيه كل شيء مختلف، فإله علامه مميزه عن كل السوريين وحتى
2: صحيح.
0: عن كل كل السياح اللي بيزوروا سوريا،
2: وايضا قربه من قلعه دمشق ومن الجامع الاموي مثل ما ذكرت حضرتك. يعني كمان
0: هو بوابه، يعني هو بوابه للجامع الاموي والحارات القديمه.
1: صحيح. يعني تماما، هو صحيح. هي موقعه انه نحن بنفوت من سوق الحمديه بقى وبنفوت على كل الشام القديمه، يعني في روح مختلفه بالشام القديمه.
0: يعني هو على امتداد 200 متر، لكل كم متر بتلاقي في دخلة لشيء معين، لقصر العظم، لقلعة دمشق،
2: لأحد
0: السوق للجورية تمام للحريقة، فبتلاقي انه بكل مكان سوق الحمدية في عندك دخلة بوسط ذلك على مكان ثاني، فهو يعتبر عقدة على طول 200 متر وبنفس الوقت بوابة رئيسية للحارات القديمة والجامع الأموي، فهو تميز بهذا الشيء وتميز بقدمه وبعراقته وبالنوعية المواد الموجودة فيه.
2: نعم، نشكرك كثير.
1: شكرا كثير لك نائل.
2: يعطيك
1: شكرا كثير لك.

0: متابعي ومستمعي إذاعة دمشق، مستمرين بمشوار إذاعي، وهلأ بدنا ننتقل لمراسلنا بحمص أنس الأحمد. يسعد أوقاتك أنس.
1: يا أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم،
2: يسعد مساك أنس. الله يسعدك يا رب.
1: بالعافية
2: أنس. أنت اليوم بالمتحف الوطني بحمص، المتحف الوطني رجع يفتح أبوابه بعد سنوات طويلة من الإغلاق، خبرنا بالبداية عن أهمية هالخطوة وشو كان شعور الناس والمهتمين بالتراث مع عودة المتحف لاستقبال الزوار.
1: صحيح، يعني من 3 أيام تم افتتاح متحف أو قسم من متحف حمص اللي هو كان مغلق لمدة 15 عام يعني بداية الثورة، تم افتتاحه بحضور وزير الثقافي وايضا بحضور محافظ حمص، وحشد كثير كان كبير من الاهالي اللي تواجدوا هم بهذا المكان حتى يرجعوا يشوفوا شو موجود بهذا المتحف، يرجعوا يشوفوا الاثار القديمه، تاريخ حمص، تاريخ سوريا اللي موجود بهذا المكان. طبعا الافتتاح كان مثل ما ذكرت لك، الكبير والصغير والجميع كانوا موجودين هون حتى يرجعوا يشوفوا هذا التاريخ العريق للسورية.
0: أنس، شو أبرز القطع أو المقتنيات اللي ممكن يتعرف عليها الزائر بمتحف حمص؟
1: تمام، راح بخصوص هذا الموضوع يعني راح أخلي أعطي المايك لآثاري عبد الرحمن النحيل، هو من وزارة الثقافة والتنسيق ومتابعة شؤون الآثار، هو حتى يوضح لنا أكثر عن أهمية هذا المتحف وشو فيه وشو بداخله وديش بيرجع بالتاريخ.
0: تمام. ألو؟ الو،
1: الله يسعد اوقاتكم.
0: يسعد اوقاتك.
2: اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك، كيف الحال
0: انت؟ ان شاء الله هيك. كيف الامور مع رجعه افتتاح المتحف؟
1: الحمد لله، هي بالاخير اسبوع واحد يعني وهذا الاخر يوم يعني، لكن كان شيء جدا رائع لعاد حياه للمكان.
0: طيب خلينا نحكي عن تاريخ متحف حمص.
1: هلا هو كبناء بني على 6 مراحل يعني، لكن هو ما كان البناء الحالي يعني، ما كان متحف الأساس من البني، تقريبا بالتسعينات أول البناء كمتحف، لكن هو اسمه دائرة آثار حمص. خلال الفترة الماضية كان مغلق كمتحف لكن مفتوح كدائرة، يعني في مراجعين بيدخلوا بيطلعوا، بس ما في إنه حد يدخل على أقسام المتحف وقاعات العرض وإلى آخره، فأغلب المعروضات كانت موجودة بالمستودعات.
0: نعم. اليوم المقتنيات يلي موجودة ومعروضة ضمن المتحف شو هي؟
1: منحوتات حالية المعروضة ضمن المعرض بحدود 40-45 منحوتة حجرية تم اختيارها بشكل مباشر من إدارة المتحف وفريق التنظيم لحتى نحيي فيها، بس هاي قاعة واحدة يعني، وهي من مدينة حمص من محافظة حمص يعني كمدينة وريف، من مثلا في عنا من المشرفي، في من الطيبي، في من تربيسي، ففي من عدة أماكن، أو تدمر طبعا، تدمر لا غنى بالميرا يعني. فتم اختيار مجموعة من المنحوتات اللي تم يعني تنظيفها وعرضها بوجود مختصين، وتم يعني تنفيذ طريقة العرض بطريقة مبتكرة عن طريق فريق سفراء التراث اللي قمت بتشكيله بتوجيهات المعالي سيد وزير الثقافة، وفريق يهتم ببند التراث المادي واللامادي فقط يعني، وكانت النواة الأولى لحيوان في محافظة حمص إن شاء الله يعني لتوسع لجميع المحافظات والمناطق السورية.
2: شو هي أبرز القطع والمقتنيات اللي ممكن يتعرف عليها الزائر اليوم بمتحف الوطني بحمص؟
1: ممكن نشوف البداية.

0: لوحات فسيح فسائية ترجع للرسام.
1: نعم.
0: شواهد جنائزية تدمرية سواء بالحجم الكبير أو بالشخصية بس بتشمل شخص واحد. رؤوس منحوتي كمان لأشخاص تدمريين. في عنا شواهد قبور من الطيبي، تماثيل لقاضي موجود عنا. أهم قطعتين اللي هي تماثيل أجداد من مملكة قطمة المشرفي. في منحوتات إسلامية مثل عمود اللي كان بجامع النور الكبير بجامع بحمص، يعني موجود عمود مملوكة. وفي أدوات صوانية استخدمها الإنسان القديم بالصيد، وهي ترجع للألفية الثانية عشر قبل الميلاد، يعني هم نحكي بأدوات ترجع لأربعتاشر ألف عام.
1: نعم. هلا نحن مثل ما تابعنا شفنا كتير قطع، يعني مثل يمكن قطع مهداة من فرعون مصر إلى ملك قطنة تمثال لفينوس، مثل ما ذكرت كمان أنت حضرتك لوحات فسيفسائية.
0: بس ما في مصر، لأنه نحن نحكي بحضارة سورية، متحف حمص، يعني كل شيء لمدينة
1: في معروض قطع مهدات. قطع مهدات.
2: في
0: قطع.
2: قطع جاي هدايا، يعني
1: جاي هدايا للمتحف.
0: ضمن المعرض؟
2: لا مو ضمن افتتاح المتحف.
1: افتتاح المتحف
2: يعني موجود هي بالمتحف، في قطع مهدات من الآثار المصرية مثلا، يعني في مقتنيات من غير حضارات
0: ضمن المستودعات، يعني انه
2: تماما ضمن الموجود بالمتحف
1: الوطني.
0: للأمانة تفاصيل المستودعات، طبعا المستودعات غنية جدا، في عندنا فخار ومسكوكات وزجاج وعدة امور، يعني احنا ما اختصرنا ب 40 45 منحوت 50 منحوت بشكل مختصر، بس يعني نحيي هي المنطقة.
1: نعم.
0: بس موجودات المستودعات ما عندي فكرة بالموجودات الكاملة،
1: خلينا نرجع على تأسيس المتحف، تاريخه.
0: كأنه لما البني بأول مرة،
1: أنه متى تأسس متحف حمص؟
0: صار متحف بسنة 94. صار البناء كان مبنى بلدية، بني ثلاث طوابق، بني ثلاث مراحل. يعني البناء الطابق الأول بتذكر كان بال 1922، والثاني بال 49، والثالث بال 63 1963. أي بس يعني الموجودات بترجع من نقول العصور الحجرية وصولا ل الفترة العثمانية.
1: نعم تمام. في حضارات كثيرة تعاقبت على المدينة.
0: تماما.
1: شكرا كثير لحضرتك.
0: الله يبارك فيك. أنا كثير بشكر جهودكم يعني كإعلام، وبشكر جهود وزارة الثقافة لإحياء هذا الصرح وتعاون دائرة آثار حمص لإنجاح هذا المعرض.
2: وشكرا لكم أيضا.
0: وإن شاء الله نحن نكون رايحين على الافتتاح الكامل قريبا، نسمع البشريات في هذا الموضوع.
2: إن شاء الله.
0: يعطيكم
2: العافية.
0: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. حياكم الله.
1: أنس بعدك معنا؟
0: إيه. أيوه.
1: شكرا كثير لك. في شيء بتحب تضيفه؟
0: والله ليك اللي أنا بإيدي في 500 الملحفة الزكريا.
1: هاي
2: الملحفة الكبيرة.
1: والله هي صار مضحط بالمتحف يعني.
0: فجأت فيها فذكرت أيامات البركة وأيامات كانت تعمل هاي الخمسمية يعني. فا يعني أثارت فضولي يعني إني أشوف أقول مساء صار جامعة ستة.
2: هي تقريبا أكبر من كف الإيد يعني.
0: هي كثير.
1: عشان هيك هي عامل لك مكان يعني المناسب اليوم بالمتحف.
2: صحيح.
0: فعلا إيه كثير يعني، حتى الأجواء هون في حتى الزوار يعني يفوتوا يطلعوا ويشوفوا يبدوا رأيهم بهذا القسم، يعني هو مثل ما ذكرت لك إنه هو يعني هو تاريخ، يعني هو يعني في حجارة هي عم تحكي عن هي عن عن عن آثار سورية، عن آثار حمص يعني بالتحديد.
2: نعم نعم. أنس في عندك أي شيء حابب تضيفه قبل ما نختم معك؟
0: أنا يعني بهذا الموضوع بخص حمص بخص سوريا، المرة الماضية كنا نحن مع الوزير كان عم يحكي إنه كمان عنا أثار تدمر حتى ترجع هذيك المنطقة السياحية ترجع كمان تنتعش أكثر من هيك.
2: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا كثير مراسلنا من حمص أنس الأحمد. شكرا.
0: أهلا وسهلا.
2: ومن حمص من روح باتجاه الساحل السوري وتحديدا لمحافظة طرطوس مع مراسلنا سابح إبراهيم لنتعرف أكثر على جزيرة أرواد. مساء الخير سابح، أهلا فيك معنا.
1: مساء الخير سابح.
3: مساء النور لكم ولكل المستمعين.
1: يعني صابح لما قلت لي امبارح جزيرة أرواد،
0: نعم
1: فأنا فورا إنه جزيرة أرواد لها خصوصية مميزة دائما، يعني هي الجزيرة الوحيدة
0: نعم
1: الموجودة عنا.
0: أكيد. وطبعا هي بالنسبة لمحافظة طرطوس هي عروس هذه المحافظة الجميلة.
1: خبرنا أول شيء عن موقعه.
0: نعم، يعني رح نحكي تفاصيل عن هذه الجزيرة، من أين أتت التسمية. طبعا موقعها الاستراتيجي أهم ما تتميز به، والمواقع الأثرية. طبعا يعني جزيرة أرواد قبالة مدينة طرطوس،
2: نعم،
0: تستقر جزيرة أرواد كجوهرة صغيرة تحمل تاريخا أكبر من مساحتها. إنها ليست مجرد جزيرة تحيط بها المياه، بل مدينة بحرية عريقة عاشت آلاف السنين وشهدت صعود حضارات وسقوط أخرى، وبقيت محافظة على هويتها المرتبطة بالملاحة والبحر والعمل والصبر.
1: شو هي
0: طبعا
1: أبرز
0: عندما تقترب من أرواد تبدو للوهلة الأولى جزيرة هادئة بسيطة، لكن خلف ممراتها الضيقة وبيوتها المتلاصقة وأسوارها الحجرية تختبئ قصة طويلة تمتد إلى العصور الفينيقية، حيث كان البحر طريقا للحضارة والتجارة، وكانت السفن تحمل من شواطئ سوريا البضاعة والثقافات إلى مختلف موانئ البحر المتوسط. أما بخصوص طبعا موقع جزيرة أرواد، تقع هذه الجزيرة على بعد 3 كيلومترات من مدينة طرطوس، وقد منحها موقعها أهمية استثنائية، إذ شكل نقطة مراقبة طبيعية للطرق البحرية ومركزا مهما للتجارة والملاحة منذ العصور القديمة.
1: تمام.
0: أما طبعا يعني عبر التاريخ من أين أتت
1: أنا
0: هذه؟
1: بدي أنت قلت لنا أنه هي مر عليها محطات تاريخية كتيرة، شو
0: نعم.
1: هي؟ فخلينا يعني عند هاي النقطة، شو أبرز المحطات التاريخية اللي مرت في
0: نعم
1: الجزيرة؟
0: سأتحدث يعني عن هذا الموضوع. سأشير إلى أن أرواد عرفت باسم أرادوس باليونانية، وتسمى أراد وأرفاد باللغة الفينيقية، وتعني الملجأ أو الملال. كانت أرواد من أبرز المدن الفينيقية البحرية، وامتلكت أسطولا بحريا نشطا، فأصبحت واحدة من القوى البحرية المهمة في شرق البحر الأبيض المتوسط. لم تكن أهمية أرواد نابعة من موقعها فقط، بل من قدرة أهلها على تحويل البحر إلى مصدر للحياة والقوة، فقد مارسوا التجارة البحرية ونقلوا البضائع بين الموانئ، وأقاموا علاقات واسعة مع المدن الساحلية في المنطقة. ولهذا احتلت الجزيرة مكانة سياسية واقتصادية، جعلت القوى الكبرى في ذلك الزمن تسعى إلى السيطرة عليها. ومع تعاقب الحضارات على بلاد الشام، بقيت أرواد محافظة على أهميتها، فقد مرت عليها فترات النفوذ الفارسي، ثم العصر الهنستي، فالعهدان الروماني والبيزنطي. ظلت في جميع هذه المراحل مرتبطة بالبحر الذي كان سر بقائها وازدهارها.
2: طيب
0: طبعا
2: تفضل.
0: نعم
2: تفضل.
0: يعني أرواد حقيقة يعني من أبرز معالم هذه الجزيرة هي طبعا قلعة أرواد التي تقف شاهدا على تاريخها الطويل. فالقلعة ليست مجرد بناء أثري، بل رمز للدور العسكري التي لعبته الجزيرة عبر القرون، وقد منحها موقعها الدفاعي المطل على البحر أهمية كبيرة، فاستخدمت في مراقبة الساحل وحماية الجزيرة
1: كانت
0: خلال
1: قلعة
0: مراحل
1: حربية.
0: تاريخية مختلفة.
1: قلعة
0: نعم.
1: حربية.
0: نعم.
1: تماما.
0: ومن المواقع الأثرية الأخرى أيضا البرج العربي الأيوبي، ويسمى بالقلعة الساحلية. وهناك السور الفينيقي، وهو سور حجري ضخم يحيط بالجزيرة من جميع اتجاهاتها، تم بناؤه لحماية المدينة من خطر العواصف البحرية ولصد الغزاة التي كانت تواجهها. إذن هي موقع استراتيجي هام لمدينة طرطوس ولشرق البحر الأبيض المتوسط. تشتهر أيضا هذه الجزيرة بصناعة السفن التي ارتبط اسم الجزيرة وأهلها. يعني هذه الصناعة العريقة

0: لقد ورث سكانها خبرة بحرية متوارثة جعلت من صناعة القوارب والسفن جزءا اصيلا.
1: طيب خلينا صعب هلا نحكي نحن، اذا هلا المتابعين عم يسمعونا وحابين يطلعوا على جزيره ارواد، يعني مثلا معروف بالجزيره انه ما في سيارات فيها، كيف اشرح لنا عن حياه الجزيره جوا، شو يعني وقت يوصل الزائر اول شيء شو بتنصحه يروح،
2: من وين حيطلع على جزيره ارواد مثلا؟
0: طبعا جزيره ارواد كما ذكرت لك هي تبعد 3 كيلومترات عن مدينة طرطوس، هي عن طريق يعني في الفلوكانات الموجودة هي على مدار الساعة يتم نقل الركاب من مدينة طرطوس
1: 24 ساعة شغالة، يعني بيروحوا بيجوا تماما.
0: نعم يعني طبعا باستثناء بتعرفي في أيام الشتاء إذا كانت هناك عواصف حقيقة والبحر هائج جدا لا يستطيع سكان إرواد أن يأتوا إلى مدينة طرطوس والعكس، أما في الأيام الطبيعية والأيام العادية طبعا حركة السير من طرطوس وإلى الجزيرة وبالعكس هي مستمرة ومتوافرة طوال الوقت. إذا كنت تسأليني يعني عن الأماكن التي يمكن أن يزورها، حقيقة سأقول لك أن كل شيء في جزيرة إرواد يشدك أن ترى، سواء كان المواقع الأثرية، الأزقة، الأرصفة، الشوارع، الأبنية، جمال الطبيعة، الأخاد أم معالمها الأثرية. طبعا البحر بالنسبة للإرواديين كما ذكرت لك لا تعني فقط جمال البحر والطبيعة، إنما أيضا كان طبعا هو مصدر رزق ومصدر حياة لسكان الجزيرة الذين طبعا يعملون في صيد السمك، أيضا صناعة القوارب المتوارثة من الأجداد تماما إلى الأباء وإلى الأبناء.
1: بعد لليوم موجودة صناعة القوارب؟
0: صناعة القوارب هي مستمرة ومتلاصقة تماما في أبناء هذه الجزيرة طبعا المأهولة بالسكان، اعتمادهم الأساسي على صناعة القوارب وعلى صيد السمك، لكن البحر أعطاهم حقيقة ميزة هامة تضاف إلى المزايا الأخرى هي ميزة الصبر.
2: صحيح والله، العيش بجزيرة إرواد يعني على وصفك إنه ممكن يكون في عواصف
1: ما تنقطع عن المدينة.
2: تماما تنقطع عن المدينة.
1: تماما.
2: بيأثر هذا الشيء عليهم.
0: نعم يعني كما ذكرت بأن هناك سور يحيط هذه الجزيرة من كافة الجوانب، طبعا يصد كثير من الهواء ومن أمواج البحر، هذه وظيفة هذا السور الحجري الضخم الذي يحيط بهذه الجزيرة من جميع جوانبها.
1: اليوم جزيرة أرواد بتعتمد على السياح؟ أهل
0: نعم
1: الجزيرة بيعتمدوا على السياح؟
0: نعم السياحة في جزيرة أرواد لن تنقطع حقيقة، ليس فقط من أبناء محافظة طرطوس إنما أيضا من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى طبعا إلى لبنان الشقيق والدول المجاورة. هناك باستمرار جروب سياحي يأتون إلى أرواد ويقيمون بها، يعني هناك أيضا بعثات أثرية كانت آخر هذه البعثات منذ فترة، بعثة بلغارية أتت إلى مدينة طرطوس ومن ثم وصلت إلى جزيرة إرواد بهدف طبعا اكتشاف بعض المواقع الأثرية القديمة الموجودة داخل هذه الجزيرة.
2: نعم زميلنا صابح إبراهيم من جزيرة إرواد ومن طرطوس نتشكرك، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكم. يعني طبعا حقيقة سأختم في هذه الجملة بخصوص أرواد، أن هذه الجزيرة تبقى حقيقة تبقى هذه الجزيرة مكانا كبيرا لأهالي ليس فقط محافظة طرطوس، إنما لعموم جغرافية المحافظة، يلتقي في هذه الجزيرة التاريخ بالحضارة.
2: تحياتنا لكل أهلنا بطرطوس وبجزيرة إرواد، وإلك أيضا صابح إبراهيم. شكرا لك
1: كثير صابح، يعطيك العافية.
0: نعم يعني نحن عبر إذاعة دمشق ندعو كافة طبعا الذين لم يشاهدوا هذه الجزيرة إلى زيارتها، حقيقة ستكون إن شاء الله زيارة ممتعة، رحلة بحرية بامتياز إلى جزيرة إرواد واكتشاف مواقع

0: مواقعها ومعالمها الأثرية، لأن الزيارة يعني لا يستطيع الإنسان أن يصف جمال هذه الجزيرة، إنما المشاهدة تبقى أكثر تفاصيل عندما يرى الإنسان هذه الجزيرة.
1: شكرا لك. شكرا سابح.

0: يعني ما استرجيت روح عليها بعد ما غدرت بمراسلنا سابح ورحت وما خبرته. كان عبالي والله روح زوره كتير، لكن كان
1: الوقت بتحسي الوقت بدأ زيارة هيك خاصة. انهار صحيح. لحالة أكيد
0: صحيح.
1: وهلأ بدنا نروح لدير الزور
0: طبعا من الساحل ننتقل أكيد
1: لدير الزور
0: سوريا تحديدا لمحافظة دير الزور، مستمعينا مع مراسلنا مالك الجاسم. ما بعرف أنا الدوار اسمه الحلبية أم غير اسم.
1: هلأ هو قال لي أنه ما نحكي اليوم عن دوار الحلبية وقرية حطلة.
0: فالاسم هيك أنا موجود عندي أنه اسمه دوار الحلبية. فزميلنا مالك الجاسم صار معنا عبر الاتصال. يسعد مساك مالك.
2: يسعد مساك مرحي. يسعد مساك مرام.
1: مساء الخير مالك.
2: مستمعينا مثل ورد والفل.
0: أهلا فيك يا مالك.
1: صح هيك دوار الحلبية مثل ما قلنا.
2: تماما دوار الحلبية هذا الموقع له أهمية كبيرة، مطل على أربع طرق رئيسة سنتطرق له إن شاء الله خلال الدقائق القادمة. هذا الدوار له تاريخ كبير طبعا قريب من عدد من القرى، أيضا سأتحدث عنه مطولا إن شاء الله.
0: تفضل المايك معك مالك، احكينا عن دوار الحلبية وعن الحكاية اللي بيحملها هذا الاسم، أبرز التفاصيل اللي ممكن يعرفها المستمع عنه.
2: نعم مجددا تحية لكم، تحية لكل المستمعين. طبعا هذا المشوار نخصصه اليوم في محافظة دير الزور. هذا الدوار مطل على أربع جهات، يعني له كما ذكرت له أهمية كبيرة. يعني إذا تحدثنا جنوبا هو قريب من جسر السياسية وأحياء المدينة، إذا توجهنا بعد جسر السياسية باتجاه الشمال نصل تماما إلى مدخل الشمالي لمحافظة دير الزور. قبله يكون قرية الصالح. هي أيضا إذا توجهنا إلى الريف الشمالي الشرقي على الضفة الثانية لنهر الفرات الضفة اليسرى، يعني نتحدث عن ريف دير الزور الشرقي. وإذا توجهنا يعني غربا نتوجه إلى ريف دير الزور الغربي. إذا هذا الدوار مطل على أربع طرق رئيسة له أهمية كبيرة. طبعا أول سؤال يتبادر للذهن، لماذا سمي هذا الدوار بهذا الاسم دوار الحلبية؟ طبعا سمي هذا الدوار بالاسم نسبة إلى قلعة حلبية التاريخية الشهيرة، كونه يقع على الطريق والمدخل المؤدي إلى تلك المنطقة الأثرية الواقعة على نهر الفرات شمال غرب المحافظة. كما ذكرت يعني على يميني تماما، يعني حيث أنا أتواجد بطريق الذهاب هناك قرية صغيرة اسمها قرية حطلة، أيضا باتجاه الأمام يعني ليست بعيدة عني أيضا قرية الصالحية باتجاه
1: هي قرية حطلة، هي قريبة من دوار الحلبية؟
2: تماما قريبة جدا من دوار الحلبية. طبعا قرية حطلة لها فرعان، يعني حطلة التحتاني وحطلة الفوقاني. إذا وصلنا مباشرة الجسر السياسي الذي يتم تأهيله الآن نتجه باتجاه اليمين، هناك حطلة فوقاني يعني حطلة البداية. وإذا توجهنا يعني خمس دقائق إلى الأمام نصل إلى دوار الحلبية، وعلى يمينه أيضا هذه القرية الصغيرة. طبعا هذه القرية نتحدث عنها كقرية لكنها هي أساسا تتبع لمركز مدينة دير الزور، يعني حي من أحياء دير الزور رغم أنها ما زالت يعني على الضفة الثانية لنهر الفرات، لكن حتى الآن تتبع لمركز مدينة دير الزور. هذه القرية صغيرة جدا، يعني على مسافة 7 كيلومتر كما ذكرت، هي قسمين، قسم حطلة التحتاني يعني حطلة التحت وأيضا حطلة الفوقاني حطلة الفوق. يعني
1: طب شو اللي بيميز هي القرية عن باقي القرى؟
2: يعني هي من ذاك الأساسية أنها قرية زراعية وقريبة من نهر الفرات، وأيضا يعني طبيعة سكانها طبيعة ريفية. يعني نحن لا نتحدث فقط عن قرية حطلة، يعني

0: تتحدث عن دوار القريب والقرى القريبة باعتبار أن أيضا قرية أفراحية هي لا تبعد كثيرا عن قرية الدوار الحلبية وأيضا قرية الحسينية إلى على الغرب من الدوار أيضا قريبة جدا. لكن هذه القرية يعني أقرب شيء يعني نتحدث عنه بشكل موسع يعني كما ذكرت هي تمتد على 7 كيلومتر يبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة غالبيتهم يعمل بالزراعة هي ليست بعيدة عن نهر الفرات يعني دقائق معدودة تقع على الضفة الثانية لنهر الفرات أو كما نتحدث هنا في دير الزور على الخاصرة اليسرى في منطقة الجزيرة يعني هي أيضا منطقة تجارية باعتبارها أيضا يعني قريبة من دوار الحلبية. دوار الحلبية هناك محال كثيرة وأيضا هناك إلى الأمام يعني هناك سوق الغنم نتحدث عنه وأيضا له أهمية كبيرة هذا المنطقة باعتبارها منطقة تجارية. يعني إذا تحدثنا أيضا عن قرية حطلة لماذا هذا سميت قرية حطلة بهذا الاسم؟
1: شو معنى اسم حطلة؟
0: حطلة يعني هي كونها كانت محطة يعني دائما نتحدث عن هذا الموضوع يعني إذا تذكرين تحدثنا عن أكثر من منطقة في محافظة دير الزور كونها كانت محطة ومكان مبيت للقوافل والمسافرين يعني العابرين بين ضفتين الفرات وأرياف الجزيرة محط يعني جاءت هذه التسمية من كونها محط للمسافرين فمع تداول الاسم بات اسمها اليوم قرية حطلة. يعني نتحدث يعني نركز على هذا الموضوع حتى لا حدا يعتب علينا يعني هي ليست قرية هي تتبع مركز مدينة دير الزور حتى الآن هي مركز مدينة تتبعني مركز مدينة دير الزور. يعني هذا بالمختصر عن قرية حطلة. لكن أعود لدوار الحلبية وهذا الدوار الحلبية باعتباره المركز الأساسي لمحطات أربع يعني نتحدث عن الشمال والشمال الشرق وعن الغرب وأيضا عن الجنوب. يعني كما ذكرت خلال بداية حديثي قطعنا تماما ومشينا قليلا بعد بعد جسر السياسية نصبح تماما في منطقة الجزيرة. أول شيء يعني نصله هو قرية حطلة تحتاني لذلك يعني تحدثنا عنها بشكل موسع. نعود للتجارة يعني أكثر شيء يعني يكون موجود في أسواق دوار الحلبية وهذا المنطقة يعني محال تجارية كثيرة تركز على يعني المحصولات الزراعية يعني هذا من جانب آخر يعني هي مرتبطة تماما قرية حطلة بقرية الصالحية يعني هناك يعني هذه الأسواق قريبة من بعضها البعض ذات يكون هناك محط القادمين من القرى والبلدات القريبة منها باعتبار أيضا إذا قطعنا قرية حطلة سنصل أيضا إلى القرى مرتبطة بها هي قرية مظلوم وقرية مرات وقرية خشام. هذه المنطقة كلها تقع على مسار واحد في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة دير الزور. هذا بالنسبة لشمال الشرق. بالنسبة أيضا الشمال يعني هي إذا قطعنا يعني بعد دوار الحلبية إذا مشينا دقائق معدودات نصل إلى قرية الصالحية ومن قرية الصالحية هناك المدخل الشمالي لمحافظة دير الزور الذي يربط هذا الطريق الطريقين طريق قديم وطريق جديد يصل إلى محافظة الحسكة. يعني محافظة الحسكة تبعد حوالي ساعة ونصف عن مدينة دير الزور أو محافظة دير الزور.
1: مالك باقي معنا هيك إن شاء الله دقيقة ونص تختمنا بكلمات هيك من عندك عن دوار الحلبية وقرية حطلة.
0: بصراحة يعني هذه من أكثر المناطق التي نزورها باعتبارها نزورها بشكل يومي باعتبارها يعني كما ذكرت تصل باتجاه المناطق الأربعة. يعني نحن عايشنا سكان هذه المنطقة من الجهات الأربعة صراحة يعني لهم طبيعة خاصة محبة يعني عندما نتعايش معهم بشكل يومي مضيافين يعني مضيافين بالنسبة للزراعة حتى المحصولات الزراعية دائما نتحدث عن هذا المنطقة. هذه المحصولات الزراعية تتميز عن غيرها في المحافظات الثانية. يعني لدينا كلمة هنا في مدينة دير الزور محصولات زورية يعني الباذنجان يختلف عن باقي المحافظات البندورة تختلف عن باقي المحافظات بالنسبة للبامية بالنسبة للفاصولية. يعني هذه المنطقة لها طبيعة خاصة تربتها خاصة طبيعتها خاصة يعني عن هذه الطبيعة تحدث اليوم يعني درجة الحرارة تجاوزت 40 في محافظة دير الزور يعني الأجواء السوب بالعامية نقول عنها. ومع هذا توجهنا إلى هذه المنطقة
1: الله يعطيك العافية
0: وتطلع هذه المنطقة بشكل كامل.

0: الأجواء مالك من دير الزور مراسلنا مالك الجاسم، شكرا كثير لك.
1: نتشكرك ويعطيك ألف عافية. سلامنا لك ولأهلنا بالدير.
2: سلامنا أيضا للجميع، إن شاء الله نكون في مشوار آخر في
1: شكرا
2: جريدة
1: لك.
2: مشوار
1: شكرا
2: الجميل.
1: شكرا شكرا,
2: شكرا.
0: متابعي إذاعة دمشق، وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم، مشوار أخذنا بين ذاكرة المتاحف وعراقة الأسواق وتاريخ الجزر وحكايات المدن والقرى السورية.
1: طبعا مستمعينا هيك بنكون وصلنا لمشوار ختام مشوارنا الإذاعي، نتمنى أن نلاقيكم بخير يوم الأربعاء القادم، مع تحياتي أنا ومرام ضعدي بالتقديم والإعداد، وأيضا خديجة مصطفى وبراء برهوم بالإخراج. ضلوا بخير،
0: شكرا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي نظيره التركي غدا في أنقرة ويبحث معه عددا من الملفات المشتركة بين البلدين. بعد استئناف الرحلات الداخلية، مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية. مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة يؤكد إعادة 81% من الموظفين المفصولين من الوزارة بسبب مشاركتهم في الثورة. السورية للحبوب تستلم 1,700,000 طن من محصول القمح حتى اليوم. وزارة الزراعة تؤكد أن قطعان الأغنام والماعز شهدت تعافيا وارتفاعا في أعداد المواليد. وفي الخبر الأخير، معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا يسجل عبور 500,000 مسافر منذ بداية العام. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

0: الإعداد والتقديم علا أحمد. الإخراج إياد سمندر. إذا علق شيء بالحلق لازم ندخل إصبعنا ونطلعه. إذا اختنق شخص فجأة وقت الأكل أو حسينا إنه في شيء عالق بحلق طفل أو شخص بالغ، كتير من الناس بيتصرفوا بشكل فوري وبيحاولوا يدخلوا إصبعهم جوا التم ليطلعوا الجسم العالق. بس يا ترى هل هالتصرف صحيح؟ وهل فعلا إدخال الإصبع بيساعد على إنقاذ المريض ولا ممكن يحول الموقف لمشكلة أخطر؟ خلونا نكتشف الحقيقة. بحالات الاختناق بيصير توتر وخوف شديد عند الموجودين، وأول ردة فعل عند كتير من الناس هي محاولة إدخال الإصبع داخل التم وسحب أي شيء بيعتقدوا إنه عالق بالحلق. وفي ناس بتعتبر هالطريقة أسرع حل ممكن، بس هل هي فعلاً آمنة؟ خلونا نسمع شو بيقول الناس بالشارع عن هالموضوع.
1: لا والله بخاف، ما فيني حط إيدي بتم حدا. ممكن شربه مي، أعطيه المي وخليه يشرب، أو إنه يتوقف عن الأكل أو يخليه يطلع يشم هوا، يغير يوقف يتحرك. هذا بالنسبة لحدا بالغ، أما إذا كان طفل يعني سبحان الله الفطرة أو الحماية ممكن تعملي كل شيء كرمال ينجي، فممكن إنه أنقذي إذا كان ما عنده القدرة يساعد نفسه.
2: إنه هلأ هو يتدارج إنه نضربه هيك على ظهره، وكمان في هدول اللي بيحطوهم على السوشيال ميديا ممكن هي الإجراءات نعملها. إذا ما قدرنا يعني إذا ما قدرت تساعده أكيد بستعين بحدا تاني.
3: تمام، هلأ بيصبر عليه الواحد شوي، بيدحه شوي هيك على ظهره، ممكن مي، وأحيانا مي هي بتزيد الطين بلة، بس أغلب الأحيان حركة معينة بتروح الغصة أو الشرداق. تمام، أو بيعطيها مجال بالسعلي أو شيء، يعطيها مجال إنه يسعل، بيرتاح منه شوي.
4: نحن حسب ما يعني العادات واللي بنشوفه من حوالينا، ممكن مثلا يلجأوا للضرب على الظهر، ممكن يعطوهم مي لحتى يشربوا. بس أنا معلومة طبية بعرفها إنه إذا كان حالة الشردقة كتير قوية فيجب إنه أنت تحضني للشخص اللي بتشردق من الخلف والضغط تحت الحجاب الحاجز لحتى يطلع هذا الجسم الغريب.
1: هلا اختنق هو عم ياكل شردة، اي ممكن. ف شو بعمل؟ اكثر شيء على ظهره من ورا، ممكن تضربي ضربه على ظهره، ممكن تروح شردقه، ممكن يحبس نفس شوي، ممكن تناولي كاسة مي، اي شيء. ما انا بعرف انه اكثر من حدا على ظهره من ورا تضربي ضربه، ممكن اللقمه تكون عالقه بالبلعوم او شيء تطلع مع الضربه.
5: هو بالحقيقة موقف صعب، يعني حسب الحالة اللي هو الإنسان فيها واللي ممكن الفكرة اللي تيجي للشخص ليعرف يتصرف، ممكن يوجهه اتجاه صح، ممكن يحاول يساعده إذا شايف إنه ممكن، إذا ما ممكن يعني حسب الحالة اللي هو فيها يعني ممكن يتصرف الواحد.
0: بعد الاستطلاع خلونا نشوف شو بيقول العلم. علمياً إدخال الإصبع بشكل عشوائي داخل تم شخص مختنق مو دائماً فكرة منيحة، فإذا كان الجسم العالق ظاهر بوضوح وممكن نلتقطه أو نمسكه بسهولة من المحتمل يكون إخراجه ممكن بحذر. أما إذا كان ما نو مرئي بوضوح فمحاولة البحث عنه بالإصبع ممكن تدفعه لعمق أكبر جوا مجرى التنفس، وهذا ممكن يزيد الانسداد ويخلي الاختناق أخطر. لهذا السبب لا ينصح بما يعرف بالتمشيط الأعمى بالأصابع داخل الفم، وبحالات الاختناق الحقيقية في إجراءات إسعافية معتمدة بتختلف حسب عمر المصاب وحالته، مثل الضربات الظهرية أو مناورة هملك عند البالغين ببعض الحالات. ولنتأكد أكثر خلونا نسمع الرأي الطبي وشو رح يخبرنا الدكتور محمد عدنان الجعبو اختصاصي أمراض داخلية عن هالموضوع.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: خرافة أو حقيقة؟

0: من الحالات الشائعة كثير اللي ممكن أحيانا نشوفها نحن بالمجتمع، أنه إنسان مثلا سواء بيكون مثلا أطفال أو كبار بالعمر، مثلا ممكن يكون عم يلعب بشيء معين أو عم يأكل أو شيء معين، فبصير في عنا نوع من أنواع أنه نحن نبلع شيء معين. ونشوفه إذا بتلاحظوا كثير عند الأطفال الصغار، أحيانا يكون مثلا ممكن يبلعوا قطعة معدنية، ممكن أحيانا يبلعوا شيء بلاستيكي، ألعاب معينة، خرز مثلا. كثير هاي الأمور شائعة خاصة عند الأطفال. الطفل ما بيميز بشكل عام ما بين مثلا الألعاب اللي هو عم يلعبها، ما بين أحيانا حتى موضوع الأكل هو عم يأكله، أو أحيانا بتلاحظوا بيكون في عناد بين الطفل والأب أنه أنا حطيت هاي بتمي أو كذا، هو بفكر نوع من أنواع اللعب، وهذا شيء خطير طبعا لازم نحن ندير بالنا عليه. وأحيانا حتى بتصير عند الأشخاص الكبار مثل بعض الحرفيين أو الناس اللي بيحطوا مثلا، إذا بتلاحظوا مثلا براغي أو بسامير أو بيحطوا قطعة معينة بتمهم، بتصير عند الكبار وعند الصغار. لكن احنا اليوم بهمنا هذا الموضوع، حكينا احنا عن الاسباب وشغلات اللي ممكن عنا نعمل وقاية. لكن لو فرضنا احنا عنا طفل صغير اليوم وكان في عنا مثل فاتت مثلا قطعة بلاستيكية او قطعة معدنية، وكان عمره فوق طبعا عمر السنة، فنحن شو ممكن نعمل؟ هل يا ترى احنا مباشرة نفوت اصبعنا ومنطلع من تم الشخص سواء كبير او صغير هاي القطعه؟ لا، نحن بشكل عام ما بصير نحن نعمل هذا الشيء. نحن هون لازم نميز ما بين انه هو الشخص يا ترى اساته واعي ولا مو واعي. اذا كان الشخص واعي سواء كان كبير او صغير وبيقدر هو على السعال او على الحكي او على التنفس، فنحن هون بنشجعه انه هو يسعل. بمجرد هو يسعل فهو اصلا حيكون قادر ان شاء الله انه هو يطلع هاي القطعه الموجوده عنده. طبعا هي بتصير اكثر شيء للاطفال اللي عمرهم فوق عمر السنه والبالغين بشكل عام اذا كانوا قادرين. اذا كانوا ما عم يقدر يستطيع الكلام او السعال او التنفس والانسداد كان شديد بس ما فقد الوعي، نحن هون الاطفال اللي عمرهم فوق السنه اضافه للبالغين بنضرب 5 ضربات بين لوحين الكتف على الظهر، وبنعمل مناوره اسمها مناوره هيملك. هي الهملكة عبارة عن ضغطات على البطن، بتعمل ضغط ممكن هي القطعة تطلع، ومنكرر هي القصة هي حتى أنه خروج الجسم. أو ممكن يصير في عنا فقدان وعي لا سمح الله. لو صار في عنا نحن هون فقدان وعي، نحن منفتح تم المريض ومنشوف إذا كانت ظاهرة ونحن قادرين على أنه هذا القطعة اللي هي سدت وصلنا لمرحلة من فقدان الوعي واتصلنا فيها مع الإسعاف، وأنه قادرين نحن على أنه نحن نعمل شيء معين ونقيمها لأنه هي وصلت للمرحلة الخطيرة اللي إحنا ما بدنا إياها اللي هي موضوع الإغماء والغياب عن الوعي. فإذا كنا قادرين بأداة معينة أو بأصبعنا أو بأي شيء معين قادرين نحن نقيمها إذا كانت هي ظاهرة، فنحن بالفعل منقيمها ومنحاول أنه هو إنقاذ حياة المريض. أما إذا كانت مو ظاهرة أبدا ما منحاول، أو إذا كان بعيدة كثير عن أنه مثلا نحن النجاح أنه نحن إزالتها، فنحن ما بدنا نزيد الحالة سوء، بنستنى لحتى يجي فريق الإسعاف. هلا ممكن بعض الأشخاص يقولوا دكتور إذا كان الطفل عمره تحت السنة، إذا الطفل عمره تحت السنة بيكون عندنا نحن ضربات خفيفة على الظهر وبيكون في عندنا ضغطات على الصدر وما بنعمل مناورة، طبعا مناورة هملك. تمام؟ طبعا هذا الأمر أساسي جدا أنه نحن بلع مثلا قطعة معدنية، بلع ليرة مثل ما بيقولوا، بلع مثلا قطعة بلاستيكية، ضروري نحدد أنه هو يا سمح الله هل ساته عم يتنفس ولا ما عم يتنفس. طبعا أقرب مشفى من نروح عليه، أقرب مكان إسعافي، بنميز أنه هو واعي ولا مو واعي. إذا المريض مو واعي بنعمل شيء اسمه الإنعاش القلبي الرئوي، وبنحاول قدر الإمكان لحتى تجي فرق الإسعاف.
1: بعد الرأي الطبي منستنتج أنه لا ينصح بإدخال الأصبع بشكل عشوائي داخل التم، ومحاولة سحب جسم غير مرئي ممكن تدفعه أكثر للداخل. أما إذا كان الجسم واضح وممكن الوصول لإله بسهولة ممكن نشيله بس بحذر، ولازم نطبق الإسعافات الأولية الصحيحة حسب عمر المصاب وحالته، وكمان نطلب المساعدة الطبية وقت الحاجة. كونوا معنا بخرافة جديدة لنكتشفها سوا. تبقوا بصحة وعافية على طول. خرافة أو حقيقة؟ الإعداد والتقديم علا أحمد. الإخراج إياد سمندر.

0: نفسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق، وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي، التقديم رغد الخطيب. رصيدك بإيدك. الإخراج نورس الكريدي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رصيدك بإيدك. على مدى حلقات البرنامج حكينا عن التوفير وعن تنظيم المصروف وعن كيف ممكن نشتري بذكاء ونستفيد من الموجود، نخفف الهدر ونحط أولوياتنا بالطريقة الصحيحة. يمكن شاركناكم أفكار بسيطة، بس كنا مآمنين دائماً أنه العادات الصغيرة هي يلي بتصنع الفرق الكبير. واليوم وقبل ما نختم رحلتنا معكم، ما رح نحكي عن طريقة جديدة للتوفير، ولا عن عروض أو خصومات، ولا عن كيفية تخفيض فاتورة أو تقليل مصروف. اليوم رح نحكي عن الرصيد الحقيقي، الرصيد يلي ما بيبين بكشف الحساب، بس رح يظهر براحة الإنسان ورضا وقدرته على الاستمرار مهما كانت الظروف. خلونا نسأل سؤال بسيط: كم مرة قلنا لحالنا لو صار معي مبلغ أكبر رح كون مرتاح، لو زاد راتبي رح بلش حياتي، لو عندي بيت أكبر أو سيارة أجدد أو تليفون أحدث رح حس بالسعادة؟ هي الجمل نحكيها دايماً، بس لو تأملنا حوالينا رح نلاقي أشخاص بيملكوا كتير ومع هيك ما بيحسوا بالراحة، ورح نلاقي كمان كتير ناس بيملكوا القليل بس جواتهم طمأنينة ورضا وحياة مليانة محبة وعلاقات حلوة. وهون ما رح نقول إنه المال مو مهم، بالعكس المال مهم جداً وبيمنح الإنسان شعور بالأمان، بس المشكلة بتبدأ لما منفكر أنه المصاري ممكن تشتري لنا السعادة وأنه قيمتنا بتنقاس بقديش معنا. باليابان، وهي من أكثر الدول يلي بتهتم بحسن إدارة المال، في فلسفات بسيطة بس عميقة. واحدة من هي الأفكار بتقول: لا تسأل كم تملك، بل اسأل كيف تعيش بما تملك. صحيح الفرق بسيط، بس بيغير حياة كاملة، لأنه في ناس دخلها بيزداد كل سنة، بس كمان بيزداد أنفاقها، وهيك ما بتحس بأي تحسن. وبالمقابل في ناس بتعرف كيف تدير مواردها وتخطط وتوفر وتعيش بهدوء بالرغم من أنه دخلها مو كتير كبير. خلال البرنامج تعلمنا أنه التوفير ما بيعني الحرمان، التوفير بيعني نصير نقرر وين تروح مصارينا ونميز بين الحاجة والرغبة وبين يلي بيخلي حياتنا أفضل ويلي بيمنحنا فرحة مؤقتة وبعدها بتنتهي. وهي مو مهارة مالية، هي مهارة حياتية. الغنى الحقيقي مو دائماً بحجم الرصيد، وإنما بشعور الإنسان إنه يلي بيملكه بكفيه وبيقدر يدير حياته بحكمة. ومن أهم الدروس يلي تعلمناها ببرنامجنا، التوفير ما بيبلش من المبلغ الكبير، بل بيبدأ من القرار الصغير، قرار إنه أكتب مصروفي، خطط قبل ما أنزل للسوق، صلح أي شيء بيتصلح قبل ما أرميه واستفيد من الموجود. التوفير إنه وفر مبلغ صغير كل شهر مهما كان بسيط، لأنه العادات الصغيرة لما بتستمر بتتحول لإنجازات كبيرة. ومع نهاية رحلتنا، ممكن يكون أجمل شيء طلعنا فيه مو عدد الليرات يلي وفرناها، بل طريقة التفكير الجديدة، وإنه نبطل نقارن حياتنا بحياة غيرنا ونتذكر دايماً لكل إنسان ظروفه، والنجاح المالي ما بيعني نملك كل شيء، بل كيف نعيش بكرامة ونخطط للمستقبل ونحافظ على راحة البال، لأنه البيت المليان حب أغلى من بيت فاخر، والعيلة يلي بتجتمع على سفرة بسيطة بمحبة أغنى من سفرة مليانة أكل بس بلا دفى، والإنسان يلي بينام مرتاح الضمير

0: بيملك ثروة ما بتنشر بالمصاري. وبنهاية رصيدك بإيدك منقلكم إنه المال وسيلة مو غاية، والتوفير عادة مو حرمان. أما الرصيد الحقيقي فهو الحكمة والرضا وراحة البال. وأخيراً منشكر كل حدا رافقنا خلال هاي الرحلة، وكل حدا آمن إنه التغيير بيبدأ بخطوة. ومني ومن فريق العمل كل المحبة.
1: رصيدك بإيدك. الإعداد دارين علي. التقديم رغد الخطيب. رصيدك بإيدك. الإخراج نورس الكريدي.
2: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا، صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
3: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا، وسوف نبقى دماء في خلايا.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تخرج إحدى نساء الحارة لتشتري كلفة ثوب من محل نوفوتيه يعمل صاحبه حسني فيه حلاقا أيضا، فيغازلها هذا. وجاره أبو مسلم يؤنب ابنه لأنه يسهر حتى منتصف الليل. وأبو مهدي يشكو إلى زوجة عبد الستار أفندي المعلم، والذي يعتبر من حكماء الحارة، يشكو من زوجته التي تركت البيت. فتصبره هذه وتقول إن عبد الستار ذهب ليكلم أهله. وفي هذه الأثناء يرى الجميع شاباً يسير في الحارة مع إحدى الفتيات، فيستنكرون ذلك.
1: الله وكيلكم، شوفت العين كل يوم مع بنت جديدة، رايح جاي سري مري عالطلعة والفوتة بشنكل كل واحدة شكل.
2: دخلك مو هذا الشاب اللي ساكن مواجهنا؟
1: هو بذاته آخذ بيت بالحارة مستأجر إجرة وعلى كيفه بقى، ولا يخفاكي. ها وقف قدام دكانتك أبو سلام، روح شوف شو بده.

0: نعم مور، شو بتريد؟
1: أعطيني علبة دخان إذا تريد. يلزمك علبة هيفا؟
2: إيه باخد علبة احتياط، يمكن يلزمني لسهرة الليلة.
1: كمان علبة بالله.
0: روح أنت على البيت يا مسلم، تضرب أنت وهالجيل.
1: شكراً، مشي هيفا.
0: تاخد لك مالي يا أفندي.
1: عفوا نسيت.
0: منين الأخ؟
1: من هون، أنا ساكن بالحارة، صار لي كم شهر. ليش في شي؟
0: لا لا ما في شي أبداً، مع السلامة.

0: شو قال؟
1: على عينك يا تاجر، قال ساكن هون بالحارة.
0: ما سألته على البنت؟
1: ما طلعت معي يا حسني أفندي.
0: والله الحارة ما عاد تنسكن يا ناس، ما عاد تنسكن يا عالم، عم يتصرفوا لا كأنه في بشر بالحارة.
2: عن إذنك يا أم رامز، راح شوف شو عم يحكوا.
1: على كلين الحق مو علي، الحق عليها.
0: شو رأيكم نحكي للأستاذ عبد الستار، بركي بيتحرك له شوي.
2: شو صار حسني أفندي؟
0: ولد قليل الأدب مع بنت قليلة الأدب، هذا بالاختصار.
2: إيه لازم نطلعه من الحارة.
0: معك حق أبو مهدي، المصيبة كل يوم على هالمنوال. شو رأيكم حاكي كمان أبو محمد صاحب البيت، بركي بيقلعوه.
1: هاي بطالة حسني أفندي، عامل معه اتفاقية ما بنقلع بهالطريقة.
0: لك عن شو بدنا نساوي؟ هاي حارتنا وطول عمرنا ربيانين فيها على الأخلاق الحميدة.

0: عبد الستار افندي، عبد الستار افندي، ابو رامز. يا ابو رامز.
1: نعم يا ابو مسلم.
0: كلف خاطرك شوي اذا امرت.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: جمعه على خير.
3: منين الخير يا ابو رامز؟ منين الخير؟ اظن صادفتهم بطريقك.
1: صادفت مين يا حسني افندي؟
3: جارنا جديد سيدي.
1: وضح كلامك يا حسني افندي.
3: الشاب اللي مستاجر بيت ابو محمد، ما شفته مع البنت اللي معه؟
2: شي بجنن على عينك يا تاجر، ما في اخلاق ولا في احترام.
4: طالع فايت على الحاره وكل يوم على هالشكل. حرمكم ام رامز شافت الشوف اليوم.
3: شوف يا ابو رامز، الجماعه بالحاره دم حامي. ابو مسلم مثل ما لك شايف مزعوج كتير. انا خفت يضربه وقت توقف يشتري من عنده.
4: ايه ما هو حق ابو مسلم، من راى منكم منكرا.
1: ما في حاجه يا ابو مهدي، كبروها بتكبر، ظهروها بتصغر. يمكن ماشي مع اخته، مع خطيبته، مع مرته.
4: يعني مالك مهتم يا ابو رامز؟
1: انا واحد منكم وفيكم يا سيدي، كيف مالي مهتم بقى؟ بس الحاره بدها صدور متسامحه يا جماعه.
3: شو هالحكي يا ابو رامز؟ ما بنعرفك هيك. ابليس صار بحارتنا، نسامحه؟ بدنا ندافع عن الحاره، وانت بدك تحكي باسم الحاره مثل العاده.
1: بس لازم تسمعوا رايي.
2: رايك على راسنا يا ابو رامز، لكن لازم نأدبه وأقل شي ينطلعوا من هالحارة.
3: طبعا كرامة الحارة يا عبد الستار افندي، كرامة الحارة.

0: يا لي خدود احنا وعايم يا تفاح يا لي خدود احنا وعايم يا تفاح.
1: شوفوا المسخره يا جماعه، ولك راجع ومعه البنت شو عامل قزدوره بالحاره
2: بينات.
1: هذا الشاب يلي منزل غرته مثل غره البنات، طالع فش له نيعه.
2: كمل لي رحلاها هلا.
1: استنى شوي، شايف محلها البنت اللي معه؟
2: هلا انت بحلاوه البنت ولا بدك تفشني على الولد؟
1: استهتار وقله حياه.
2: لك والله انت غيران منه يا حسني.
1: انا اعوذ بالله، انا غيران على اهل الحاره المسكينه. الفساد دخل الحاره يا جماعه. هيك هيك كانت حارتنا قبل ما اشوف الشيطان الرجيم.
2: لك يا حسني، لك يا حسني، لك وين تركتني ومشيت؟ لك تعال قلك، لك شوف الصابون على دقني عمى. لك عمري ما شفت حلاق بيحلق نص دقن والنص الثاني بيتركه. لك وين رحت؟ لك يا حسني.

0: اسمعوا مني يا جماعة وفطوها على خير، مسألة ما بتستاهل. واحد اجا وسكن بحارتنا وما عجبنا، طيب شو منقدر نعمل معه؟ هو حر؟
1: حر؟ حر ياخد مرا ويجيب مرا قدام عيوننا ونحن ساكتين؟ هاي مو أخلاقنا يا أستاذ، أنت معلم مدرسة وبتفهم.
0: يمكن تكون قرايبته، مرته، أخته، بعدين متأكد إنه أكتر من وحدة؟
1: وحدة مرته، وحدة أخته، وحدة قرايبته، كلهم متشابهين، يمكن وحدة وكل يوم تسريحة شكل. شوف أستاذ عبد الستار، أنا تركت الزبون والصابون على وشه وإجيت حتى أنت تتصرف، إذا ما تصرفت أنا بعرف شغلي.
0: لا طول بالك يا حسني، اسمع، الليلة بعد صلاة المغرب تعالوا كلكم اشربوا شاي عندي هون، انت وابو مسلم وابو مهدي والمختار، فمنتذاكر على رواق ومنشوف كيف بدنا نحلها، منيح هيك؟
1: ماشي الحال.
0: ارجع هلا لزبونك يمكن الصابون نشفت على دقنه.

0: يوه تقبروني على هالسمعة، أنا شفتن بعيني يا أبو رامي.
1: يعني مجرد واحد مر مع وحدة بالحارة بدنا نعمل منها قضية؟
0: عم يقولوا طالع فايت ومعه ستة.
1: ولك نحن شو دخلنا؟ لو كان في شي ما مشي مع هالبنت على المجهر، أهل الحارة وبعرفهم كل واحد عنده سبب يعمل من الحبة قبة.
0: على فكرة حكيت بيت أهل مرته لأبو مهدي؟
1: حكيتهن.
0: إن شاء الله رجع على بيته.
1: أبو مهدي بخيل يا أم رامز، المرة جوعانة عند أبو مهدي هي وولادها.
0: إيه بس أبو مهدي عم يقول إنه أهله عم يشجعوه عليه.
1: حكي، الأهل بدهم بنتهم ترتاح. ردوا على التليفون.
0: سميرة يا سميرة، ردي على التليفون. ميمي حاضر.
2: ألو، أهلين. الحمد لله. نعم والله يا نائلة ما رفعت راسي عن الكتاب. تصوري قريت 20 صفحة وحفظتهم. نعم. راية وهيك مسائل ما بيجتمعوا. وطي صوتك. ايه أنا بعرفك، أخذي عقلك هالقصص.
0: شو هاد؟ ما خلصنا؟ شو هالحالة هي؟ عندك دراسة؟ هلا مو وقت التليفونات والحكي الفاضي.
2: خاطرك نائلة، برجع أنا بتلفلك. مع السلامة.
0: اسمعي سميرة، وقفي هون لا تروحي.
2: نعم ماما.
0: شوفي أنا مو عاجبني تصرفاتك بنوب.
2: أي تصرفات ماما؟
0: التليفونات وهالرفقات. يو شو ما إلهن أهل؟ لسه ماسكين لي هالتليفونات عالطالعة والنازلة؟
2: يا ماما طبعا إلهن أهل ومربيين، يعني حرام الوحدة تحكي مع رفيقتها بالتليفون.
1: لا مو حرام يا ستي. معلش يا بابا احكي، بس الدراسي المثل بيقول ساعة إلك وساعة لربك.
2: عم ادرس يا بابا، والله عم ادرس، يعني طلبوني بالتليفون ما رد.
0: لا بقى على هالحالة، انت عم تشجع البنت علي. ها
3: استمعتم إلى

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أحييكم يا سادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بالعناوين بعد الفاصل.
1: وزير الخارجية سعد الشيباني يزور العاصمة التركية أنقرة يوم غد الخميس للقاء نظيره التركي هاكان فيدان.
0: وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن إعادة جميع العاملين المفصولين من الوزارة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
1: اتفاق سوري سعودي لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في ريف دمشق.
0: وفي نشرتنا أيضا، انحسار موجة الحر وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية بدءا من الغد. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الشأن السياسي، حيث يزور وزير الخارجية أسعد الشيباني العاصمة التركية أنقرة يوم غد الخميس للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. هذا وسيبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة، إضافة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: بعد توقف دام 14 عاما، استقبل مطار دير الزور الدولي أول طائرة ركاب مدنية دولية قادمة مباشرة من الكويت بعد إعادة تأهيله واستئناف عمله. وصباح اليوم كان قد استقبل مطار دير الزور أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إذانا ببدء تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
2: في خطوة جديدة لاستعادة شبكة النقل الجوي السوري بعد توقف استمر في معظمها 14 عاما نتيجة فساد المنظومة السابقة إبان حكم النظام البائد، عاد مطار دير الزور الدولي من جديد إلى أداء دوره في ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة. فبعد استقبال أول رحلة داخلية بين دمشق ودير الزور، استقبل مطار دير الزور الدولي أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت.
3: ما شاء الله، شيء عجيب يعني. الحمد لله اللي الله أكرمنا بهذا التحرير والفتح العظيم اللي فتح المطارات وخفت العناء على الناس سفر، وكنا شفنا الحوادث اللي كانت تصير على الطرق.

0: الحمد لله بما انه صار في طيران يعني ما راح يظل فيه حوادث، ما راح يظل فيه شيء، وما شاء الله خدمة ولا أروع. يعني
1: البنية التحتية لمطار دير الزور شهدت خلال الفترة الماضية عمليات صيانة وتأهيل شملت مدرج الهبوط ومباني المسافرين وتجهيزات الملاحة والأجهزة الأرضية لتلبية معايير السلامة الجوية وإعادة جاهزيته لاستقبال الطائرات. واليوم توجت هذه العمليات والجهود بتشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم ذاته. الرحلة الدولية عانت نجاح سوريا في استعادة الثقة بمجالها الجوي وفي تعزيز موقعها كممر جوي محوري في المنطقة. أما الرحلة الداخلية أنهت سنوات من الصعوبات إذ اختصرت رحلة برية كانت تستغرق أكثر من 7 ساعات.
2: شهدنا اليوم هبوط أول رحلة داخلية للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق إلى مطار دير الزور. هذا الحدث يمثل عودة هذا المرفق الحيوي إلى الخدمة بعد استكمال أعمال إعادة التأهيل من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. نبارك لأهلنا في دير الزور ونتطلع إن شاء الله إلى استقبال المزيد من الرحلات الداخلية والدولية خلال المرحلة المقبلة.
1: قبل مطار دير الزور الدولي كان قد تم إعادة تفعيل مطاري دمشق وحلب بعد إنجازات عدة شهدها قطاع الطيران المدني في سوريا والذي كان متهالكا في عهد النظام البائد، عكس ما هو عليه اليوم حيث يتم العمل على توسيع شبكة الربط الجوي الداخلي كما الخارجي بما يدعم الاقتصاد السوري ويخدم المواطنين ويواكب مرحلة إعادة البناء واستعادة الدور الطبيعي للمطارات السورية.
3: وقعت الشركة السورية
4: أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم. وخلال مؤتمر صحفي لتوقيع قرارات عودة آلاف المفصولين من الوزارة بسبب مشاركتهم في الثورة إلى عملهم، أكد عنجراني أن إعادة العاملين المفصولين مسؤولية أخلاقية ووطنية، وهم خبرات يجب الاستفادة منها في مسيرة بناء سوريا، مبينا أن العمل اليوم يتم وفق مسار مؤسساتي يركز على دراسة مؤهلات العاملين وخبراتهم وصولا إلى قرارات تضع كل شخص في الموقع الذي يمكنه من تحقيق أفضل أداء وتقديم الفائدة للمديرية التي يعمل بها. هذا وتواصل مختلف الوزارات استقبال طلبات المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم بالثورة السورية ضمن إجراءات إعادتهم للعمل.
3: وقعت الشركة السورية للكهرباء مع شركة الحرف السعودية للمقاولات في مبنى الشركة بدمشق 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة، وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية تصل إلى 760 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميجاوات.
4: أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق 20 آب الجاري عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وأوضح رسلان أن قرار التمديد جاء بعد متابعته خلال اليومين الماضيين وبشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى الاحتياجات الميدانية.
3: بدأ اليوم الاكتتاب على مشروع أبيات هيلز السكني في ضاحية قدسية بريف دمشق بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان بهدف تنظيم إجراءات التسجيل واستقبال طلبات المواطنين وفق الآليات المعتمدة وبما يضمن الشفافية وسلاسة التنفيذ. من جهة أخرى أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن المؤسسة العامة للإسكان سلمت نحو 380 مسكنا ضمن مشروع توسع ضاحية قدسية بريف دمشق للمكتتبين الذين أبرموا عقودهم والمخصصين خلال فترات

0: زمنية مختلفة أو مختلفة سابقا.
1: في خبرنا الأخير، تتراجع موجة الحر اليوم الأربعاء على أن تنحسر بشكل كامل بدءا من يوم غد مع عودة الأجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبيا. ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، يكون الطقس نهارا غائما جزئيا في المناطق الساحلية وصحوا في باقي المناطق، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية. كما تستمر الأجواء السديمية المغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية والجنوبية.
0: بهذا يستعد أن نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور العاصمة التركية أنقرة يوم غد الخميس للقاء نظيره التركي هاكان فيدان. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن إعادة جميع العاملين المفصولين من الوزارة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية. اتفاق سوري سعودي لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في ريف دمشق. وكان في نشرتنا أيضا انحسار موجة الحر وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية بدءا من الغد.
1: في ختام هذه النشرة، تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق، قدمناها لكم وليد يونس وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: قد لا يتذكر طفلك لحظات الرضاعة، لكن جسده سيحمل أثرها صحة وقوة لسنوات. فالرضاعة الطبيعية استثمار في بداية صحية وحياة أفضل.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 162 لعام 2026 القاضي بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان غدا في تركيا. المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تؤكد أن التطورات في سوريا تظهر أهمية اليقظة في مواجهة تهديد تنظيم داعش. ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن تشيد بجهود سوريا والعراق المتواصلة في مكافحة تنظيم داعش، وتؤكد أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش يمثل فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار. ممثلة فرنسا في مجلس الأمن تجدد تأييد بلادها لجهود الحكومة السورية الجديدة في مكافحة الإرهاب. وفي الخبر الأخير، وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية يبحث في بيروت مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حوار اقتصادي. الإعداد غزل إبراهيم. في التقديم ريبال الدريوسي. وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار اقتصادي. أيها السادة، في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تأتي زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى دمشق، ولقاؤه السيد الرئيس أحمد الشرع أول أمس الاثنين كمحطة فارقة في العلاقات بين البلدين من حيث التوقيت والأهمية، خاصة في ظل حاجة دمشق الملحة للتمويل وإعادة الإعمار مقابل حاجة الإقليم لممر تجاري ومتنفس لتصريف صادراته النفطية والزراعية والصناعية، إذ يشكل السوق السوري مسارا مربحا لأربيل وبديلا استراتيجيا عن مسارات التصدير التقليدية المعقدة والمكلفة. البعد الاقتصادي لم يقتصر على ما طرح خلال اللقاء فقط، إذ تزامنت الزيارة مع مباحثات أجراها رئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي مع وفد من مجموعة إسكندر القابضة من الإقليم، تناولت الفرص والآفاق الاستثمارية الممكنة بين الطرفين. فهل سيفتح الاقتصاد الأبواب أمام مرحلة جديدة من التقارب تقوم على المصالح المشتركة؟ وما هو مستقبل التعاون الاقتصادي بين سوريا والإقليم؟ متابعينا الكرام، هذا الموضوع سيكون محط النقاش في محورنا الأول من

0: حلقة اليوم في برنامج حوار اقتصادي مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. أهلا ومرحبا بك، يسعد أوقاتك دكتور زياد.
1: وعليكم عليك لجميع مشاهدينا ومستمعينا بكل مكان،
0: مساء الخير. يعني بداية، ما أهمية هذه الزيارة وأيضا ما هي حدود التعاون الاقتصادي بين الجانبين في هذه المرحلة؟ تفضل.
1: الشقين، الشق الأول ذكرتي بالمقدمة حضرتك،
0: نعم،
1: هو عبارة عن تبادل منافع أو مزايا أو مكاسب لكلا الطرفين. طبعا. والمقصود الطرفين شمال العراق، راح استخدم هالتعبير ليضم كافة المناطق بما فيها منطقة أربيل من بغداد باتجاه الشمال لعن جنوب تركيا وسوريا، وضمنا وحكما المنطقة الواقعة بمنطقة الجزيرة. أول شيء ثنائي بين الطرفين ومتعدد الأطراف أو أبعد، وليست حدود جغرافية فقط، تضم شركات مع فاعلين في الأقليم بما فيهم دول كالعربية السعودية أو تركيا أو لبنان أو الأردن،
0: دول الجوار،
1: مناطق استثمارية تجارية صناعية زراعية مشتركة، إن كانت على الحدود السورية أو داخل الأراضي السورية، لتعزيز النشاط الاقتصادي المشترك. مثل ما ذكرتوا، يعزز هذا الأمر المكاسب أو المنافع والمرابح لكلا الطرفين. هلا ذكرتي عنوانين رئيسيين، انه العراق بده منافذ عبور او ممرات امداد بالتصدير، ولكن ايضا بالاستيراد، لانه من البحر المتوسط باتجاه العراق تبقى التكلفه اقل بكثير من تمرير البضائع عبر البحر الاحمر، مصر، قناه السويس، هيك باتجاه شبه الجزيره والدخول عن طريق البصره. فبيتم كمسافه جغرافيه وكزمن وككلفه بيتم الارخص استيرادا وتصديرا. سوريا تسعى الى زياده فرص التشغيل،
0: نعم،
1: في قطاع البناء او اعاده الاعمار لانتاج المواد الاوليه ومستلزمات البناء، ولكن شركات استراتيجيه بقطاعين ايضا مهمين لسوريا وللعراق، هو القطاع الزراعي او التصنيع الغذائي مع التصنيع الصناعي او الصناعات التحويليه. لانه لا ننسى انه العراق هو بعد استراتيجي لسوريا، بيستهلك بحدود 6 الى 7 مليار فقط من منتجات غذائية وسلع زراعية أو تصنيع غذائي. فبالتالي استغلال الموارد الطبيعية بما فيها الزراعية بمنطقتنا من القمح إلى باقي الخضار والفواكه والبقوليات إلى ما هنالك، إلى المواشي، تربية الأغنام إلى ما هنالك، تقدم بسلاسل التصنيع وليس فقط تصنيع القابات، يعني تعزيز القيم المضافة لكلا الطرفين وتوسيع النشاط الاقتصادي. على هذا طلب هذا الأمر أطر تنظيمية على الناحية السياسية، أو خلينا نقول الجو العام،
0: نعم،
1: تمهد بشكل كبير كثير،
0: نعم،
1: وليس فقط مرة أخرى بين أقليم كردستان أو أربيل، ولكن أيضا شفنا لحقه بزيارة مظلوم عبادي مع احترام الألقاب إلى دمشق أيضا،
0: نعم.
1: فبالتالي الجزيرة كفضاء جيو اقتصادي مع شمال العراق تمثل نقطة تحول عملية وليس فقط نظرية أو كلام تبنيات، فعليا ممكن أن تكون هذه المنطقة رقعة جغرافية لبناء تحالفات أوسع.
0: نعم، الرئيس بارزاني قال بأن سوريا والعراق وإقليم كردستان تجمعهما مصالح مشتركة عديدة، كما أيضا تتوافر فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة لهم جميعا. خلينا نحكي عن أهم المصالح وأهم الأولويات الاقتصادية حاليا في الوقت الحالي.
1: النفط،
0: نعم،
1: تصدير، عم ينحكى عن مليون ونص برميل تقريبا لمليونين برميل. هلا العراق يصدر عن طريق سوريا تقريبا، بدون ما افشي ارقام، يعني معلش مشان المستمعين يعرفوا عن شو عم نحكي، بحدود 50,000 برميل، بس هذا يتم اليوم عبر الصهاريج. يعني كنت اول امس باللاذقية وشفت اعداد ارتال طويله من الصهاريج بمنطقه طرطوس تقريبا،
0: تمام،
1: عم يستنوا الدور لحتى يجوا على المصفايه او تخزينها بالمستودعات، تخزين مخصص للنفط لتصديرها لاحقا. هذا بيتطلب تكاليف عاليه، خاصه انه الخزانات عندنا تعرضت لتآكل. هلا المشروع الجوهري والعملي وممكن يكون يبلش نقطه تحول بالخارطه النفطيه السوريه والعراقيه هو مد خط انبوب جديد، لانه القديم حتى لو مو كله متهالك، هو متهالك ومصدي، يعني في عوامل صدى

0: بيصير بالداخل خاصة بعد عدة عقود. وعكس ما حكى أنه في 2003 هو أوشي بعشرة 52 تم شغالة أسرة 92 82
1: يعني يحتاج إلى إعادة تأهيل.
0: إعادة تأهيل نعم. هلأ إعادة تأهيل ليس فقط إعادة بناء خط أنبوب جديد، ولكن التكنولوجيا الحديثة، لأنه ممكن ترمي من الأنبوب القديم بكلفة تغليف عالية وبلا طعمة. اليوم بالذكاء الصناعي ممكن تعملي مسار، وتكنولوجيا إنشاء الأنابيب بتتطور بشكل جوهري، بتقدر تعملي هالأنبوب. العراق من الأربعينيات والخمسينيات القرن الماضي مخنوق خنق، ما عم بيعطيه، ما عم بتعطيه المجتمع الدولي، خاصة الاحتلال البريطاني آنذاك.
1: نعم.
0: منفذ على البحر غير على شط العرب، وما بيقدر يستقبل سفن عميقة. التصدير الطبيعي والأقل كلفة عن طريق سوريا. هلا ب 82 قطع هذا الخط، وتم بنى العراق عن طريق جهاد.
1: نعم دكتور نعم دكتور زياد، خلينا نستغل الوقت. بالنسبة لدمشق، يعني تفرض مرحلة إعادة الإعمار نفسها بوصفها أحد أهم مجالات التعاون المؤسسي بين دمشق وأربيل، وكما نعلم شركات الإقليم لديها خبرة واسعة في قطاع الإنشاءات. ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه الشركات في ذلك، وأهم الفرص المتوقعة في هذا السياق؟
0: تماماً. النقطة الرئيسية هو تمويل هذه العمليات من خلال تصدير نفط عوائد العبور. ممكن تمويل عمليات أخرى بالقطاعات اللي عم تكري حضرتك بالقطاع الميناء. هلا أهم نقطة إجابة مباشرة لسؤال حضرتك ومعك لي بالإلحاح، هو عبارة عن تكنولوجيا وتحريك رؤوس الأموال والموارد البشرية. لأنه أربيل خلال السنوات أو العقود والسنوات الأخيرة خاصة ما عاد له علاقة بأربيل من 20 سنة. بمعنى آخر، التحالفات اللي عملوها شركات استراتيجية مع شركات الدول الاتحاد الأوروبي والأتراك والألمان إلى ما هنالك،
1: نعم،
0: بيمتلكوا خاصية أو مزية إنتاج السلع بالكفاءة العالمية. فاستغلال موارد طبيعية بسوريا وإنشاء تحالفات استراتيجية، ذكرت بالمقدمة حضرت قطاع الزراعة والصناعة، قطاعات عديدة بما فيها السياحة وخدمات النقل واللوجستيات وإعادة الأعمار وممرات العبور وسلاسل الإمداد والسياحة وقطاعات عديدة. إذا صار في تحالفات استراتيجية معناتها عم تأنجي سلعة وخدمة، لأنه مو ليس فقط إنتاج السلع والخدمات، خاصة قطاع الاتصالات والذكاء التحول الرقمي.
1: تمام.
0: لكل دول الإقليم بجودة العالية وبالسعر الأدنى، وبالتالي تعزيز فرص النمو بكلا البلدين.
1: تمام. أيضا دكتور زياد، يعني في 18 من أيار الماضي عبرت أول قافلة ترانزيت من تركيا باتجاه العراق عبر منفذ تل أبيض الحدودي وصولا إلى منفذ اليعروبية، في خطوة تعد مؤشر على تنشيط حركة النقل وأيضا التبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية. السؤال هنا، كيف يمكن لهذه الزيارة أن تكرس الدور اللوجستي لسوريا بوصفها ممر حيوي يربط بين دول المنطقة؟
0: ممتاز جدا السؤال صراحة سيدتي. منذ 28 شباط فبراير الماضي وشنت أمريكا وإسرائيل بين قوسين الحرب على إيران والنواشات التي تبعتها رغم الهدنة، أوزان الإقليم تغيرت بشكل جوهري. وزن البحر الأحمر، مضيق هرمز، البحر المتوسط، وقال السيد الرئيس السوري وقت اللي أنت عندك البحر المتوسط هو نهاية العمل البحري بداية العمل البري. يعني أي مركب جاي من جنوب أوروبا الغربية جاي باتجاه الصين بيمر عن طريق سوريا ولبنان والأردن باتجاه جنوب تركيا أو شمال العراق أو باتجاه الخليج ودول الخليج العربي ما فيها السعودية. فبالتالي أنت بقاع جغرافية تتعرض لتغيرات جوهرية، ولحسن الحظ بالمعنى الإيجابي وزنها وأهميتها ستزداد أكثر فأكثر في المستقبل لتأمين السلع الغذائية، الإمداد، الأمن الغذائي لكافة دول الخليج، موارد الأعمار، لأنه كمان تعرض بنيات التحتية لدمار، وإن بتمايزات بين دولة ودولة من الكويت للإمارات لقطر للسعودية إلى ما هنالك. النقطة الأهم التي هي لوجستيا، هي النقطة الأهم أنه تعمل شركات استراتيجية سورية مثلا عراقية تركية بالزاوية، من كان بالشمال السوري شمال الشرق أو على حدود التنف مع العراق أو باتجاه السعودية، بحيث من البداية تقدم شركات استراتيجية لكافة الدول. حكينا قبل قليل عن النفط، ماذا يمنع من إنشاء تصوري هالحلم مصفات ثلاثية أو ثنائية مشتركة عم تكرر الخام العراقي وتودي مشتقات الطاقة ومنتجاتها لشمال العراق ومنطقة الجزيرة في سوريا أو لكامل الأراضي السورية؟
1: يعني ممكن أن يبقى حلم مثل ما ذكرت.

0: انا عم بقول حلم لانه في البعض بيقول لك بده 4-5 سنوات بس بالفعل يعني بجوز العالم يستغربوا 1932-1934-1952 انبنى خطين جوهريات للنفط العراقي والنفط السعودي. ماذا يمنع من إعادة يعني طبيعيا وطاقويا ونفطيا وغازيا من إعادة تمرير هذه الممرات؟ هلا طبعا بده استقرار سياسي على المستوى العالمي يعني بما فيها حمايته من ضربات دولية وليس فقط عمليات تخريب محلية قد يلجأ بعض الأطراف إلى تخريب، ولكن أيضا هذا بيحقق سلم واستقرار على مستوى المنطقة على مستوى البلاد المختلفة. السعودية اللي أعطيك مثال بس وأنهي المداخلة، كانت تصدر عن طريق البحر الأحمر 2 مليون برميل وصارت الحرب وصلت لأربعة، اليوم عم بيصدروا 7 مليون برميل نفط، عم يستهدفوا بال 2030 10 مليون برميل نفط عن طريق البحر الأحمر قناة السويس. صارت البضائع يعني المشتقات الطاقة والنفط الخام يتصدر للأمريكيتين أو جنوب أوروبا عن طريق المتوسط قناة السويس.
1: كونك ذكرت لي أنه نحتاج نعم يعني كونك ذكرت لي أنه نحتاج لحالة من الاستقرار كيف
0: الاقتصاد بيؤدي الاستقرار بصراحة؟
1: نعم
0: الاقتصاد بيؤدي الاستقرار وتعطي فرص تشغيل
1: أكيد
0: ونعيش كالعالم ما عاد يتحكى شو بعض النزاعات.
1: يعني بس اليوم يعني في حرب أمريكية على إيران، هذا الوضع كيف سينعكس على التعاون على هذا التعاون على المنطقة؟ يعني في حالة عم تعيش المنطقة حالة من التوتر وعدم يقين.
0: أنا بالأخير شو ما حكيت احكي توتر عدم استقرار ومخاطر إلى ما هنالك، هذا كله بالصناعة النفطية بترجم بتكاليف. بمعنى آخر الاتفاق المبدئي اللي انعقد بين شركات عراقية مع شركات سورية ومذكرة تفاهم كانت عراقية سورية أو مع الشركة الأمريكية وتحديدا شيفرون لبناء هالأنبوب، ورجع تأكد هالاتفاق بأمريكا بتوقيع الجانب السوري مع الجانب العراقي على هذه الاتفاقية لإعادة مد الأنبوب. هلا قد يكون حلم بالبداية بس، ولكن كل دول المنطقة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بدها تفك الخناق عن مضيق هرمز، فبالتالي عبور النفط العراقي وقد يكون لاحقا الغاز القطري والنفط السعودي ما حدا بيعرف.
1: تمام.
0: بالتالي انت عم تأمني منفس او منفذ بحري لكل دول المتوسط، الخليج العربي كله وراء سوريا والبحر المتوسط امامك، فالجغرافيا عم تلعب دور جوهري مثل ما ذكرتي بالمقدمه اول ما بلشتي. حكيتي جيوسياسي، نحن بنستخدم تعبير جيو اقتصادي، تفعيل الموارد بكافه مجالاتها كانت ممرات العبور، لوجستيات النقل الامداد لاعلى درجه يستفيد منها كافه الاطراف بما فيها مصالح العليا للسورية.
1: نعم دكتور زياد، ايضا دعنا نتحدث عن موضوع شبكات الطرق والسكك الحديديه، هذا موضوع ايضا مهم. ما هو المطلوب لتطويرها لتكون سوريا قادره على القيام بهذه المهمه بعمليه التبادل التجاري؟
0: هلا هذا بده سؤال سريع، يعني انا مشتغل على المواضيع ما عندي شيء لحتى كون صادق معك.
1: تفضل.
0: برنامج ممكن ما بحق لي سميه بس ما على شيء ليكون في مصداقية أكثر. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى العالم والعربي يعني مو بس في سوريا عم بتفش ليصير يعني عدة مشاريع. هلأ صار في بالجانب السوري الحكومي والجانب الأردني مثلا تصديقا على كلامك حركة مكوكية هائلة. في مرة يا مخلوقة كل وزارة سورية راحت على الأردن، 32 مسؤول وزير راحوا على الأردن يعملوا اتفاقيات. هلأ نحكى كثير عن ربط الحجاز وطريق النقل، تعال نحكي على البري والسكك الحديدية. هلأ إذا أنت وسائح أوروبي ماذا يمنع أنه توصلي على إسطنبول والقطار خلال 10-12 ساعة يحطك بالحجاز عن طريق الأراضي السورية؟ أو بالعكس تيجي من السعودية عن طريق عمان سوريا شخط الحجاز طرطوس تصدر البضائع والسلع والخدمات. يعني أنت شركة فرنسية أو أوروبية راح بدون ما أسمي أسماء بعتي 10,000 سيارة على ميناء طرطوس، توزعوا 5,000 على سوريا على لبنان على الأردن على السعودية 2,000 2,000 2,000 2,000 إلى ما هنالك.
1: نعم.
0: فهذا الهب أو المخزان أو التخزين كلوجستيات بده تطوير البنية التحتية. هلا الجانب السعودي ومشكور طبعا شمر على إيديه، خليني أقولها بالتعبير الشعبي، مشان إعادة تأهيل أجزاء كبيرة مسكك الحديدية. هلا أين الأهمية بالنسبة لسوريا؟ وما عاد حق تطرح السؤال ويمكن عم بفشي سر بس المختصين بيعرفوه. نحن بسوريا عندنا طاقات غير مستغله، اكثر من 80% ما بنعرف في عندنا اراضي.
1: مثلا
0: الفوسفات نقدر نصدر 10 مليار دولار، مو لعبه. هلا الاهم انه يكون في طرقات لوجستيات لتصديره، والاهم من كل ذلك انه ما نصير سوريا بس بلد عبور باخذ بخشيش او اتاوي معينه على عبور السلع والخدمات، وانا عم استهلك طرقاتي ولوث البيئه بدون ما عمل قيم مضافة.
1: نعم.
0: فأنا بستخدم الفوسفات كأسمدة أزوتية، ككبريت، كفوسفور، يعني منتجات متقدمة بغسيله، بتصنيعه بمراحل متقدمة، بالاستفادة بنرجع العودة إلى بدء.
1: يعني هي الطاقات ما أنا مستغلة.
0: ما أنا مستغلة، وإذا بيستغل.
1: طيب شو السبب دكتور؟ شو السبب؟ في صعوبة يعني؟
0: هلا بدي معرفة، هلا أنت ذكرتي بالسؤال قبل قليل من شي 10 دقائق ربع ساعة.
1: نعم.
0: أن الشركات بأربيل. أنا ما عندي تكنولوجيا أغسل الفوسفات. ممكن صدر الخام نفس الشيء للقطن، بس انا عم صدر القطن حقه ربع دولار او نص دولار كيلو القطن، بس انت عم تاخذي تعملي منه قميص تبيعيني ب 20 دولار بماركه بلابيز معين بجوده عاليه. فانا كيف اذا انا تحالفت معي شركات، يعني عم تشوفيها بالاسواق السوريه منتجات سعوديه بالالبان والاجبان على المستوى العالمي، عم بيجيبوا شركات دوليه هولندا بدون ما اسمي، رح اسمي هولنديه بالبحرين بالامارات، عم شوف السلع بقلب الاراضي السوريه. فكيف بنقدر انجو منتجات البان واجبان بلدنا من قطر مثلا، سميت التسميه ما لازم سمي اسماء ماركات، عم بقدر انتش. فكيف اذا عملتي هالانتاج من موارد طبيعيه من جوات سوريا، مو جبتي المواد الاوليه من هولندا او من السعوديه وصنعتيها وجبتيها على سوريا، جبتيها من الاراضي السوريه. اول نقطه، غير انه بتفعلي الموارد المتاحه عندك، اهم شيء بالنسبه لنا لسوريا، ونحن في سباق مع الزمن ولازم نربحه، لأن كلياتنا السوريين بخندق واحد.
1: دكتور،
0: شو السباق مع الزمن؟ التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل، لأنه وقت عم تعمل شركة عم توظفي 100 واحد، عم تعطي 100 وظيفة، العالم اللي عم تشتغل عم تشغل مجتمع بكامله.
1: نعم. خلينا نحكي أيضا دكتور، زيارة برزاني تزامنت مع مباحثات مهمة جرت بين هيئة الاستثمار السورية ووفد استثماري من الإقليم، ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا والتي من الممكن أن يركز عليها مستثمرو الإقليم، وما هي أيضا القطاعات الواعدة في هذا السياق؟
0: إيه هلا سيدتي، معلش أنا بجوز إيجابي، يعني العالم بفكروني طوباوي، بس فعلا الحرب يعني في كتير مقاسي بتعلم وبتعطي نتائج إيجابية. ليش عم بحكي هالحكيات؟ لأنه حضرتك اضطريتي، ما بدي فوت بالسياسة لظروف معينة، لا بدي أقولها، ظروف الحرب رحتي على أربيل.
1: نعم. ما هو الاقتصاد متعلق يعني بالسياسة دكتور، ما في مشكلة.
0: يعني أنا عم أقول بس مشان أعطي من ناحية فنية، أنا شغلتي بالأخير فني.
1: نعم.
0: حضرتك رحتي فتعطي مطعم، فتحتي شركة.
1: نعم.
0: بأربيل، عم نعطي مثال حقيقي، وأنا بعرف كتير قرابين وأصدقاء راحوا. اول شيء غير انه نفدنا يعني انقذتي حياتك من الضرب وآلت الحرب اللي كان بيعملها النظام السابق، تعلمتي مهارات عمل، تعلمتي اسواق، الشبكات، علاقات عامه، طرق شغل مع شركات بريطانيه، وعم احكي تحديدا خاصه بشمال العراق، والمانيه واوروبيه وتركيه، فصرتي تمتلكي مهارات. هلا هاي المهارات بحكم انه انت صرت تعرفي رجال اعمال وسيدات الاعمال بمناطق الشتات بما فيها العراق وببلدك الاصلي، هذه عملان تحالفات استثمارات عربية كردي شو ما بتسميها بالمنطقة أقليمية، معناتها أنت عم توسعي السوق، لأنه ما عاد تستهدفي بس 5 مليون بشمال العراق أو 12 مليون.
1: نعم.
0: بمنطقة الجزيرة عم تستهدفي 400 مليون مستهلك بالمنطقة العربية. فإذا أنت منتجك طلع بتكلفة منخفضة وبجودة عالية عالميا، معناتها أنت فتحتي أسواق عالمية بما في إنتاج الأدوات الكهربائية. هلا النقطة الأهم اللي بالنسبة لنا اللي بتهمنا، وهي لازم تركز عليها هيئة الاستثمار السورية.
1: نعم.
0: امبارح كنت عم أعمل مقابلة مع قناة خليجية بس لنكتة على سبيل الدعابة، عم تقولي شو بتنصح الحكومات؟ بالأهم شيء قيمي الوزارات كلياتها، عملي وزارة ذكاء صنعي. عم بالغ قصدا، وقت اللي انت بتعملي مشاريع تحول رقمي بسوريا واربيل بالاتصالات بالخدمات الرقميه بالتحول الرقمي، معناتها عم توسعي الرقعه الجغرافيه وتفوتي بحلزون تنموي صاعد بيعطي مكاسب عاليه، لانه انت بالتكنولوجيا بتوفري وقت وزمن وتكاليف.
1: اكيد. خلال السنوات الاخيره شهد الاقليم واحده من اكثر موجات التحول الاقتصادي جراه في المنطقه، طبعا عبر انتقال مدروس من اقتصاد يعتمد على النفط الى نموذج متنوع يقوم على الاستثمار والانتاج والتقنيه. كيف يمكن الاستفاده من هذه التجربه في الحاله السوريه، وما هي نقاط التشابه؟ نحن كيف فينا نستفاد؟
0: هلا النقطه جوهريه، وخلينا نكون صادقين، يعني لو بجوز ما يكون كياسة دبلوماسية، لأن عنه عملوا

0: صراحة أنا متابع الموضوع من زمان مع قطاع الأعمال. هلا عملوا بيئة استثمارية ناظمة جذابة، بس تطلوا لأقصى حد وبتروحي لهونيك ما حدا بيقول لك وينك، بس استثمري. هلا بالمقابل في سلبيات، ما نقول إنه كله إيجابيات، خاصة بالشفافية المطلقة وكيف بدك تتحالفي مع فلان وفلان تحت يمشي مشروعك. بس مع ذلك الانفتاح بقطاع الأعمال ضمن ضوابط معينة، مو انفتاح جائر مثل ما عم ينادي البعض عندنا بسوريا، أدى لاستقطاب. نحن ما تنسي إنه أنت عندك رؤوس أموال، مو بس مصاري، رؤوس أموال المغتربين مع أفكارهم موجودين بكل دول الشتات خاصة بأوروبا الغربية. هدول بيعطوك أفكار إنتاجية جوهرية لإقامة مصانع، إقامة منشآت تكنولوجيا حديثة، بالتشبيك مع دولهم الجديدة اللي استركنوا فيها كان بأوروبا أو بمصر أو بتركيا، مع بلدهم الأم اللي هو سوريا. هلا التجربة بي ار بي انه كيف عملتي بيئه استثماريه؟ طبعا في موارد نفطيه عندهم اللي ساعدهم بشكل رئيسي، بس عندنا احنا بسوريا عندنا مليارات الدولارات برا. لحد الان اذا قلت لك ما اشتغل سيف كود ما بتصدقي انه بنرفع العقوبات. هلا هذا رح يرفع شوي شوي، بس ولكن وتصير البيئه الاستثماريه مبسطه لاقصى حد، مو يجي مستثمر بده يبدل عمله في 100 قصة ما نعرف إمتى مددوا وإمتى ما مددوا، بده يحول من قطع أجنبي لسوري، تحويلات المالية، القنوات المصرفية، حبس السيولة، ما في إقراض، بدك تحول من بنك لبنك، في عندك كذا قصة بدك تتجاوزها، بدك تبسط لأقصى حد الإجراءات وتجذب المستثمر. ليه؟ لأنه أي نواة أو شركة استراتيجية أو شراكة معينة نجحت صارت مغناطيس للكل للبقايا، فجذبت استثمارات أخرى، وبالتالي فتني بحركة ديناميكية صاعدة مثل ما عملوا بأربيل وأكثر حتى بالنسبة لسوريا. لأنه نحن بدنا كل شيء، فالسوق واعدة، بنحتاج كل شيء رغم التحديات، هي بس هي بنفس الوقت فرص.
1: نعم، رح نختم هذا المحور دكتور زياد، ورح نفوت بمحورنا الثاني والأخير من حلقة اليوم عن أهم مخرجات ملتقى التجارة الإلكترونية الذي جمع نخبة من الخبراء ورواد الأعمال والشركات والمهتمين بالاقتصاد الرقمي في العاصمة دمشق أيضا أول أمس الاثنين. خلينا نعطي فكرة عامة أولا دكتور عن مفهوم التجارة الإلكترونية، نعرف متابعينا ويعني كيف أحدث هذا التحول تغيير في بنية الاقتصاد العالمي.
0: ممتاز جدا السؤال، لانه اللي بده ينقذ السوق اقتصاد سوريا او يخليه يفوت بالدمج بالاقتصاد العالمي ما في غير عن الرقمنه او التحول الرقمي او الذكاء الصناعي كما بدك تسميه، لانه عنده مكونات عديده. يعني خليني اعطيك امثله عمليه والعالم تكون يعني مدركه تماما اهميه الامر. وقت اللي صار التحرير رحت لطلع اخراج ايد، ما اخذوا مني ولا ليره اخراج ايد ببلاش بالبحصة يعني بالوزارة الداخلية. عم بلو طلع طال يعني شخص بعرفه دارس أنا وياه عن المدير، يعني فتلا أتشكره بصراحة.
1: نعم.
0: ليش ما عم تاخذوا مصاري؟ كان دور ثلاث وكل شيء. أنا ليش عملوا ليش ما عم تاخذوا رسوم وأتعاب؟ لأنه أنا كمان بهمني دولتي تبقى يعني متطورة، يعني هالورقة اللي عم تنعمل الموظفين دارين كلها نفقات ورواتب إنما هنالك. هلا أهمية التحول الرقمي شو هي؟ إنه أنا ما بتعذب، ببيع لك البيانات أنا وببيتي، بتعطيني جواز سفر أو بتعطيني إخراج إيد أو بتعطيني معاملة إلكترونية شهادة سواقة، يعني إيه جو يعني إيه لما هناك من المعاملات. عم نحكي على 290-300 خدمة ممكن تنعمل عن طريق النت. هلا التجارة الإلكترونية ليش مهمة جدا؟ وأعطيكي مثال حقيقي، يعني معارض كان
1: بتوفر فرص استثمارية،
0: بدي أحول لي مصاري من فرنسا. يا مخلوقة من نص حزيران أول تحويلة ما ضبطت، رجعنا بواحد جولاي بواحد الشهر الماضي ما ضبطت. البنك السوري بسمي اسمه إذا بدك مع البنك الفرنسي، في بنك مراسل بنسميه أو تعبير شعبي بنك وسيط من السوسيتي جنرال من المصرف الفرنسي عن طريق البنك المراسل عن طريق سوريا، نظف التحويلة، أنا فاز على تطبيق معين إلكتروني، حول لي، أجتني رسالة كتبوا لي فيها بالرسالة هاي الإشعار وهي الرفرنس واسمي طبعا وهي انه مكتوب خلال 10 دقائق بتقدر تقبضها. رابع مصطف عندنا هون بدمشق بشارع حلب، فتل عنده قلت له هالاشعار، قال لي تكرم دكتور، اخذ الرقم فوت الحاسب تبعه وطلع معه بيانات المرسل، يا مخلوقه شو بياكل وشو بيشرب. قال لي اسم ابوه كذا، قبضت الحواله وطلعت بثواني. فانت التجاره الالكترونيه وقت اللي عم تعملي تتداولي مو بس تلعب خرمات، بما في الاستثمارات، بما في شراء الاسهم، بما في التبادل، معلومات شفافة وصريحة وفيها مصداقية مخالفة.

0: اوكي عم تعملي تحويل يسرقوا تطبيق الالكتروني، تجاه الالكتروني، اشتريتي بضاعه من الصين.
1: العمليه يعني العمليه امنه
0: بتكون امنه؟ ليه انا بدي دولتي؟ لانه انت وزاره الاتصالات بتحطي نورم، بتقولي لي زياد ما تحول عن طريق شركه مو معروفه راسها، يعني ما بدي احكي تعبير مو حلوه.
1: نعم. طب خلينا دكتور اليوم يعني سوريا اليوم أين هي من هذا التحول في شكل ومضمون الاقتصاد العالمي؟ وخلينا نعرف أيضا ما هو واقع التجارة الإلكترونية في سوريا؟
0: ممتاز جدا. هلا بصراحة خليني أحكيها وبتصور العالم بيوافقوني وبتوافقيني حضرتك. أنا بقول مبالغ شوي، أنا بقول إحنا خلص دورنا، كبار بالعمر، عمري 65 سنة 70 سنة، شو بدي أعمل لسه؟ بس وقت اللي عم شوف هالجيل الجديد، اليوم كنت بإحدى مراكز التكوين العليا، في شيء 38 شخصية عاملين ما يعني شهادات اقتصادية وعم يعملوا التدريب، يعني سنة ونص تأهيل ما بعد الجامعة. يعني عم تفاجأ من قدرتهم الديناميكية وكيف مطلعين شو عم بصير بمعارف على مستوى العالم. يعني كنا نحضر اجتماع نفس الأفكار القديمة، هلا من شي سنتين وهيك جاي، أنت جيتي من مصر، أنا جيت من تركيا مثلا، فلان إجا من ألمانيا، صار عندنا مشارف وافكار عديده. هلا التجاره الالكترونيه، التحول الرقمي، نحن بسوريا بعاد عنه كثير، بس ولكن بلشنا بالطريق الصحيح، عندنا مناجم عاليه فيها. يعني خليني اقول دفع فواتير الكهرباء والمي، ما ادري قديش وفرنا. تصور السنه الماضيه كان كلياتنا ننطر مشوار بحلب لما بالشام لندفع فاتوره الكهرباء مواصلات ونوقف ساعه وندفع الفاتوره، اليوم تدفعيها انت وقاعده ببيتك 12 بالليل عن طريق التطبيقات المتاحه بدون ما اسمي اسماء. فمعناته انت وفرتي على المواطن وعلى الدوله تكاليف. تصوري انت عم تدفعي فاتوره التليفون، بتعرفي شو يعني فاتوره كهرباء ومي وعم تدفعيها بالدوله؟ عم تدفعي 20,000 ليره لانه بتطبعي ورقه وحبر وطابعه وموظف مقبالك وكله. الرقمنه بتخلق فرص عمل عديده، صحيح بيقولوا انه بتأدي لبطاله، لا هي ما بتأدي لبطاله لانه بتحرك دائره اقتصاديه. هلا احنا ما بدي اقول ابعاد لانه في عندنا كنز او فرص متاحه عاليه كثير، ولحسن الحظ بهالقطاع اللي هو المعلوماتيه او الذكاء الصنعي عندنا ناس بتفهم من داخل السوري او من برا اكثر من بقيه القطاعات. انا مثلا خبير اقتصادي بتلاقي مثلا 10 خبراء، بس بقطاع الاقتصاد بتلاقي 100 و200 لانه في كثير ناس استثمرت لحالها على مستوى فردي. انا بعرف عيال باعت اراضي مشان تعلم اولادها شيء هندسة الإلكترون، شيء معلوماتية على مستوى سوريا أو بالخارج. هلا هدول الكفاءات بدنا مكونات استراتيجية التحول الرقمي أقلع فيها بأي ثمن، مو النت مو شغال ونقطع عندك ونقطع عندي، بما المقابلة بخاف ما ينقطع النت يا مخلوقة.
1: صحيح صحيح مزبوط.
0: البنية التحتية اللوجستية، هلا السعودية والأندية كلامي بتحط مليار دولار لتربط سوريا مشاريع ربط الاتصالات. ليش أنت مهمة؟ لانه اذا انت تركيا بدك تحكي مكالمه مع الاردن او لبنان بيحكي مع السعوديه، مثل ما كنت عم تسالي قبل شوي على العبور بالنقل وبالمواصلات وبالسكك التحديديه، الاتصالات بدك ترحلي اتصالات. سوريا هي مركز اقليمي، وفي طبعا نزاع بين الامارات والسعوديه على المستوى العالمي عم بحكي. فاذا سوريا تحولت لرقعه جغرافيه تربط كل منطقه الخليج بشمال بجنوب اوروبا بشمال افريقيا بالروحه وبالجيه، واتصالات بقيم مضافة لأنه هو مو عبارة عن شريط وعم تلاقي مكالمة ألو مرحبا، أنت عم تنقلي تجارة، عم تنقلي استشفاء، تعليم إلكتروني، مجالات هائلة جدا. ولحظة الحظ عم مرة ثالثة عم بقول نحن عندنا كفاءات تكفي، بس مشكلتنا شو صار فينا بال 10-15 سنة الأخرانيات. أول شيء اختبينا، ثاني شيء سياسيا ما كان بدون الانفتاح، لأن هذا الانفتاح بخليك تتواصل مع العالم الخارجي تفقد أهميتها. هلا لحسن الحظ سوريا مقدمة بهالمجال بشكل كبير كتير بمساعدة الأشقاء العرب والأتراك طبعا.
1: نعم إن شاء الله يصير يعني شغل على هذا الموضوع. خليني أروح لموضوع يعني نركز شوي على ملتقى التجارة الإلكترونية، هذا الملتقى الذي جاء في وقت تستمر فيه التجارة الإلكترونية في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي وسط سعي الشركات ورجال الأعمال لتطوير استراتيجياتهم الاقتصادية لتتلائم مع هذا التحول الذي يؤكد يوما بعد الآخر بأنه الاقتصاد الرقمي بات ضرورة ملحة في ظل هيمنة التسوق عبر الهاتف المحمول وتزايد حصة المبيعات الرقمية من إجمالي مبيعات التجزئة. دكتور يعني أيضا بلغت الأرقام وفقا لآخر الإحصاءات العالمية واستنادا إلى بيانات أكثر من 875 مليون مستهلك حول العالم فقد شكلت التجارة الإلكترونية

0: الإلكترونية عام 2025 حوالي 20.5% من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية. ومن المتوقع أيضا أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمية خلال هذا العام إلى 6.88 تريليون دولار أمريكي، وإلى 22.5% بحلول عام 2028. خلينا نعم
1: تفضل. شو السؤال؟
0: تفضل، بدك تحكي فكرة معينة؟
1: ايه البوكاز اللي لك اياها دعيني من الارقام، لان الارقام صحيحه لحد اليوم، كل شيء حكيتي صحيح، بس كل شيء حكيتي على المستقبل اعملي، معلش اعملي معروف انسي انسي.
0: نعم.
1: ليه؟ لانه عمليه التحول الرقمي هي عباره عن تراكميه بشكل تصاعدي جوهري جدا اكثر ما بتتصور. يعني اليوم عم تشوفي مثلا، اعطي مثال عملي، منطقات الاستثمار بين رجال اعمال ان كانت يعني الاوروبيه والعالميه الامريكيه الصينيه مع رجال اعمال السوريين، عم يصير كثير منطقات استثمار، عم ينعمل مجالس اعمال.
0: طيب.
1: هل هي شو حلاوتها غير انه انت عم تعملي تركيب او تنظيم معين، مجلس اعمال السوري الايطالي السوري الامريكي
0: كذا،
1: بنعملوا مجلس المجالس اللي يدير الحكمه القطاع الاعمال. اهميتها انه في هون التقليدي، مثلا انا تقليدي، بس في حضرتك او شذا او ريبال او فلان محمد جورج هذا عنده شركة استثمارية بإيطاليا، بس هذا أكيد وقت يجي عامل مجلس يشارك كعضو أو كمنتدب أو كمندوب أو كواحد من أعضاء هالمجلس، أكيد هذا معولا بالتجارة الإلكترونية. فعلاقاته وتشبيكاته بالأسواق العالمية رح تدي نتائج سريعة. هلا ليش عم بقول لك إن الأرقام الحديثة اللي عم يقصدوا فيها ب 10 و20 دغري مباشرة؟
0: نعم.
1: مو عم تحكي على 20%، 90-95% خلال سنتين رح تشوفيها. اليوم الولد اللي عم يولد اليوم رح يعيش 1000 سنة بال 2030-2040، ما رح يجي ما عنده أي مرض وراثي. لأعطيك مثال حقيقي وأنا عم بعاني، يعني عم بلاحظه يوميا تقريبا، فوت على مواقع لأبحث عن معلومة اقتصادية أو بتهمني، فوت على جوجل بيعطيني معلومة وفي ذكاء صنعي جواته، بس ما بيعني معلومة دقيقة. بس فوت على مواقع المتخصصة بالذكاء الصناعي والتجارة الإلكترونية، بقول له بيستورد براغي طول بكذا أو الشاطة أو سفنجة أو مكون بلاستيكي من الصين، بيعد لي كل الشركات، مو بس علي بابا اللي نحن بيعد لي كل الشركات الصينية والأمريكية اللي عم تشتغل بالصين، بيعطيني على طبق مفضة وأنا قاعد ما عندي. قالوا بتعرف لي شي شركة صينية ممكن تورد لي حواسب لسوريا؟ السوق صار مفتوح. هلا مين بكي بيقتنص وبيكتنز، يعني بيغتنم الفرص هو السباق اللي عنده قطرة على التشبيه. فالتجارة الإلكترونية بالنسبة لسوريا وللمنطقة وللعالم كله جوهرية جدا.
0: طيب ختاما دكتور، لأنه ما عاد معنا وقت للأسف، يعني كيف ترى مستقبل التجارة الإلكترونية في سوريا خلال المرحلة المقبلة؟
1: النقطة الرئيسية هو البناء، أول شيء استراتيجي بتكون بتعملي إطار ناظم، أو خلينا نقول بيئة تشريعية جاهزة، بحيث أنه أنا يكون آمن بالتحويلات المالية أو بالصفقات التجارية. النقطة الثانية وهي عصور بركز عليها هو التراكم. اشتغلتي شغلة صح بني عليها وعملي شغلة تانية، اشتغلتي صح شغلة وما طلع شيء مزبوط بدي أمحك، لأنه مرة ثالثة عم بقولها ثلاثة بخندق واحد. فبيلك لا ما ما ما, ما في تجريب، ممنوع التجريب. لك يا أخي هذا نيته صافية، عمل مشروع معين وما نجح، ما في ضرورة أنا يجي أقعد حاكمه وأقعد عيره. هلا بأمريكا بيقول لك بتلاقي واحد راكب بالطرقات او بكندا بيقول لك يا هربان من فرصه، يا بل على الاغلب هربان من فرصه وجاي على فرصه جديده بده يلحقها بالمسروح منه.
0: نعم.
1: فهذا السباق مع الزمن، خلينا نكتسب هالمهارات وهالكفاءات وهالموارد نستغلها، على الاقل نعطي يعني اشاره ايجابيه لهال
0: ان شاء الله. ان شاء الله هي النصائح تكون مسموعه. بدي اتشكرك، وصلنا حقيقه لختام حلقتنا، ما عاد معنا وقت نهائيا. الدكتور الباحث والخبير الاقتصادي زياد عربش، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل التي قدمتها لنا، شكرا جزيلا.
1: ان شاء الله خير،
0: الى اللقاء. وصلنا إلى ختام هذا البرنامج حوار اقتصادي. كنا معكم في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

99.9 ريف دمشق 95.3 حمص 95.1 أو 95.3 طرطوس 95.9 أو 95.5 إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: الثامنة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يزور المرسوم رقم 162 لعام 2026 القاضي بتعيين أحمد رواد محمد بشار رمضان مديرا عاما لهيئة الاستثمار السورية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان غدا في تركيا. ممثلة الدنمارك في مجلس الأمن تشيد بجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وتحث على مزيد من التدابير للتصدي له بشكل كامل. ممثل اليونان في مجلس الأمن يشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة سوريا الإقليمية وسيادتها في مواجهة التهديدات الإرهابية. وزير الطاقة المهندس محمد البشير يبحث مع وفد سعودي برئاسة وزير الطاقة السعودي لمشروعات الطاقة المتجددة المهندس فيصل الدعيج فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الكهرباء. أخيرا، انطلاق فعاليات معرض ثلاثية مشهد الصناعية على أرض مدينة المعارض بدمشق الذي تنظمه مجموعة المشهد الدولية وبرعاية وزارة الصناعة والاقتصاد السورية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق وسادة، ننتقل بكم إلى دير الزور لننقل لكم فعاليات افتتاح مطار دير الزور الدولي الذي بدأ أو استأنف نشاطه الملاحي.
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس أحمد الشرع، سلام الله عليك أينما حطت خطاك، يا من نفتقد وجوده معنا اليوم وتحضرنا مواقفه وأفعاله. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، حضورنا الكريم، ضيوفنا الكرام، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في دير الزور، دير العز. أهلا بكم على أرضها التي تحكي حكايات الفداء والثورة والتاريخ. أهلا بكم بين أبنائها، بين أهلها، أهل النخوة، أهل الكرم والعز. من أرض عاشت سنوات طويلة من الدمار والتحديات إلى مرفق حيوي ينبض بالحياة. بعد هذا الافتتاح، يعد هذا الافتتاح مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، ويجسد إصرار الدولة على استعادة مؤسساتها الحيوية وتعزيز حركة النقل الجوي.

0: قوي بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم التنمية وفتح آفاق أوسع للتواصل والاستثمار.
1: إن افتتاح مطار دير الزور الدولي ليس مجرد إعادة تشغيل منشأة، بل هو رسالة أمل ودليل على أن عجلة البناء مستمرة، وأن ما تحقق اليوم يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية. وقبل أن نبدأ مراسم حفل الافتتاح، ندعوكم إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء من المدنيين والعسكريين الذين قضوا في الحادث الأليم على طريق دير الزور دمشق قبل أيام، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. والآن مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتفضل بها القارئ الشيخ فراس الظاهر، فليتفضل مشكوراً.

0: نشكر القارئ الكريم على ما تلاه من آيات بينات، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا الافتتاح فاتحة خير وبركة.
1: أما الآن ندعو معالي رئيس هيئة الطيران المدني السيد عمر الحصري ليلقي بكلمته، فليتفضل مشكوراً.

بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أهلنا الكرام في محافظة دير الزور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الذي تحتفل فيه بإعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي بعد سنوات طويلة من التوقف، ليعود هذا المرفق الحيوي إلى أداء رسالته في خدمة أبناء المحافظة وربطها ببقية المحافظات السورية والعالم. إن افتتاح مطار دير الزور اليوم لا يمثل مجرد إعادة تشغيل لمرفق خدمي، بل يجسد مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا واستعادة مؤسساتها وتحريك عجلة التنمية وتعزيز الثقة بقدرة الدولة على تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني. أيها الحضور الكريم، منذ اليوم الأول وبتوجيه من فخامة الرئيس، كانت إعادة تشغيل مطار دير الزور أولوية وطنية لما يمثله هذا المطار من أهمية في خدمة أبناء المحافظة وتسهيل حركة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري وإعادة دمج شرق سوريا ضمن شبكة النقل الجوي.

الوطنية والدولية. ومن هذا المنطلق عملت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية على إنجاز هذا المشروع خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية. لقد اتخذنا قرارا استراتيجيا بتنفيذ المشروع على مراحل، فبدلا من انتظار سنوات حتى يكتمل إنشاء مطار جديد بكامل مرافقه، آثرنا إعادة تأهيل مبنى الركاب القائم وإعادة تشغيل المطار بأسرع وقت ممكن، لأن الأولوية كانت دائما إعادة الخدمة إلى المواطنين وتمكين شركات الطيران من اعتماد مطار دير الزور ضمن شبكاتها التشغيلية ووضعه على مسار تطوير مستدام يواكب احتياجات المرحلة المقبلة. وقد أثبت هذا النهج أن التخطيط المرحلي قادر على تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة، مع الحفاظ على رؤية طويلة الأمد للتطوير. السيدات والسادة، إن مطار دير الزور لا يخدم محافظة دير الزور وحدها، بل يشكل جزءاً من رؤية وطنية متكاملة لتطوير شبكة المطارات السورية وإعادة توزيع الحركة الجوية بما يحقق تنمية أكثر توازناً بين مختلف المحافظات، ويعزز قدرة قطاع الطيران المدني على دعم الاقتصاد الوطني وربط سوريا بمحيطها الإقليمي والدولي. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الطيران المدني هو استثمار في مستقبل الاقتصاد السوري أجمع، لأنه يحرك التجارة ويشجع الاستثمار ويخلق فرص العمل ويفتح آفاقا جديدة للنمو والتنمية. أيها الحضور الكريم، ما نفتتحه اليوم هو المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير مطار دير الزور. فالمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله إنشاء صالة ركاب حديثة تستجيب للنمو المتوقع في حركة المسافرين، وإنشاء مركز شحن جوي متطور يخدم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة، وإنشاء هنجار متكامل لصيانة الطائرات يدعم العمليات الجوية ويعزز القدرات الفنية، إضافة إلى فندق ومناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يحول مطار دير الزور إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم المحافظة وشرق سوريا ويعزز مكانته ضمن منظومة النقل الجوي في الجمهورية العربية السورية. كما ستواصل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المطارات السورية واستقطاب المزيد من شركات الطيران وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، بما يعزز مكانة سوريا على خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي، ويرسخ موقعها بوصفها مركزا حيويا يربط بين الشرق والغرب. وفي هذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الوزارات والمؤسسات والجهات التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع، وإلى كوادر الهيئة العامة والعاملين في مطار دير الزور الذين بذلوا جهودا كبيرة حتى يرى هذا الإنجاز النور خلال فترة وجيزة. كما أتوجه بالشكر إلى أهلنا في محافظة دير الزور على صبرهم وعلى ثقتهم، وأؤكد لهم أن هذا المشروع ليس سوى بداية لمسيرة تنموية سنواصل العمل عليها بكل عزم وإخلاص. ختاما، إن ما تحقق اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني، وسنواصل العمل بعون الله على تطوير مطاراتنا وتحديث بنيتنا التحتية وتعزيز معايير السلامة والكفاءة واستقطاب الاستثمارات النوعية، حتى يصبح قطاع الطيران المدني رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وداعما لحركة التجارة والسياحة والاستثمار، وجسرا يربط سوريا بالعالم. وسيكون مطار دير الزور الدولي بإذن الله نموذجا لهذه الرؤية، وبوابة مشرقة

0: لشرق سوريا ومصدر فخر لأبنائه ومحركا حقيقيا للتنمية والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا معاليك على هذه الكلمة التي تجسد عبارة: وراء كل إنجاز قصة، ووراء كل قصة رجال آمنوا بأن البناء ينتصر دائما على الدمار. نترككم الآن مع رحلة تختصر أشهرا من العمل والإرادة، وتجسد إصرار السوريين على إعادة الحياة إلى كل مرافق يخدم أبناء هذا الوطن.

جفاف الفرات حيث كان دير الزور عبر التاريخ بوابة الشرق السوري ونقطة التقاء الطرق والحضارات. يقف مطار دير الزور شاهداً على واحدة من أبرز قصص التعافي وإعادة البناء. فبعد سنوات طويلة من الحرب وتحول منشآته وساحاته إلى آثار للدمار والصراع، استعاد المطار اليوم صوته واستعادت دير الزور طريقها نحو المستقبل. ومن بين الركام بدأت رحلة إعادة التأهيل. أزيلت الألغام ومخلفات الحرب وردمت الخنادق لتبدأ بعدها ورشة عمل متكاملة أعادت رسم ملامح المطار من جديد. شملت الأعمال تأهيل المدرج والمهبط وساحات وقوف الطائرات وتركيب منظومات الإنارة الملاحية وإنشاء سور أمني جديد وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للمرافق والخدمات. كما أعيد تأهيل مبنى الركاب ومبنى الإدارة والإطفاء والأرصاد الجوية ومستودع الشحن، إضافة إلى إنشاء البوابة الرئيسية للمطار وتنفيذ أعمال التزفيت والتشجير والتجميل وتجهيز مختلف المرافق. ولم تقتصر الأعمال على إعادة تأهيل المنشآت فحسب، بل شملت أيضاً تزويد المطار بالأجهزة والمعدات والأنظمة التشغيلية والفنية اللازمة لضمان جاهزيته الكاملة للعمل. نفذت جميع أعمال التأهيل والتجهيز وفق المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية. وخلال 5 أشهر فقط تحول هذا المكان من شاهد على الحرب إلى بوابة جديدة للحياة. واليوم أصبح مطار دير الزور الدولي جاهزاً للتشغيل، جاهزاً لاستقبال المسافرين، وجاهزاً ليؤدي دوره بوصفه بوابة جوية للمنطقة الشرقية وحلقة وصل تربطها بسوريا والعالم. لكننا لم نتوقف هنا، فما أنجز اليوم هو المرحلة الأولى فقط، أما المرحلة القادمة فتحمل رؤية أكبر لتطوير المطار وتوسعته ورفع قدراته التشغيلية بما يواكب مكانة المنطقة الشرقية ودورها الاستراتيجي. إنه أكثر من مطار، هو رسالة بأن إرادة البناء أقوى من الدمار، وأن المستقبل يبدأ عندما تتحول التحديات إلى إنجازات. ومن هنا من ضفاف الفرات تنطلق دير الزور من جديد، ومعها ينطلق مطار دير الزور الدولي، بوابة الشرق السوري إلى العالم.

لابد أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى شركة أوريبس، إحدى الشركات المملوكة للصندوق السيادي السوري، التي تولت تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المطار. ولأن هذا الإنجاز يحمل أهمية كبيرة لأبناء محافظة دير الزور ويسهم في عملية دعم مسيرتها التنموية والاقتصادية، يسعدنا أن نستمع الآن إلى كلمة محافظ دير الزور السيد زياد العايش، فليتفضل مشكوراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الوزراء، أصحاب المعالي، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه دير الزور بأصالتها وحضارتها وتاريخها ومستقبلها وهمة رجالها ترحب بكم أجمل ترحيب، وترتسم البهجة بمحياكم، فطبتم وطاب منشأكم. الحضور الكريم، نحمد الله على ما من علينا اليوم في هذا اليوم المبارك بافتتاح رافد اقتصادي وتنموي على شاطئ فرات الجنة وعين الرافدين. إن محافظة دير الزور اليوم تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتقدم والازدهار في مختلف القطاعات، وعودة المطار للخدمة وتوسعه دوليا سيكون عاملا مهما في دعم خطط التنمية وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ومستقبل سوريا. فضلا عن كونه شريانا حيويا وجسرا يصل المغتربين من أبناء هذه المحافظة بأرضهم وأهاليهم ليسهل عودتهم ويزيد من ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة نهضته وإعماره. وفي هذه المناسبة الشكر موصول للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ولكافة الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة الذين تضافرت جهودهم وأثمرت بإعادة هذا المطار للخدمة بمستوى يليق بهذا الصرح الوطني ويخدم هذا الشعب الوفي. ختاماً، هذه همة دير الرجال انطلقت بعزيمة وإصرار لتحويل الألم أملاً والدمار تنمية وتطويراً وإعماراً بسواعد الصادقين والمخلصين لبناء الإنسان ثم البنيان. فمرحباً أولاً وآخراً بكم في مطار دير الزور، فسيروا على بركة الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكر جزيل للسيد زياد العايش محافظ دير الزور. والآن ندعوكم لمتابعة عرض فني مستوحى من تراث محافظة دير الزور، يجسد ملامح هويتها الثقافية ويعكس أصالة موروثها الشعبي.

من الفرات يحكي حكايات الرجال. يا هلا بدار سكنها الطيب والكرم، يا هلا بأهل الجزيرة وأهل الفرات. أنا فارس الحكاية، أسمع صهيل الخيل من بعيد، وأرى غبار الفرسان يعلو فوق الشط. أهل الدير يقولون اللي ما يعرف الفرات ما يعرف معنى العز. هذه الأرض ما عرفت غير النخوة ولا سمعت غير صوت الفزعة. لما ينادي المحتاج تقوم الرجال قبل ما يبرد الفنجال وتركض

الخيل كأنها تعرف الطريق. يا فرات يا نهر الخير والذهب، من مايك شربنا الكرامة، ومن ضفافك تعلمنا الوفاء. دير الزور يا عزوة الجزيرة، يا وجها يشبه الشمس، لو غاب ساعة يرجع وينور كل الجهات. حياكم الله في دير الزور، دار العز والفرسان، المكان مكانكم، والفرات يرحب بكم قبله.

ويمضي الفارس في ليل الجزيرة، وتبقى نار المضايف تضيء درب المسافرين. يا ليل الدير، اشهد أن هذه الأرض ما خانت ضيفا ولا أغلقت بابا في وجه غريب. يقولون أهل البادية الرجال مواقف والخيل تعرف راعيها، كل قرى الفرات خيمة واحدة، إذا هبت الريح شددنا الحبال، وإذا ضاق الزمن وقفنا كتفا لكتف. أرى السنابل الذهبية وأسمع صوت الرعاة عند الغروب، وأشم رائحة القهوة العربية تفوح من كل بيت. يا أهل دير الزور، أهل النخوة التي لا تموت، وأهل الفرات الذي يجري في القلوب، هيا يا أصايل دعوا صهيلكم يصل إلى النهر وقولوا له أهلك ما زالوا هنا يحرسون الحكاية. قلبي عرب الزلف، عيني يا بولي يملك لي بالذهب سوريا.

وحين يقترب الفجر يقف الفارس على ضفة الفرات وينظر

إلى سوريا كلها. من هنا، من دير الزور، يرتفع الصوت نحو السماء. نحن أهل الفرات وأهل سوريا، كلنا أهل. ما فرقتنا الطرق ولا أتعبتنا السنون، فالقلب واحد والعلم واحد والأرض واحدة، وتبقى سوريا بيتنا الكبير. يا فرات، احمل معك السلام، واحكي للأجيال أن أهل الدير بقوا أوفياء للأرض والإنسان. قولوا معي: دير الزور عز الفرات، والفرات شريان الحياة، وسوريا تبقى فوق الغمام.

0: شكرا، نعم شكرا لهذا العرض المميز الذي حمل إلينا عبق وتراث فرات وتراث دير الزور.
1: أما الآن ندعو معالي وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ليلقي بكلمته، فليتفضل مشكوراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، أهلي وعزوتي في محافظة دير الزور، أبنائي هذه المدينة الصابرة المعطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل لسيد محافظ دير الزور على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى هيئة الطيران المدني

0: ورئيسها السيد عمر حصري على جهودهم المتواصلة لافتتاح مطار دير الزور الدولي. السيدات والسادة، إن دير الزور قلب من قلوب سوريا، فهي حاضرة الفرات وبوابة الجزيرة، وصلة الوصل بين الشام والرافدين. إنها أرض القمح والقطن التي وفرت لسوريا موارد أمنها الاقتصادي لعقود طويلة، وعانت بعدها من تهميش جائر وحرمان من خيراتها. هذه المدينة عروبة وأصالة قاومت المستعمرة يوم جثم على أرضها، وبقيت على مر التاريخ خزانا بشريا واقتصاديا وبوابة شرقية صلبة. وقد حان الوقت لطي صفحة التهميش التي أثقلت كاهل هذه المحافظة. إننا حين نذكر دير الزور فإننا نتحدث عن ركن متين من أركان الثورة السورية، فمنذ الأسابيع الأولى لعام 2011 هبت هذه المدينة مبكرا وصدحت ساحة الحرية فيها بهتاف الوطن الواحد، هتافا نقيا لسوريا من أقصاها إلى أقصاها، ودفعت ثمن موقفها الحر غاليا، فقدمت قوافلا من الشهداء وكابدت الحصار والقصف والتهجير، وشهدت دمارا واسعا طال بنيتها التحتية، وتعاقب عليها ظلام النظام البائد وتنظيمات الغلو والإرهاب والميليشيات الدخيلة. ورغم كل تلك الأهوال بقيت روح هذه المدينة عصية على الانكسار، وحافظ أهلها على هويتهم الوطنية النقية الأصيلة، حاملين قضية وطنهم كاملة غير منقوصة في الداخل والمخيمات وفي المنافي. فلشهداء دير الزور الرحمة والإجلال، ولأهلها الصابرين كل الوفاء والتقدير. سوريا التي ننهض بها اليوم لا تكتمل عافيتها إلا بتعافي شرقها، وها هو شرقها يعود إلى حضنها وتدب فيه الحياة من جديد. السيدات والسادة، إن إعادة إعمار المرافق الحيوية مسار وطني شامل ومترابط يتصدر أولويات الدولة السورية، وبه تلتئم الجغرافيا السورية وتسترد مؤسسات الدولة عافيتها ووظيفتها، وتترجم تضحيات السوريين إلى حياة كريمة ومستدامة. لقد أخذنا على عاتقنا بأن يصل هذا العمران إلى كل مدينة وبلدة وقرية، لتكون المنطقة الشرقية في طليعة الأولويات التنموية، فالتنمية هي أساس العدالة، والوحدة الوطنية الراسخة تتطلب عمراناً يربط الأطراف بالمركز ويحقق المساواة في الحقوق والفرص. والشواهد على هذا المسار ماثلة أمامكم، فبعد عودة مطاري دمشق وحلب لاستقبال الرحلات وشركات الطيران، هو مطار دير الزور الدولي يدخل الخدمة اليوم ضمن الخطة الوطنية الشاملة لإعادة تشغيل المطارات، وذلك بعد إنجاز أعمال تأهيل واسعة شملت كامل البنية التحتية والتجهيزات الملاحية. ختاماً، أتوجه بعميق الشكر والتحية لكل يد عملت بجد في تأهيل هذا المطار وإعادته للخدمة، ولأهلي وعزوتي في دير الزور الصابرين المرابطين. أجدد العهد أمامكم بأن تظل هذه المحافظة وشقيقاتها في المنطقة الشرقية في صدارة اهتمامات الدولة السورية الجديدة، لتعود عامرة كما عهدناها وأبهى مما كانت. رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ سوريا وشعبها، وجعل هذا اليوم فاتحة خير وبركة وعمران لدير الزور ولسوريا بأكملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا معاليك على هذه الكلمات القيمة.
2: نصل الآن إلى محطة رئيسية في حفلنا، حيث سيطل علينا فخامة

0: رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع عبر تقنية الفيديو. أهلا بمعاليك فخامة الرئيس.
1: السلام عليكم أهل الدير. أهل الدير، أهلنا الكرام. في خطبة بين يدي بس ما راح أقرأها، ما شاء الله كان خطب كثيرة، فالحمد لله كفوا ووفوا يعني السادة الوزراء اللي مشاركين معكم هذه الفرحة. الحمد لله اليوم أنه تحول مطار دير الزور من مكان كان يحمل القنابل تلقى على الدور والمساكن والمزارع والأراضي، وتحول إلى أن يكون صلة وصل ما بين الداخل والداخل وما بين العالم الخارجي والداخل. فنحن نشارككم هذه الفرحة، وكنا نتمنى أن نكون حاضرين بينكم اليوم، وتستاهلوا أكثر من هيك بكثير أهل الدير. نحن في خطط تنموية نشتغل عليها ونعمل عليها للمنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة ولكل سوريا، لكن هناك لخصوصية المنطقة الشرقية ولكثرة عطائها، فعملنا على التدرج في الخطط التنموية فيها، منها إعادة إصلاح البنى التحتية، ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى لأمراض الأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا السنة الماضية على دراسة هذا الطريق، وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب. السيد وزير النقل أخبرني قبل أيام أنهم تقريبا أشرفوا على نهاية استقبال العروض المقدمة من الشركات، وسيكون على مواصفات دولية إن شاء الله بشيء يليق بحاضرة دير الزور بإذن الله تعالى. وأيضا طريق الواصل ما بين البوكمال والرقة سيعمل على أيضا إعادة إصلاحه، وأيضا طريق الجزيرة أيضا من الداخل ما بين يعني مقابل بوكمال إلى دير الزور أيضا سيعمل عليه، وأيضا جسور التي هدمت أيضا جسر السياسية والميادين على رأسهم أيضا نعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة بنائهم من جديد، وإن شاء الله في أقرب وقت يكون الأمر قد اكتمل. وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية، وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم. كيف أهل دير الزور رح يصير صنع في دير الزور إن شاء الله قريبا. فإن شاء الله كل هذه المشاريع نحن نعمل عليها إن شاء الله على قدم وساق، نحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم هذه المشاريع، وهذا نحن لا نستكثر شيء على أهلنا في دير الزور وأهلنا في الشرقية أيضا، وما هي إلا البدايات إن شاء الله، وأول ما نبدأ به هو وصل الطرق حتى يتسنى للناس الذهاب والعودة إلى دير الزور بشكل آمن ومريح. أنا بتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة الطيران السورية والأخ السيد عمر حصري على كل الجهود المضنية اللي والاهتمام البالغ اللي قدمه خلال الفترة الماضية لإنشاء مطار دير الزور. شكرا لكم جميعا وألف مبروك إن شاء الله، ونراكم في أعظم الأفراح إن شاء الله في القريب العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع على هذه الكلمات الطيبة. والآن ندعو للصعود إلى المنصة السيد محمد أحمد الحسين، أحد العاملين الذين شاركوا في أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور الدولي، والذي فقد إحدى ساقيه إثر انفجار لغم خلال العمل. كما ندعو الطفل محمد عامر خلف، الذي هزت صورته مشاعر السوريين وهو يقف باكيا إلى جانب والدته المصابة عقب حادثة تصادم الحافلتين على طريق دير الزور دمشق، ليشارك في هذه اللحظة الوطنية. كما ندعو

0: عالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السيد عمر الحصري للصعود إلى المنصة.
1: وندعو أيضاً السيد أمجد النخال معاون رئيس هيئة الطيران المدني، بالإضافة إلى السيد المحافظ، فليتفضلوا مشكورين.

0: السيدات والسادة، يسر مطار دير الزور الدولي أن يعلن عن افتتاحه الرسمي وبدء استقبال الرحلات الجوية. تعود دير الزور اليوم إلى موقعها الطبيعي على خريطة الطيران المدني السوري لتفتح أبوابها للمسافرين ولتستقبل المستقبل بثقة. أهلا وسهلا بكم في مطار دير الزور الدولي.
1: نتابع معا هذه اللحظة التاريخية، إعلان الافتتاح الرسمي لمطار دير الزور الدولي.

افتتاحه رسميا ليعود كبوابة جديدة تربط المحافظة بمحيطها الإقليمي والدولي، ويبدأ مرحلة جديدة من العطاء والتنمية. باسم الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي نعلن اختتام مراسم افتتاح مطار دير الزور الدولي وانطلاق أعماله رسميا لاستقبال الرحلات وخدمة أبنائه وجميع المسافرين. شكرا أصحاب المعالي والسعادة. نعم، إنها ليلة

0: التاريخية التي لطالما ما زلت أذكر تماما تلك الليلة الباردة التي كنا فيها في خنادق العز على الأسوار الشرقية من مطار دير الزور، أيام كنا نخاف أن يتقطفنا الناس ولم نرى حينها أبعد من هذا المطار مطار الإجرام حينها. أما الآن فأصبح مطار الرحمة للتنمية في هذه المحافظة. نعم ليلة تاريخية. سامحونا فما زلنا نعيش نشوة النصر. شكرا لكم جزيلا على الحضور، شكرا لأصحاب المعالي، شكرا لكم جميعا.
1: شكرا حضورنا الكريم، ضيوفنا الكرام.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب

الإسلام دين الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إن الله تعالى أمر بالإحسان فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، وأمر بالإحسان إلى الناس فقال: وقولوا للناس حسنا، وأخبر الله عباده بأن رحمته قريبة من المحسنين فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكتب الله الإحسان على كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا كتب الله على شيء فإنه يصبح فرضاً لا سنة ولا مستحباً، كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. والإحسان هو تمام العبادة وإتقانها، فهو يشمل الإحسان في حق الله وفي حق الخلق، فالمحسن هو من أحسن في عمله وأحسن إلى غيره. وللإحسان أنواع وأصناف شتى: الإحسان في الواجبات الظاهرة والباطنة، يكون الإتيان بها على كمال واجباتها. الإحسان في ترك

0: كالمحرمات يكون الانتهاء عنها ترك ظاهرها وباطنها، كما قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإحسان في أقدار الله المؤلمة يكون بالصبر عليها بدون تسخط وجزع. الإحسان في باب معاملة الخلق يكون بالإحسان إليهم بما أوجب الله لهم من حقوق. وأعظم الإحسان كما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وأمر الله بالإحسان في القتل على ما يجوز قتله، ويكون بإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب، لأنه إيلام بلا حاجة ولا مصلحة راجحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، دليل على إحسان هيئة القتل، سواء كان ذلك في اختيار الآلة الحادة التي تمضي وتريح المقتول، أو في صفة القتل وطريقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، وقد ورد وعيد شديد لمن مثل. أخرج الإمام أحمد عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بذوي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحذو أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر الله بالإحسان للحيوان عند ذبحه لترتاح الذبيحة وتزهق نفسها بسرعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر الشاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها، يعني بمقدم عنقها. وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر إلا عند الذبح. وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. لقد أمر الله بالإحسان للحيوان والرحمة به، ورتب على ذلك فوزا عظيما، وهي جنة عرضها السماوات والأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد أن يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها فسقته، فغفر لها به. ونهى الله عن تعذيب الحيوان وعدم الرأفة به، ورتب على ذلك عذابا أليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما لين المعشر مع أهله، كريما عف اللسان، لا يضرب ولا يعنف ولا يسيء الظن، فقد جمع كريم الخصال وحسن المعشر. فينبغي على المؤمن أن يحسن إلى أهله بجميع أنواع الإحسان، من طلاقة الوجه وحسن الكلام وإصلاح المظهر والتسامح واحتمال الأذى والرفق ومراعاة الأحوال وغير ذلك. مستمعين الأكارم، أحسنوا، فإن الإحسان يجلب محبة الله. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي الحبيب. الإعداد الدائرة الدينية. التقديم صابرين الورار.

أن المطار تحول من مكان يحمل القنابل إلى صلة وصل بين الداخل والخارج. الرئيس الشرعي يعلن العمل على خطط تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد أن إعادة إعمار المرافق الحيوية تمثل أولوية وطنية لاستعادة مؤسسات الدولة ووحدة الجغرافيا السورية. الوزير الشيباني يشدد على أن الوقت قد حان لطي صفحة التهميش التي أثقلت كاهل دير الزور. رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري يؤكد أن الهيئة ستواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المطارات السورية وتوسيع شبكة الوجهات الجوية بما يعزز مكانة سوريا على خريطة النقل الجوي الإقليمية والدولية. أخيرا، محافظ دير الزور زياد العايش يؤكد أن مطار دير الزور يشكل شريانا حيويا يربط أبناء المحافظة المغتربين بوطنهم وأهليهم ويعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. نسمع كثيرا عبارة حين كنت في مثل عمرك، نسمعها ونستخدمها كثيرا تحديدا مع أولادك. حين كنت في مثل عمرك كنت أساعد أبي في دكانه، وكنت متفوقا في المدرسة، ولم أكن أطلب شيئا من أهلي، وكنت أجمع مصروفي، وكنت باختصار كنت مثاليا. بغض النظر عن أن ابنك يعلم أنك لم تكن كذلك أبدا، ويعلم أنك تعطيه الصورة المثالية لأي طفل أو يافع، أو ربما لما كنت تتمنى أن تكون عليه، أي الصورة المتخيلة أو المبتغات، بغض النظر عن أنه لا أحد يصدقك حين تتحدث عن نفسك هكذا. لا تقل لأحد حين كنت في مثل عمرك، لأنه لا أحد يهتم. لا أحد يهتم ماذا فعلت أنت حين كنت يافعاً أو شاباً. لا أحد يهتم كم كنت مجتهداً ومثالياً ومحباً وهادئاً ومتعاوناً ومسؤولاً. وكل تلك الأشياء التي تخبر الناس بها لا تهم أحداً. ولا تطلب من شباب اليوم أن يتأثروا بمغامراتك ونشاطاتك وأسلوب حياتك قديماً، ولا تنتظر منهم تفاعلاً أو وقفة مع الذات يقيمون فيها حياتهم ويكتشفون أنهم ليسوا رائعين بقدرك، وبالتالي عليهم تعديل سلوكهم ليصبحوا مثلك. يا أخي، يا صديقتي، أيها الأحبة، نحن في زمن مختلف جداً بكل ما فيه. اليوم نحن الواقعيين الموجودين في حياة أبنائنا وأصدقائنا ومعارفنا وأقاربنا لسنا نجوم حياتهم، ولا شيء يغريهم في حياتنا، خاصة تلك التي عشناها في زمن يعتبرونه بعيداً عنهم جداً وبسيطاً وتافهاً ربما ومضحكاً. اليوم جملة حين كنت في مثل عمرك لن يسمعها أحد منك إلا إن كنت تنوي رواية قصة مضحكة أو موقف محرج حدث معك أو شيء طريف. اليوم النجوم في الحياة هم أولئك الذين لا نعرفهم في الحقيقة، هم أولئك الماهرون ببيع الوهم على شكل إنجازات فارغة وحياة سعيدة وثراء فاحش وشهرة مؤقتة. النجوم هم الذين يعيشون اليوم وليس الماضي، وهم السبب.

الناقون واللماحون والماهرون هم أبناء العصر وليسوا أبناء الزمن الماضي. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

حضنك وطنه الأول وحليبك غذاؤه الأول، فامنحيه بداية آمنة مليئة بالحب والصحة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: سهرة الأربعاء، حكي من القلب بيوصل للقلب. مساء الخير، مساء الكلمة اللي ممكن تكون عابرة بالنسبة لحدا، لكن بالنسبة لحدا تاني تكون بداية حلم. مساء الناس يلي لسه عم تقول رح أوصل، رح أنجح، رح كون أحسن، حتى لو الواقع اليوم عم يقول إلهون مستحيل. أهلا وسهلا فيكم بسهرة جديدة من سهرة الأربعاء، حكي من القلب بيوصل للقلب. أنا معكم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية. وكالعادة من وجه تحية كبيرة لفريق العمل اللي بتعب معنا حتى توصل السهرة بأحلى صوت وأجمل صورة بالإخراج، باسم محمود ومروان خربطلي.
2: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
3: أهلين الحبك وفائي، ورهان العمر

مستمعينا، اليوم بدي احكي معكم عن شغله يمكن كلنا بنعملها بس ما بننتبه لقولتها ولقوتها كمان. الكلمه مروان، الكلمه يلي بتحكيها عن حالك، الكلمه اللي بتحكيها عن مستقبلك، الكلمه اللي بتكررها كل يوم لدرجه انها بتصير تصدقها. وبدي الليله احكي لكم هيك كمان عن تجربه شخصيه، لانه في جمله سمعتها من زمان وكل ما مر الوقت صرت افهم معناها اكثر. خذوا اقداركم من افواهكم، مو بمعنى انه الانسان يعني بيخلق قدره بكلماته، لكن بمعنى انه انك لا تجعل لسانك يهدم فيك الشيء اللي عم تحاول انه تبنيه.

تعرفوا شو الغريب؟ احيانا الانسان بيحكي عن مستقبله كانه عم يحكي عن شيء يعني صار، وواحد بيقول انه انا رح انجح، واحد بيقول رح افتح مشروعي، واحد بيقول رح اكون مذيع مثلي انا يعني، واحد تاني بيقول رح اطلع من هالظرف، هالظرف الصعب. يمكن الناس حواليه تضحك، يمكن حدا يقول له انت من وين بدك تعملها، خليك واقعي. بس احيانا الفرق بين الشخص اللي وصل والشخص اللي استسلم. إن واحد يعني منهم ضل يحكي عن حلمه كأنه ممكن، والتاني ضل يحكي عن فشله كأنه قدر مكتوب عليه. هلأ أنا بدي أحكيكم هيك عن تجربتي، خلوني اليوم هيك أحكي عنه. من حوالي 15 سنة، مروان بيعرف ما هيك مروان، من 15 سنة كنت أشتغل أنا بالإخراج، وكنت وقتها أقول أني رح أترك الإخراج وصير مذيع. يعني كنت أولى وأنا لسه بالإخراج، ويمكن وقتها ما كان في شيء يضمن لي أني فعلا رح صير مذيع، لكن والله كنت شوف حالي بهذا المكان، أقسم بالله يا مروان. كنت أحكي عن حالي وكأني عم شوف الصورة قبل ما توصل، وكنت أقول أنا بدي أصير مذيع. ومرت الأيام واليوم أنا عم أحكي معكم من خلف الميكروفون وصرت مذيع. يعني هون السؤال، هل الكلمة لحالها عملت المعجزة؟ طبعا لا، الكلمة يعني ما بتغني عن التعب ولا عن التدريب ولا عن الفرصة ولا عن السعي، لكن الكلمة أحيانا بتكون البداية النفسية للسعي. لأنك إذا ما شفت حالك بالمكان يمكن ما تمشي أصلا باتجاهه. مزبوط مروان؟ كمان في قصة تانية قبل ما تروح عن بالي، يعني بحب شارك مستمعينا فيها. في شخص بعرفه يعني أصبح اليوم من المقاولين الأوائل، اليوم صار من كبار المقاولين، هو حاليا خارج البلد. والله مرة قال لي شغلة ما بنساها، قال أنا من زمان كنت أقول، هو عم يقول له عم يقول لي أنا من زمان كنت أقول رح صير مقاول كبير ورح صير غني، مع أنه هو كان من عائلة بسيطة جدا يعني. ومنوجه له كل التحية إذا كان عم يسمعنا، وكان يقوله باستمرار. واليوم الرجل هذا نفسه صار من كبار المقاولين. وهون أنا ما بدي يعني أقول أنه مجرد الكلام هو اللي خلاه يوصل، أكيد كان في تعب وشغل ومخاطرة وخبرة وفرص. لكن المهم، لكن في شيء مهم، هو في البداية، هو من البداية كان شايف حاله بالمكان اللي بده يوصل له، وهذا هو موضوع سهرتنا لليلة. مستمعينا خليني أسألكم، شو الجملة اللي كنتوا تقولوا عن حالكم من زمان واليوم صارت حقيقة؟ يعني هل كنت تقول رح انجح مثلا، رح افتح مشروع، افتح مشروعي، رح اسافر، رح اشتري بيت، رح اكون شخص مختلف؟ او يمكن كنتوا تقولوا رح اتجاوز المحنة، واليوم لما تتذكروا هالكلمة بتقولوا سبحان الله فعلا انا كنت عم احكي هذا الشيء وصار، او لسه ما صار واليوم في منا في عالم صار. شاركونا، لأنه يمكن جملة من مستمع الليلة تكون سبب إنسان تاني يتمسك بحمله، بحلمه عفوا. طبعا ناطرين مشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم ورائكم وآرائكم على رقم الواتساب 098-710-950، وعلى أرقام الأرضي 225-44-46 و-225-44-47 ورقم المحافظات 211-97-23. وكمان فيكم تابعونا عبر قناة إذاعة دمشق على تليجرام وعبر فضائية إذاعة دمشق.

0: من معنا اتصال بقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: لك يسعدني مساكم بنور محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابو موفق، ما هيك؟
1: ابو موفق
0: من يا اهلا وسهلا كيفك؟
1: تحيه باكي، تحيه سيد مروان الغاليين، هذول هذول بيسهروا معك سهرات حلوه والنا حلوه.
0: الله يسعدك يا رب، خلي لي اياك. كيفك؟ طمني عنك.
1: والله الحمد لله.
0: شلون امورك؟ ان شاء الله تمام.
1: والله ليك مش شايفك على الشاشه. والله
0: ايه تمام، جاي الكهرباء معناتها.
1: ليه لك شو صار معنا بالضبط؟ اجي انقطعت الكهرباء هذه بتنقطع قبل شلون 9 انقطعت دقيقه على الضبط ردت اجيت.
0: ايوه
1: والله اليوم الاربعاء حظي حلو، والله بدي يخليني اشوفك على الشاشه مو بس اسمع صوتك الحلو.
0: ايه الحمد لله، نحن حظنا احلى والله يا اخي ابو موفق. عم تسمعنا؟ عم تسمع الحلقه من البدايه معناتها؟
1: طب من البداية متابعك أنا وعم استنى، بدي أقوم كنت صلي العشاء، أجلت العشاء بعد البرنامج تبعك والله العظيم.
0: هلا برأيك يعني إنه خليني أبلش معك من هون، إنه لما الواحد يقول رح أنجح رح أوصل رح أعمل شيء بحياتي، برأيك إنه هذا مجرد حكي وأمنيات ولا ممكن تكون هاي الكلمة يعني أول خطوة بالطريق؟
1: والله يكون واحد زيك بالابتدائي بيشوف مثلا الشغله هيك كبيره وبيطلع ضابط بيطلع طيار بيطلع دكتور بيطلع، بس كل ما بيطلع بيطلع مثلا من صف يسار يعني بيموت امنياته بتموت كذا، بس احنا وقت كبرنا الحمد لله عرفت شلون. انا في شيء في شغله كنت احكي بعدين ما بحكي والله العظيم، بس احكي الناس بدي اسوي الشغله بدي اشتري بيت بدي اشتري سياره بدي غير

0: يا شغلة بدي والله العظيم ما بتزبط، بس احكي الناس، بس يوم ما بحكي الناس والله بتزبط رقد، والله مثل المية تمشي والله العظيم.
1: ايه نحن هلا يعني هلا نحن على هاي الفكرة، يعني ما عم نحكي انه والله ممكن إيه احيانا بصير ايه انه يعني انت لازم ما تقول، بس نحن عم نحكي انه انت احيانا وقت انت بتقول انا بدي صير كذا، بينك وبين حالك مو ضروري تحكي قدام الناس، بس وقت بتقول انه بينك وبين حالك انا بدي صير كذا بدي صير كذا، تحط ببالك انه انا لازم صير هيك او بدي صير هيك، بتصير ولا ما بتصير؟ صارت معك ولا ما صارت؟
0: لا والله انا صارت هيك، اول ما طلعت يعني شو ما كملت بالمدرسه بتعسى وبس نجحت على العاشر وتركت. بس انا كنت بحب الكهرباء كثير من انا وصغير، هيك غامر بالكهرباء اضرب لها بالكهرباء امي بغير شيء. تعلمت الله يرحمه ترابه خالي اسمه وليد، تعلمت المصطفى منه وصرت قلت بدي اقطع كهربي وطلعت مثل ما بدي من فضل الله تعالى الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وفي شغله بدي اقول لك عليها، اذا واحد بحب شغله بدي ابدع فيها بصير احسن من المعلم اللي علمه والله
1: اكيد. لكن طبعا
0: مثل حكايتك عم تحكي انه انا كنت مخرج وكذا، وحطيت ببالي تصير مذيع وتم تصميمك انت مصمم عليها، وحاولت وسقطت وحاولت وسقطت وحاولت وما احسنت وصممت وصلت الحمد لله للقمه
1: الحمد لله. هلا انا برايي الكلمه يعني مو هي النجاح، بس يمكن يعني ممكن تكون بدايه النجاح، لانه الانسان احيانا بيحكي حلمه بصوت عالي حتى يسمعه هو، يعني يسمعه هو قبل ما يسمعه غيره. بس بعد الكلمه يعني لازم يجي الفعل. انا شخصيا كنت اقول انه يعني من زمان رح صير مذيع، وكنت وقتها بالاخراج، ويمكن لو قلتها مره يعني مره واحده بجوز كانت امنيه، بس انا ضليت اكررها واسعى لها لحتى صارت هدف.
0: انت استاذ خالد صممت وتصمم البني ادم قد ما وانا حاسس الشغل. في ناس تحاول مره ومرتين تفشل تقول لا خليني بمحلي انا ما رح اوصل، لكن بس لازم نصمم الواحد وبيصل باذن الله. لا شوف احنا مبارك هدول اللي طلعوا على الثاني، فينا رسبه بدنا نحاول ونطاحش، يعني ما يقول والله خلاص ما بقى بيطلع بايدي، لا بدي احاول ينجح باذن الله، بينجح بس يكون في تصميم
1: اكيد
0: ومحاوله، ويحاول قد ما في يحاول او شو، بس يكون في تصميم رب العالمين وبيعرف اللي بقلبك انت مصمم رب العالمين الحمد لله بوصفك بدك اياه واحسن.
1: اكيد شكرا لمشاركتك اخي ابو موفق.
0: الله يبارك فيك.
1: اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. مرة رح ناخذ مسج وبعدين ناخذ تليفون، شو رأيك؟ معنا محمد من دمشق بقول مساء الخير استاذ خالد وتحياتي لك وللمخرجين باسم محمود وامر وخربط لي ولكل كادر اذاعه دمشق. حلقه الليله يعني عم اقول لمستني كثير، لاني مؤمن انه الانسان لازم يحكي عن حاله بالطريقه اللي بتمنى انه يصير فيها او يصير عليها. انا من وأنا صغير كنت أقول رح يكون إلي مشروعي الخاص، واليوم فعلا صار عندي مشروعي، يمكن الكلمة ما كانت كافية بس كانت أول خطوة. مزبوط، شكرا يا محمد. من هون فعلا يعني بالضبط الفكرة، الكلمة ما بتغني عن السعي، لكن أحيانا بتكون الشرارة اللي بتخليك تبدأ. معنا اتصال مروان، منقول ألو.
2: الأخ والصديق العزيز خالد جيروديني
1: أبو علي.
2: نعم
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أسعد الله مساءك بكل خير.
1: يسعد أوقاتك.
2: طيب عم نستناك نحن بالدقيقة وباللحظة وبالثانية عم نستناك.
1: يخلي لياك، كيفك؟
2: والله الحمد لله طول ما أنتم بخير نحن بخير.
1: إن شاء الله بتضل بخير، الله يسعدك، الله يسعدك يا أبو علي.
2: والله بيشهد علينا عم نستناكم بالدقيقة. أستاذ بالنسبة
1: يا أبو علي، أبو علي بدي أسألك. هلا كيف بتأثر يعني الكلمات اللي بنقولها على حالنا، على ثقتنا بسلوكنا؟ يعني هلا مثلا اني بدي اقول انا قديش مره قلت انه انا ما بقدر، مثلا انا مو شاطر بهالشغله ما رح تزبط معي، بعدين اكتشفت انه يعني ما فشلت لانه ما بتقدروا، بينما لانه ما جربت اصلا. برايك يعني الكلمه اللي الانسان بيكررها عن حاله، الكلمه اللي انا بكررها عن حالي ممكن تتحول مع الوقت لقناعه؟ يعني انا والله بيجي يقولوا لي اعمل هالشغله بقول لهم ما بقدر انا ما بعرف، اي بس اذا حاولت انا رح اعرف رح اتعلم.
2: انا استاذ الحياه كلها عباره عن طموح. شلون يقول الشاعر ابن الرومي، اذا غامرت بشرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. عرفت شلون؟ انت بدك تحط خطه، بدك تسابق،

0: بس انت بدك تقرر انه انا مثلا بدي صير طبيب وما صرت طبيب او بدي صرت مذيع وما صرت مذيع. المهم حطيت طموح بين عيونك انه انا بدي ساوي كذا، بده مصابرة وبده جهد، بجوز قد تتوفق وقد لا تتوفق.
1: اي بس هلا يعني انا برايي يعني مؤمن انه في فرق كبير بين انك تقول ما بقدر وبين انك تقول لسه ما قدرت او رح احاول. مثلا الاولى ما بقدر بتسكر الباب، بينما الثانيه يعني لسه ما قدرت، يعني هي هي هي بالعكس، هي راح هي يعني بتخليك انت او بتقول اني انا بدي احاول، هي بتتركك الباب مفتوح.
0: استاذ بدها كل شيء، بده جهد ومصابره.
1: يا عيني عليك يا ابو علي،
0: تماما مصابره. عرفت شلون؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قامت القيامه وفيها يد احدكم غرسه فليغرسها.
1: بلى
0: ما قال يكبها وكذا، لا غرسها. عرفت شلون؟ انت سويت اللي عليك والباقي يعني رب العالمين. نحن على طول ما بدنا ناخذ وقت غيرنا، على طول عم نستناك. واذا في له لمروان اذا في مستنياك لعزيزه جلال، لان على طول عم نستناك. ونحن
1: الله يسعدك،
0: شكرا كثير لكم، انت على طول بالقلب على طول.
1: يا اهلين ابو علي، هي على فكره صرنا اخذينها كثير، مستنيها كل حلقه عم ناخذها. اهلين اخي ابو علي، اهلا وسهلا فيك.

كمان معنا مسج من ريم من حلب بتقول مساء الخير استاذ خالد، تحياتي لك وللمخرجين باسم محمود ومروان خربطلي.

0: بدنا نعتذر من مشاهدينا كأنه صار في خطأ هيك بالصوت بالشاشة. معنا رسالة بتقول من ريم من حلب بتقول مساء الخير أستاذ خالد، تحياتي إلى كل المخرجين باسم محمود ومروان خربطلي ولكل العاملين بإذاعة دمشق. أنا أكثر جملة أثرت فيني هي أنا ما بقدر. اكتشفت بعدين أنه مرات الإنسان بيحط السقف لحاله قبل ما يجرب، من وقتها صرت أقول يمكن أقدر، خليني أجرب. مزبوط، حلو الرسالة على فكرة. يا سلام عليك يا ريم، أحيانا الفرق بين ما بقدر وخليني أجرب هو الفرق بين باب مسكر وباب مفتوح. معنا اتصال، منقول ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفنا؟
0: أهلا وسهلا،
1: أخباركم؟
0: تمام،
1: منورين بالعتمة أنتم.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ سليمة؟
1: أيوة.
0: يا هلا سليمة،
1: هلا يا قلبي، مستقبلكم خيرات الله.
0: كيف امورك؟ تمام
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يسعدك يا رب.
1: تحملنا كلكم، تحملوا هالمستمعين وقديمة بيتغلظوا عليكم.
0: لا بالعكس، نحن يعني سعادتنا هو باتصالاتكم.
1: ان شاء الله تسلموا يا رب.
0: خليل ياكي، عم تسمعينا سليمة؟ ما هيك؟
1: أكيد أكيد عم بسمع، بس أنا عندي قصص كتير. بدك حزيني ولا فرحة؟ شو بدك لعطيك؟
0: لا نحن بدنا، أنا رح أسألك. طيب يلا هلا، شو الفرق يعني بين شو بدي لك؟ أحيانا كتير ناس يعني يمكن فشلت بحياتها لأنه ببساطة ليش ما حاولت؟
1: صح.
0: ما هيك؟ خافت من أنه تفشل فقالت ما رح أقدر، خافت من كلام الناس فقالت أنه ما رح تزبط، خافت مثلا من الطريق فقالت أنه الطريق طويل، قال لك شو بدنا بهالمشوار هذا كله. طيب إذا كل مرة بدنا نبدأ فيها نقلنا، يعني كل ما بدنا نقول ما رح أقدر، كل ما بنعمل شيء بدنا نقول ما رح أقدر، إمتى رح نعرف أنه نحن قادرين؟ يعني
1: بدي أقول لك على شغلة، مجرد الواحد أنه يقول ما بقدر بيتسجل عند هذا بالذاكرة أنه هو خلص صار عنده إحباط، ورب العالمين كمان ما بيرفع للدعاء، يعني أنه خلص أنت ما بتقدر، معناتها خلص راحت عليك الفرص. أما حتى لو ما كان ما بتقدر قول أنا بقدر يا رب تساعدني، هون الحكمة الإلهية عند رب العالمين، أنه بس رح يسجد بالله ويستمر، وقد ما يعاني وقد ما يلاقي صعوبات راح يلاقي النتائج الكويسة بالمستقبل القريب أو البعيد. هلأ أنا ابني وقع، أنا ابني وقع على الأسطوح، كان عنده سنة ونص.
0: أيوة.
1: ورحت عملت له 4 عمليات بدماغه، قالوا لي الدكاترة لا تعلمي ولا تخليه يشتغل فيه، خلص أنت كان سنة وبيموت. هذا الحكي من 93. تمام؟ فأنا تعبت عليه كتير واشتغلت واستعنت بي الله، يا ما كان عندي بيت أقعد حتى بالمشفى ما يخلوني، كان يسكت لعنده إلا بالصعوبة القاتلة.
0: أيه.
1: وضليت وراء عالجت وعالجت بكر، ضربوا الغدة النخامية وعذبوني كتير، وبالآخر الحمد لله هلأ أوصل لمرحلة درس جامعة وظبط أموره.
0: ما شاء الله،
1: أحلى صار من
0: الله يخليلك يا تفرحي فيه إن شاء الله.
1: هذا الإنجاز أنا ما كنت فيني أقول ما بقدر، أقول يا رب.
0: معناته يعني اللي بنتعب نحن مشانه بنوصل له. الفشل الحقيقي برأيي مو انه انك تجرب وما تزبط معك، لا بالعكس، الفشل انك تحكم على حالك قبل ما تعطيها فرصة.
1: بالضبط،
0: فانت ما استسلمتي، برافو عليك.
1: وانا بقول مرض ابني وهو معي ونظره خف ولم اعي، نصحوني بسرعة شافوا على مستشفى الاسد الجامعي، احملت وجهي على المستشفى وطلبت من ربي يشفى، وابوه الغالي توفى زاد وقسوة حرماني، وكمان طلبت من ربي يشفى والناس اللي فيها كفأة بعلمهم مسحوا مد معي، انه بده الواحد يستمر حتى لو عانى، حتى لو شو ما صار معه بده يضل يستمر ويطلب من رب العالمين.
0: يا عين عليكي، يا عين عليكي،
1: ابدا لا حدا عنده بيئس، يعني البيئس من القنوط من رحمه رب العالمين.
0: يعني هون في نقطه كتير مهمه على فكره، مو كل شخص بيقول رح انجح يعني بضر انه رح ينجح، في فرق بين انك تكون متفائل وبين انك تعيش بوهم
1: ومتمكن من ايمانك انه الله بيساعد الكل والله بيحبنا اكثر ما بنحب اولادنا.
0: يعني مثل انه انا والله رح صير غني.
1: أيوة.
0: وبعدين قعدت وما اشتغلت، هذا تفاؤل ما هو يعني
1: بالضبط، انه الواحد لازم
0: هذا التفاؤل ولا امنيه هذا؟
1: لا اسعى يا عبدي لاسعى معك، لما بتسعى وانت تطلب من الله هو رب العالمين دغري
0: بيعطيك.
1: احيانا بيعسر الامور، شوف بده يمتحن صبرك، اذا انت صبور بده يخليك.
0: تماما يعني تماما تماما، التفاؤل يعني الحقيقي مو انك تتوقع الحياه تكون سهله، التفاؤل انك تعرف انه الطريق صعب ومع هيك تقرر تمشي فيه.
1: كل ما كان صعب لازم يقوى ايمانه اكثر انه رب العالمين بيحبوا عن يمتحن صبره ولم بيوصل، اذا طالب صبر في الاستاذ بضل يزيد له المعلومات وبضل يصعب لي اياها لحتى يشوف مدى استيعابه ومدى فهمه على الموضوع، فكل ما صعب لي اياها بيتاكد انه هو متمكن.
0: حلو حلو،
1: بتمنى كل الناس يكونوا صبورين ويتحمدوا الله ويشكروا على كل النعم اللي عطينا اياها، وهو عطينا كثير نعم سبحانه وتعالى. شكرا كثير
0: استاذ
1: خالد على كل
0: هالتعب اللي عم تعبوه
1: معنا.
0: الله يسعدك يا سليمه، بس صار صوتك على فكره يخش
1: هلا هيك
0: منيح، الخط كانه الخط

0: عم يخش
1: هلا هيك عم يخش
0: ايه
1: كمان
0: هلا لا هيك تمام
1: مدرسة طيب لو ما يقلي مروان انه من عند كل هيدا ما عم بسمعه اسلو انا من عندك ولا من عند العط قال لي لا
0: هلا لا كأنه من عندك هلا
1: هلا هيك منيح
0: طيب
1: كثير منيح شو بعد بدك
0: يلا خير خير ان شاء الله شكرا لمشاركتك سليمة
1: سلامي للكل
0: سعيدين باتصالك الله يسعدك يا رب

0: كمان أنا مسج بيقول من سامر حمص، بيقول تحياتي لك أستاذ خالد وللمخرجين باسم محمود ومروان خربطلي ولكادر إذاعة دمشق. أنا كنت دائما أقول لأصحابي رح كون ناجح بشغلي، وكتير من هون قالوا كانوا يقولوا لي أنه هذا مجرد حكي، بس أنا ضليت أولى واشتغل عليها، وبعد سنين وصلت لمكان ما كنت بتخيل أوصل له. اليوم صرت مقتنع أنه الإنسان لازم يشوف حاله ناجح قبل ما يشوفه الناس. الله يسعدك يا سامر، برافو عليك. بس خلينا نضيف شغلة، أنه شوف حالك بالمكان اللي بدك توصله، وبنفس الوقت اشتغل كل يوم حتى يعني تستحق تكون فيه. هلأ أنا كنت أقول للشباب رفقاتنا وقت كنا يعني بالمرحلة هيك الجامعية، أنه منشوف بعضنا بعد 10 سنين كل واحد وين رح يصير، فهون بيبين أنه كل واحد شو اشتغل وين وصل. معنا اتصال، منقول ألو.
1: الله يمسيك بالخير أستاذ خالد جرودية.
0: يا هلا يا هلا،
1: نصحتك أستاذ.
0: أهلين أهلين يحيى.
1: والله يا أستاذ منور على الشاشة.
0: الله يسعدك يا رب، عم تشوفنا.
1: والله أحلى شغال عندك يا أستاذ.
0: خلي لي إياك.
1: تسلم.
0: شلون أمورك؟
1: والله الحمد لله.
0: شو يحيى اللي شو الجملة اللي كنت تقول عن حالك من زمان واليوم صارت حقيقة؟
1: الله يا أستاذ، الحياة بدها صبر. نعم.
0: إيه.
1: يعني ما فينا يا أستاذ، ما فينا كل الشغلات نساويها سوا.
0: أكيد.
1: مرحلة مرحلة. نعم.
0: طيب يا يحيى، هلا بدي أسألك هيك، شو بدي أسألك؟ يعني هلأ مثلا نحن وقت أنت بتحكي عن حلم،
1: أيوة
0: بصير حقيقة؟
1: لا.
0: هلأ أنت برأيك لازم نحكي نحن أحلامنا للناس ولا لازم ما نحكيها؟
1: لا لازم ما نحكيها،
0: نخلي أفعالنا تحكي، ما هيك؟
1: نعم.
0: لا يعني هلأ في ناس بتقول، مثل في اتصال يمكن لأبو موفق قال إنه لا تحكي، يعني وقت بيحكي الشغلة ما بتصير. فهلا كمان حتى انه لا تحكي احلامك لحدا، خلي افعالك هي اللي تحكي. في ناس بتحب تحكي عن حلمها لانه بتحس انه لما تحكيه صار عندها التزام تجاه هذا الحلم. شو رايك؟
1: خلص انا برايي استاذ، يعني انا قناعي بحالي، يعني ما بعيد سر لحدا.
0: ايه حلو حلو.
1: نعم.
0: يعني ما نحكي احلامنا،
1: ما بحكي، لا
0: خليها بيننا وبين حالنا لحتى تتحقق، ما هيك؟
1: نعم.
0: حلو حلو يحيى. طيب رح اقول لك رأي، انا برايي يعني مو المشكله انك تحكي حلمك، المشكله انك تكتفي بالحكي. يعني احيانا مشاركه حلمك مع الشخص الصح بتعطيك دعم وتشجيع، بس مو ضروري كل الناس تعرف انه شو ناوي تعمل انت. في احلام بدها شغل اكثر من الكلام، ما هيك؟ وبعض الانجازات كمان احلى لما الناس تعرفها بعد ما تصير حقيقه.
1: ايه
0: تمام يحيى.
1: تمام استاذ، معك.
0: الله يسعدك، شكرا لمشاركتك.
1: تحياتي لكم يا استاذ.
0: تحب تسمع معنا شيء؟
1: اكيد كون استاذ، حطوا لنا صباح فخري اذا استاذ في امكانيه.
0: في امكانيه مروان صباح فخري؟ تكرم عينك، شو بدك؟
1: الله يكرمكم يا استاذ.
0: شو بدك لصباح فخري؟
1: تفضل استاذ، شاركونا، تفضل استاذ.
0: ان شاء الله نتشرف فيك.
1: يا استاذ خالد جرديه.
0: ايوه.
1: ما بشي من انتك والله، عن سي كبه، تفضل.
0: ان شاء الله صحتين وهنا، الله يسعدك يا رب.
1: السلام يا استاذ، شرفتك يا حرام.
0: هيك بدك تشاهين على الكبه هلا.
1: نحيونك يا استاذ.
0: الله يسعدك يا رب حبيبي.
1: السلام يا استاذ.
0: هلا هلا يحيى، هلا هلا، شكرا لمشاركتك.

معنا مسج من لينا، لينا من دمشق بتقول مساء الخير استاذ خالد، كل المحبة لك والمخرجين باسم محمود ومروان خربطلي ولكل كادر إذاعة دمشق. في كلمة، في كلمة أبي كان، في كلمة أبي دائما كان يقولها إلي، أنت رح توصلي. يمكن وقتها كنت صغيرة وما كنت أعرف لوين رح أوصل. بس هالكلمة بقيت معي، وكنت وكل ما تعبت كنت أتذكر أو أكمل. حلو حلو، أجمل الكلمات أحيانا ما تعطيك يعني طريق، بس بتعطيك قوة تمشي فيه. الله يخلي لك ذكرى والدك وتبقى كلمته سند إليك.

هلا هون في سؤال مهم على فكره، يعني اليوم لازم نطرحه بحلقتنا، انه اذا انا قلت راح اغير حياتي شو لازم اعمل بعدها؟ لانه كلمه يعني راح لحالها ما بتكفي. اذا قلت راح اتعلم شو راح اتعلم؟ اذا قلت راح افتح مشروع ايمتى راح ابلش؟ اذا قلت راح صير مذيع شو الخطوه الاولى؟ يعني كيف بنحول راح الى اليوم؟ يعني هلا انا برايي انه هون يعني بتصير كلمه جديه، لا تقول بس راح صير ناجح، قول شو لازم اعمل اليوم حتى اقرب من النجاح، لانه الحلم الكبير يعني بينبنى من خطوات صغيره كتير. هون يعني هلا انا ما بعرف، اجانا مسج، ناخذ المسج. معنا مسج كمان من هون من فادي بيقول: مساء الخير استاذ خالد، وتحياتي لك وللمخرجين باسم محمود ومروان خربطلي ولكادر إذاعة دمشق. أنا كنت دائما أقول رح كون مع كبار رجال الأعمال، وكنت أسمع من بعض الناس أنه يعني عم تكبر بالحكي. اليوم أنا لسه بطريقي ولسه ما وصلت، لكن اللي بدي إياه ما وصلت اللي بدي إياه، لكن الفرق أني ما عدت أخجل من حلمي. صرت أعرف أنه الإنسان إذا استصغر نفسه الناس رح تستصغره قبله. حلو حلو. هون يا فادي انت يعني وصلتني لرسالة الحلقة كلها تقريبا: لا تخجل من حلمك ولا تخجل من انك تقول انا رح اوصل. بس لما تقولها خليها مسؤولية عليك، مو مجرد جملة قولها وبعدين اشتغل، لانه اجمل كلمة ممكن تقولها لنفسك: انا لسه ما وصلت بس انا بطريقي. يعني انت لساتك ماشي، ان شاء الله بتوصل يا رب.

0: كمان مسج من نسرين من طرطوس بتقول تحياتي لك استاذ خالد والمخرجين باسم محمود ومروان خربطلي ولكل كادر اذاعه دمشق. بدي اقول لكل شخص عم يسمعنا الليله، لا تسمحوا لحدا يحكي عنكم بطريقه تخليكم تصدقوا انكم اقل من احلامكم. يمكن الناس ما تشوف قدرتكم اليوم، بس هذا ما بيعني انكم ما رح توصلوا بكره. حلو، حلوة كمان، شكرا لك يا نسرين. فعلا مو مطلوب من كل الناس انه يعني تصدق حلمك، بكفي انك انت ما تتخلي عنه. يمكن اليوم حدا ما يشوف فيك شيء وبكرة نفس الشخص يسألك كيف قدرتي، وساعتها رح تعرفي انه بعض الاحلام يعني كانت تحتاج منك لصبر اكثر من الكلام، وكلام اقل. معنا اتصال، بنقول الو. ايوه
1: مرحبا استاذ خالد.
0: مرحبتين،
1: شلونك؟
0: اهلا وسهلا.
1: يعني انا بالنسبه لي بتذكرك لما كنت مدير صوت الشعب.
0: عمي
1: عنك انت؟
0: عمي انا ابن اخوه
1: طبعا. يعني كنا يعني مبسوطين بالهيك الفقرات البرامج اللي تحطها اذاعه صوت الشعب. فيعني هاي ذكرى مني يعني بتذكرها لهلا. يعني
0: الله يسعدك يا رب.
1: انا اسميها راديو. انا من المكفوفين.
0: ايوه والنعم منك والله. المكفوفين اكثر بصر مننا.
1: يعني
0: اكثر بصيره.
1: حطيت بذهني انه كمل دراسه.
0: برافو.
1: طبعا بعد شي كم سنه يعني كم سنه مضوا ما مشي الحال. شو اسمه نجحنا. وسجلت على المجتمع.
0: برافو.
1: ايوه والحمد لله، وتخرجنا بعلم من علم الاجتماع، وبس ما استفدنا من استفاده ماديه يعني.
0: بس انت عملت شيء حققته يعني.
1: طبعا
0: نويت على شيء وقلت بدي يصير هيك وصرت.
1: حققت الحلم تبعي.
0: برافو عليك، بالعكس هذا اكبر انجاز هذا.
1: طبعا
0: يعني دليل هذا دليل انه
1: كان دراستنا على المسجله. سجلوا لي رفقاتي. يعني باثناء الجامعه يعني صار لي صديقات واصدقاء يساعدوني يسجلوا لي منهاج لحتى انا اقدر ادرس.
0: حلو.
1: ادرس عليه.
0: حلو.
1: لانه السرعه هذا بده سرعه يعني للدراسه. فمشي الحال الحمد لله. وبعدين سجلنا دبلوم تأهيل تربوي كمان
0: ما شاء الله
1: بعد العلم الاجتماع.
0: ما شاء الله، هذا كله انت نتيجة يعني شيء انت مآمن فيه وعم تسعى له وعم تتعب فيه، ما هيك؟
1: طولت فيه شوية.
0: يا عيني عليك.
1: يعني بالنتيجة حققت الحلم يعني.
0: هذا الحلم يعني ما تحقق بالكلام، تحقق بالتعب.
1: بالفعل
0: بالوعود اللي انت قطعت على حالك.
1: ايوه
0: يعني اجا بعد شغل، بعد صبر، بعد تعب، وتوفيق طبعا كله من رب العالمين.
1: وكانوا اخواتي ساعدوني بتسجيل تسجيل المواد احيانا. يعني الحقيقه يعني تجاوزنا المرحله، وكان الدكاتره يعني الحقيقه كانوا يساعدونا بال يعني هيك انه يشجعونا. معلش وانت شاطر ما دام وصلت لهالمرحلة فكمل وهيك يعني.
0: والله انا بحييك، انا بحييك من كل قلبي.
1: ايوه
0: شكرا لك، شكرا لمشاركتك.
1: شكرا لك استاذ خالد.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: ونحن سعدنا بلقائك ويعني بهالبرنامج تبعك.
0: الله يسعدك يا رب، خلي لي اياك. اهلا وسهلا. ناخذ نصائح مروان. هلا بدي اقول شغله هيك قبل ما نروح للنصائح، من يعني هيك شغله هيك من قلبي. انا اليوم لما بتذكر حالي يعني قبل 15 سنه وتذكر اني كنت بالاخراج وعم اقول اني انا رح اصير مذيع، والله اقسم بالله بتبسم. لانه وقتها

كنت عم احكي عن مستقبل يعني ما كنت اعرف كيف رح يجي، لكن كنت مؤمن انه ممكن يجي. واليوم لما احكي عن القصة يعني ما بدي حدا يفهم اني عم اقول احكيه ويصير، لا انا عم اقول احكيه حتى تذكر حالك وين بدك تروح وبعدين امشي، لانه الحلم يلي ما بتحكي عنه حتى مع نفسك ممكن يموت قبل ما تعطيه فرصة. الشباب كتير ساعدوني يوم بالإذاعة، كان رأت عطار وكان فراس وكان الشباب دائما يسجلوا لي، كنت انا سجل حتى مروان اكثر من مرتين ثلاثة يمكن سجل لي. منروح للنصائح. فقرة النصائح بتقول اول نصيحة انتبهوا للكلمات اللي بتقولوها عن حالكم، لا تقول انا فاشل، قول انا لسه ما نجحت. في فرق كبير، لا تقول ما بقدر، قول لسه ما عرفت كيف، لا تقول انتهيت، قول يمكن هاي بداية جديدة. ولا تقول لطفلك انت ما بتفهم، قل له تعال نجرب نفهمها سوا، لأنه الطفل ممكن ينسى مئات الأشياء بس ما ممكن ينسى كلمة أبوه أمه عنه. وإذا عندك حلم لا تسمح لكلمة من شخص محبط إنها تصير صوتك الداخلي. اسمع النصيحة لكن لا تسمح لليأس يكون مستشارك الدائم. آخر شغلة لا تتمنى، فقط قول لنفسك شو الخطوة اللي لازم أعملها حتى أقرب من اللي عم أحكي عنه، لأنه الكلمة بتعطيك الاتجاه والعمل هو اللي بيوصلك. مستمعينا، يمكن في كلمة قلتوها من سنين واليوم صارت حقيقة، ويمكن في حلم حكيتوا عنه والناس ضحكت، ويمكن في حدا قالكن انت ما رح تقدر، واليوم يمكن انت عم تسمع من المكان يلي كنت تحلم توصل له. وانا اليوم لما اتذكر اني قبل 15 سنة قبل حوالي 15 سنة كنت أقول رح أترك الإخراج وصير مذيع، وبعدين فعلا وقفت خلف الميكروفون، بفهم أكتر قديش الإنسان لازم ينتبه للكلمات يلي بيقولها عن نفسه. وكمان لما بتذكر قصة المقاول يلي كان يقول رح صير مقاول كبير ورح صير غني وبعدين صار فعلا من كبار مقاولين، بقول يمكن الكلمة ما كانت هي الطريق كله لكن كانت جزء من الصورة يلي كان شايفها عن نفسه. مشان هيك لا تجعل لسانك أول شخص يحبطك. إذا عندكم حلم حكوا عنه، وإذا عندكم هدف سميه، وإذا عندك طريق ابدأ بأول خطوة، بس تذكر يعني قول بدي أوصل، لا تقعد إنه والله بتتكاسل، قول بدي أوصل ورح توصل، وبس بالعمل كأنه الوصول لأنه بيحتاج منك كل يوم خطوة. مستمعينا الأحبة، كنت معكم اليوم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وبالإخراج باسم محمود ومروان خربطلي. تصبحون على أحلام كبيرة وكلمات أجمل وأفعال تجعل هالكلمات حقيقة. تذكروا دائما احكوا عن الخير اللي بتتمنوه، اسمعوا إله واتركوا النتائج لرب العالمين. إلى اللقاء.

حقيقية لهذه الدول. ميليشيا حزب الله أدخلت لبنان في جحيم الحروب أكثر من مرة، وآخرها امتثالا لأوامر صادرة من إيران في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وتسبب قرار الميليشيا في احتلال إسرائيل لجنوب لبنان، ورغم محاولات الدولة اللبنانية لاحتواء الموقف، لا تزال هذه الميليشيا تحاول عرقلة كل الحلول السياسية الهادفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. عراقيا لم يختلف المشهد كثيرا، وإن لم يصل إلى حد احتلال أجزاء من العراق، لكن سطوة الحشد الشعبي العراقي واستهدافه لدول الجوار خلق أزمات للعراق. وعلى الرغم من قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمقرات الحشد أكثر من مرة، إلا أنه لم يرتدع وبقيت المشكلة قائمة. مستقبل الميليشيات في المنطقة وجهود الدول الحثيثة في حصر السلاح محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم عبد الكريم البوشي في التقديم، في الإشراف العام محمد الصطيف، وفي الإخراج مروان خربطلي وباسم محمود. فاصل قصير ونبدأ.

0: نجدد الترحيب بكم متابعينا. إذن الجهود الوطنية لحصر السلاح بدأت وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول في هذا الملف لارتباطه بعوامل خارجية ورغبة هذه الميليشيات في عدم الاندماج بمؤسسات الدولة. حول هذا الموضوع سنتناقش مع المختص بالشؤون العسكرية والأمنية العقيد هشام مصطفى. مساء الخير سيادة العقيد.
1: مساء النور، أسأل الله أوقاتك.
0: وأوقاتك، حياك الله. إذن موضوع الميليشيات بشكل عام وتأثيرها على الدولة الوطنية، ونحن هنا ربما يعني إذا ما خصصنا بهذا التأثير موضوع التأثير على استقلالية قرار هذه الدولة فيما يتعلق بقرار السلم والحرب، عدا عن الآثار والتأثيرات الأخرى الكبيرة التي تحدث هذه الميليشيا، لكن على وجه الخصوص نحن إذا تحدثنا بداية عن أثر هذه الميليشيات وتأثيرها على استقلالية قرار الدولة في السلم والحرب.
1: بالطبع أستاذي، الأمر البديهي أن الدولة التي تفرض سيطرتها على أراضيها وعلى كل شيء في مساحتها الجغرافية، الأمر البديهي أنه لا يكون فيها ميليشيات. إنما هذه الميليشيات متى تتكون؟ في العلم الأمني والسياسي على ذات المستوى تتشكل هذه الميليشيات أو ما يسمى القوات خارج أو دون الدولة، ميليشيات ما دون الدولة ليكون التعبير دقيقا. تتشكل هذه في حال ضعف الدولة. نحن نعلم جميعا بأن هذه الميليشيات حاليا سواء في العراق أو في لبنان هي تأتمر بأوامر إيرانية، ويعتبر الإيراني هو المشغل الأساسي لهذه الميليشيات على اختلاف مسمياتها، سواء في العراق كميليشيا الحشد الشعبي أو زينبيون أو فاطميون أو ميليشيا أبو الفضل العباس أو غيرها من الميليشيات الأخرى، حزب الله العراقي، وسواء في لبنان متمثلا بحزب الله الإرهابي، وفي اليمن بالحوثيين. هذه الميليشيات جميعها يعني تعود لنقل زنبرك الساعة في التحكم فيها يعود أو يقع بيد إيران. هي جميعها تخدم أجندات إيرانية. الأهداف من هذه الأجندات هو طبعا محاولة إيران ربط أراضيها أو مساحاتها الجغرافية عبر العراق، كان المخطط ما يسمى سابقا الهلال الشيعي، مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان من أجل أن تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم. طبعا سيادة العقيد تحدثت يعني عن الـ السبب الذي يعني الموجب يعني نشوء هذه الميليشيات والمتمثل بضعف الدولة،

0: لكن أنا لا أريد أن يعني أقطع الفكرة، لكن في ذات السياق هل هناك مسوغات قانونية لظهور هذه الميليشيات؟ تحديدا في الأمثلة التي ذكرتها سيادة العقيد في حالتي العراق ولبنان.
1: بالطبع لا يوجد أي مسوغات. يعني اليوم هناك دول،
0: نعم.
1: الدولة القائمة هي من يجب أن تحمي بلادها، هي من يجب أن تحمي شعبها، هي من يجب أن تقوم بكافة الأمور الواقعة على عاتقها. فلا يوجد مسوغ في أي دولة فيها حكومة وفيها جيش وفيها قوة أمن، لا يوجد مسوغ لميليشيا ما دون الدولة حتى تقوم بحجج واهية. يعني اليوم لماذا نشأت ميليشيا، لماذا أنشئت ميليشيا حزب الله؟ ميليشيا حزب الله في لبنان الإرهابية تقول أو يقول قياديوها بأنهم يقاتلون الكيان الإسرائيلي. طيب أين دور الحكومة اللبنانية؟ أين دور الجيش اللبناني؟ هم بهذه الطريقة اختزلوا الجيش وجمدوا عمله، وهم بدأوا يعملون عمل الجيش وهم ليسوا جيش، هم ليسوا يعني جهة رسمية، هم ميليشيا ما دون الدولة. هذا بالنسبة للمثال في لبنان.
0: نعم.
1: في العراق لماذا أنشئت هذه الميليشيات، أو لماذا يعني ظهرت هذه الميليشيات؟ بسبب ضعف الدولة العراقية ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. الدولة هناك أصبحت يعني سمحت الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أو بأخرى لإيران بالتمدد بنفوذها إلى العراق، ونشأت هذه الميليشيات جميعها نتيجة النفوذ الإيراني الكبير في مراحل ضعف الدولة العراقية. وأصبحت تتحكم بقرارات الجيش، بقرارات الأمن، بكل شيء، وأصبحت تتعدى ذلك أيضا لتتمدد إلى الاعتداء على دول الجوار، بحجة أنهم يعني عندما دخلت الميليشيات العراقية إلى سوريا لدعم نظام الأسد الساقط في بدايات الثورة السورية، دخلت بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية. متى يا سيدي تم الاعتداء في سوريا عبر تاريخها الطويل على أي مظهر من مظاهر الدين، سواء مذاهب الدين الإسلامي أو الديانات المسيحية أو حتى المعابد اليهودية؟ لم يكن هناك أي اعتداء عبر مراحل سورية.
0: نعم، على هو كان تبرير واهي يعني. نعم، في الحقيقة
1: هو حجج واهي. أحسن.
0: نعم.
1: أحسن.
0: سيادة العقيد، يعني لو عدنا إلى تحديدا لبنان، ميليشيا حزب الله، هذه الميليشيا منذ يعني نشوئها تحت شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي شكلت تهديد للدولة الوطنية، كما يعني تحدثت أيضا من خلال هذا النشوء وهذا يعني المصادرة إلى حد ما لقرار الحرب والسلم وتعريض لبنان للاعتداءات المتكررة. لكن ما هي العوامل التي ساهمت في نمو هذه الميليشيا من جهة، ويعني نجاحها في مصادرة قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية؟
1: يعني الشيء الطبيعي أن لبنان وما تعرض له من اختتال طائفي بين فئات لبنان من مسيحيين ودروز وحركات المقاومة الفلسطينية وأيضا المارونية السياسية وغيرها، هذه الحرب الطائفية التي يعني كانت في لبنان في بدايات الثمانينيات أدت إلى نشوء إقطاعات سياسية تتبع لها ميليشيات عسكرية. بالطبع نشأت الكثير من الميليشيات سواء المسيحية أو حتى السنية وحتى الميليشيات الدرزية والمارونية والشيعية أيضا. ظهرت عدة حركات أدت إلى ظهور هذه الحركة تحت مسمى حزب الله. انظر حتى اختيار الاسم كان له وقع في أنفس المسلمين. عام حزب الله، على أن حزب الله هم الغالبون، هذه يعني شعارهم تحت راية هذا الحزب، وهو براء منهم. حزب الله ليس من أجل قتل الشعوب المسلمة. لاحظنا أن تدخل حزب الله السافر في سوريا عام 2013 بعد سنة أو سنة ونصف من بدء الثورة السورية، كانوا يقتلون الشعب السوري تحت عبارات وشعارات طائفية بغيضة. لن تسبى زينب مرتين،

0: يعني يا لثارات الحسين عندما قتلوا أطفال الحولة ذبحا بالسكاكين. ما شأن أطفال الحولة بثارات الحسين؟ والحسين قتل منذ 1200 و300 سنة تقريبا. إذن هذه الظروف سمحت لحزب الله أن ينشأ وأن يكون ميليشيا عسكرية دعمت من قبل إيران، وساهمت كما أسلفت لك الحروب التي خاضها هذا الحزب ضد إسرائيل، وتراخي إسرائيل عن ضربه بيد من حديد خلال عشرات السنوات كان لها هدف إسرائيل من نشوء هذا الحزب من أجل تفرقة البلاد العربية والمسلمين إلى شيع وطوائف. اليوم بعد أن اتخذ قرار يبدو على المستوى العالمي بأن تزال أو يقضى على هذه الميليشيات بالقضاء على المشغل الرئيسي لها وهو إيران من خلال الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، ليست حروب بالمعنى الحرفي للكلمة، هي يعني جولات من القصف الجوي الصاروخي بين وإسرائيل من جهة وبين إيران وميليشياتها من جهة أخرى. إذن حزب الله اليوم خاصة بعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان عام 2000 وسمي ذلك بنصر أنه انتصر على إسرائيل، طبعا هذه كلها سياسة إسرائيلية اعتمدتها إسرائيل من أجل يعني دق أسافين بين العرب وبين المسلمين. أصبح هذا الحزب يسيطر على قرارات الدولة اللبنانية بالكامل، سواء السياسية أو العسكرية وحتى الاقتصادية منها، بهدف أو بزعم عفوا أنه يريد قتال إسرائيل ويريد قتال الشيطان الأكبر، الشعار الذي ترفعه إيران عاليا ضد أمريكا وإسرائيل. لم نرى هذا الحزب يقاتل إسرائيل بشكل حقيقي، إنما كل الجولات التي قام بها حتى صواريخه التي أطلقها باتجاه شمال فلسطين المحتلة كانت عبارة عن مفرقعات نارية، ولكن كان يخبئ السلاح الحقيقي من أجل تنفيذ المشروع الإيراني، من أجل تنفيذ الأجندات الإيرانية وتنفيذ أجندات ولاية السفيه، أنا لا أسميها ولاية الفقيه وعذرا على هذا على هذا اللفظ. يعني
1: إذن يعني ارتباطات يعني ميليشيا حزب الله بإيران يعني هي هذا ما أثر على يعني قرار هذه الميليشيا سواء من الناحية السياسية أو الناحية العسكرية. بالتأكيد يعني موضوع الدعم بالتمويل، الدعم بالتسليح، وأيضا الارتباط يعني المباشر بين هذه الميليشيا وإيران كمرجعية.
0: نعم سيدي نعم، يعني من أين لحزب الله أن يملك هذه الأسلحة المتطورة لولا الدعم الإيراني لها ومحاولات تهريبها عبر العراق ثم سوريا في عهد النظام المجرم، نظام بشار الأسد وقبله نظام أبيه؟ يعني أي من أين أتى حزب الله بهذه الصواريخ وبهذه التقنية العسكرية؟ من أين أتى بهذه المليارات؟ سهلت له إيران امتلاك هذه الأسلحة، وسهلت له إيران أيضا الإتجار بالمخدرات. الموارد الأساسية التي تدعم اقتصاد هذا الحزب هي ناتجة عن تجارة المخدرات، تصنيع المخدرات، وقد لاحظنا من خلال الثورة السورية بأن هذا الحزب والأحزاب المشابهة له كميليشيات إيرانية، كميليشيات تتبع لإيران سواء في العراق أو غيرها، أنها استخدمت الأراضي السورية من أجل تصنيع المخدرات وتصديرها إلى بلدان الجوار. ضرت اقتصاد الدول بالمنطقة المحيطة بسوريا بشكل كبير خلال الثورة السورية. إذن يا سيدي هذه الميليشيات لا هدف لها إلا زعزعت الوضع العربي ومنع الاتفاق بين الدول العربية من خلال ما تقوم به في من فتن سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا، قبل أن يتمكن الثوار السوريون من طرد هذه الميليشيا بعد انتصار معركة ردع العدوان. نعم. وإسقاط نظام بشار الأسد المجرم والميليشيات التي كانت تدعمه.
1: نعم. يعني لو بقينا في ملف اللبنان، في الحرب الأخيرة بعدما يعني أقحمت ميليشيا حزب الله لبنان في هذا الصراع

0: ودخل ضمن هذا الصراع يعني في المنطقة وفي الإقليم. يعني حاولت الدولة اللبنانية اللجوء إلى يعني حل وبخيار يعني مفاوضات مع إسرائيل وتوصلت إلى اتفاق أمني يعني معها يتضمن انسحاب تجريبي من بعض المناطق لينتشر فيها الجيش اللبناني تمهيدا فيما بعد لانسحاب إسرائيلي يعني كامل. يعني هنا أريد أن أسألك يعني سؤالين. بداية، ما الخيارات يعني أمام الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا الملف الشائك، سيما أن يعني ميليشيا حزب الله ترفض أي يعني ترفض أي توافق مع أي مبادرة تصدر عن الدولة اللبنانية للوصول إلى يعني حل، وإنما يعني تعود بمرجعيتها إلى إيران وحسب ما القرارات التي تملى يعني عليها من هناك. إذن ما الخيارات بداية المطروحة أمام الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا الملف؟
1: نعم، هو سؤال جيد أستاذي الكريم. لا يوجد خيار أمام الدولة اللبنانية اليوم إلا أن تسيطر على قرارها السياسي وعلى قرارها العسكري. وجود حزب الله في الجنوب اللبناني ينتقص من سيادة الدولة اللبنانية. نعلم جميعا أن حزب الله كان المتحكم إلى فترة قريبة جدا بالسياسة اللبنانية، بالجيش اللبناني، بحتى الاقتصاد اللبناني، بل وحتى بالحياة البرلمانية في لبنان. كان حزب الله هو المتنفذ، حتى في مطار بيروت كان يتحكم بكل شيء. إذن كان يتحكم بكل شيء في لبنان. اليوم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية الحالية حقيقة تريد أن تعيد هيبتها وتريد أن تسيطر على قرارها السياسي في لبنان ضمن أراضيها الجغرافية. بالطبع اليوم حزب الله لن يمتثل ولن يرضخ سواء الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الأخير بالانسحاب التجريبي من بعض المناطق أو بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، ولن يرضى حزب الله بأي شكل من الأشكال أن يجرد من سلاحه، أن يجرد من نفوذه على لبنان. هذا أولا. ثانيا، إيران لا يمكن أن تسمح بإسقاط أذرعها. يعني إيران لنقل أنها كانت مرتاحة إلى حد كبير قبل بدء العمليات الجوية الصاروخية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، كانت مرتاحة لأنها كانت تقاتل بالوكالة، لم تكن أو لم يكن الجيش الإيراني هو من يخوض معاركه، إنما كان يعني يخوض بأذرعه بالميليشيات الإيرانية، بالميليشيات العراقية، بميليشيا حزب الله، بميليشيا الحوثي، وكذلك بميليشيا الحرس الثوري الإيراني. هل الحرس الثوري الإيراني يتبع للجيش؟ لا، للجيش الإيراني لا، هو مؤسسة تتبع لي مرشد الثورة في إيران كما يزعمون أو كما يسمى، بين هلالين. إذن لا يمكن أن تطبق أو تعاد الهيبة للسلطة في لبنان إلا بأن تسيطر على قرارها العسكري دون أي منازع، دون أن يكون هناك حزب الله أو غيره من الأحزاب. لا يمكن للدولة اللبنانية
0: هذا الخيار يعني هذا الخيار الوحيد أمام يعني
1: أمام الدولة اللبنانية. أرادت الدولة اللبنانية أن تستعيد هيبتها، أن تستعيد كرامة اللبنانيين، يجب ألا يكون هناك سلاح إلا بيد الجيش اللبناني. نحن في سوريا منذ عام ونصف تحررنا تقريبا، تم القضاء على نظام بشار الأسد وطرده وانتصرت الثورة السورية ولله الحمد، رغم وجود يعني عشرات إن لم نقل مئات الفصائل التي كانت تقاتل نظام بشار الأسد وكانت تنتمي إلى أيديولوجيات مختلفة، منها الجيش الوطني ومنها هيئة تحرير الشام وأحرار الشام وغيرها. كل هذه الفصائل الثورية التي كان هدفها نبيلا وهو إسقاط الظلم عن الشعب السوري، اليوم أصبحت تتبع لوزارة الدفاع، واليوم حصر السلاح بيد الدولة السورية. حتى قسد اليوم التي كانت تناوئ الثورة السورية العداء اليوم أصبحت أو هناك يعني محاولات جادة، وقد وصلت إلى ما يقارب 70%، انضم أجزاء كبيرة من قسد إلى الجيش السوري. اليوم أصبحت هيبة الدولة السورية شيئا ملموسا بعد أن تم

0: تم حصر السلاح بين الدولة. كذلك في لبنان الأمر ينطبق في لبنان، إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تستعيد هيبتها وأن تستعيد كرامة المواطن اللبناني يجب أن تحصر السلاح في يد الجيش اللبناني وأن تقضي على حزب الله، سواء بالمفاوضات أو حتى بالقوة إن اضطر الأمر، لأن وجود حزب الله واستمراره في لبنان يعني أنه لا دولة في لبنان ولا سلطة في يعني لبنان ولا حكومة في لبنان.
1: على ذكر موضوع يعني فرض هذه الهيبة بالقوة، إلى أي درجة سيادة العقيد برأيك اليوم الجيش اللبناني يستطيع فرض يعني سلطته في المناطق التجريبية وفق الاتفاق الأمني؟
0: هذا السؤال هو السؤال الثاني أم أنه جاء؟
1: هذا السؤال الحقيقة هو السؤال الثاني، يعني ابتدأنا بما الخيارات المطروحة أمام الحكومة اللبنانية، والسؤال الثاني يعني متابعة في سياق هذا الملف.
0: نعم أستاذي، أنا كنت أمازحك فقط. طبعا أستاذي الكريم، لنكن واقعيين يعني ومنصفين، أنا برأيي من وجهة النظر العسكري والأمنية لا تستطيع الدولة اللبنانية والجيش الدولة اللبنانية إذا أراد أن يفرض هيبة الدولة بالقوة، لا يستطيع يعني بمفرده وبدون دعم دولي وإقليمي من التصدي لحزب الله والقضاء على حزب الله. نعلم جيدا أن قدرات الجيش اللبناني قدرات محدودة، والأشقاء اللبنانيين بطبعهم يعني مسالمين، لا يحبون الحرب، وبالتالي يجب على الدولة اللبنانية أن تستغل هذه الأحداث المحيطة في الإقليم، أن تستغل الحرب التي تقوم بها أمريكا وإسرائيل ضد إيران وميليشياتها وأذرعها باتفاقات. يعني اليوم لا يمنع أن تلجأ الدولة اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل يعني لنقول تشكيل حلف، حتى على الأقل حلف عربي يساعد الدولة اللبنانية في القضاء على هذه الميليشيا التي لم تورث لبنان إلا الدمار من قبل إسرائيل. اليوم الذريعة التي تقصف بها إسرائيل لبنان، حتى بيروت، حتى الضاحية الجنوبية أو الجنوب اللبناني أو أجزاء مختلفة من لبنان، الذريعة الإسرائيلية هي وجود حزب الله وأنه يشكل خطر على شمال إسرائيل أو على شمال فلسطين المحتلة. إذن يا سيدي، لا تستطيع الدولة اللبنانية ولا جيش الدولة اللبنانية أن يتصدى بشكل كامل أو أن يعني ينتقل إلى عملية عسكرية أمنية من أجل القضاء على نفوذ هذا الحزب. يجب على دول الإقليم العربية أن تساعد الدولة اللبنانية في القضاء على هذه الميليشيا، على هذا السرطان لنقول بشكل أو بتسمية أفضل. نعم.
1: لو انتقلنا إلى يعني العراق، ميليشيا الحشد الشعبي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، انسحبت القوات الأمريكية. هذه الميليشيا طبعا ظهرت داعش وقاتلت داعش إلى ما هنالك، وطبعا كان لها يعني سهم كبير في الكثير من الجرائم في سوريا ومعاونة النظام البائد. بقيت هذه الميليشيا تحتفظ بسلاحها داخل العراق. كيف نفسر اليوم بقاء هذه الميليشيا متمسكة بسلاحها إلى الوقت الحالي، على الرغم من يعني زوال السبب الظاهري لإنشائها؟
0: أستاذي دعني، وأنا أعتذر منك على هذه الملاحظة، دعني أصحح لك معلومة بأن هذه الفصائل أو لنقل هذه الميليشيات العراقية قد قاتلت داعش. أبدا لم تقاتل هذه الميليشيات داعش، إنما قاتلت الشعب العراقي. من قاتل داعش ومن انبسط نفوذ العراقي هم الصحوات التي تأسست من عشائر عربية سنية وفي بعض الأحيان شيعية، هي من قاتلت داعش وهي من حجمت نفوذ داعش. من قاتل داعش هي فصائل الثوار السورية عام 2013 و2014 عندما تمدد حكم داعش من العراق إلى سوريا. هؤلاء هم الصادقون الذين قاتلوا تنظيم الدولة الإرهابي أو تنظيم ما يسمى داعش. أما هذه الميليشيات كانت يعني تأخذ حرب داعش ذريعة من أجل قتل أهلنا السنة في العراق، وهي ارتكبت مجازر بحقهم في العراق، مجازر بمعنى

0: كلمة يا سيدي. وفق هذه الرؤية طبعا كما أسلفت أنت، عندما تم تحجيم الدور الأمريكي في العراق وتجميع قوات الأمريكية في العراق في عدة قواعد معينة والانسحاب، وأتاحت هذه الانسحابات وتجميع القوات إلى التمدد إيراني كبير في العراق. هذا التمدد كان بموافقة بعض الحكومات العراقية، على سبيل المثال نوري المالكي، يعني كان زعماء الحشد وزعماء الميليشيات الأخرى التي انضوت تحت راية الحشد الشعبي، كالميليشيات اللي ذكرت اسمها في بداية الحلقة، ولن وسأعيد بعضها، مثلا أبو الفضل العباس وزين نبيون وفاطميون والمقاومة الإسلامية في العراق وأبو الفضل العباس، يعني هذه التسميات المختلفة التي كلها تتبع لأجندات إيران. يعني هل هذا الحشد هو من سيقوم بحماية العراق؟ طيب أين دور الجيش العراقي إذا؟ نلاحظ أن نفوذ هذا أو ما يسمى الحشد الشعبي أو هذه الميليشيات حتى وصل إلى مفاصل يعني مرتفعة وعالية جدا من الجيش العراقي. أصبح هو من يتحكم بتعيين قائد الجيش وغيره، أصبح هو من يرسم سياسة الدولة العراقية في فترات معينة. اليوم يعني كما قلت وأعيد، هذه الميليشيات أيضا لم تكتفي بوجودها في العراق بحجة حرب داعش، إنما دخلت إلى سوريا. ما حجتها في سوريا؟ لماذا دخلت إلى لسوريا لقتل الشعب السوري بحجة لن تسبى زينب مرتين؟ أعيد نفس الكلام أستاذي، متى تم الاعتداء على مرقد، سواء كان شيعيا أو على مزار شيعي أو على حسينية شيعية أو على كنيسة مسيحية أو على كنيس يهودي في سوريا؟ لم نسمع منذ عشرات السنين في سوريا أنه تم الاعتداء أو تم خلاف بين مكونات الشعب السوري، إلا في عهد نظام بشار الأسد المجرم وقبلها نظام أبيه حافظ الأسد المقبور. كان يعني اعتماد هذه السلطة القمعية، سلطة حافظ وبشار الأسد، على الفتنة بين مكونات سوريا التي كانت إلى قبل 70 أو قبل 63 بالتحديد، كانت هذه المجتمعات أو هذه الطوائف والقوميات تعيش في سوريا بشكل متجانس وبشكل رائع وجميل جدا.
1: صحيح.
0: نعود إلى موضوعنا يا سيدي الكريم. دخلت الميليشيات العراقية إلى سوريا وعاثت فسادا، قتلت الأبرياء، قتلت الشعب، بل أنها حتى سيطرت على مفاصل كبيرة هي وحزب الله الإرهابي في الجيش السوري، جيش النظام السوري آنذاك، لدرجة أن حتى بعض الضباط من الطائفة العليا كانوا مستائين من تسلط هذه الميليشيات على مفاصل الدولة، وهم كانوا يعني حتى يقولون لبشار الأسد نحن من ثبتناك. وحقيقة الأمر لولا تدخل هذه الميليشيات وحماية جيش النظام وهذه الميليشيات من قبل الطيران الروسي لسقط نظام بشار الأسد منذ عام 2013. ولولا تدخل داعش، أيضا داعش كانت أيضا خنجرا مسموما في ظهر الثورة السورية. بالعودة إلى موضوعنا، وأنا أعتذر أكون يعني أحيانا أخرج عن سياق الموضوع، لكن من أجل توضيح الفكرة بشكل كبير، إذن هذه الميليشيات اليوم تشكل خطرا أيضا وتهديدا على السلطة العراقية، على الحكومة العراقية، لأنه لا يمكن لحكومة في بلد يعتبر نفسه مستقلا وذا سيادة على أراضيه أن يكون هناك رديف لجيشه. لا يمكن، لا يمكن. يجب أن تكون السلطة بيد الدولة، السلاح بيد الجيش والأمن فقط. لا يمكن أن يكون هناك ميليشيات تنافس الدولة وجيش الدولة وأمن الدولة، وخاصة إن كانت هذه الميليشيات تخضع لعدو تاريخي للعرب وهي إيران، التي تعتبر امتدادا للفرس الذي تمكن الإسلام من إسقاط أعتى إمبراطورية يتبعون لها إمبراطورية فارس في عهد الخلفاء الراشدين. إذن يا سيدي بالمختصر، هذه الميليشيات سواء كانت في لبنان أو في العراق أو حتى في اليمن، ميليشيا الحوثي هي تشكل خطرا على الدولة التي توجد بها وعلى الدول المحيطة. نلاحظ اليوم أن الميليشيات العراقية استهدفت دول الخليج، استهدفت السعودية، لدرجة أن السعودية وجهة

0: الجيش السعودي قبل أيام أو قبل أسبوع من اليوم قام بغارات يعني حاول فيها أن يرد على هذه الاعتداءات اليوم. يعني
1: هل هي كانت يعني ردود أم كانت أم كان هناك يعني رسالة يريدون إيصالها؟
0: يعني أنا أرى أنه لم تكن هذه الغارات التي شنها طيران الجيش السعودي بمثابة رد حقيقي على انتهاكات الميليشيات العراقية، ولكنه كان لنقل يعني رسالة أو لنقل كان بالعامية يقول قرصة إذن يعني لهذه الميليشيات بأنها إن لم ترتدع سيكون القادم يعني أدهى وأمر. وأنا برأيي كما أسلفت، وهذا دليل على ما قلت له على ما قلته لك في الفقرة الأولى، بأنه لابد من تشكيل حلف بين الدول العربية المعنية، سوريا، السعودية، الإمارات، الأردن، هذه الدول يجب أن تشكل حلفا من أجل القضاء على هذه السرطانات المزروعة في جسد المشرق العربي ودوله، سواء في الجزيرة العربية ودولها دول الخليج أو الأردن أو لبنان أو سوريا والعراق.
1: سيادة العقيد، يعني الدولة العراقية يعني كان لها أيضا يعني تحرك في هذا السياق. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي ضربات يمكن أن تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار. يعني إلى أي حد تستطيع الحكومة العراقية فرض مثل هذه الإجراءات على ميليشيا الحشد الشعبي التي يعني سبق وأقدمت على يعني قصف السعودية بشكل مباشر؟
0: أستاذي العزيز، ما ينطبق من كلامنا على لبنان ينطبق بالتفصيل على الحالة العراقية. إن لم تتمكن الدولة العراقية والحكومة العراقية الحالية من بسط سيطرتها على أراضيها ومحاولة، أنا لا يعني نحن لا نتمنى أن تصل الأمور بأن تستخدم القوة من أجل القضاء على هذه الميليشيا. يعني هناك قد يكون هناك محاولات للتفاهم معها من أجل تسليم سلاحها أو لنقل ضمها إلى الجيش العراقي أو الجيش اللبناني، ولكن إذا ما قرأت تاريخ هذه الميليشيات وظروف نشأتها والجهة التي تتبع لها تصل إلى طريق واحد فقط، وهو أنه لابد من القضاء عليها باستخدام القوة. إذن اليوم نقول بأن على الدولة اللبنانية وعلى الدولة العراقية يعني أمامها خيار واحد فقط، إعادة بسط هيبة الدولة ونفوذ الدولة، الجيش والأمن والسلطة، عبر القضاء على هذه الميليشيات، لأنه طالما أن هذه الميليشيات موجودة فلن يكون هناك هيبة للدولة. يعني أعطيك مثالا، اليوم الحكومة اللبنانية بالنسبة للمثال اللبناني تريد علاقات حسن جوار مع الدول وبالذات مع سوريا، لأن لبنان لا يحده إلا سوريا ومن الجنوب يعني فلسطين المحتلة، حتى أن المنطقة التي تسيطر عليها مزارع شبعة تعود لسوريا بالأساس. الحكومة اللبنانية تريد علاقات حسن جوار مع الدولة السورية، ولكن هل هذا ممكن بوجود حزب الله الذي حتى البارحة يحاول أن يعني يحمي مجرمين من نظام بشار الأسد المجرم، يحاول أن يقوم بتهريب الأسلحة عبر الحدود السورية العراقية ويفشل، عبر الحدود السورية اللبنانية ويفشل كل مرة بضربات الأمن والجيش السوري.
1: إذن هذه الميليشيا سواء في لبنان أو في العراق لن تنصاع ل يعني ما تريده يعني دولها، القرارات التي تريد التهدئة، تريد الحفاظ على الأمن، تحسين العلاقة مع دول الجوار، هي إذن سيادة العقيد لن تنصاع؟
0: يا أستاذي الكريم، اليوم قلت لك أن الدولة اللبنانية تريد علاقات حسن جوار مع سوريا، والدولة العراقية رئيس الوزراء علي الزيدي وحكومته يريدون علاقات جيدة ومتينة مع الدولة السورية. نحن نضرب مثالا هنا عن الحالة السورية، يعني لاحظنا خلال الأشهر الماضية عدة حالات ناجحة ومثمرة.

0: للتعاون الأمني بين الأمن السوري والأمن العراقي، تمكن من خلاله الأمن السوري بمساعدة العراقيين أو بمعلومات أتت من العراق من القضاء على شبكات تهريب الأسلحة أو على العديد من شبكات تهريب الأسلحة، نعم. العديد من شبكات الإتجار في المخدرات. كذلك الجانب العراقي نجح أيضا في القضاء على عدة شبكات لتهريب الأسلحة أو المخدرات بالتعاون مع الجانب السوري وبتوجيهات واستخبارات أتته من الجانب السوري. إذن الدولتان الشقيقتان الآن تريدان ألا يكون هناك أي مبرر لعلاقة قد تكون سيئة لا قدر الله. طيب، نعم. بوجود هذه الميليشيات، يعني ستحاول هذه الميليشيات الطعن في العلاقة الحميمة الشقيقية أو علاقة الأشقاء العرب بين العراق وسوريا، نعم. ستحاول هذه الميليشيات بشكل دائم أن تضع أو أن تدق أسافين في هذه العلاقة الأخوية بين العراق وسوريا. إذن أنا ومن وجهة نظر خاصة وأؤكد عليها، طالما أن هذه الميليشيات موجودة لن يكون هناك استقرار على الأقل على الحدود بين سوريا والعراق، وعلى الأقل على الحدود بين سوريا ولبنان. إذا لابد للدول مثل العراق ولبنان، لنقول الآن هما الأقرب إلى سوريا، نترك حالة الحوثي في اليمن كونها نوعا ما بعيدة، لابد من القضاء بطريقة أو بأخرى على هذه الميليشيات، الميليشيا العراقية، الميليشيات العراقية وبالذات وعلى رأسها ميليشيا الحشد الشعبي وعلى ميليشيا حزب الله الإرهابي. لابد من القضاء على هذه الميليشيات حتى تنعم شعوب هذه الدول بالأمان والاستقرار، لأن هذه الميليشيات لا تريد الخير حتى لشعوبها طالما أنها تأتمر بأوامر خارجية من إيران. نعم.
1: فإذا الخيار العسكري هو الخيار ربما الذي سيكون ناجع مع هذه الميليشيات، ونحن نتحدث ليس فقط على مستوى يعني الدولة ومستوى العلاقات ربما ما بين يعني سوريا والعراق ولبنان، بل وأيضا على المنطقة خليجيا، يعني من تأثيرات ما يجري يعني من صراع إقليمي.
0: نعم، يعني لنقول أن الضرر بالنسبة لدول الخليج هو أقل من الضرر بالنسبة لسوريا، لأن سوريا يعني تلتصق بحدود مع الدولة اللبنانية ومع الدولة العراقية بحدود يعني لا بأس بها، مسافات طويلة، وبالتالي الضرر الأساسي سوف يكون على الدولة السورية وعلى الشعب السوري. قد تكون السعودية أبعد، يعني قد تصل صواريخ هذه الميليشيات إلى السعودية قد تضر في بناء، يعني قد يكون الضرر أقل. ولكن عندما يصل الأمر إلى أن تقوم القوات السعودية، قوات الجيش السعودي بالرد على العراق أو على الميليشيات العراقية عبر غارات تستهدف هذه الميليشيات، نعلم جيدا بأن الخطر هذه الميليشيات لم يعد محدودا فقط مع دول الجوار، إنما تعدى إلى دول الإقليم بشكل كامل، وبدأ يعني يقلق حتى تركيا التي كانت إلى حد ما في فترات سابقة يعني ترفض التدخل من أجل القضاء على هذه الميليشيات، نتيجة أنها كانت هذه الميليشيات تقاتل حزب العمال الكردستاني الذي يعتبر عدوا لدودا لتركيا. حتى تركيا اليوم أصبحت مستاءة من تصرفات هذه الميليشيات واعتداءاتها هنا وهناك. نعم،
1: أشكرك المختص بالشؤون العسكرية والأمنية العقيد هشام مصطفى، شكرا جزيلا لك على ما قدمته لنا خلال هذه الحلقة.
0: العفو، أشكر موصول.
1: وبالتأكيد الشكر موصول لكم متابعينا الكرام. في ختام حصادنا الإخباري في هذه الليلة، كل التحية لكم، كنت معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وكان في الإشراف العام محمد الصطيف، وفي الإخراج مروان خربطلي وباسم محمود. إلى أن نلتقي مرة أخرى في مساء الغد مع حصاد يوم جديد، في تحياتنا لكم، ويتجدد اللقاء بكم تمام 10:15 من مساء الغد. إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله.
2: هنا دمشق.

إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: الطاقة الإيجابية، قوة التفاؤل.
2: صراحة ولك صابر، صاير عندي فضول كبير عن موضوع الطاقة الإيجابية وقوة التفكير الإيجابي. كل الناس بتحكي عنها وكأنها سر السعادة والنجاح، إيه بس أنا لسه مو متأكد إذا فعلاً بتغيرنا ولا هي مجرد كلام بنسمعه وبننسى.
1: يا راضي، التفكير الإيجابي مو بس كلام بنفهمه ومنقوله وبنحكيه لحالنا، هو أسلوب حياة كامل. يعني لما تركز على الشغلات الحلوة اللي حواليك رح بتشوف فرص ما كنت تحس فيها قبل، وبتصير قادر انك تواجه التحديات بطريقة مختلفة.
2: يعني هلأ اذا فكرت بشكل ايجابي ممكن تجيني رزقة على بارد المستري؟ بزمانات جربت اشتري ورقة يا نصيب، خسرت وما ربحت شي منها. لازم فكر بإيجابية اكتر، او يمكن الحظ ما نو صحبة مع التفكير الايجابي.
1: التفكير الايجابي ما نو سحر، مو يعني انك تشتري ورقة يا نصيب وتستنى المعجزة. هو بيخليك تصير وتشتغل على حالك وتفتح عيونك على الفرص اللي حواليك. يعني مع التفكير الإيجابي لازم يكون في شغل وجهد مو بس كلام.
2: طيب كيف يعني؟ أعطيني مثال عملي من حياتك.
1: مرة كنت مضغوط بالشغل وكل شيء عم يعصبني، والضغط كان عم يخليني أفقد تركيزي. بس قررت أني غير تفكيري وقول لحالي أنا قادر أتعامل مع كل شيء بهدوء، وصارت الأمور أسهل وصرت واجه المشاكل بدون توتر.
2: لك بس مو دائماً الواحد بيقدر يضل إيجابي يا أخي. أوقات الدنيا بتصفعك صوابات من كل الجهات وبتحسسك بالضيق والحزن وإنك رح تنفجر.
1: أكيد ما في حدا بيقول إنه لازم تكون إيجابي طول الوقت، بس المهم إنك تحاول ترجع لنفسك وتلاقي نقطة توازن بين الواقع والتفكير الإيجابي، وتعرف كيف تستخدمه حتى تساعدك لتتخطى الصعوبات اللي بتواجهها.
2: سكرتني مرة قررت كون إيجابي وقلت لحالي
1: إيه؟
2: اليوم بدي يكون مبسوط وفرحان لو شو ما صار. قمت أنا وطالع عن البيت اتزحلط بهيك شوية مازوت مكبوبين على الأرض. وقال الكريم خون. بس بعدين لما وقفت
1: إيه؟

0: والله بيني وبينك هيك ابتسمت، قلت يلا هاي بداية البسط والسعادة بس بدون ما زوط.
1: هاي روح الإيجابية يا رفيقي، حتى لو وقعت المهم تضحك وتكمل وما تخلي شي صغير يوقفك.
2: طيب بدي أسألك لك صابر، التفكير الإيجابي بيأثر على صحتنا النفسية شي؟ يعني مو بس إنه مزاجنا، بمعنى آخر إنه يعني كيف بدنا نركب هذا التفكير الإيجابي مع الضغوط اليومية؟
1: أكيد لما منفكر بإيجابية بيقل التوتر والقلق وبتصير قادر تواجه المشاكل بثقة أكبر. التفكير الإيجابي بيخليك تركز على الحلول بدل ما تغرق بالمشاكل، وبيخلي دماغك يشتغل بطريقة بناءة.
0: يعني مقصد كلامك إنه الطاقة الإيجابية مو بس كلام، هي فعل وقرار مناخده كل يوم.
1: بالضبط يا صاحبي، هو قرار مناخده كل يوم، نختار نركز على الحلو ونواجه الصعب بابتسامة، ونحاول نكون أفضل نسخة من حالنا.
0: طيب وكيف منقدر نغير تفكيرنا ونكون إيجابيين؟ منين بدنا نبلش؟
1: لازم تبتسم لحالك كل صبح وتبعد عن الناس اللي بينشروا السلبية. لما منغير تفكيرنا منغير واقعنا. الطاقة الإيجابية مو بس فكرة، هي حياة. خليك إيجابي وخليك قوي، والأفضل جاي إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا سيدي، أنا رح كون إيجابي اليوم معك، واطلب طاولة زهر اغلبك فيها دق، وكاستيل لموناضة امبل فيهن ريقنا بعد هالحديث. يا كامل جبلنا طاولة زهر واثنين لموناضة.
1: وانت قلتا
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن إعادة إعمار المرافق الحيوية تمثل أولوية وطنية لاستعادة مؤسسات الدولة ووحدة الجغرافيا السورية. رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري يؤكد أن الهيئة ستواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير المطارات السورية وتوسيع شبكة الوجهات الجوية، بما يعزز مكانة سوريا على خريطة النقل الجوي الإقليمية والدولية. محافظ دير الزور زياد العايش يؤكد أن مطار دير الزور يشكل شريانا حيويا يربط أبناء المحافظة المغتربين بوطنهم وأهاليهم ويعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية. وزراء التنمية الإدارية محمد حسان سكاف والطاقة محمد البشير يبحثان تنظيم الموارد البشرية لمواكبة تطوير قطاع الطاقة. وختاما، وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يلتقي مع وفد من مؤسسة البصر العالمية ويبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ حملات جراحة المياه البيضاء. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

وثائقي من إعداد مهران مقداد. التعليق سمعان فرزلي. تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني. إخراج أمير دياب.

منذ سقوط حكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 دخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران طورا من التوتر المزمن. لم يكن صراعا تقليديا بين دولتين، بل مواجهة مركبة امتدت عبر السياسة والعقوبات والعمليات السرية وحروب الوكالة. أربعة عقود ونصف من الشد والجذب، من التصعيد المحسوب إلى حافة الانفجار، ومن الرسائل النارية غير المباشرة إلى لحظات كادت تخرج فيها الأمور عن السيطرة.

لم تكن ساحة الاشتباك دائما داخل حدود البلدين، فقد تحولت عواصم المنطقة إلى مسارح ظل لهذا الصراع الطويل، من بغداد إلى بيروت وصولا إلى صنعاء، بينما بقيت طهران وواشنطن مركزي القرار اللذين يمسكان بخيوط اللعبة المعقدة. اليوم ومع تصاعد الأحداث وتآكل المسافات بين الردع والمواجهة المباشرة، يبدو أن المنطقة تقف عند منعطف تاريخي حاسم. لم يعد الصراع مجرد تبادل رسائل عبر أطراف ثالثة، بل بات اختبارا مفتوحا لموازين القوة ولمستقبل النظام الإقليمي بأسره. في هذا الوثائقي نفتح صفحات التاريخ لفهم جذور الأزمة، ونفكك محطات التحول الكبرى، ونقرأ في مآلات المواجهة المحتملة بعيداً عن الشعارات واقتراباً من الحقائق التي ترسم شكل المرحلة المقبلة.

إيران التي كانت جوهرة في التاج الأمريكي بآسيا، شرطي المنطقة الذي لا ينام، والحليف الذي استثمرت فيه واشنطن مليارات الدولارات لتحويله إلى حصن منيع ضد المد السوفيتي. لكن في لحظة خاطفة من شتاء عام 1979 انهار كل شيء. لم يسقط الشاه محمد رضا بهلوي وحده، بل سقط معه كامل الهيكل الأمني الذي هندسته المخابرات الأمريكية في المنطقة منذ عقود.

كان احتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا في قلب طهران ل444 يوما هو الإهانة الأقصى في تاريخ القوة العظمى. وفي أروقة البيت الأبيض كان الرئيس جيمي كارتر يدرك أن مستقبله السياسي وهيبة الولايات المتحدة معلقان

بصورة الرهائن، ومن هنا ولدت عملية مخلب النصر، المغامرة التي كان يفترض أن تكون فخرا للجيش الأمريكي، إلا أنها تحولت إلى مأساة مدفونة تحت الرمال.

ليلة الرابع والعشرين من نيسان عام 1980، انطلقت النخبة من قوات الدلتا نحو نقطة الإنزال في صحراء طبسا النائية. كانت الخطة تتطلب دقة جراحية، لكن الجغرافيا الإيرانية كان لها رأي آخر. هبت عاصفة رملية مفاجئة كثيفة كالضباب، أدت إلى شلل أجهزة الملاحة وتصادم مروع بين مروحية وطائرة وقود عملاقة. وفي لحظات تحولت الصحراء الهادئة إلى جحيم من النيران المتفجرة.

ثمانية جنود أمريكيين قتلوا على الفور، وتركت جثثهم وحطام الطائرات المتفحمة خلف القوات المنسحبة في ظار. وكانت تلك هي اللحظة التي ولد فيها العداء الوجودي. استغل النظام الجديد في طهران الحادثة ليصنع منها أسطورة الرمال المأمورة من الله التي هزمت الشيطان الأكبر، بينما في واشنطن تولدت عقدة إيرانية غائرة، مزيج من الرغبة في الانتقام والخوف من تكرار الفشل. لم يكد جرح طبس يندمل حتى فتح فصل جديد من الدماء. في 3 يوليو عام 1988، في ذروة التوتر بالخليج، أسقط الطراد الأمريكي فينيسنس طائرة ركاب إيرانية مدنية، الرحلة 655، فوق مضيق هرمز. مئتان وتسعون شخصا قتلوا، بينهم 66 طفلا، بدعوى خطأ في التحديد. كانت هذه الفاجعة بالنسبة لطهران دليلا نهائيا على وحشية واشنطن، بينما اعتبرتها أمريكا حادثا مأساويا في منطقة حرب، واضطرت إلى دفع التعويضات رغم عدم اعتذارها الرسمي المباشر، ما عمق قوة الكراهية إلى مستويات غير مسبوقة.

إلا أن المفارقة التاريخية الكبرى كانت في خلفية هذا الصراع. فبينما كان الهتاف في الشوارع الموت لأمريكا، كانت هناك قنوات خلفية تفتح. في منتصف الثمانينيات انفجرت فضيحة إيران كونترا، أو ما عرفت حينها بي إيران جيت، لتكشف للعالم أن واشنطن التي كانت تفرض حصاراً علنياً كانت تبيع صواريخ تاو وقطع غيار الطائرات

يعرفان مبكرا أن العداء العلني يمكن أن يخفي وراءه تفاهمات براغماتية مغموسة بالدم. من رحم فشل طبس ونجاح إيران جات ولدت استراتيجية طهران الكبرى، إمبراطورية الظل. أدركت إيران أن المواجهة المباشرة انتحار، فبدأت ببناء جيوش بديلة وتصدير الثورة عبر الوكلاء وتحويل الحدود العربية إلى خطوط دفاع أولى عن طهران. كان المحرك يسير ببطء بانتظار اللحظة التي تكتمل فيها الترسانة وتسقط فيها الأقنعة تماما في زلزال مارس 2026. مطلع الألفية الجديدة كان العالم يستعد لزلزال 11 من سبتمبر، لكن طهران كانت تستعد لما هو أبعد. في مفارقة تاريخية لم يشهد لها العالم مثيلا، قامت الولايات المتحدة الشيطان الأكبر بنظر طهران بأكبر خدمة استراتيجية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. ففي غضون عامين فقط أطاحت واشنطن بألد أعداء إيران، طالبان في الشرق ونظام صدام حسين في الغرب. يصف المحللون غزو العراق عام 2003 بأنه الهدية الذهبية التي قدمت لطهران على طبق من دم. فبينما كان الجنود الأمريكيون يغرقون في مستنقع المقاومة في الفلوجة والأنبار، كانت إيران تحصد الثمار السياسية في المنطقة الخضراء. هنا في زحام الفوضى بزغ نجم رجل واحد سيتحول إلى الشبح الذي يدير خرائط المنطقة من خلف الستار، قاسم سليماني. لم يكن سليماني مجرد جنرال، بل كان المدير التنفيذي لإمبراطورية الظل. تحت أنظار الأقمار الصناعية الأمريكية وبمباركة ضمنية أحياناً في الحرب ضد القاعدة ثم داعش، نجحت إيران في بناء الهلال الشيعي. لم تعد الحدود الدولية عائقاً، فأصبح الطريق البري من طهران إلى المتوسط واقعاً تحرسه ميليشيات تدين بالولاء المطلق للفقيه قبل أوطانها. وفيما كان النفوذ الميداني يتمدد، جاءت لحظة باراك أوباما في عام 2015. وصف الاتفاق النووي بأنه طوق النجاة الاقتصادي، حيث أفرج عن 100 مليار دولار من الأموال المجمدة، لكن واشنطن ارتكبت خطأ كارثيا بالحسابات، فقد راهنت على أن المال سيغير سلوك النظام، بينما استخدمت طهران كل الدولار لتغذية ترسانة الصواريخ البالستية وتثبيت

أركان وكلائها في أربع عواصم عربية. كانت براغماتية الدم تقضي بأن تدمر الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، بينما يبقى الأصيلان واشنطن وطهران في حالة عض أصابع محكومة بقواعد الاشتباك. لم تطلق رصاصة واحدة بينهما لعقود، حتى ظن الجميع أن هذه المسرحية الجيوسياسية لن تنتهي. لكنهم نسيوا أن من يبني إمبراطورية على أنقاض الآخرين سيواجه حتما لحظة الحقيقة، لحظة سقوط الأقنعة في مارس 2026.

أيار من عام 2018 سقطت الأوهام الدبلوماسية تحت ضربة قلم واحدة. وصفه دونالد ترامب بأسوأ اتفاق في التاريخ ومزقه أمام عدسات الكاميرات ليعيد عقارب الساعة إلى نقطة الصفر. بدأت سياسة الضغوط القصوى، لم تكن حربا بالمدافع في بدايتها، بل كانت خنقا للشرايين. جففت منابع النفط وانهارت العملة الإيرانية، ووجد النظام نفسه محاصرا بين غضب الشارع في الداخل وطموحات التمدد في الخارج. لكن اللحظة التي غيرت قواعد اللعبة للأبد وقعت في فجر الثالث من يناير عام 2020 بضربة دقيقة من طائرة مسيرة في مطار بغداد. قطع رأس الأفعى وسقط قاسم سليماني، المهندس الأول لإمبراطورية الوكلاء. لأول مرة منذ عقود تجرأت واشنطن على ضرب الأصيل في مقتل، ولم يعد الصراع حرب ظل، بل صار مواجهة مكشوفة الصدر. ردت طهران بصواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد، لكن الرسالة الحقيقية كانت تحت الأرض. ردا على الحصار والاغتيال، رفعت إيران نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقطة لا عودة. تحولت المفاعلات النووية إلى قنابل موقوتة تهدد بقلب موازين القوى العالمية. ومع عودة ترامب للسلطة وتصاعد نفوذ اليمين في تل أبيب، أصبح السؤال: متى سينفجر الصاعق؟ وليس هل سينفجر؟ حزيران عام 2025 العالم البروفة النهائية للكارثة. شنت إسرائيل وأمريكا هجوما سبرانيا وجويا مشتركا استهدف قلب البرنامج النووي في أصفهان وفوردو. كانت حرب الاثني عشر يوما هي الإشارة الواضحة بأن زمن عض الأصابع قد انتهى، وأن المنطقة دخلت نفق المواجهة الكبرى. كل خيط رسم منذ طبس كان يقود إلى هذه اللحظة، لحظة الغضب الملحمي في مارس 2026.

صبيحة 28 من فبراير عام 2026 كان العالم يظن أن الدخان الأبيض سيتصاعد من غرف المفاوضات في سلطنة عمان، لكن خلف الستار كانت خديعة القرن تكتمل. بينما كان المفاوضون يتبادلون الأوراق، كانت مقاتلات F-35 قد بدأت بالفعل عملية الغضب الملحمي. الضربة التي لم تستهدف المفاعلات هذه المرة، بل استهدفت العقل المدبر. في تمام 8 صباحا سقطت 7 صواريخ دقيقة لا تخطئ هدفها في قلب المربع الأمني السيادي بطهران. لم تكن مجرد غارات، بل كانت ضربة قطع الرأس. وفي اللحظة التي تهاوت فيها جدران مجمع القيادة، سقط معها جدار الصبر الاستراتيجي. أكدت التقارير الاستخباراتية ما كان يخشاه الجميع. قتل المرشد الأعلى وقادة الصف الأول في الحرس الثوري، وفي دقائق معدودة تحولت إيران من دولة القرار المركزي إلى جسد بلا رأس.

بالتزامن مع النيران في طهران، شلت هجمات سبرانية غير مسبوقة شبكات القيادة في كارج وأصفهان. تحولت الترسانة الصاروخية التي تفاخرت بها طهران لعقود إلى جثث هامدة بلا أوامر انطلاق. أعلن دونالد ترامب عبر منصته للعالم: انتهى زمن التهديد، لقد سحقنا الأسطول ودمرنا الصناعة، والآن نوجه رسالتنا للشعب الإيراني: اختاروا الحرية أو واجهوا الموت. في تل أبيب أعلن إسرائيل كاتس حالة الطوارئ القصوى، وتحولت إسرائيل إلى ثكنة عسكرية محصنة تحت الأرض بانتظار الارتداد الصاروخي. ولم يتأخر الرد الإيراني طويلاً، فمن القواعد المتبقية ومنصات الوكلاء انطلقت أسراب المسيرات نحو القواعد الأمريكية في الخليج، ودوت أصوات انفجارات أزت الدوحة والمنامة والرياض، وتحول مضيق هرمز إلى فخ للملاحة العالمية.

بينما كان المرشد يلفظ أنفاسه تحت الأنقاض، كان الشرق الأوسط يدرك حقيقة واحدة: الخارطة التي رسمت باسم سايكس بيكو وفي اتفاقية طابس قد احترقت تماما. نحن الآن في اليوم الأول من عالم جديد، عالم سقطت فيه كل الظلال وبقيت فيه الحقيقة عارية تحت وهج الانفجارات.

بينما كان غبار الانفجارات لا يزال عالقا في سماء حي باستر، كانت ارتداتات النار تعبر الحدود والقارات. في غضون ساعات تحول مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي إلى منطقة عمليات محرمة، ومع إعلان شركة ميرسك تحويل مسارات أساطيلها نحو رأس الرجاء الصالح، أدرك العالم أن ثمن الحرب لا يدفع بالدم فحسب، بل بكل قطرة نفط وكل رغيف خبز. قفزت أسعار الذهب إلى مستويات جديدة، وهتزت عروش الاقتصاد العالمي تحت وطأة اليقين بأن الشرق الأوسط القديم قد انتهى. لكن الزلزال الأكبر كان يضرب الجغرافيا. مع سقوط رؤوس القيادة في طهران، بدأت الشقوق القديمة في جسد الدولة الإيرانية بالاتساع. لم يعد الأمر يتعلق بالنظام وحسب، بل بكيان الدولة التي تضم 15 قومية وتتوق للانفصال. في الغرب تحركت كردستان، وفي الجنوب الغربي اشتعلت الأهواز، وفي الشرق كانت بلوشستان تئن تحت وطأة الفوضى. بدأت ملامح خطة تفتيت المفتت تظهر للعلن، تحويل الدولة المركزية القوية إلى دويلات عرقية متناحرة، ما ينهي العقدة الإيرانية للأبد، لكنه يفتح أبواب الجحيم على حدود الصين وروسيا. من رمال طبس التي ابتلعت الأحلام الأمريكية عام 80 إلى نيران طهران التي أحرقت الظلال عام 2026، تكتمل الدائرة بدموية مفرطة. سقطت الأقنعة وانتهت مسرحية عض الأصابع، وبقيت المنطقة أمام سؤال واحد مرعب: هل كانت هذه الضربة هي الفصل الأخير في قصة صراع طويل، أم أنها مجرد الصاعق الذي فجر برميل البارود العالمي؟ التاريخ لا يرحم، والرمال لا تنسى، والشرق الأوسط كما عرفناه قد صار ذكريات منسية تحت ركام الغضب الملحمي. تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني، وثائقي من إعداد مهران مقداد، التعليق سمعان فرزلي، تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني، إخراج أمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية. خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي، وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استعادة البلاد عافيتها تبدأ من تعافي شرقها وعودة الحياة إلى مختلف مناطقها.

0: محافظ دير الزور زياد العايش يؤكد أن مطار دير الزور يشكل شريانا حيويا يربط أبناء المحافظة المغتربين بوطنهم وأهاليهم ويعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية. وزيرا التنمية الإدارية محمد حسان سكاف والطاقة محمد البشير يبحثان تنظيم الموارد البشرية لمواكبة تطوير قطاع الطاقة. وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يبحث مع وفد من مؤسسة البصر العالمية سبل تعزيز التعاون في تنفيذ حملات جراحة المياه البيضاء. وفي خبرنا الأخير، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المهندس يوسف قبلاوي يبحث مع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة السعودية آفاق التعاون المشترك في قطاعي النفط والغاز. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: عز الشرق أوله دمشق.
1: الحقيبة الرياضية. الإعداد مصطفى شمشان. في التقديم مهران خربطلي. وتحية الإخراج من رهف جعفر. مساء الخير وأهلا بكم إلى الحقيبة الرياضية. زلزال السمعة الجشع يصيب رئيس الفيفا. في غضون أيام قليلة فقط تحول طموح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من اقتراب تحقيق حلم الدعم الكبير إلى واحدة من أكبر الأزمات التي واجهها منذ توليه المنصب عام 2016. المشروع الذي أعلن عنه في أواخر يوليو 2026 تحت اسم فيفا فورورد انتربرايز كان يهدف إلى إنشاء شركة تجارية بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار تتولى إدارة الحقوق التجارية والعمليات التنظيمية لبطولة الفيفا، وفي مقدمتها كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية. وكان المخطط يقضي ببيع حصة أقلية تصل إلى 20% لمستثمرين من القطاع الخاص مقابل جمع حوالي 4.2 مليار دولار، مع وعود بتوزيع تمويل إضافي سخي على الاتحادات الأعضاء. لكن المشروع انهار سريعا تحت وطأة معارضة قارية واسعة واستقالات داخلية وانتقادات حادة، ما أجبر إنفانتينو على التراجع الرسمي في بيان صدر في الساعات الأولى من الأول من آب 2026. وأقر إنفانتينو في بيانه بأن المشروع تسبب في انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي، معلنا أنه لن يمضي قدما. هذا التراجع لم يكن مجرد إلغاء خطة تجارية، بل كشف عن خسائر متعددة الأبعاد طالت الرجل الذي كان

ينظر إليه حتى وقت قريب كأحد أقوى الشخصيات في عالم الرياضة. كانت الضربة الأقوى سياسية بامتياز، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا أن قيادة الفيفا الحالية فقدت ثقة الاتحاد الأوروبي وثقة العديد من أعضاء أسرة كرة القدم. وذهب اليويفا أبعد من ذلك حين لوحت بمقاطعة جميع بطولات الفيفا بما فيها كأس العالم إذا استمر المشروع. انضمت إلى هذا الموقف اتحادات قارية أخرى مؤثرة، أبرزها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف الذي استضاف كأس العالم 2026، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ما جعل المعارضة تشمل أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء تقريبا. أما داخليا فقد جاءت الاستقالات والانتقادات من أقرب الدوائر، حيث استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو والرئيس السابق للاتحاد الأمريكي، معلنا رفضه القاطع للخطة ووصفه إياها بأنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء وصفقة سيئة لكرة القدم ومستقبلها على المدى الطويل. في الوقت نفسه اتهم كيفن لامور الرئيس التنفيذي للعمليات في فيفا بأن الموظفين تعرضوا للخداع، واصفا المشروع بأنه مشروع شخص واحد. هذه التطورات وضعت مستقبل إنفانتينو في مهب الريح، خصوصا مع اقتراب انتخابات الرئاسة عام 2027. تحول الرجل الذي كان يبدو شبه مضمون لإعادة الانتخاب إلى شخصية معزولة تواجه مطالب بمراجعة شاملة للحوكمة. وأشارت تقارير صحفية على مدار الأيام الماضية إلى أن دوائر مقربة حذرته مسبقا، لكن أسلوبه في اتخاذ القرارات الأحادية جعله يبدو رجلا ميتا يمشي على الأرض بحسب تعبير بعض المراقبين. الخسارة هنا ليست مجرد تراجع عن مشروع، بل تآكل في الشرعية السياسية التي بنى عليها إنفانتينو سلطته على مدى عقد تقريبا، فقد أصبح مطالبا بإعادة بناء الجسور مع القارات الكبرى وسط أجواء من الارتياب والدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن المخططات السرية. بعيدا عن الفيفا وإنفانتينو ومشروعه الفاشل، نتحول إلى أوروبا، حيث تستعد الأندية الكبرى لانطلاقة الموسم الجديد ابتداء من هذا الشهر، وتستعد أيضا من خلال مباريات ودية ومن خلال تعاقدات. نورد أبرز هذه التعاقدات في الساعات الأخيرة، حيث يستعد نادي أتلتيكو مدريد لخوض مفاوضات معقدة لضم جناح مانشستر سيتي الإنجليزي جاك غريليش البالغ من العمر 30 عاما في صفقة قد تكون الأكثر جنونا وتعقيدا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وسط تحديات مالية ضخمة تواجه المدير الرياضي ماتيو أليماني في إتمام الصفقة. وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن غريليتش بات على رادار أتلتيكو مدريد، حيث لم يعد ضمن خطط المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا، خاصة بعد انتهاء فترة إعارته لإيفرتون، وهو ما يفتح الباب أمام رحيله النهائي عن ملعب الاتحاد. وحصل أليماني على موافقة المدير الفني دييغو سيميوني على ضم اللاعب الإنجليزي، حيث يعتقد المدرب الأرجنتيني أن ابن برمنغهام سينسجم تماما مع أسلوب لعبه وسيلعب على الجناح الأيسر ويربط بين الخطوط ويضيف لمسة فنية في الثلث الهجومي الأخير. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أليماني الطامحة لبناء فريق قادر على استعادة الألقاب بعد موسم مخيب للآمال شهد خروج الروخ بلانكوس من نهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن توديع الدوري الإسباني مبكرا، وبعد ضم أليخاندرو غريمالدو ومارتن هويلماند وكانج إين لي. يستعد أليماني لخطوته الكبرى التالية بضم غريليتش في محاولة لسد الفجوة التي منعت الفريق من تحويل موسم جيد إلى موسم حافل بالألقاب. لكن التحدي الأكبر الذي يواجه أتلتيكو مدريد يتمثل في التكاليف المالية الباهظة للصفقة، إذ انضم غريليتش إلى مانشستر سيتي صيف 2021 قادما من أستون فيلا مقابل 117.5 مليون يورو بعقد ضخم يعقد رحيله عن النادي.
من جانبه يتجه نادي برشلونة نحو الاعتماد على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم 18 عام كأحد الحلول البديلة لسد الفراغ الذي تركه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوقت الذي لا يزال فيه ملف ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد معلقا دون حسم. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن المدير الفني هانس فليك أبدأ إعجابا كبيرا بأداء حمزة عبد الكريم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة بعد أن سجل هدفي برشلونة في المباراة الودية ضد برمنغهام سيتي، وهو ما عزز من فرصه في البقاء ضمن تشكيلة الفريق الأول. ويعد حمزة عبد الكريم الذي سبق له المشاركة في كأس العالم مع المنتخب المصري رغم صغر سنه أحد أبرز المواهب الشابة التي يراهن عليها برشلونة لتعويض رحيل ليفاندوفسكي إلى جانب الوافد الجديد جي سي بي سيو. ورغم صغر سنهما إلا أن فليك يعتقد أن كليهما قادران على تقديم الإضافة للفريق إذا احتاج إليهما، خاصة في ظل امتلاك برشلونة خطا هجوميا متنوعا يضم لامين يامال ورافينيا وفيران توريس، بالإضافة إلى داني أولمو الذي يمكنه اللعب كمهاجم وهمي. وعلى صعيد متصل، لا يزال برشلونة ينتظر حسم قضية ضم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد بعد أن قدم عرضا بقيمة 100 مليون يورو لم يتلقى عليه أي رد من النادي المدريدي حتى الآن. وبدلا من الرد على العرض، تلقى برشلونة شكاوى علنية من أتلتيكو مدريد عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات من المسؤولين، كما تم توثيقها بدعوى قضائية رسمية. وهذا الأسبوع تلقى برشلونة شكوى رسمية من أتلتيكو مدريد إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويراجع محامون نادي الكتالوني القضية حاليا لإعداد ردهم القانوني، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق. وكان خوليان ألفاريز قد صرح علنا خلال كأس العالم برغبته في أن يتفاوض فريقه الحالي على انتقاله لاعتقاده أن ذلك هو الأفضل لجميع الأطراف، مؤكدا أن مسيرته في أتلتيكو مدريد قد انتهت وأنه يريد تحقيق حلمه بارتداء قميص البلوغرانا. لكن أتلتيكو مدريد تجاهل طلب اللاعب الأرجنتيني ولا يزال مصرا على عدم التفاوض، فيما قد يكون تاريخ 10 آب المقبل حاسما، إذ من المقرر أن يعود المهاجم إلى التدريبات في ذلك التاريخ. ووفقا لمقربين من ألفاريز، فإن اللاعب لا يزال يشعر بأن النادي المدريدي قد خدعه بعد أن وعدوه بالتفاوض على رحيله، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف. ودائما في إسبانيا، حيث أعلن نادي ديبورتيفو لاكارونيا الإسباني عن انتهاء ارتباطه بشكل رسمي مع المغربي محمد بولديني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد النادي الإسباني رحيل المهاجم بولديني عن صفوفه، وذلك قبل نهاية عقده مع الفريق الذي كان يمتد حتى 2028. وكان بولديني قد انتقل إلى ديبورتيفو لاكارونيا خلال الموسم الكروي 24-25 قادما من ليفانتي الإسباني. من جانبه قال موقع لوماتان سبورت إن الرجاء الرياضي وضع اسم المهاجم المغربي محمد بولديني ضمن خياراته الهجومية في الميركاتو الصيفي، مستفيدا من تحوله إلى لاعب حر عقب فسخ عقده مع ديبورتيفو لاكارونيا. ويملك بولديني البالغ من العمر 30 عاما معرفة جيدة بأجواء البطولة المغربية بعدما تدرج في صفوف جمعية الشباب الرياضي والرجاء الرياضي قبل أن يحمل قميص اتحاد طنجة، ثم يخوض تجربة احترافية في البرتغال لينتقل بعدها إلى إسبانيا. في إنجلترا، يسعى أرسنال بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وتشير بعض التقارير الواردة من إنجلترا إلى وجود اتصالات أولية بين الناديين رغم عدم تأكيد أي منهما لذلك. سيكشف الفصل التالي من هذه الملحمة الصيفية خلال ساعات قليلة بوصول فينيسيوس إلى مدريد، حيث أوضح المهاجم في أكثر من موقف رغبته في البقاء في ريال مدريد، لكن الأمور قد تتغير. وعلمت صحيفة آس أن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال تواصل مع اللاعب البرازيلي

0: برازيلي وأوضح له مدى أهميته لفريق بحجم الجانرز، كما أظهر له أن النادي وكما فعل في الموسمين الماضيين يطمح للفوز بكل شيء، ويسعى بوجود أحد قادة ريال مدريد إلى الارتقاء إلى مصاف الفرق الرائدة في أوروبا. وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق بين أرسنال وفينيسوس أم لا، وهو ما نفاه وكلاء اللاعب، فإن النهج والرسالة التي نقلها الجهاز التدريبي لمايكل أرتيتا تظهر أن اهتمام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز حقيقي، وأنه ليس مجرد شائعة أخرى من شائعات الصيف العديدة. تجدر الإشارة إلى أن اللاعب البرازيلي لم يتبقى له سوى عام واحد في عقده، وهو ما يقلل عادة من قيمة أي صفقة انتقال، ومع ذلك أظهرت فترات الانتقالات الأخيرة أن هذا لا يعني التخلي عن اللاعب بثمن بخس. في الواقع تعاقد ريال مدريد مع هازارد في ظل هذه الظروف مقابل 100 مليون يورو، وفي فترة الانتقالات الحالية يدرس النادي التعاقد مع رودري الذي يتبقى له أيضا عام واحد في عقده مقابل مبلغ كبير. وفي خبرنا الأخير، قال تقرير صحفي إن فوضى عارمة تلوح في أفق باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد. ويواصل باريس سان جيرمان الفرنسي نشاطه المكثف في سوق الانتقالات، حيث أعلن بالفعل عن ضم الحارس أليساندرو لونجوني البالغ من العمر 18 عاما، بالإضافة إلى صفقات أخرى يسعى لإتمامها بعدما وصلت لمراحل متقدمة مثل ميكا جوديتس من أياكس أمستردام وفيران توريس من برشلونة. ويسعى المدرب لويس إنريكي إلى بناء فريق قادر على تكرار نجاحات الموسم الماضي. ورغم امتلاك باريس سان جيرمان لحارس مرمى بالفعل، إلا أنه كثف الجهود في الساعات الأخيرة لضم حارس آخر، زيون سوزوكي حارس مرمى بارما والدولي الياباني البالغ من العمر 23 عاما. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إنه إذا تمت الصفقة فسيكون لوكاس شوفاليه الحارس الاحتياطي للفريق الباريسي خلف سوفا نوف 27 عام مستقل للغاية، بينما ينظر إلى انضمام لونجوني الشاب رسميا كصفقة للمستقبل، فإن سوزوكي الأكثر خبرة سيشكل تهديدا حقيقيا لشوفاليه الذي رغم تفوقه سابقا على سوفانوف فقد مكانه الأساسي لصالح الروسي. وقد منع هذا التراجع الحارس الفرنسي من المشاركة في كأس العالم هذا الصيف، وهي البطولة التي تألق فيها سوزوكي بشكل لافت. وتشير صحيفة ليكيب إلى احتمال وجود خلاف حول مركز حراسة المرمى في باريس خلال الأيام المقبلة، بما يهدد بفوضى عارمة في باريس سان جيرمان. نهاية حلقتنا لهذا اليوم من الحقيبة الرياضية، دمتم بخير وإلى اللقاء. الحقيبة الرياضية، الإعداد مصطفى شمشان، في التقديم مهران خربطلي، وتحية الإخراج من رهف جعفر.
1: إلى كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. قصتنا اليوم بعنوان العم أحمد الخباز.

السلام عليكم يا سادة يا كرام. سنحكي اليوم قصة عن العم أحمد. العم أحمد كان رجلاً متوسط العمر طيب القلب. كان عنده مخبز صغير في حي شعبي منذ أكثر من 30 سنة. رائحة الخبز الساخن هي كل حياته. رأى أجيالاً تكبر أمام مخبزه. العم أحمد يا سادة يا كرام لم يكن فقط يبيع الخبز، كان أيضاً ينظر إلى وجوه الزبائن، كان يتفقد أحوالهم، يبتسم في وجوههم كل يوم.

وفي يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، بينما كان العم أحمد يحضر الخبز، كان يلاحظ رجلا عجوزا لباسه مهندم جدا ولكنه قديم. كان هذا الرجل العجوز يأتي كل يوم الساعة الثانية بعد الظهر، يقف بعيدا عن الزحمة، ينظر إلى الخبز المعروض ويفرك في جيبه كأنه يعد عملات معدنية، ومن ثم يمشي دون أن يشتري. وجهه كان يوحي بأنه صاحب عزة نفس، أو أنه كان يصارع الجوع.

وفي يوم من الأيام قرر العم أحمد أن يعمل خطة انتظره عندما جاء ووقف نفس الوقفة. نادى عليه بصوت عال ومرح: يا أستاذ، يا حاج. نعم أنت، مبروك مبروك. الرجل تفاجأ ونظر حوله: عفوا، أنا؟ هل تناديني أنا؟ قال له العم أحمد: نعم، أنت الزبون رقم 100 اليوم، وهذا معناه أن لك عندنا ربطتين من الخبز هدية وكيس أقراص بالعجوة. احمر وجهه وقال بصوت منخفض: ولكن أنا لم أشتري شيئا. فقال له العم أحمد: هذه قواعد المسابقة يا حاج، الهدية هي للذي يدخل المحل ويكون رقمه 100 سواء اشترى أم لا، تفضل لكي لا تقف بالطابور. أخذ الرجل الكيس وهو يرتعش وعينه دمعت وهو يبتسم. من اليوم هذا أصبح العم أحمد يعمل مسابقات وهمية كثيرة، مرة بمناسبة ذكرى افتتاح محل، ومرة لأن العجين زاد عنده. وهنا بدأ يلاحظ الكثير من الأرامل والطلبة المغتربين وعمال باليومية يأتون إلى هذا المحل، أي إلى المخبز، إلى أن حصلت المفاجأة. كانت المفاجأة زبونة دائمة وهي دكتورة في الجامعة. رأت العم أحمد وهو يعطي الهدية الوهمية لطالب، وبعدما غادر الطالب اقتربت منه ووضعت مبلغا من المال على الطاولة. قالت له بابتسامة: أحمد، أنا أريد الدخول في مسابقة الزبون رقم 100 هذه، أبقي هذا المبلغ عندك، وعندما يأتي أحد محتاج ولا يقدر أن يدفع اعتبره فاز في المسابقة. أرجوك يا عم أحمد لا تنسى هذا. ومن هنا بدأت فكرة الرغيف المعلق. عمل العم أحمد سبورة صغيرة داخل المخبز وكتب عليها: يوجد اليوم 50 رغيفاً مدفوعاً مقدماً لمن يحتاجه، اطلب أمانتك ولا تخجل. وشيئاً فشيء كبر الموضوع، الناس أصبحت تأتي وتشتري بعشرة وتبقي 5 زيادة وتقول: ضعها على السبورة. أطفال يأتون ويضعون باقي مصروفهم، حتى العمال أصبحوا يتنازلون عن جزء من يوميتهم للسبورة. المخبز أصبح ليس مجرد مكان يبيع دقيقا وماء، أصبح بنك كرامة.

فيما بعد عرف العم أحمد أن الرجل العجوز كان موجه لغة عربية متقاعد، أصبح يأتي ليأخذ نصيبه من السبورة وهو رافع رأسه، لأنه يعرف أن هذا ليس صدقة من العم أحمد وليست هدية، بل هدية من مجتمع متكامل يشعر به.

وبعد ذلك مات هذا الرجل العجوز موجه اللغة العربية. ولكن قبل أن يموت بشهر أتى إلى العم أحمد إلى المخبز وأحضر له كتاباً قديماً ونادراً جداً وقال له: أنا ليس لدي مال أرد لك الذي عملته لي، لكن الكتاب هذا أغلى ما أملك، خليه معك. ففتح العم أحمد الكتاب ووجد إهداء مكتوبا بخط يده المرتعش: إلى العم أحمد الذي يخبز الحب قبل الخبز، شكرا لأنك لم تجعلني أنام جائعا ولم تجعلني أنام مكسوراً.

ومرت الأيام وكبر أولاد العم أحمد وهم الآن يديرون المخبز، وكانت وصيته لهم واضحة. المخبز هذا بابه لا يغلق في وجه جائع، والسبورة هذه هي أهم من الخزنة، لأننا اكتشفنا أننا لا نطعم الناس خبزاً فقط، بل نطعمهم إحساساً أن الدنيا ما زالت بخير.

والعبرة يا سادة يا كرام أن الخير يعدي كما العدوى بالضبط، ولكن أحلى وأنقى وأطيب. ابدأ أنت وفجأة سوف تجد جيشا من الخيرين يقفون في ظهرك. ليس من الضرورة أن تكون غنيا لكي تستر أحدا، يكفي أن تكون إنسانا.

هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية. خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي، وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استعادة البلاد عافيتها تبدأ من تعافي شرقها وعودة الحياة إلى مختلف مناطقها. وزير الزراعة باسل السويدان يؤكد أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك مزايا تنافسية من حيث الجودة والطعم والقيمة الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم عمليات التصدير وفتح خطوط شحن جوية وبرية. وزيرا التنمية الإدارية محمد حسان سكاف والطاقة محمد البشير يبحثان تنظيم الموارد البشرية لمواكبة تطوير قطاع الطاقة. وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يبحث مع وفد من مؤسسة البصر العالمية سبل تعزيز التعاون في تنفيذ حملات جراحة المياه البيضاء. وفي خبرنا الأخير، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يبحث مع الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية مارك رولينز سبل تسريع تنفيذ برامج إعادة تأهيل حقول رميلان وتطوير معمل غاز السويدية. نهاية الموجز، بأمان الله.

والليل ويقعده الحزن.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية المديون تأليف نادين خليل إخراج مهند ديب

0: واخيرا شرفت
1: بابا. ليش لساتك فايق؟
0: عم استناك.
1: عم تستناني انا؟ خير، ليش في شيء؟
0: انت برايك في شاب محترم بيطلع من بيت الصبح وما بيرجع لانصاص الليالي؟
1: بابا انا كنت بالشغل.
0: شغل للساعه 3:00 الصبح؟
1: ليش عم تعامل معي هيك بابا؟ شو تحقيق؟
0: ايه تحقيق. وهلا بدي اعرف وين عم تروح تسهر كل يوم؟
1: قلت لك بالشغل بابا.
0: كل يلي عندك يا محل بوزه صغير بالسوق، شو لازمته السهر؟
1: شو صار يعني؟ اجى لعندي رفيقي وسهرنا شوي، شو خربت الدنيا؟
0: فيك تسهر مرة مرتين بالاسبوع بس مو كل يوم.
1: شو بدي ارجع اساوي يعني؟
0: تقعد مع اهلك، بتناقشهم، بتخبرهم شو عم تعمل وشو عم تخبص.
1: بابا انا ما بخبص.
0: وكل يلي عم تعمله شو؟ فكرك ما بعرف انه طلبت من عمك فؤاد مصاري؟
1: مين خبرك؟
0: اللي بدك تتدين منه بيكون اخي.
1: خسارة، فكرته بيكتم السر.
0: والله وقت اخي بده يشوف ابني عم يخبص ويتدين مصاري هو ما نوقدا اكيد رح يخبرني.
2: خير، شو بكون؟ ليش هيك صواتكم طالعة؟
1: ما بعرف، تعي شوفي بابا شلون عم يعاملني وكأني ولد صغير. المهم هلأ بتسمحوا لي فوت نام؟

0: دايمة
1: صحتين وهنا، بس ما أكلت شي.
0: مو جاية على بالي.
1: لساتك متضايق من سليم؟ من قصة مبارح مو؟
0: ابنك عم يغرق يا أم سليم، عم يغرق، وإذا بيضل هيك رح يغرقنا معه.
1: تقبرني، لا تكبر المواضيع وتعطيها أكتر ما بتستاهل.
0: أنت مو فهماني شو عم يعمل. ابنك عم يدور بين الناس ليتدين المصاري.
1: بيكون مزنوق على قرشين، بده يمشي شغله.
0: أم سليم، أنت بتعرفي إنه ابنك ما اشتغل بشغلة أكتر من 3-4 شهور، وكان كل مرة يترك الشغل. ولو ما أنا حطيت القرشين يلي مجمعهم مشان نفتح له محل صغير على قده، كان لهلأ قاعد عطال بطال.
1: إيه هو حظه قليل بالشغل، شو يعمل يعني؟
0: اللي بيسعى بيوصل، أنا هذا اللي بفهمه. وإذا كان كل واحد حط الحق على حظه بالحياة، ما كان حدا اشتغل ولا حدا عاش.
1: معلش يا أبو سليم، تقبر قلبي إن شاء الله، طيب خاطره بكلمتين.
0: أنا الأب بدي طيب خاطره؟
1: مو بيقولوا لو على الكبيرة بتساع لو على الصغيرة؟ يعني إذا أنت ما حطيت ابنك تحت جناحك، صدقني رح يضيع أكتر ما هو ضايع.
0: يعني عم تعترفي إنه سليم ضايع؟
1: شو لكان؟ ولا مفكرني ما بفهم ولا بشوف؟ بس شو بدي ساوي؟ أنا بضل أم.
0: خلص خلص، حاج تبكي، بوعدك إني رح أحاول أحتويه وأفهمه، بس ادعيلي تلضبط أعصابي.

0: تفضل. بابا
1: فينا نحكي شوي؟
0: ايه اكيد بابا، تفضل. اكيد.
1: ليش ما طلعت فطرت معنا؟
0: هلا فقت. بابا انا يعني انا اسف مشان امبارح.
1: انا ما بدي اياك تتاسف، انا بدي اياك تتعلم.
0: طيب خليني اجرب مشان اتعلم.
1: ليش لحتى تجرب طالما خبرة الحياة كلها قدامك؟
0: بس انت كنت دائما تقلي ما حدا بيتعلم غير من كيسه.
1: لك انا قلعت دراسي بهي الحياة، يا ما سهرت ويا ما فشلت ويا ما بكيت، نذرت عمري كله مشانك ومشان امك، مشان هاي العيلة الصغيرة. انت ليش مصر انك تدمر كل شيء؟
0: بابا انا بدي اكبر.
1: الحياة ما فيك تعيش هيك، اي شيء بالحياة بده جهد وبده صبر وبده تعب.
0: وانا عم بتعب.
1: عم تتعب بالجهة الغلط، عم تحط كل قدراتك وامكانياتك بمطرح مو مطرحك.
0: هلأ كل هاد لاني حابب وسع شغلي؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله. طيب اللي ما بيجي معك تعا معه، حاكيني بالعقل والمنطق. انت هلأ بهاي الدكانة الصغيرة اللي فاتحها عم تقدر تطالع اجار الشهري على القليلة؟
0: اكيد لا، بس اي شيء يا بابا بده وقت. مو هلأ كنت عم تقلي اصبر؟
1: ايه اصبر، مو تروح تفتح دكانة تانية.
0: بابا اللي بيفتح محل بالحارة مو مثل اللي بيفتح محل بالسوق، المنطقة حقها معها.
1: بس انت حتى رأس مال ما معك.
0: وانا مشان هيك عم اتدين.
1: الدين رح يكون عبء عليك صدقني.
0: معلش بابا معلش، المهم خليني اجرب.
1: يعني مصر؟
0: ايه نعم مصر، بدي اجرب افتح دكانة تاني وارفع الجودة والكواليتي. انا بدي يصير لي اسم، بدي انجح، بدي اعمل مصاري. مليت من الفقر ومليت من القلة بابا، انا مليت. تعرف شو يعني مليت؟
1: وانا هلا المفروض كأب حضاري اني ساندك وادعمك
0: على القليلة. ما توقف بوشي، هاد بكفيني بابا.
1: طيب مثل ما بدك، بس يكون بعلمك انا ما دخلني بقراراتك ولا رح يكون لي علاقة بالنتائج مهما كانت. عن إذنك.

0: يعني وافق يديننا؟
1: لك لا مو لهالدرجة، بس وعدني انه رح يسحب ايده من القصة.
0: شو استفدنا؟ نحن بدنا مصاري.
1: شبنا لك طاري؟ شبنا؟ اصبر شوي، انا ما عم لاقي حدا يديني اصلا.
0: والله المحل اللي انا شايفه بنص السوق ما رح يستنى، المحل رغيبته كتار.
1: طيب انت ما بتمون على صاحب المحل يصبر بس شوي او يعطينا هلا وبعدين بنحاسبه؟
0: مستحيل، انت شو عم تحكي؟ لك مستحيل يرضى.
1: طيب والعمال؟ والعمال من وين نجيب مصاري؟
0: مصاري لقيتها.
1: شو هي؟
0: انا بعرف واحد ممكن يديننا.
1: ايه؟
0: بس في مشكله صغيره.
1: اللي عليها
0: انه بيشتغل بالفايده.
1: ايه عادي.
0: لك شو عادي؟ المبلغ اللي رح نتدينه كبير واكيد فوائده رح تكون كبيره.
1: يا روحي يا عيني، ما ضل قدامنا غير الحل. الله بيسر شبنا.
0: وبلكي ما قدرنا نسدد.
1: طارق منقدر. لك منقدر، شلون فينا نوصل له بسرعه؟
0: رقمه معي، انا بحاكي وباخذ موعد.
1: يلا بسرعه شبنا.

0: يا ميت أهلين وسهلين أبو سليم.
1: مثل العادة كل ما بحس حالي متضايق رجلي بيودوني لعندك.
0: ايه تفضل تفضل، وصلت تفضل.

0: ما بدك تقلي شباك؟
1: مثل العادة.
0: معناتها ابنك سليم.
1: طول عمري كنت عم أحلم يجيني ولد يحملني بكبرتي ويريحني. نذرت له حياتي كلها، أعطيته كل شيء، وكل مرة كان يغلط فيها كنت سامحه.
0: لساته عم يتدين مصاري من الناس
1: وعم يكتب على حاله كمبيالات ما بالسر الخاطر.
0: أبو سليم اتركه يعيش التجربة ويتعلم من غلطه.
1: بس هو عم يغلط كل مرة نفس الغلط يا أبو عامر.
0: ما رح تستفاد شي، هذا الجيل ما بيسمع النصيحة.
1: أنا بس بدي أفهم شو صاير بهالشباب، كله بده يوصل للقمة بنطة واحدة، كله عم يتزمر، كله عم يتأفف، ما حدا عاجبه شي. يا رجل ما في قناعة بشي.
0: يا أخي ما فيك تلومهم، هن عايشين بعصر السرعة، كل شي حواليهم عم يبرق وعم بيلمع. لك طول نهارهم فاتحين على النت وعم بيشوفوا بيوت فخمة وقصور فارهة وسيارات موديل سنتا وناس كل يوم ببلد شي سفر وسياحة ومصاري وماركات. ولك هدول الناس شلون بدك تقنعهم وتقلهم لازم ترضوا وتصبروا؟
1: كمان انت عم تلومني؟
0: انا ما عم لومك، انا عم بحاول خفف عنك.
1: يا ابو عامر ابني اذا بيضل هيك نهايته رح تكون وخيمة.
0: لا تخاف لا تخاف، طالما سليم الله يسلمه عنده اب يهتم ويخاف مثلك، بعمره ما بينضام بإذن الله.

0: بس هذا المبلغ كبير كتير.
1: بصراحة أستاذ ظافر أنا كتير محتاج لهالمبلغ.
0: من شان شو؟
2: رفيقي سليم ناوي يفتح محل بوظة ومشروبات باردة واللي منه بالسوق، وشايف محل كتير عاجبه يعني، بس مشكلته سعره غالي.
0: ودخلك؟ رفيقك بيفهم بهالشغلة؟
1: ايه معلوم بفهم، أنا أصلا عندي محل بالحارة وبسترزق منه.
0: لكن ليش بدك تفتح محل تاني بهي المواصفات؟
2: يعني هو حابب يكبر شغله.
0: بدي
1: يا أخي أنت شو بدك بهالتفاصيل؟ يعني هلأ بدك ديني ولا لا؟
2: شبنا سليم طول بالك.
0: تركو أنا فهمان شو قصده.
1: والمعنى؟
0: ليك بصراحة أنا مستعد إني دينك المصاري، بس بدك تحسب حسابك. أنا باخد 10% على المبلغ كل شهر.
1: شو؟ بس هيك كتير؟
2: أستاذ ظافر يعني الشغل لسه ما بلشنا فيه ولساته بأوله، يعني بلكي هيك بتخفف علينا شوي المبلغ.
0: حبيبي أنا رح أعطيكم مبلغ بالملايين، المبلغ ما نو قليل بنوب. أنا ماني مضطر جمد مصرياتي مشان سواد عيونكم.
1: طيب موافق اكتب العقد.
2: سليم استنى شوي.
1: ما رح استنى ولا شوي، اكتب العقد وهات لوقعه، وكل رأس شهر إلك المبلغ المطلوب.
0: لمدة قديش؟
1: سنة.
0: 6 شهور.
2: لا أنت أكيد هيك عم تمزح.
0: أنا ما بمزح.
1: طيب خلص أنا موافق.
2: سليم
1: بعد 6 شهور المبلغ رح يكون معك بالكامل.
0: وإذا ما رجعته؟
1: أنا بتحمل مسؤولية وجاهز للشي اللي أنت بتحدده.
0: موافق.
1: اتفقنا.

0: اقشيني خليني ساعدك بالجليات. الله يرضى عليكي.
1: ما ضل شي ما ضل شي، بس دخيلك انتي. تعي لقمي القهوة.
0: شبكي لك ليش ضايق خلقك وتغيري اليوم؟
1: ابني يا ام عزيز، ابني هاممني، لا عم بحس فيني ولا بابوه.
0: لك كل الاولاد بيعذبوه، حلوين مرين.
1: اوقات بقول يا ريتني كنت جبت بنت تساعدني تحمل عني كتف.
0: هلا بنت ولا صبي الهم واحد، صدقيني.
1: تعرفي على طول بقول الله يرحمك يا امي، لك ربتنا خمس بنات، خمس بنات ما حست فينا. شوفي حالتي انا وين هلا.
0: لا تصدقي انه يكون في امه حملت هم ولد. لك ولا تصدقي كمان انه في ولد بيربى هيك بسهوله. الاولاد على قد ما نون حلوين وبيملوا علينا حياتنا، على قد ما بيكسروا الظهر يا حبيبتي. الام وقت بتجيب

0: الأولاد على هالدنيا بتكون عم تجيب قلقة وتعبة ونقطة ضعف.
1: أي معك حق،
0: حاجة تحملي حالك بقى، هم أنت مالك قدو، أنت عمود هالبيت ولازم ما تضعفي.
1: شو أعمل أم عزيز؟ شو ساوي؟ قوليلي.
0: دايله بالهداية وحاولي تضغطي على أبو سليم نتفة، لك بلكي بخف عليه شوي.
1: أم عزيز، فيني اطلب منك طلب؟
0: تفضلي، انت بتأمري.
1: يعني عدم المؤاخذة، معك تديني قرشين برجع لك ياهم بس اقبض الجمعية.

0: فيني افهم ليش تدينت منه كل هالمبلغ؟
1: مشان الشغل.
0: لك 4000 دولار كانوا بيفتحوا لك احسن محل، لشو تدين 7؟
1: ليش انا عاوزهم؟
0: ومشان شو؟
1: انا شايف سيارة لقطة، بدي ابيع سيارة واشتريها.
0: بس على حد علمي سيارتك منيحة وعم تقضي غرض.
1: لك ايش بنا ولو طارق، صارت قديمة وعم تعك. بعدين انسان مثلي رح يصير عنده محل مرتب بالسوق، ايه ما بصير يركب سيارة شلون ما كان. شبنا
0: سليم، انت بلشت تخوفني. ها هذا الطيش اللي ماشي فيه رح يودينا ب60 مصيبة.
1: وانت ليش خايف؟
0: لا تنسى اني حاطط مصاري معك، وهذا الشغل مو شغلك لحالك.
1: بس يا سيد طارق، انا تدينت المصاري على اسمي لحالي، يعني انت ما رح يصير عليك شيء.
0: عدا عن هيك انك رفيقي وبخاف عليك كمان.
1: طارق ارجوك فهمني، كله رح يصير منيح صدقني. بكره بس نفتح المحل ويصير اسمنا بالسوق وتصير المصاري تهل علينا. رح تنسى ايام التعتير.
0: طيب وهلأ لوين؟
1: لوين يعني؟ لعن صاحبنا مشان نكتب عقد إيجار المحل. شبنا يلا
0: يلا.

0: لك يعني هلأ ضروري تغير ديكور المحل؟
1: ايه نعم، أنا بحب أشتغل على النظيف.
0: بس هاي تكلفة إضافية، نحن مو حاسبين حسابها.
1: محل كان يبيع تياب، شلون بدك يانا نبيع فيه بوزة وعصير؟
0: لك يعني كنا منحط كم رف على جناب وطاولة كبيرة بيمشي الحال؟
1: لا لا لا لا لا، لازم المحل يفتح على مستوى. بعدين يعني لا تنسى أنه الزباين رح تجل عنا كل زباين كلاس وعلى مستوى سينيه، يعني مستوى رفيع كتير.
0: طيب أنا بكرة بجيب اللابتوب تبعي وبحطه هون منشان الحسابات وهالقصص هاي.
1: لك شو جنيت أنت؟ أكيد أنا رح أشتري لابتوب جديد خصوصي للمحل.
0: لك لشو التكلفة الزايدة يا سليم؟
1: شبنا طارق شبنا، هذا كله اسمه برستيج. أصلاً أنا تواصلت مع شاب بيشتغل على برنامج المحاسبة مشان يستلم الكاشير هون
0: كمان.
1: طبعاً، وبكرة في شابين رح قابلهم كمان مشان الشغل.
0: لشو الشباب؟ أنا وياك شو شغلتنا؟
1: أنا مدير المحل، يعني رح يكون عندي مكتب صغير بقعد فيه. ما حلو أطلع وأشتغل قدام الناس وأنت رح تكون مشرف المحل والصالة، مفهوم؟ صحيح يعني لا تنسى بكرة، صحيح نسيت إلا تشتري طقمين هيك يعني خرج الشغل مشان البرستيج.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أبو سليم الله يخليك، بدي إياك بكرة تعمل حسابك توصيلنا على أكل من برا. حاكم داي أخلاقي ومالي خلق أطبخ وأنفخ.
1: إيه مو تكرم عينك، مو مشكلة. طالع على بالك شي معين؟
0: إيه والله، وصيلنا على كيليين لحمة بالصينية طيبة.
1: أوف أوف أوف، لشو الكلية؟ ما في غيري وغيرك بالبيت.
0: يو من غير شر، ليش سليم وين راح؟
1: اللي بيسمع هيك بيقول ابنك ما عم يفوت فرصة إلا ويقعد معنا على الصفرة.
0: هي علينا أبو سليم، رجعنا لنفس الديباجة.
1: خلاص خلاص ما عاد أحكي، كل مرة بقول ما بدي أحكي وبرجع بحكي.
0: يا ابن الحلال، ابنك عم يتعب ويسهر لحتى يشتغل ويأسس حاله، أنت اللي مو راضيان عن شغله. ماشي فهمناها، بس كمان هو صار شاب مشورب بيستند على الحيط بهده، ما فيك تضل تعامله كأنه ولد صغير.
1: طيب طيب أنا ما راح أتدخل، بس لازم يضل في حدا فوق راسه لنعرف شو عم يساوي.
0: أنا مالي تاركته، مبارح حكيت معه وقال لي إنه أخذ المحل يلي بده إياه وعم يشتغل فيه. بقى أنت دعيله الله يرزقه، بلكي

0: الله بيفتحها بوشه.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: كان اليوم غداكم لحويس بالصحن، قصدي لحمة بالصينية.
1: اي نعم سيدي، وبتحسب حسابك غداك عنا.
2: إن شاء الله ألف صحة وهنا. أنا غداي جاهز والحمد لله.
1: ليش؟ شو طبختك اليوم؟
2: جز مز.
1: لك ما نشف قلبك.
2: ولك كله على الصحة طيب. أهم شي راحة البال.
1: دخلك؟ هي من وين بتنشرها راحة البال؟
2: بالتسليم والرضا لله.
1: بس ربك قال اعقل وتوكل.
2: طالما انت عملت اللي عليه ما في شيء خاف منه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله. عمى بعيونه. لك مين قليل الادب اللي بسرعك للآن؟
1: لك هذا ابني سليم.
2: حاجتك بقى. لك من وين عملته ابنك؟
1: انا شفته ابني سليم.
2: وابنك من وين لو هلا يجيب هيك سياره؟
1: عن اذنك ابو عامر، عن اذنك.
2: لك ابو سليم؟ يا ابو سليم لك لوين؟ طول بالك. لك طيب قل لي، لك شو صار بلحمه بالصحن؟

0: وينه ابنك؟
1: إيه بسم الله عليك، أقول مرحبا بالأول.
0: عم قل لك وينه ابنك؟
1: ابني ها ليكو.
2: مرحبا،
0: تعال هون لشوف.
2: أمر بابا شوفي.
0: لمين هي السيارة البيضة اللي راكبها؟
2: هي سيارتي.
0: سيارتك؟
2: ايه ما سيارتي امبارح اشتريتها، اشتريت سيارة جديدة.
0: ولك انت بدك تجنني؟ بدك تجلطني؟ سيارة فخمة مثل هي، انت من وين جبت حقها؟
2: شبنا بابا، الله بيدبر.
0: حط عينك بعيني، انت تدينت ما هيك؟
2: ايه تدينت.
0: سمعاني ابنك اللي بتضلي دافعيلي عنه؟
1: مشان الله طول بالك ابو سليم، شوف وشك شلون صار.
2: شو هذا ماما؟ ايه مو معقولة كل شغلة بدي ساويها بدي اسمع انتقادات؟ مشان الله اتركوني بحالي بقى.
0: من مين تدينت المصاري؟
2: لا تخاف، ما تدينت لا من قرايبينا ولا من معارفنا.
0: رح تدينت من الغريب يلي رح يحكم رقبتك.
2: ولك حيرتوني، لك حيرتوني. انت ما عم ترضى تعطيني، وعمي ما رضي يعطيني، وعملت لي مشكله لاني حكيت معه. شو يعني روح باكلتي حتى ترضى؟ اي
0: انت واحد قليل ادب وما عاد استحيت على حالك.
2: اري ليش ضربتني؟
0: انت مو بس بدك ضرب، انت بدك مصع رقبه.
2: بابا بكفي هيك، انا ما بسمح لك. ما بسمح لك.
1: سليم
0: طلع من بيتي ولا؟
2: طيب.
0: طلع من بيتي.
1: أبو سليم طول بالك.
0: خليه يطلع من بيتي، خليه يروح من هون. ما عاد بدي أشوف وشو.
1: قولي أبو سليم لك شو صار له؟ قولي على أبتي إن شاء الله.

0: يلا شباب يلا يلا ضبطونا حطوا الاغراض فوق.
1: سليم العمال تقريبا خلصوا وطلبية المنكهات وصلت.
2: شباب العصاير وصلوا؟
1: صاروا ورا البوفيه عم بيرتبوا.
2: طيب طارق نزل اعلان انه الافتتاح بكره الظهر.
1: امرك. سليم شبك انت؟
2: ما فيني شيء.
1: شو ما فيني شيء علي انا؟
2: ابي يا طارق ابي.
1: شبو ابوك؟
2: ابي قلعني من البيت.
1: شو؟ لهالدرجه واصله معكم الامور بيناتكم يعني؟
2: ما بعرف يا زلمه شو صار له. فجأة جن جنانه وقت عرف اني اشتريت سيارة جديدة. لك في اب ما بيحب الخير لابنه؟
1: مو هيك القصة يا سليم، ابوك خايف عليك مو اكثر.
2: يعني ما صار الا وكبر المشكلة. شوف شو صار فيه.
1: شو قصدك؟ ابوك صار له شيء؟
2: وقت صار يصرخ انفعل كثير وتضايق وقلعني.
1: وانت تركته وطلعت؟
2: شب انا طارق؟ حتى انت عم قلك قلعني.
1: ان شاء الله يلقك بالصرامي. لك شلون بتتركه قدامك هيك واقع وبتطلع؟
2: طارق مشان الله مشان الله خلاص اللي فيني بكفيني. بعدين انا اكيد عم اتصل مع امي واطمن عنه.

0: والله ما بعرف شو بدي اقول لك. الله يهدي بالك احسن شيء. انا رايح شوف العمال.
1: روح يلا شباب يلا.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول.

0: طمني دكتور.
1: ما في شيء خطير بإذن الله. مرتفع ضغطه شوي، الظاهر متعرض لانفعال.
0: إذا في مشكلة فينا ننقله على المشفى؟
1: لا لا ما في داعي، أنا عطيته إبرة مهدئ وإن شاء الله بتهدأ أعصابه وبتروق. بس لازم تنتبهوا عليه أكتر، الانفعال بحالته ما بيسوى.
0: ماشي ماشي دكتور، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيكم، عن إذنكم.
0: الله معك. ألو أي سليم.
2: أي ماما، طمنيني الله يخليكي. بابا شلون صار؟
0: طمن تقبرني، بياخد العقل تحفة أبوك.
2: يعني جبتي له دكتور؟
0: لا والله عم بستناك. طبعا بدي جيب له دكتور، بدي رقع من وراك ورفصولك الناقصة.
2: ماما أرجوكي لا تحسسيني بالذنب.
0: لا تقبرني، لا تواخذني. روح أمي روح، روح أحسن ما تجلطني أنا التانية. خليني شوف شو بدي ساوي.
2: على كل حال أنا بعد شوي بتصل فيكي وبتطمن عنه.
0: ولك انت شو؟ لك انت شو؟ شلون لك قلب تتركه وتروحه هو واقع هيك بين ايدي؟
2: ماما ارجوكي فهميني، انا اذا ضليت رح ينفعل اكثر، واذا صار له شيء رح تحطوا الحق علي.
0: ايه معك حق حبيبي، معك حق. روح امي روح، الله معك روح. اخ قال ربو وتعبوا قال.

0: شي حلو.
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أول شي مبروك المحل.
2: الله يبارك فيكي مدام، شرفتينا.
1: شكرا. تاني شي بدي كاسة سلاش ليمون لو سمحت.
2: على عيني، تفضلي ارتاحي، تفضلي.
3: لو سمحت واحد سلاش ليمون.
4: عمرك معلم.
1: حلو المحل.
2: هذا من ذوقك.
1: بدي أسألك، أنا عندي مناسبة بعد يومين وبصراحة حابة ضيف آيس كريم وتكون بطريقة منسقة وظريفة لأنه الضيوف مهمين كتير. بقى يا ترى فيكن تلبولي طلبي؟
2: أكيد مدام أكيد، يعني أنت قليلي شو طلبك ونحن جاهزين.
1: ممتاز كتير، بس بالأول لازم نتفق على السعر.
2: إن شاء الله ما بتكوني غير رضياني، ولأنك أول مرة بتيجي لعنا أكيد رح نعمل لك خصم.
1: تمام، معناتها اتفقنا.
2: أهلا وسهلا فيكي.

0: ألف ألف الحمد لله على سلامتك. تفضل هدولي، ما في شي من قيمتك.
1: الله يسلمك يا أبو عامر، دائما معذب حالك.
0: إن شاء الله مفكر حالك هربت من عزيمة لحمة بالصحن، بتكون غلطان.
2: رح أقوم ساوي لكم قهوة.
0: الله يسلم إيديكي سلفان. إيه يا أبو سليم، وبعدين معك بقى؟
1: ولا قبلين.
0: صدقني ما حدا بينفعك بهالدنيا، أهم شي دير بالك على صحتك.
1: يا أبو عامر، يا أبو عامر، أنا أب، ما فيك تلومني وما عاد حدا يقلي طول بالك. ها
0: طيب قلي لك شو بدي ساعدك؟ لازم ساعدك.
1: فيك تساعدني بس بشرط.
0: شرط؟ شو هو؟
1: الطير الطاير ما بيعرف الموضوع.
0: ايه؟ اذا بساعدك الشيء انا جاهز بامرك، قلي شلون وانا عم بسمعك.

0: ام سليم بدك ما تواخذيني الله يرضى عليكي، انا مضطره كثير على المصاري.
1: يا علي ان شاء الله، بس صدقيني المبلغ مو متوفر معي هلا.
0: بعرف والله بعرف، بس جوزي سالني عليه هون وبده اياهم، وانا تربطت ايدي وحياة الله.
1: يبعث لي حمى وقعتك بمشكله،
0: بعيد الشر عنك والله العظيم، يعني لو مو مضطره فلا اطلبهم.
1: اي خلص تقبريني، خلص لا تاكلي هم انت، بكره بحاكي اختي وبقلها تستعجلي بالجمعيه.
0: طيب لكن بكره بمرق لعندك انا وبشوف شو صار معك.
1: تمام
0: ماشي
1: ماشي،
0: بخاطرك حبيبه قلبي.
1: الله معك حبيبتي، الله معك.

0: طيب ماما، انت احكي معه على رواق، بركي بقدر اجي وشوفه واطمن عنه. انتو كل شوي طمنيني. ايه يلا بخاطرك ماما.
1: قلي سليم، شلون صار ابوك؟
0: امي عم تقلي انه ان شاء الله منيح.
1: ان شاء الله. شكلك قلقان عليه، ما هيك؟
0: شبنا لك طارق، هذا ابي وتاج راسي وبيمول على هالرقبة.
1: انت بتعرف انه كان فيك تحل كل شي بكلمة واحدة، بس انت عنيد وراسك يابس. لك الاهل يا سليم ما بيتعاندوا، ما بيتعاندوا.
0: خلاص انا بكرة بروح لعنده براسي وبعتذر منه، بس ان شاء الله يقبل هو بالاول.
1: لك ما في قلب اهل بيقسى على ابنهن، اطمن وقت بجد الجد رح تلاقيهن واقفين معك وعم بيحامولك كمان.
0: ان شاء الله.
2: مساء الخير.
0: اهلين. تفضل.
1: اهلا وسهلا استاذ ظافر. اهلا وسهلا، تفضل.
2: كيفكن؟ شو اخباركن؟
1: الحمد لله، يعني صرنا مناح اكثر بشوفتك.
2: بس كانه الاستاذ سليم مو مسرور من شوفتي، ولا انا غلطان؟
0: ايه اهلا وسهلا فيك. خير؟ فينا نخدمك بشي؟
2: لا بس كنت مارق من هون صدفه، قلت بشوفكن وبسلم عليكن وببارك لكم بالمحل.
0: ايه الله يبارك فيك.
1: شو بتحب نضيفك استاذ ظافر؟
2: لا لا لا بصراحة انا مو جاي اتضيف، بس
0: شو؟
2: بس يعني مشان اتفاقنا.
0: بس لسه ما صار موعدنا، ما صار لهلأ لحتى تستلم نسبتك.
2: ايه اكيد بعرف، بس انا بحب ذكر مو اكتر. على كل شفتكم بخير، سلام.
0: الله يسلم فيك ولا عظمي. لك العمى لعمى بعيونه ما أوقحه.
1: سليم أنا قلبي نائزني.
0: ايه وانت التاني على شو بيضل قلبك نائزك؟
1: لك يعني نحن استعجلنا كتير، المحل ماله كم يوم نبلش ونحن دوبنا نطالع أجار الشغيلة، والشغل مو ماشي منيح مثل ما أنك شايف.
0: يا حبيبي ما كان ناقصني إلا أنت هلأ.
1: استغفر الله العظيم.

0: أم سليم، يا أم سليم،
1: اجيت اجيت.
0: صار لي ساعة عم نادي لك.
1: كنت عم حاكي جارتنا أم عزيز على الباب.
0: أنت شو قصتك أنت وأم عزيز؟ يا من تراكن عم تتهامسوا على الباب.
1: يو ما في شي، شو بده يكون يعني؟
0: أنا بعرفك حافظك. قليلي شو في؟ شو عم تطبخي من ورايي؟
1: طول بالك، بس وعدني إذا قلت لك ما بتعصب
0: معناتها عاملة شي مصيبة. احكي شو في؟
1: بصراحة أنا كنت مدينة من أم عزيز مبلغ ورجعت لها ياهو.
0: مدينة؟ ليش حتى تديني؟ لك ما بيكفيني ابنك كمان أنت؟ معناتها ابنك مو طالع لحدا غريب.
1: هي علينا شباك، مو وعدتني ما تعصب علي.
0: احكي شو في أحسن ما عصب عن جد هالمرة. ها
1: طول بالك روق. هو سليم من فترة طلب مني مصاري وأنا يعني

0: وانت طبعا ما رديتي. ايوه هلا فهمت، انت كنت تعرفي انه راح يشتري سياره جديده.
1: لا والله لا ما بعرف، هو طلب مني المبلغ مشان الشغل، مصريات السياره دينهم من حدا تاني.
0: يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، انا شو عامل لحتى عم يصير معي هيك؟
1: مشان الله طول بالك ابو سليم، لا تخليني اندم انه حكيت لك. خلصنا بقى يعني شي وصار، بعدين ليكن الدينات رجعوا، انا قبضت جمعيتي من اختي ورجعت لها اياهم لام عزيز.
0: خبصي لقلك انت وابنك، والله يا اخرتي راح تكون على ايديكن والله.

0: فيني افهم شو هاد؟
1: عفوا
0: شو هاي الفاتورة اللي وصلتني على البيت؟
1: مدام لو سمحتي وطي صوتك، انت بمكان محترم.
0: والله مكان محترم، مو كنا متفقين انا وياك على شي وصار شي تاني؟
1: لك فيني افهم شو مشكلتك؟
0: انا متفقة معكم على 50 زبدية ايس كريم بسعر معين، على اساس في خصم وعلى اساس رح يكون غير، بتقوم بتوصلني الطلبية وبتفاجأ انه السعر ضعف؟
1: وطي صوتك، انا بعتذر منك، بس هيك نحن اسعارنا.
0: لا والله انا اللي بعتذر منك، لو طالبة ايس كريم من المتجمد الشمالي كان وصلني ارخص.
1: برجع بقلك هذا محلنا وهي اسعارنا.
0: يعني ما في غلط وما رح ترجعوا لي حقي؟
1: ولا يا مدام، السعر اللي عطيناك يا كتير طبيعي بالنسبة للشيء اللي طلبتيه من تنسيق ونكهات وتوصيل وكمية. وإذا عندك أي اعتراض حبقلك تفضلي روح اشتكي علينا. أي خدمة تانية؟
0: عم تتحداني يعني؟ إيه؟ شو عليه؟ منشوف.

0: لك إيه إجيت إجيت شبك
1: لك اركاب بالسيارة خلصني.
0: شوفي سليم ليش كل هالأصرار إنه بدك تشوفني ها؟ وهاي طلعنا بالسيارة تفضل
1: طارق. فتحت سوشيال ميديا اليوم؟
0: لا والله ما فضيت. ليش شوفي؟
1: شوف تفضل اقرأ شوف الموبايل شوف
0: لك شو هاد؟
1: لك الزبونة المدللة اللي جبت لنا اياها حضرتك مشعلة مواقع التواصل الاجتماعي نازلة حكي وسفق بطعمة وبلا طعمة وكذا صفحة صاروا منزلين الخبر.
0: لا ما بقلبها ليش هيك؟
1: قال شو هذا كله لأن السعر ما عجبها وقال مو هيك متفقة معك.
0: بس يا سليم أنا ما ظلمتك بالسعر أنا فعلا هيك اتفقت معها.
1: بالله وانت من وين لوين بتتفق مع حالك من دون ما تاخذ رأيي؟
0: عفوا بس نحن متفقين أني أنا مدير الصالة ومشرف المحل وأنا اللي مستلم الأمور الإدارية للمحل العظيم تبعك.
1: حلو معناها تفضل سيد طارق حل القصة لأنه الناس صارت تعمل إلغاء متابعة على الصفحة.
0: أنت هذا اللي شاطر فيه بتخبص الخبصة وبتيجي بتقلي ساعدني. ولك شو صاير لك أنت؟ شو صاير لك يا سليم؟ ليش هيك عقلك؟
1: لك آخ بس ولك أنا بعرف من وين عم تجيني هالمصايب كلها.
0: اسمع كمان ولزيدك من الشعر بيت اتصل فيني ظافر وقال بكرة آخر موعد لتسليم الاتفاق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله كمان هذا التاني. طيب أجله شوي بين ما تنحل قصتنا.
0: ما في مجال هو كاتب بالعقد معك ما في تأجيل.
1: طيب يا طارق أنا من وين بدي أجيب له مصاري وأعطيه؟
0: مصاري المحل وينهن؟
1: مصاري المحل دوبني أبد الشغيلة فيهن مو ناقصني هن كمان يتركوا الشغل ويحردوا.
0: والعمل؟
1: طيب حواليك حدا يدينا شي مبلغ؟
0: لا أكيد أنت جنيت رسمي أخذت إيدك على الديون والكمبيالات.
1: الله على هالمصايب اللي عم تجيني.

0: أستاذ ظافر، يعني مو معقولة بسبب تأخير يوم واحد تطلب لنا الشرطة.
1: بظن إنه هذا حقي.
0: طيب بعرف حقك، بس يعني استنى علينا كم يوم لحتى ندبر لك المبلغ.
1: أنا آسف، الشرط شرط، بعدين إذا ما كان قد كلمته

0: يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك تنجينا من هالمصيبة.
1: حاجة تبكي، حاجة تبكي وتنوحي، ضيقتي لي خلاقي.
0: ابنك مستوت بالحبوس وعم تقلي ضيقت لك خلاقك، منيح ما جلطت أنا.
1: كله من إيده. كم مرة حذرناه؟
0: شبو طايش يعني، شو ساوي له؟ اتبرى منه لحتى ترتاح.
1: امسحي دموعك، امسحي. كله رح ينحل.
0: شلون بده ينحل؟ ما ضل معي شي لحتى بيعه، وحضرتك ما بتخليني اتديان.
1: طولي بالك، طولي بالك. ابنك بكره بيكون طالع باذن الله، بس انت حاجه تبكي.
0: شو قصدك؟
1: ليك يا ام سليم، اوعك تفكري اني اب قاسي وقلبي من حجر، واوعك تفكري اني ممكن واقف بطريق ابني لو شو ما صار. انا كل شي كان بدي اياه انه يعيش حياته صح، كان بدي اياه ينجح بس بالطريق الصح. ولا انت ولا ابنك كنتوا تفهموا هالحكي.
0: وهلا وقع الفاس بالراس، شو اعمل يعني؟
1: انا صحيح علعت ابني من البيت وما عاد رضيت شوفه ولا احكي معه، وحلفت اني ما عود اتدخل فيه، بس انا بعتت حدا لاحقه على الخطوه، والدينات رح يندفعوا وابنك رح يطلع. ارتحتي؟
2: لا عسلامتك سليم.
3: الله يسلمك. شلونك بابا؟
1: الحمد لله.
3: بابا أنا بدي أقول لك
1: سن هلأ مو الوقت المناسب لنحكي، خلينا نمشي.
3: بس بابا قبل ما نمشي، أنت شلون دفعت الدين لظافر؟
1: امشي معي هلأ وبعدين اتفهم كل شيء.

0: والله يا ابني يا سليم، انا من فترة عرضت على ابوك انه يشتري منه ارض الضاحية، بس هو بوقتها ما قبل وقال لي انه مخليها لوقت العازة. بس بعد ما اتطقص عن اخبارك وعرف كمية الديون اللي عليك عرض علي اشتري منه الارض.
1: بابا انت بعت ارض الضاحية؟
2: بعتها وخبيت المصاري، كنت شايف نهايتك وحاسب هالحساب.
0: أبوك دفع كل شيء لهذا اللي اسمه ظافي وشق العقد اللي بيناتكم.
2: اسمع يا سليم.
1: حاضر.
2: أنت ابني وأنا من واجبي واقف معك وساعدك وإدعمك، بس ضروري يكون على الصح. هاي المرة كان عندي أرض وبعتها، مرة تانية ما راح أقدر ساعدك بشيء.
1: بابا أنا بعدك أني أتعلم من غلطي، وبعمري ما عاد أدين من حدا، ومن بكرة مستعد ارجع افتح الدكان الصغير اللي بالحارة.
2: رح خليك تضل فاتح المحل اللي حبيته بالسوق، بس بشرط واحد، انا رح كون المدير والمسؤول وانت رح تشتغل شغيل. السيارة يلي معك رح تنباع ورح تصير تقضي مشاويرك بالمواصلات العامة.
1: هو بابا بس بدي اقول لك شغله.
0: يا سليم هدي لك، ابني النجاح ما بينشرى بالديون ولا بينشرى بالمظاهر والبريستيج المزيف. النجاح الحقيقي بيتحقق وقت تكون انسان عصامي بتعتمد على حالك وبتعتمد على رب العالمين.
1: اي والله.
2: الناس على ايامنا يا ابني ما كانت تحس بالعجز اللي انتو حاسين فيه، لانه كنا مقتنعين. القناعه كنز يا ابني، بس انتو لحقتوا مواقع التواصل والمظاهر لحتى صرتوا أسرى لهي الحياة الافتراضية. إذا بدك تشتري شيء اشتري حريتك بحر مالك.
1: مظبوط. حاضر بابا، أنا من هون ورايح من إيدك هي لإيدك هي. ها؟ أهلين ماما.
3: ولك سليم، صحي أبوك باع الأرض ودفع لك الدينات؟ وينك؟ من هلأ عم قلك بتقله لأبوك يرجع لي مصرياتي. ها؟
2: شو بدك؟
1: عم تطالبني بالدينات؟

أنتم مع التمثيلية الإذاعية المديون. مع تحيات نادين خليل والمخرج مهند ديب.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الثانية وربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرعي يكشف عن 3 مشاريع تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة. خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي، وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استعادة البلاد عافيتها تبدأ من تعافي شرقها وعودة الحياة إلى مختلف مناطقها. وزير الزراعة باسل السويدان يؤكد أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك مزايا تنافسية من حيث الجودة والطعم والقيمة الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم عمليات التصدير وفتح خطوط شحن جوية وبرية. وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف والطاقة محمد البشير يبحثان تنظيم الموارد البشرية لمواكبة تطوير قطاع الطاقة. وزير الصحة الدكتور مصعب العلي يبحث مع وفد من مؤسسة البصر العالمية سبل تعزيز التعاون في تنفيذ حملات جراحة المياه البيضاء. وفي خبرنا الأخير، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يبحث مع الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية مارك رولينز سبل تسريع تنفيذ برامج إعادة تأهيل حقول رميلان وتطوير معمل غاز السويدية. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذاعة دمشق

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

ازدادت حالته همام سوءا بعد أن حاول أن يطفئ نارا سببتها كرة ساقطة في سماء قمر الحب. وكانت زوجته ممددة قربة حزينة قلقة حين سمعت قرعا على الباب.

0: يا إلهي، من يقرع الباب؟ أيكون اختبارا جديدا من قمر الحب؟ أنا خائفة، الطرقات تزداد إلحاحا، ماذا أفعل؟
1: افتحي يا ابنتي، لا تخافي.
0: من أنت؟
1: أنا رسولة قمر الحب إليك، ليس هناك خطر، لا تخافي، افتحي الباب.
0: رأيتك من قبل في النفق، تذكرت؟
1: انشري هذه الورود في كل مكان هنا، خذي.
0: وماذا تحملين على كتفك؟
1: إنها قيثارة يا ابنتي، ستساعدني في مهمتي.
0: أنا خائفة عليه، إنه لا يتحرك.
1: لقد ارتكب همام خطأ كبيرا هذه الليلة حين اخترقت المركبة جو القمر وتحطمت.
0: الكرة الصغيرة هي سبب البلاء.
1: إنها

0: كوكبة فضاء صغيرة اخترقت جو القمر وتحطمت، وحين اصطحبك معه والفضول يستبد به لرؤية ما حدث ورأى النار تمتد في المنطقة، بدأ يطفئ النار وساعدته أنت في إحضار الماء من النبع.
1: كنت منجرفة مع حماستي في إيقاف امتداد النار.
0: وتعلمين تماما يا ابنتي أن قمر الحب يدافع عن طبيعته.
1: وما الذي حدث له؟ هل أصابه المرض أم أن شيئا صعبا تغلغل إلى رأسه؟
0: كان في المركبة أحد رسل الإمبراطور الشرير الذي يحاول التغلغل إلى كوكبكم وقمرنا من أجل السيطرة والتحكم بمصير سكان الكوكب.
1: كيف؟ ألم تتحطم المركبة الصغيرة؟
0: تحطمت، ولكن ذلك الكائن تمكن من إحاطة طاقته بكرة معدنية صلبة. لو استمرت النار لوصل ارتفاع حرارتها حدا جعل الكرة تنفجر، ولكن زوجك ألقى الماء على النار فمنع الخطر عنها، ولأنه من طينة مغايرة تسلطت قوة ذلك الشرير عليه.
1: يا حبيبي البائس،
0: هو خاضع الآن لثقل كوابيسها. لم تكن نية زوجك سيئة حين حاول إطفاء النار، رغم أنك حاولت أن تفهميه أن قمر الحب يدافع عن نفسه.
1: لم ألح عليه في ذلك.
0: طبيعة قمر الحب شديدة المقاومة لمثل عمليات الاختراق هذه. لو انتظر زوجك قليلا لانفجرت الكرة ولهطل المطر وأطفأ النار.
1: وما العمل الآن؟
0: أنا هنا لمساعدتك. نحن في قمر الحب لا ندري شيئا عن ماهية القوة التي حطت في رأس زوجك، ولكننا سنخرجها لأنها أساءت لقمر الحب وسماحته وجوه البريء. قمر الحب ليس صيدا سهلا للشر.
1: وكيف سينهض من إصابته صحيحا معافى؟
0: اهدئي، ستعرفين كل شيء.

0: داجيا يطرح السم في رياحه المجنونة، وحيدا فيك أسبح في المتاعب، أتعثر أكبو والشوك الحاد يثقب رجلاي. يا إلهي، ما هذا القمر الصغير الذي يلوح بين سحب تطارد بعضها؟ أستأنس به وقد لاح على ضوئه الخافت السريع شبح أسود على بعد خطوات أمامي. يا إلهي، الريح تدفعني نحو هذا الجسم الأسود الغريب. عاد الظلام حكرا بهوله المخيف. أحاول أن أجمع قواي للانحراف عنه. ما هذا؟
1: تعال هنا.
0: لا أستطيع الابتعاد عنه.

0: يا إلهي، ما هذين الجناحين الرخويين اللذين يعصران؟
1: تعال هنا، تعال.
0: إنني ألتصق على جسمي. إنه يطير يطير يطير.

0: أين أنا؟ أين أنا؟ إنها قاعة كبيرة مزخرفة يملأها الرياش الفخمة.
1: اركع في حضرة مولانا الملك.
2: إنهم يضغطون على ظهري لأركع.
1: اركع أيها الصالوك.
0: هذا هو الملك، ذلك الرجل السمين بشاربين معقوفين تزين رأسه ويديه فصوص الجوهر. إنه يأكل عنقود عنب أمامه. ما أكبر هذه القاعة.
1: ابتسم لك الحظ أيها الغريب، وحست على رضا مولانا الملك، لذلك حاول أن تنفذ أوامره، وإلا فقدت هذا الرضا وعشت في كوابيس انتقامه.
0: عشت في كوابيس انتقامه.
1: حين قبلت رسولنا إليك وأنقذته من خطر التلاشي واصطحبته إلينا محملا على أجنحة تفكيرك ذات الطاقات العالية، ولم تخب ظننا فيك. منذ البداية وضعت رسلنا التي درست الجو حولك، نفسيتك، فيزيولوجيتك، وضعت هذه الرسل إمكانية كسبك إلى صفوفنا، وقد صدق تنبؤهم.
3: قرب الممسخة أيها الوغد، أباركك أيها الغريب، وأعلنك فارسا من فرسان مملكتنا الشاسعة المنتشرة قواها بين النجوم والكواكب.
4: مولانا الملك، مولانا الملك،
3: أحضروا له درعا وسيفا بلا نصر، سيفا شعاعيا مدمرا. هات الخوذة.
4: تفضل يا مولاي.
3: أنا أقلدك بيدي هذا الوسام وأضع الخوذة فوق رأسك.
0: يا إلهي، ما الذي يجري لي؟ رأسي تؤلمني.

شيء يختفي من أمامي، كأنني في سفينة فضائية وأنا مرتد نفس الدرع والخوذة، كأنني في حقل انعدام الجاذبية، كأن شيئا ما في رأسي يأمرني أن أضغط هذا الزر. هل أنا خاضع لسيطرة القوى المجهولة؟

غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.